وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحاً

فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على حبيب الله طه.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: تفضل يا شيخ.
3: يا قوم، قد كان من أمر محمد ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا.
4: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله فماتوا. أسمعتم ما يقول؟
3: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب،

0: ويصل إلى أصحابه حتى يوشكوا أن يثبوا عليكم وينتزعوه من أيديكم. ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. لا، انظروا في غير هذا الرأي.
1: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع.
0: لا لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بقوله وحديثه فيتابعوه فيسير بهم إليكم. لا، دبروا فيه رأيا غير هذا.
2: دبروا فيه رأيا آخر. اسمعوا يا قوم.
3: سمعا صمتا يا قوم.
2: اسمعوا، إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعض.
3: وما هو يا أبا الحكم؟
2: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا، ولن يقدر بنو عبد مناف على حربنا جميعا.
0: القول ما قال الرجل، هذا هو الرأي، ولا أرى لكم غيره.
3: صدقت يا شيخ.
1: وأصبت يا أبا الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
3: كيف حدث هذا؟ أين كنت وأين كان النفر من فتيان قريش؟ ألم تقفوا بباب محمد؟ ألم ترصدوه؟ كيف خرج من بينكم وأنتم تنظرون؟
2: أو أنت تسأل يا أمية؟ وأنت خير من يعلم أن محمدا ساحر؟
3: كفاك هرطقة وشقشقة لسان يا أبا الحكم، فقد والله أتيت أمرا ما أظن قريشا تغفره لك ما بقي.
2: أقسم برب البيت إنه لن يغادر مكة بعد.
3: فأين اختفى إذن؟
2: لست أدري يا أمية، فقد ضل عن ناظري هو وصاحبه أبو بكر بن أبي قحافة، وإني ورب البيت جاعل 50 ناقة لمن يأتي بهما،
3: بل إني أجعلها 100 يا أبا الحكم. أتسمعون يا معشر قريش؟ 100 ناقة من أمية بن خلف لمن يرد علينا محمدا.

0: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار جبل ثور وبصحبته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 3 أيام. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر.
1: وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح على رسول الله وصاحبه غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة تبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه ويضيع الأثر.
0: ولما مضت 3 ليال وسكن عنهما الناس، أتاهما صاحبهما عبد الله بن

0: أرقط ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما تعلقها به، فحلت نطاقها وشقته نصفين، فعلقت السفرة على البعير بواحد وانتطقت بالآخر، ولهذا قيل لأسماء ذات النطاقين.
1: عندما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له أفضلهما وقال: اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله: إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال أبو بكر: هي لك يا رسول الله. فقال رسول الله: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال أبو بكر: كذا وكذا. قال رسول الله: قد أخذتها به. فركبا وانطلقا، وأردف أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة خلفه ليخدمهما في الطريق.
0: وسار الموكب، موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمشيئة الله، ترعاه عناية الله وتكلأه رحمته، متوجها إلى المدينة المنورة التي كانت قد امتلأت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين فتح لهم إخوانهم الأنصار الأفئدة، وراح الجميع يتوقف مقدم رسول الله.

0: اذهبي والعبي بعيدا يا صغيرتي. ماذا دهاك يا حيي؟
1: أجبني أنت أولا، أكلما دخلت عليك وجدتك تداعب هذه القردة؟
0: حيي، أتقول هذا عن ابنتك؟
1: بل أقوله عنك وعني إن شئت، فإني لم أعد أطيق سماع ضحكتها التي تدوي في أذني كالصواعق كل مدلهم الليل على قومي في يثرب.
0: أخبرني يا حيي، ماذا دهاك حتى بت لا تطيق صوت ضحكة من ابنتك؟ ها؟ ماذا تحب أن تسمع إن كنت لا تأنس لصوت طفلة صغيرة؟
1: أريد أن أسمع صيحات قتال، عويل ثكالة، أنين جرحى، صوت إعصار مدمر يقف في وجه ما يجري متسارعا في يثرب.
0: ما الجديد الذي جعلك هكذا هائجا كالبركان يا حيي؟
1: ليتني كنت بركانا يا أبا ياسر، إذن لألهبت الأرض تحت أقدام من ملأوا يثرب من أصحاب محمد.
0: فهناك وافدون جدد إذن؟
1: أجل، وافدون قد وصلوا اليوم من مكة، وبالأمس حل في يثرب غيرهم، وبالأمس الأول غيرهم، وكأني بمكة قد خلت من أهلها وقذفت بأكبادها إلى يثرب كي يقض مضاجعنا ويقلب موازين الحياة التي أقمناها فيها حتى الأمس القريب.
0: ونحن هنا كالعير المعقلة لا تقوى على الحركة.
1: والأدهى من ذلك أن الجميع في يثرب متلهفون ينتظرون قدوم محمد إليهم بين يوم وآخر. أعرفت الآن ماذا هني أبا ياسر؟
0: أجل يا حيي أجل، وما أشك في أن الأيام القادمة تنذر بشر مستطير ينبغي أن نحتاط له منذ اليوم.

هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من فتكي وبطشي. أي بطش كان أقسى وأوجع مما لقيته يا ابن أبي. من كان يظن أن النجم سيأفل سريعا هكذا يا عبد الله؟ بل من كان يظن أن نارك لم تعد تغري أحدا من قومك بالقدوم إلى مجلسك؟ أي رجل يكون محمد هذا حتى ملك

0: على الناس كل الناس عقولهم وأفئدتهم، فباتوا لا يفارقون ظاهر يثرب وهم يتوقفون قدومه ليل نهار. ادخلي يا زبيبة ادخلي، فلم يعد مجلسي كما عهدته.
1: أنت مساء يا ابن أبي.
0: من؟ عبد عمرو في مجلسي. يا مرحبا يا مرحبا. هلم هلم هلم إلى الصدر يا أبا عامر.
1: لم تعد صدور المجالس من حقنا يا عبد الله.
0: ولم لا؟ وأنت سيد الأوس، لا ينازعك في شرفك منازع يا أبا عامر.
1: كنت كذلك يا عبد الله قبل أن يداهمنا هذا البلاء الذي حمله قومنا ورجالنا إلى يثرب.
0: فما أقول أنا يا عبد عمرو؟ ما أقول قد كنت بالأمس القريب على أن أتوج ملكا على يثرب.
1: لعلك تملك شيئا من الصبر يا عبد الله، أما أنا فقد ضاقت بي يثرب على رحبها، وهذا ما حملني إليك الساعة مودعا.
0: إلى أين يا أبا عامر؟
1: إلى مكة، أخرج برهط ممن تبعني على رهبانيتي إليها.
0: ماذا؟ تهرب من النار إلى الجحيم؟ أنسيت أن محمدا ما زال بعد في مكة؟
1: لم أنسى يا ابن أمي، لم أنسى يا ابن أبي، ولكني علمت أنه خرج منها في طريقه إلى يثرب بعد أن دفع بأصحابه إليها، فقلت أقيم في مكة مستظلا بقريش التي فارقت محمدا ولم تدخل في دينه، فإن ذلك أخف وطأة على النفس من أن أرى ما يحدث في يثرب ولا أملك له ردا. والآن أودعك منصرفا لشأني، فقد عزمت على الخروج بعد وصول محمد.
0: رافقتك السلامة.

0: لقد غلبتنا الشمس على الظلال يا عبادة.
1: أيام ونحن نخرج إلى ظاهر حرتنا ننتظر وصول رسول الله يا أسعد، ولما يقبل بعد. وإني والله بت أخشى أن تكون قريش قد تمكنت منه بعد خروجه من مكة وآذت.
0: ماذا تقول؟ تالله لإن كان ذلك فلنشعلنها حربا نستأصل فيها شأفة قريش من جذورها.
1: أجل،
0: ولكن أما سمعت البشير يحدثنا أول أمس بأنه رأى رسول الله وهو في طريقه إلى يثرب؟
2: رسول الله يا معشر المسلمين، لقد وصل رب رسول الله.
3: أسعد، هل سمعت؟
0: بلى والله، لابد وأن أحدهم ممن يعتلون جذوع النخل قد رآه. هيا بنا يا عبادة.

0: لقد أنهكنا التعب طوال اليوم. ما ضر لو أننا بقينا في بيوتنا ولم نخرج مع القوم يا حيي. كان علينا أن نستوثق منه يا أبا ياسر.
1: حيي، أتعني أن محمدا الذي رأيناه هو
0: أجل أجل يا أبا ياسر؟ أجل
1: حيي، أتعرفه وتثبته؟
0: نعم يا أبا ياسر، فلم أقف على صفة

0: أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال رضي الله عنهم في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم عائشة رضي الله عنها تعودهم قبل أن يضرب الحجاب، فوجدتهم على حال لا يحسدون عليها، فخرجت من عندهم إلى رسول الله تصف له ما هم عليه.
1: ثم دخل على الثلاثة بعض الصحابة من الأنصار يعودونهم ويطمئنون عليهم، واقترب أحدهم من أبي بكر فوجده يهذي من شدة الحمى، ثم اقترب من عامر بن فهيرة.
2: كيف تجدك الآن يا ابن فهيرة؟
3: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه.
2: يا لله يا لله، إنه والله ما يدري ما يقول. وأنت يا بلال كيف تجدك الساعة؟
4: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: ماذا تقرأ؟
1: أقرأ قصة.
0: وما هي إن لم يكن ذلك مزعجا؟
1: لا، على العكس تماما يا سيدتي. أقرأ قصة قيس بن عاصم المنقري.
0: قرأتها منذ سنوات، ولكنك
1: تريدين سماعها من جديد.
0: أجل، لأني نسيت بعض تفاصيلها.
1: حاضر.

0: من الطارق؟ مهلا مهلا.
1: ما هذا؟
2: لا ندري ماذا نقول لك.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: إن ابن أخيك قتل ابنك وهذا ابنك عند الباب، وقد جئنا بالقاتل.

0: لمكتوف اليدين فاصنع به ما شئت فلك الحق في هذا.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا محمد.
2: نعم يا أبتاه.
1: قم فأطلق عن ابن عمك.
2: ماذا تقول يا أبتي؟
1: اسمع مني ولا تناقشني، فليس أخوك بأقرب منك إلي، فهو ابني وفلذة كبدي وعدتي للمستقبل.
2: ولكن يا أبتي، جزاء القتل القتل.
1: قم وافعل ما آمرك به.
2: لك السمع والطاعة.
1: اذهب الآن يا بني وهيئ قبر أخيك.
2: سمعا وطاعة.
1: يا محمد.
2: أمرك يا أبتي.
1: خذ من الإبل 100 وأرسلها إلى أمك، فإنها غريبة عن الدار. إني امرؤ لا يعتري خلقي دنس يغيره ولا أفن، من منقر في بيت مكرمة والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن. أما أنت يا ابن أخي،
3: دونك رأسي فاقطعه يا عماه، والله ارتكبت عملا لا أستحق بعده الحياة.
1: قتلت قرابتك وقطعت رحمك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك.
0: ولكن يا سيد القوم، السيئة بمثلها
1: والصبر عند الشدائد.
0: إنك أصبر من رأيت.
1: ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر.

0: الصبر فضيلة قرآنية.
1: حث القرآن الكريم الإنسان على التمسك بخلق الصبر.
0: والصبر في اللغة هو الحبس والكف، والصبير هو الكفيل.
1: وفي مصطلح القرآن الكريم،
0: الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع.
1: وقد وردت مادة الصبر في القرآن في نحو 90 موضعاً، وتكررت كلمة اصبر 19 مرة، وكلمة اصبروا 6 مرات.
0: والصبر نصف الإيمان، ونصفه الآخر الشكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.

0: الصبر في البأساء والضراء وحين البأس
1: خلق يدعو إليه القرآن الكريم،
0: كي لا تطير شعاعا مع كل نازلة، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة، ولا تنهار جزعا أمام الشدة.
1: إنه التحمل والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويكون بعد العسر اليسر.
0: الصبر في البؤس والفقر،
1: الصبر في المرض والضعف،
0: الصبر في القلة والنقص،
1: الصبر في الجهاد والقتال والحصار، في ثبات وثقة وطمأنينة واعتدال.

0: والصبر لفظ عام ينتظم جملة فضائل.
1: الصبر على الشهوات،
0: الصبر في احتمال مكروه،
1: الصبر على عمل الخير،
0: الصبر على تجنب الشر والآثام،
1: الصبر بحفظ اللسان عن قول الفحش،
0: الصبر بصيانة القلب والعقل من خاطر السوء.

0: بشر القرآن الكريم الصابرين بالثواب الكبير
1: والعطاء الجزيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء 16 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للأول من تموز 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الطوخي، يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجمة

زوم

يكون

فتولوا عنه.

فأقبلوا إليه يزفون.

وفديناه بذبح عظيم.

كذلك نجزي المحسنين.

ونصرناهم فكانوا هم

أتى

0: التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن الله سبحانه وبحمده هو الرزاق ذو القوة المتين، تكفل بأرزاق خلقه وضمن أقوات عباده وكتب لكل نفس ما قدر لها من رزق وأجل. سنقف تحت ظل هذه الآية الكريمة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: ضمان رباني لا يتخلف. وما من دابة في الأرض، كلمة دابة تشمل النملة في جحرها والسمك في قاع البحر والطير في وكره والوحش في صحرائه والإنسان في بيته، إلا على الله، أي واجب تكفل به الله سبحانه ووعد لا يخلف. ما دام هناك دابة تتنفس فلها رزق مكتوب، والرزق لا يقتصر على راتبك فقط، بل يشمل صحتك، سترك، أهلك، نومك، نومك الهادئ، قلبك المطمئن. كل نفس تتنفسه هو رزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير ليس عندها شهادة ولا مكتب ولا واسطة، ومع ذلك كله تخرج من وكرها جائعة وترجع شبعانة، لأنها توكلت على الله. الوقفة الثانية: علم الله وإحاطته. الله سبحانه وتعالى لم يتكفل برزقك فحسب، بل يعلم مكانك ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها المكان الذي تعيش فيه، ومستودعها المكان الذي تموت وتدفن فيه. كل شيء مكتوب، كل في كتاب مبين. فإذا علمت هذا، لماذا القلق؟ لماذا الحسد؟ لماذا ترك الصلاة من أجل لقمة العيش؟ الوقفة الثالثة: السعي لا ينافي التوكل. إن الله تعالى نهانا عن التواكل وأمرنا بالسعي في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تسعى، تطرق الأبواب، تتعلم، تتعب، لكن قلبك يقول: يا رب أنت الرازق، ولو أغلقت كل الأبواب فإن بابك يا رب لا يغلق. هناك أمور تمحق بركة الرزق، ومنها الخوف من الفقر، وعلاجه تذكر قول الله تعالى: إلا على الله رزقها. ومن الأمور الحسد، وعلاجه تذكر قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. رزقك لا ينقصه رزق غيرك. ومن الأمور أيضا الحرام، وعلاجه تذكر أن البركة أهم من الكمية. ليرة من حلال يبارك لك فيها خير من مليون حرام تحرقك. والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يرزقوك برزق لم يكتبه الله لك ما استطاعوا. فاطمئن وارضى واسعى واتق الله. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ووسع لنا في أرزاقنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في دائرة كل منا مجموعة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تشكل الجزء الأكبر من حياتنا، وضمن هذه العلاقات تبرز بوضوح فكرة الأخذ والعطاء. وإن لم يكن هناك توازن بين أخذك وعطائك، لا يمكن أن تكون العلاقة مهما اختلفت طبيعتها علاقة صحية وسليمة. لكن هل ننظر لأنفسنا وماذا نعطي قبل أن ننظر للآخر ماذا يقدم لنا وما الذي نريده أو ننتظره منه؟ هل تكون طلباتنا من الآخرين أكثر من عطائنا لهم؟ الواقع يقول نعم، نحن لا نعطي كما نأخذ بأغلبيتنا طبعا. فالتعميم فكرة خاطئة بالمطلق مهما كان الموضوع والحالة والظرف، التعميم خطأ. بالتأكيد هناك أشخاص يتقنون موازنة أخذهم وعطائهم ويمنحون بقدر ما يطالبون الآخر، وهناك أيضا من يعطي أكثر بكثير مما يأخذ. لكن هذا أيضا أمر غير صحي وغير سليم، لأن الإنسان سيستهلك طاقته مع الوقت وسيصل لمكان يتوقف فيه عن العطاء بشكل كامل. الحالة الأفضل والأكثر صحة وعدالة أن نعطي ونأخذ بالمقدار نفسه. فلا ألتمس الوفاء عند الأصدقاء وأنا لا أبادلهم الوفاء، ولا ألتمس الصدق عند أبنائي وأنا أكذب عليهم، ولا ألتمس التقدير والاحترام عند مديري في العمل وأنا مهمل لا أهتم بعملي ولا أقوم به كما يجب، ولا ألتمس مودة زوجتي وحبها إذا كنت لا أمنحها من المحبة والعطف والاحتواء ما تستحقه، وكذلك لا ألتمس العلم والمكانة والسمعة الطيبة حين أكون مقصراً قليل الخير والعمل، أسعى للراحة ولا أعامل الناس بما يرضي الله. ليكون ميزان العلاقة متوازناً يجب أن أوازن بين أخذي وعطائي، يجب أن أنصف نفسي وأنصف غيري. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم.

أخي المربي، تعتبر تربية الأغنام السرحية من الأعمال الزراعية المربحة في المناطق التي يتوفر فيها المرعى الطبيعي بمساحات واسعة، مع توفر بقايا المحاصيل النجيلية وغيرها. والإدارة الناجحة لقطعان هذا النوع من الأغنام تعتبر من الأمور الهامة في الحفاظ على القطيع من حيث أعداده وصحته في السنوات الجافة والحصول على أعلى إنتاج ممكن.

أخي المربي، يتوقف نجاح مشروع تربية الأغنام سواء أكان حكوميا أو تعاونيا أو خاصا على 3 ركائز أساسية، وهي الإدارة واليد العاملة والمراعي. تعتبر الإدارة الفنية والاقتصادية العصب الفعال والمحرك الرئيسي في سير العمل والإنتاج، واليد العاملة يجب أن تتصف بالأمانة والنشاط وحب العمل، ويجب أن تتوفر المساحات الكافية من المراعي الطبيعية ذات الغطاء النباتي الجيد.

0: أخي المربي، ماذا نعني بمرض الإجهاد الحراري عند الأغنام؟ ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والعلاج؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: إخوتي مربو الثروة الحيوانية، أسعد الله صباحكم بكل خير. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يواجه مربو الماشية تحدياً كبيراً، فالحرارة مرهقة ليس فقط للإنسان بل تؤثر بشكل خطير على صحة وإنتاجية الحيوان. موضوع حلقة اليوم هو الإجهاد الحراري عند الأغنام، فكيف يؤثر الحر على الخراف وما هي العلامات التحذيرية وكيف نحمي قطعاننا. ضيفنا اليوم هو الأستاذ خلدون المقطران. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: بالبداية أستاذ خلدون، ما هو الإجهاد الحراري وما تأثيره على الأغنام؟ لماذا تعتبر الأغنام حساسة له؟
2: الإجهاد الحراري هو حالة من الضغط الفيزيولوجي يمر بها الحيوان عندما يعجز جسمه عن تبريد نفسه وما بيقدر يتخلص من الحرارة الزائدة. هذا الأمر بيحدث لما بتكون درجة حرارة البيئة المحيطة مرتفعة جداً وفي عندنا نسبة رطوبة عالية. هلا بالنسبة للأغنام بتعاني أكثر من غيرها بالإجهاد الحراري لعدة أسباب. أول شيء صوفة السميك بيعمل مثل طبقة عازلة بيحبس الحرارة. في عندنا سلالات كثير من الأغنام في عندها دهون تحت الجلد ما بتخليها يعني إنه تتخلص من الحرارة بشكل سريع. الأغنام لما بتنصاب بالإجهاد الحراري بتصير بتلهس بسرعة لتبريد نفسها. هذا اللهاف ممكن يؤدي لفقدان كميات أو ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يؤدي لاختلال بحموضة الدم.
1: حلو. كيف يلاحظ المربي أن أغنامه تعاني من الحر؟ ما هي الأعراض؟
2: هلأ في علامات كتير لهذا الموضوع. أول شيء اللهاث السريع، تصير بتلهث بسرعة، بتفتح الفم وبيخرج لعاب من الفم.
1: نعم.
2: بنشوف الأغنام حايصة كتير عم تدور على الظل، بتكتر شربها للمي، بتوقف عن الأكل بعض الأحيان.
1: نعم.
2: بتشوفيها هذا بشكل غير طبيعي. بعضها ممكن يفضل الوقوف وحيدا. هلا بالحالات المتقدمة اللي كتير بصير التنفس سريع جدا.
1: نعم.
2: حرارة الجسم بتكون مرتفعة بتصل لفوق درجة، فوق 40 درجة. ضعف عام بالجسم ممكن يوصل لمرحلة عدم القدرة على الوقوف. بالحرارة الحرجة ممكن

0: يؤدي للوفاة المفاجئة بسبب فشل الأعضاء الحيوية. وأكثر الحيوانات أو الأغنام أو النوعيات عرضة للموت هي الحملان الصغيرة والأغنام السمينة أو الحوامل.
1: نعم. كيف نحمي الأغنام من هذه المخاطر؟ ما هي الإجراءات الوقائية التي توصي بها؟
0: هلأ في إجراءات كثير، أهمها هي توفير البيئة المناسبة.
1: نعم.
0: أولاً وقبل كل شيء لازم يتوفر عندي ظل، يكون في ظل طبيعي، ممكن يكون أشجار موجودة بشكل طبيعي بالحظيرة أو اصطناعي باستخدام شباك أو مظلات. هذا الاصطناعي يجب أن يكون مرتفع قليلاً منشان يسمع بدخول كميات كافية من الهواء تهوية جيدة. الماء النظيف يجب أن يكون متوفر بكميات كافية وفي جميع الأوقات. وأهم شيء نأكد عليه أنه يكون ماء نظيف. ممكن نرش الماء بالأرضية أو على حوالين الحظيرة.
1: نعم.
0: مشان يعطينا شوية رطوبة وجو جو منعش.
1: نعم.
0: تجنب العمل أثناء ساعات الذروة، يعني أنا من الساعة 11 للساعة 4 بحاول أني ريحهم.
1: نعم.
0: تمام، ما بقص الصوف أو
1: فترة الظهيرة يعني.
0: تنقل المعالجة هالشغلات هاي بفضل أن تكون يا بالصباح الباكر أو بالمساء.
1: نعم.
0: التهوية بالحظائر المفتوحة، طبعا أننا بنرفع المظلات مشان تفوت كمية هواء جيدة. بالحظائر المغلقة ممكن نركب مراوح شفط أو مراوح تبريد.
1: نعم.
0: إذا كان المكان مغلقا قص الصوف بشكل مبكر، يعني أنا ما بستنى يدخل الصيف بشكل كتير كبير وترتفع درجات الحرارة لحتى قص الأغنام، بقصها بوقت مبكر قبل ما فترة الربيع تقريبا.
1: نعم.
0: هي أهم شيء تقريبا.
1: نعم. ولنفرض أنه يعني صار في حالة من الإجهاد الحراري، يعني احتاجت لإسعافات أولية، حالة حرجة، شو كيف ممكن تتصرف حضرتك؟ كيف ممكن يتصرف المربي؟
0: بداية أول شيء بيتم عزل الأغنام المصابة، بنحطها بمكان مظلل بارد تهويته جيدة وهادئ.
1: نعم.
0: بنحاول نخفض الحرارة بشكل تدريجي، يعني بنحط رش مي فاترة مو باردة، مي فاترة على أعلى الرأس والصدر.
1: نعم.
0: إذا حطينا مي باردة ممكن يسبب صدمة، فنحن بنحط ضروري يكون المي فاترة. بنحفز الأغنام إنه تشرب الماء بشكل متكرر.
1: نعم.
0: ممكن نضيف لهذا الماء شوارد بيكربونات الصوديوم، بنعود الفاقد.
1: حلو.
0: وأفضل شيء وأهم شيء إنه ما نحاول إطعامها بالقوة، إنه نتركها لحتى تهدى وترجع هي بتاكل.
1: نعم. كلمة أخيرة تحب توجهها حضرتك للإخوة المربين بهذا الموضوع؟
0: هلأ الكلمة الأخيرة إنه الظل، الماء المتوفر والمستمر، توقيت المناسب للعمل. تمام.
1: نعم.
0: سرعة التدخل عند ظهور الأعراض، إنه هدول يكونوا جاهزين عند كل مربي، ما نستهين بموجات الحرارة وتأثيرها على قطعنا، ودائما إذا صار عنا إشي نستعين بإرشادات الطبيب بالطريق.
1: حلو، جميل جدا هذا الكلام. وبنهاية اللقاء كل الشكر لحضرتك أستاذ خلدون على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة المربي.
0: أهلا وسهلا فيكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

طاب صباحكم مستمعي الكرام ومشاهدي الأكارم، نقدم لكم نشرتنا الموجزة لأهم وآخر الأخبار. استقبل الرئيس أحمد الشرع أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين. ورحب رئيس الشرع بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومجموعة زين للاتصالات، والذي يمهد لدخول المجموعة إلى السوق السورية بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريا. وكانت مجموعة زين للاتصالات فازت يوم أمس بالرخصة الجديدة لمشغل الخليوي في سوريا، وذلك ضمن حفل الإعلان الذي جرى في حديقة الأمويين بدمشق برعاية وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.

في سياق متصل قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن تحسين خدمات الاتصالات لم يعد يقتصر على إصلاح الواقع القائم، بل يتطلب إعادة بناء القطاع على أسس جديدة تواكب احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الاتفاق مع مجموعة زين جاءت نتيجة العمل المؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. بدوره أوضح بدر الناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين أن مجموعة زين تستعد لكتابة فصل جديد في سوريا عنوانه التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد المعرفي، انطلاقا من الإيمان بمستقبل البلاد وقدرات شعبها، مشيرا إلى أن الشراكة مع سوريا طويلة الأمد وتقوم على الثقة والاستثمار والتنمية مع العمل على دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية. أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يوم أمس الثلاثاء دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. وجدد اليماحي في كلمته أمس أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة إدانة البرلمان الشديدة للاعتداءات والتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وميثاق الأمم المتحدة وخرقا فاضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقوانين والأعراف الدولية. شاركت الجمهورية العربية السورية في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة متحدث رسمي على منصة دولية رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى جانب مسؤولين كبار في الأمم المتحدة. وخلال الجلسة قدم رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الجمهورية العربية السورية حسين سلامة مداخلة رئيسية استعرض فيها التجربة السورية في مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن مشاركة سوريا بصفتها دولة مدعوة لعرض خبرتها وتجربتها في المجال إلى جانب عدد من الدول الفاعلة على المستوى الدولي. بحث مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش يوم أمس مع المدير العام لسياسات الهجرة الدولية في وزارة العدل الهولندية فيكتور كرامر آفاق التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بتأهيل المنافذ الحدودية ودعم جهود الاستقرار في سوريا. واستعرض علوش خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة لوفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى مملكة هولندا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية وتطوير قدراتها المؤسسية، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومنظمة لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضرورة البناء عليها وتوسيعه خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد كرامر اهتمام الحكومة الهولندية بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين، مستعرضا عددا من البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع المنظمة الدولية والشركاء المعنيين. في خبرنا الأخير أكد مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد أن الضغط الذي تشهده محطات الوقود في عدد من المحافظات لا سيما في دمشق ومحيطها يعود إلى زيادة الطلب خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداعيات الشائعات التي انتشرت نهاية الأسبوع الماضي حول احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار المشتقات النفطية. وأوضح شيخ أحمد أن هذه الشائعات دفعت بعض أصحاب المحطات إلى التريث في طلب الكميات خشية تكبد خسائر،

كما أحجم عدد من المواطنين عن التزود بالمحروقات خلال الأسبوع الماضي ترقبا لتعديل الأسعار، ما أدى إلى حدوث فجوة في التزويد يومي الجمعة والسبت وانخفاض الكميات المتوافرة في معظم المحطات مع احتفاظها بالمخزون الاستراتيجي. وأكد شيخ أحمد وجود مخزون كبير جدا من المواد البترولية في المستودعات واستمرار الإمدادات والتوريدات بشكل مستقر حتى عودة السوق والطلب إلى وضعهم الطبيعي، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة وقود تمتنع عن البيع بعد تفريغ المشتقات النفطية فيها. أيها السادة، وصلنا إلى نهاية نشرتنا الموجزة. هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج فؤاد علي وعبد القادر ترجمان، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. دمتم بألف خير.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نرافقكم في هذه الجولة الصباحية لنستعرض أبرز ما تناولته الصحف من أخبار اقتصادية وخدمية ومجتمعية، والبداية بعد الفاصل. نبدأ من القطاع الصحي. في خطوة تحمل أهمية كبيرة للقطاع الطبي في شمال سوريا، أفادت صحيفة الحرية بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في محافظة إدلب، ليكون أول نواة للمدينة الطبية المزمع إنشاؤها في المدينة. وبحسب الصحيفة، يأتي المشروع برعاية محافظة إدلب وبالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS وجمعية نور الحياة، بعد تخصيص 100 درهم من أملاك الدولة لإقامة هذا الصرح الطبي. ويكتسب المشروع أهمية خاصة لاحتوائه على مركز للعلاج الشعاعي مزود بجهاز المسرع الخطي، وهو من أحدث الأجهزة المستخدمة في علاج الأورام، الأمر الذي سيمنح آلاف مرضى السرطان في شمال سوريا فرصة للحصول على العلاج داخل مناطقهم بعد سنوات من مشقة السفر والانتظار، في خطوة تعزز مستوى الخدمات الصحية وتخفف الأعباء عن المرضى وعائلاتهم. ومن الصحة إلى الاقتصاد، حيث تناولت صحيفة الثورة خبراً وصفته بالمؤشر الإيجابي على عودة انفتاح المؤسسات السورية على الأسواق العالمية بعد توقيع الشركة السورية القابضة للطيران عقداً مع سوق لودز البريطاني، أحد أعرق أسواق التأمين وإعادة التأمين في العالم. ويمنح العقد الشركة تغطية تأمينية عالمية لأسطولها الجوي، تشمل حماية الطائرات وإدارة المخاطر والتعويضات وفق المعايير الدولية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً. وترى الصحيفة أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على قطاع الطيران فحسب، بل تعكس أيضاً استعادة قنوات التعاون مع أسواق التأمين العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع السوري ويدعم خطط تطوير النقل الجوي وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية. وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، أعلنت صحيفة الثورة صدور قرار بإحداث مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المجلس نخبة من

رجال الأعمال السوريين، وسيكون الجهة الرسمية المعتمدة للتنسيق مع الجانب الإماراتي وفق الأنظمة الناظمة لمجلس الأعمال المشتركة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الجديد ينضم إلى سلسلة من المجالس الاقتصادية المشتركة التي أحدثت خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول في مسعى لتوسيع العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بين مشروع صحي يمنح الأمل لمرضى السرطان وخطوات اقتصادية تستهدف توسيع الشراكات الدولية واستعادة حضور المؤسسات السورية في الأسواق العالمية. تتصدر ملفات الصحة والاقتصاد والخدمات اهتمامات الصحف السورية في مشهد يعكس استمرار التركيز على إعادة البناء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية. إلى هنا أيها السادة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حبر سوري. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، فتاة فاعور بالإخراج، وكوثر صالح بالتقديم، وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: نصائح ذكية لحياة أسهل. شو وينه هذا كامل؟ صرنا ربع ساعة قاعدين وما شفنا وشه، بقى شو القصة؟ معقول مو شايفنا انه قاعدين على الطاولة؟
2: لا لا، مو معقول ما يكون شايفنا، بس بجوز تقلان علينا. هلا ما بتلاقي غير نط وبلش يكتب الطلبات على دفتره الصغير. الله يحرمه يا.
1: طيب لبين ما يجي كامل، هات خبرني شو هو الموضوع يلي قلت لي انه بدك تحكيه هون بالقهوة.
2: هلا ليك، يعني هو مو موضوع، هو مثل ما بتعرف انه الحياة احيانا بتمرق فيها أوقات معقدة، بس إنه لو عنا شوية نصايح ذكية هيك خطر على بالي أنا، ها، إنه ممكن تصير أسهل علينا الحياة.
1: مظبوط، حلو هالكلام، وأنا رح بلش بأول نصيحة.
2: تفضل.
1: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، بس يعني كمان مو لازم نشتغل 24 ساعة، يعني لازم نوازن.
2: يعني مقصد نصيحتك يا صابر انه نشتغل ونريح، بس مو انه ننام على الشغل ونطنش.
1: بالضبط يا صابر.

0: صاحبي، التوازن هو سر الحياة.
1: نعم.
0: أنا بنصح دائماً أنه نكتب جدول يومي حتى لو كان بسيط، لأنه بيساعدنا نرتب أفكارنا وما ننسى أي شيء.
1: إيه بس طبعاً هذا الجدول ما لازم يكون طويل، لأنه بعدين بيقلب مثل قائمة

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاءت نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. سوريا تشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يستعرض خلال المؤتمر التجربة السورية في مكافحة الإرهاب. الشركة السورية للبترول تؤكد أن ما شهدته بعض المحافظات هو حالة اختناق مؤقتة في عدد من محطات الوقود وليس نقصا في توفر المواد البترولية. وفي خبرنا الأخير، وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط المغربية. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي،
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق. ويا صباح الخير،
3: حلوة بتطلع،
4: ويا صباح النور.

صباح الخير لكل الناس يلي صحيت اليوم وقالت يلا خلينا نجرب نكون إيجابيين ولو بجزء من هاليوم. صباح الطاقة الحلوة، صباح القلوب يلي بعدها بتحب الصباح رغم المنبهات والحياة والزحمة والقهوة يلي بردت قبل ما نشربها.

0: لما فتحوا عيونهم مسكوا موبايلاتهم وقالوا بس 5 دقائق، واكتشفوا بعد نص ساعة أنهم اتأخروا عن شغلهم.
1: يعني المنبه اللي بنطفيه على الغفوة صباح يلي كل يوم بقرر يبدأ حياة صحية، وبعد ساعتين بيطلب عصير وكرواسان وشوكولا وكولا.
0: عادي عادي، أهم شيء أنه النية موجودة.

0: اليوم حلقتنا بصباحكم سوري خفيفة حيوية وفيها أخبار حلوة من كل العالم وترندات عم تقلب السوشيال ميديا ومعلومات صحية ممكن تغير بداية يومكم.
1: يلا خلونا نبلش سوا ونقول قد ما كان مبارح تعب اليوم فرصة جديدة نرتب مزاجنا من أول وجديد.

0: رح نرافقكم بهي الرحلة الصباحية اللي رح تمتد لساعتين من الزمن. حنكون معكم من داخل الاستوديو آلاء مقصوصة
1: وسالي شعر.
0: وبالهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيدي.
1: والإخراج هشام حليمة.

0: اليوم الحلقة مختلفة، يمكن فينا نقول إنه الفقرات كتيرة عنا. طبعا مثل ما دائما بالعادة بناخذ أخبار الطقس، حنضيف اليوم أسعار صرف الدولار وأسعار الذهب، وكمان إذا مش حال الاتصال يا هشام عنا الحركة المرورية لليوم كمان ضمن فقرات صباحكم سوري. وأكيد رح نعطي مجال لمسجاتكم. ألا عندك السؤال اليوم الحلقة؟ يعني فينا اليوم نقول انه اليوم حلقتنا زاخمة، حتى في فعاليات ضمن المعرض، فعاليات معرض دمشق يلي خاص بالبناء، كمان حتكون معنا مراسلتنا لنشوف اذا جاهزة كمان معنا. فسؤال اليوم شو بيقول آلاء؟
1: سؤال اليوم شوي بنفد على الغنية اللي سمعنا إياها هلأ هشام عن موضوع العلاقات. إذا اليوم اكتشفتوا أنه أغلب قراراتكم بالعلاقات مو مبنية على الحب، إنما مبنية على الخوف من خسارة شخص أو من الفراغ، شو بتغيروا باختياراتكم؟ هل يا ترى ممكن تكملوا بنفس الطريقة، ولا بتبدأوا تراجعوا كل علاقة بحياتكم من أول وجديد؟

0: يعني اليوم رح نبلش بحكمة كالعادة آلاء. حكمة اليوم من عندك شو بتقول؟
1: اليوم بتقول حكمتنا: الراحة مو إنك تهرب من الضغط، الراحة إنك تعرف تتعامل معه بدون ما تخسر حالك.
0: يعني أوقات كلمة حلوة من شخص بتحبه بتعمل فرق أكتر من ألف حل، شو رأيك؟
1: والله أنا برأيي كتير هذا الكلام واقعي، كتير الكلام إذا تنفذ. هلأ إحنا الفكرة
0: الأرض

0: يعني
1: واقع.
0: انه نحن كثير بنحكي
1: صحيح،
0: يعني بنقول نحن بدنا نبلش، نحن بدنا نعمل، نحن بدنا نساوي، بس للاسف على ارض الواقع بضل هذا ضمن نطاق الامنيات، ضمن نطاق الخطط اللي غير منفذه. بينما لو نحن هيك بالفعل كل شغله بنقراها بننفذها، كل شيء بنحطه ببالنا بنحط له خطه واضحه انه نحن كيف بدنا نطبقه، يعني بتوقع كتير حياتنا بتختلف.
1: أكيد، ودائما بدي أقول لكل مستمعي إذاعة دمشق وخاصة مستمعي الصباح، صباحكم سوري، أي حكمة نحن منقولها أو أي موضوع نحن منطرحه فهو هدفه دائما يعني في رسائل معينة منحاول نحن نوصلها على لكل مستمعينا. يعني نحن وقت نحط سؤال تفاعلي بعده تحليل نفسي، فنحن بنستقصد أنه نحن نطلع مكنونات أو نحن نبعث برسائل ل نكون أقرب للنفس، للثقافة العامة اللي نحن دائما منتوجه لها من خلال الإعلام. الإعلام دائما هو رسائل، وأكيد من خلال صباحكم سوري عم نودي لكم رسائل وأنتم عم تجاوبون عليها.
0: تماما سالي، وأحلى شيء إنه الواحد هو أول شيء يفهم حاله، متى ما قدر يفهم حاله صح بيقدر يتصرف بالأمور كلياتها. مثل ما قلنا نحن عم نحكي عن الراحة، دائما بيقولوا لك طول ما أنت بمنطقة الراحة مستحيل تنجز أي إنجاز. لازم نترك منطقة الراحة اللي هي كلياتنا بننبسط فيها، بس نتركها هيك على جناب وبنخلينا هيك نفوت بالحياة ونندعج لحتى نحقق أهدافنا وأمنياتنا.
1: 100% حاجة اللي تبرق قلبي بعيد الشر.

0: حنبلش أولى أو مو أولى يعني بداية فقراتنا بالطقس لليوم. دائما نحن فقرة الطقس أساسية ضفنا عليها الأسعار والليرة اليوم، فخلينا نشوف الطقس بعدين منروح للمصاري.
1: تماما، وخاصة اليوم هو 1 تموز، ومعروف عن شهر تموز بيقولوا بالأمثال الشعبية
0: بيغلي
1: المي بالكوز. فخلينا هلأ نشوف شو أخبار الطقس لليوم مع المتنبئ الجوي الأستاذ زكريا العيسى. يسعد لي صباحك أستاذ زكريا.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ، شو رأيك باللي قالته الآن؟ سألا بيغلي المي بالكوز ولا لا البرود هالتموز؟
2: اليوم يعني نعتبرها يعني مثل يسمونها مربعانية الصيف، يعني اليوم بداية مربعانية الصيف، يعني
0: درجات
2: الحرارة بدأت تكون يعني
0: نعم
2: عالية مثل ما يقولون، يعني معدل دمشق 36 وفي المناطق الشرقية يعني فوق 40. اليوم يعني نعتبر يعني الذروة في تسجيل يعني في درجات الحرارة، اليوم في ارتفاع في درجات الحرارة حتى يعني سجل على من المعدل تقريبا
0: نعم
2: من 2 إلى 5 درجات مئوية، والجو حار إلى شديد الحارة خاصة يعني في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وأيضا هيكون يعني صحوان بشكل عام
0: نعم،
2: وهيكون أيضا سديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية. ليلا يكون الجو يعني لطيفا بشكل عام
0: صحيح
2: في أغلب المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على المناطق الغربية، وأيضا يحذر من تشكل الضباب الخفيف يعني في بعض
0: نعم
2: من المنطقة الوسطى والغلمة الشرقية لساعات الليل.
0: حاطين على موبايلاتنا أنه درجة الحرارة 37
2: اليوم. لا والله متوقعين احنا أكثر، يعني اليوم تقريبا 39 يعني هي في مدينة دمشق يعني
0: نعم
1: تماما
0: يعني.
1: هو هذا السؤال اللي كنت بدي أسألك يا حضرتك، حكيت أنه هلأ بلشت مربعانية الصيف ورح تكون درجات الحرارة بمعدل 36، يعني احنا لاحظنا حتى اليوم من الصبح رغم أنه بتكون عادة شوي الأجواء لسه يعني في برودة، لسه ما وصلنا لذروة الشوب مثل من الساعة 12 للساعة 4 مثل ما بالعادة بيحكوا، بس رغم هيك عم نحس انه درجات الحرارة من الصبح يمكن تتجاوز حتى 36 و37 درجة.
2: لا الصباح لا هي لا تتجاوز، يعني تقريبا بالبداية هي وبشكل تدريجي يعني في ارتفاع في درجات الحرارة خلال يعني بس تسجل ذروتها مثل ما قلنا يعني بين الساعة 3 والساعة 4 تقريبا هي الماكسيموم تبعها، وبعدين وبشكل تدريجي خلال ساعات الليل يعني يصير في انخفاض، يعني هذا احنا تقريبا منطقة دمشق يعني الحرارة الصغرى 21 يعني.
0: تمام
2: نعم، أما بالنهار يعني 39 يعني متوقعين يعني اليوم نسجل.
1: هلا بالنسبة للتوقعات للصيف بشكل عام، هل حيكون الصيف هي السنة قاسي؟
2: هو يعني حسب ما تأثر على حاليا، إذا دائما احنا نعرف أن منطقة أوروبا عندهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثرهم بالقبة الحرارية، دائما إذا أوروبا في عندها ارتفاع في درجات الحرارة احنا يعني تقريبا جونا يعني مقبولا نوعا ما يعني، يعني تقريبا عند درجات الحرارة حول المعدل يعني صيفي عادي مثل ما يقولون يعني.
1: طيب تحكينا لو سمحت عن درجات الحرارة اليوم بدمشق وكل المحافظات السورية؟
2: نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة خلال 24 ساعة منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 39 و21، المرتفعات الجبلية 32 و14، المنطقة الوسطى 38 و22، منطقة الجزيرة 42 و27، المنطقة الساحلية 30 و24، المنطقة الشمالية 37 و23، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 44 و27.
0: نعم أستاذ زكريا، أول شيء بدي أتمنى للجميع يعني هيك السلامة والصحة مثل ما بنتمنى بأوقات ذروة البرد كمان بذروة الحر، خاصة للأطفال ضربات الشمس أكيد دائما تحذير واجب للكل، يعني أنه يعني بساعات الذروة يكون في شوي يعني مثل ما بيقولوا حدا يلبس طاقية يتجنب الماء البارد في الحر لعدم يعني بتعرف الوعكات الصحية وضربات الشمس، وخاصة الأطفال عدم خروج الأطفال في أوقات الذروة. نعم بدي أتشكرك، بدي أتمنى لك نهار جميل، وإن شاء الله يا رب الله يخفف هيك حدة هالشوب هيك يا رب
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا وسهلا. وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك
0: ونقوم فاضي شوي. هشام، يعني اليوم ببلش سعر الصرف بعد ال 12، لكن احنا رح نقول هلا حاليا، يعني هلا السوق خلينا نقول البورصه مغلقه لبعد ال 12 لتبلش، لكن انا وآلا رح نتوجه هلا لنحكي عن سعر الدولار الامريكي اللي هو سكر مثل ما بيقولوا بالسوق، بيقولوا سكر مبارح على 13,250 شراء و 13,350 مبيع. هذا عم نحكي على الدولار، هذا التسكير سوق مبارح. هلا بيفتح بعد ال 12، ما بنعرف اليوم شو بصير
1: تماما. اما بالنسبه لليورو ف 15.20، بالنسبه للريال السعودي 3,490، الليره التركيه 282، والجنيه المصري 267.
0: معك مصاري ما تحمل هم، معنا كتير عم نوزع
1: الله والبركة. بينقطوا سم
0: اي نعم، شو هو الدم المصاري اهم، تعلق لك شو اللي اهم؟ الذهب.

الأونصة اليوم 3974.89 دولار، أكيد مو ليرة. أما ذهب عيار 21 فهو 1,481,600. تعالوا نشوف العيار 18 إذا بيبين معنا. يلا

0: ذهب.
1: قدامك أصحاب فانتبه.
2: وبالنسبة لذهب عيار 18 فرح يكون سعره 1,270,000 وعيار 14 987,000 ليرة سورية.
0: اشتروا 21 دخيل عيكم.
2: هل لسه ما فتنا بعيار 22 و 24 ها؟
0: ما فتوا. بس هشام فينا نقول الأونصة حالياً 3,975 تقريباً, يعني هي 3,974.89, لكن يعني حطوها على الشاشة 3,975. الأربعة وعشرين على 1,693,000 ليرة سورية. هذا الشراء. أما المبيع 1,716,000 ليرة سوري. الاثنين وعشرين عندك الاثنين وعشرين.
2: بالنسبة لعيار 22 للذهب شراء 1,552,000 والمبيع 1,573,000. والله يرزق الجميع.

0: آمين يا رب.
1: وكلكم تشتروا ذهب
0: إن شاء الله يا رب. مستمعينا لا تستغربوا، هاي كل يوم بدنا نصبحكم بالمصاري والذهب والطقس. روحوا.

0: هاي من أكثر الأغاني المستفزة، يعني رحت لعند الجوهرجية وشفت وعملت كل شيء وآخر شيء أنا ما لقيت هدية بتلقلك، والله بتلقي الذهب حلو.
1: هلا هو يجيب لها كنزة بعدين بيجيب لها ذهب، يفكر هو يسخى يجيب لها شيء. ما يبيع يا هون مشان يشتروا فرش. شو هشام شو بضل يجيب لها ذهب اخر شيء ببيعها يا هون ندفع القسوطة تبع الاولاد. والله بعوضك انا اللي بعوضك، تكون صارت الانثى مثل ما قريناها هلا ما عاد بيقدروا يشتروا. اي نعم الحركة المرورية لليوم. يعني الحركة المرورية طبعا رح نصير ناخذ اتصال مباشر، لكن اليوم هي انسيابية مقبولة بعدة محاور رئيسية في كثافة مرورية اعتيادية. طبعا بتعرفي أيام الدوام دائما وأيام المدارس كمان بتزداد الكثافة، تجمعات طبيعية للسيارات خلال ساعات الذروة الصباحية بمناطق وسط المدينة، أكيد بالأسواق والمراكز الحيوية.
0: يعني سالي إذا بدنا نلخص حالة أبرز الشرايين والطرق الرئيسية بدمشق اليوم فينا نحكي على الشكل التالي. بالنسبة للمتحلق الجنوبي بيسجل حركة نشطة وكثافة مستمرة مع ضرورة الحذر وتخفيف السرعة نظرا لوقوع حوادث مرورية متفرقة صحيح. بين الحين والآخر
1: بكفر سوسة ومركز المدينة بتشهد شوارع رئيسية تدفق معتاد للمركبات استمرار تنفيذ قرارات محافظة دمشق، مشكورة طبعا المتعلقة بتنظيم مواقف الحافلات وتعديل المسارات للحد من الاستحامات.
0: وأكيد بنذكر أنه دوريات شرطة المرور المتواجدة على مدار الساعة بتتدخل بشكل سريع لإزالة أي عوائق أو حفر طارئة، بالإضافة لتلقي شكاوي الاصطدام المخالف عبر التواصل مع مديرية هندسة المرور
1: والنقل. أكيد دائما منقول طبعا مشكورة جهود المبذولة طبعا شرطة المرور وعمليات المرور وأيضا مراكز الطرق المتواجدين لمنع حدوث الحوادث على مراكز الطرق سواء كان بالقطيفة ولا على طريق السفر. دائما في مراكز لا اسمه مركز الطرق مشكورين أكيد، لكن الوعي هو يبدأ مننا ومن السائق. يعني السرعة نعرف دائما السرعة الزائدة هي مانا محبذة، ومثل ما بنعرف في صار رادارات ضمن مدينة دمشق على جسر ناح جسر الحرية وعند أيضا في أوتوستراد المزة والكاميرات التي ترصد في حال تجاوز السائق السرعة. كمان بدنا نقول اللي بينقلوا طلاب المدارس والرحلات يلي فيها أطفال كمان يتجنبوا موضوع السرعة، ونتمنى السلامة للجميع.
0: أكيد إن شاء الله السلامة للجميع والالتزام بالنهاية بالقواعد المرورية، هي يعني من مصلحة الكل مثل وضع حزام الأمان، الالتزام باللوحات الطرقية
1: أكيد.
0: ومثل ما قالت سالي السلامة للجميع يا رب.

0: يعني بعد ما حكينا عن الطقس، أسعار الصرف، الحركة المرورية، خلونا نقرأ شوي من رسائلكم. شو هالقهوة؟ يا عيني يا عيني.
1: صباح الخير لرقم نهايته 414، باعتنا فناجين القهوة ما شاء الله، 6 مجتمعين الصبحيات. الله يجمع دائما يجمعكم على خير وبالصباحك الباكر، ما في أحلى من الجماعات الحلوة.
0: حلو. من ألمانيا.
1: صباح الخير لأيمن،
0: مستمع جديد. أيمن
1: يسعد أوقاتك يا أيمن.
0: عم بيقول أنا بسمع إذاعة دمشق من 28 سنة صدقا، لا يعني ما بكل ولا بمل، يلي بيسمع هالإذاعة حبايب القلب، أنتو وأنتو حبايبنا. وبنتشكر كمان هالتفاعل. 45 دقيقة صباحا، مين بعت لنا آلاء؟
1: رقم نهايته 04.
0: شو عم يقلنا؟
1: ورد.
0: صباح الورد.
1: ياسر. من ياسر
0: يا الله، بس هيك لو نكبر شوي صاير دوشيش النظر عنه.
1: أبو مالك من حما، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ويسعد لي صباحك كمان. أم حسام بتقول أحلى صباح
0: سالي وآلاء الأمارات.
1: تمام، قال هي بتسمع إذاعة دمشق بيكون عندها أحلى صباح. إن شاء الله صباحات
0: دخيلة
1: حلوة يا أم حسام
0: حبيبة قلبي.
1: سنديانة زامة عم تصبح علينا وعم بتقول تحياتي لكم لأصدقائي أبو معتز وأبو عبدو وعدنان.

0: بدنا نتمنى السلامة كمان لزميلنا سامي بكر، إن شاء الله هيك حنلتقى فيه بسوريا قريبا، عم يجهز حاله ليجي من تركيا على سوريا، إن شاء الله بتوصل بالسلامة. ما بعرف إذا وصل.
1: إن شاء الله بالسلامة يا سامي.

0: تعالي نروح لحكمة اليوم يا ألاء معك.
1: هلا حكمة اليوم حكينا شوي هيك عنها ونرجع
0: أنا ما مو حكمة اليوم معلومة اليوم عري الحكمة قلناها صحيح لكن معلومة اليوم عري قال بتقول إذا بدكم شيء مفيد لأنه كله عري حكمة الري ومعلومة الري فإذا بدكم شيء مفيد وعلى الري جربوا تاكلوا 3 حبات تمر الصبح
1: أكيد سالي بيقولوا حسب الدراسات والأبحاث أنه التمر بيعطي الجسم طاقة سريعة وبيساعد على التركيز وفي معادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وخصوصي للناس اليوم طويل ومليان شغل.
0: صحيح كمان بتخفف أنه الشعور بالجوع المفاجئ خلال النهار يعني بدل ما نهاجم هيك البراد من الصباح نعمل غزو على البراد فخلينا ناكل 3 تمرات فخلوها حكمة دائما أنه أنتوا حكمتكم يومية هي 3 تمرات وجهزوا حالكم بعد شوي بعد ما تاكلوا 3 تمرات لنسافر ونطير ونتعرف على أخبار العالم شو؟ بكونوا أخذوا باور بيلبسوا قالب بسرعة بجهزوا حالهم.

0: وخلينا نبلش بجولة حول العالم والبداية من سويسرا.
1: أخبارنا قصيرة لليوم.
0: بسويسرا في قطار تأخر دقيقة واحدة بس. عم شو صار؟ أعلنت الشركة عن اعتذارها للركاب، وكان هذا الشيء عبر رسالة خاصة لكل حدا من الركاب.
1: يعني لو بشوفوا المواصلات عنا كان هيك بيغمى عليهم شوي. دقيقة تأخر اعتذروا
0: مثل مواعيدنا.
2: بحرية البرندة، بحرية البحرية.
1: أي نعم. أما بالمكسيك مطعم مشهور آلاء آل صار

0: يعطي وجبة مجانية، هاي كتير مهمة. لأي زبون بيسلم موبايله عند الباب وبيقعد مع عائلته بلا تليفون؟
1: هلا باعتقادي سالي انه هاي الفكره ممكن تنجح بشكل كتير كبير، لانه بالفعل بتحسي العالم اشتاقت لانه تحكي مع بعضها اكثر من انه تقعد مع الشاشه.
0: وعلى فكره هذا الموضوع بيجبرهم انه يسلموا موبايلاتهم، يعني حياكلوا ببلاش مقابل انه اعطيه موبايله، لا ما علي بعطيه موبايلي. فانه يعني طريقه ذكيه جدا.
1: يا ريتك اول فرصه المطاعم عنا ينفذوها.
0: ما بتخيل فوتوا موبايلاتكم وتدفعوا مع ضريبه.
1: بألمانيا في مبادرة كتير حلوة من شاب حول سطح البيت عنده لحديقة صغيرة وصار يزرع فيها خضار وفواكه ويوزع هذا المحصول للجيران بشكل مجاني.
0: وصار الجيران كل صباح يطلعوا يقطفوا اللي بدهم اياه ويشربوا قهوة سوا. يعني هون بتجي على شجرة الكراز أو الأكيدنيا بيطلع بالعصاية صاحب الشجرة، طلع من هون هون ما شاء الله زارع له، تعوا قطفوا تعوا كلوا ببلاش.
1: هون تصدق المقولة الجار قبل الدار.
0: عن جد حلو. بتايلاند فندق عمل غرفة كاملة انه خصصها لنوم العميق، كمان منع فيها الموبايل والضوء والاصوات كمان.
1: والمفارقه الحلوه سالي انه الحجوزات عليه لهذا الفندق صارت كامله لشهر لقدام، لانه العالم تعبت انه الضجيج الرقمي. عن جد حلو انه ايه في عالم بلشت توعى على موضوع انه نحن بحاجه هيك لشويه رواء وقعده مع الحال. مع الحال
0: اي مزبوط، مع الحال 100% مع حالنا. مزبوط
1: تمام. عن جد حلو، حتى بيقولوا لك الحكي مع النفس كتير من علامات الذكاء اللي هيك بتفرغ، يعني
0: ما بدي اقعد مع حالي. ايه ما بدي اقعد مع حالي، مع مين قاعده؟ مع حالي. فالجلوس مع الحال فهو كتير ظريف هلا حاليا.

0: أما بإسبانيا علاء؟
1: بإسبانيا يا سالي في مدينة صغيرة خصصت ساعة يومياً صاروا يسموها ساعة الهدوء، بتخف فيها الأصوات والسيارات احتراماً للراحة النفسية.
0: صراحة نحن بدنا يوم كامل مو ساعة بس.

0: رح نذكر بأرقام الهواتف 225-3-4-6 و225-3-4-7. رح نعيد سؤالنا لليوم، يعني بيقول سؤالنا لليوم،
1: يلا قبل ما تحضري حالك لسؤالنا لليوم خلينا نذكر كمان برقم الواتساب 0987-810-950.
0: وبيقول سؤال اليوم: إذا اكتشفتوا أنه أغلب قراراتكم بالعلاقات مو مبنية أنك أنت بتحب هالشخص بس أنه أنت ما بدك تخسره، متعود عليه وما بدك تخسره، هل بتغيروا اختياراتكم؟ يعني بتكملوا بنفس الطريقة ولا بتبلشوا بتراجعوا كل علاقة بحياتكم من جديد؟ فأجوبتكم يعني أنه لا، أنتوا مو لأنكم بتحبوه بس أنتوا تعودتوا عليه وخايفين تخسروا، رغم أنه هو كتير أحيانا بيعطيكم طاقة سلبية. فرح نفتح المجال للاتصالات وبنستقبل كمان، بيشرفنا أنه ناخذ اتصالات من مستمعين جدد. طبعا المستمعين القدامى هدول أساس لنا، هن أعمدة إذاعة دمشق مثل ما بيقولوا، نكبر فيهم وكبرنا معهم وكبرنا فيهم، لكن بنفتح المجال كمان للمتصلين الجدد.

0: التاقي ودمعي. علاء بنبلش بمسج معك، شو بدنا نقرا مسجات، شو المسج اللي
1: تماما بلشت المسجات توصل كرد على السؤال؟ طبعا اكيد المسجات الصباحيه كانت تصبيحات علينا.

0: السؤال بما انه طرحناه بلشوا يبعثوا لنا الاجوبه. وبدي صبح بالبدايه على الخال ابو عبد اللطيف، يسعد لي صباحك.
1: سعد صباحك.
0: سؤالكم موجع لكن مهم، يحتاج الى معلومات كثيره. ما هي نوع العلاقه المبنيه الان؟ عشرة، تعود، مصلحة، خوف من الوحدة، احترام أم صداقة؟
1: صح.
0: كلها أمور تحتاج إلى وقفة عندها، لكن أقول لكم رأيي متواضع وباختصار، التكملة بدون حب ظلم له ولها. إنهاء العلاقة باحترام هذه شجاعة وليست فشل. إلى أيام متبقية مري بسلام، أنا لا أطلب فرحا ولا حتى أمل، فقط مري بهدوء. أنا لم أعد الشخص الذي يقف كلما سقط، السقوط الآن يرهقني والوقوف صار مؤلما كثيرا. فإذا كان لابد من المرور فمري بخفة دون صخب، بلا ألم، كوني لطيفة بي. فأنا أقاوم منذ زمن طويل ولم يبقى مني إلا بقايا إنسان يحلم بالسكينة. اختر من يسكن قلبك بعناية، فالمكان ضيق ولا يتسع إلا للأوفياء.
1: شو حلو هالجواب،
0: رائع.
1: ودخل الحب فيه.

0: رأيك للمشغل الجديد زين؟ زين بدل MTN؟ شو حلو مبارح كان الحفل تبع زين، واليوم أنا وآلاء وقت فتحنا موبايلاتنا كتبوا لنا ويلكم تو زين.
1: كل حدا أخذته MTN هلأ بيفتح بيجرب بيلاقي البطاقة اللي كان مكتوب عليها MTN صارت ويلكم تو زين.
0: هذا دليل على أنه بلشنا نحنا يعني بالحقبة اللي هي عم نتطور فيها بمجال الاتصالات، بمجال التقنية، بمجال الانترنت. حتى عنا يعني عم شوف عم يركبوا شيء اسمه فايبر للانترنت، صار عنا نت فضائي. صح هلأ شوي غالي، بس أنه يعني هذا الشيء كتير منيح، ما كان عنا متاح يعني. فمنبارك للمشغل الجديد، فهو هذا حدث صار مبارح ضمن الفعالية اللي صارت بحديقة الحديقة اللي تشرين سابقا اللي جنب الأمويين. فهنا نفتتحوا هذا الموضوع، وكان افتتاح جميل جدا وراقي جدا. مشكورة وزارة التقنية والاتصال على هذا الافتتاح الجميل، وكان متواجد كمية كبيرة من الإعلاميين وزملاء الإعلاميين ليغطوا هذا الحدث. بنتمنى لسوريا دائما تغطية الفعاليات والأحداث المهمة اللي دائما نحن بنسعى لها ترفع من اسم سوريا بالعالي.
1: وبما أنه سالي حكيت لكم هيك عن الحدث، ححاول أنا أحكي شوي عن ردود الأفعال على هذا الحدث. مبارح فتحت لحتى أشوف العالم كيف استقبلت موضوع أنه في مشغل جديد، وهو شركة زين اللي إحنا دايما منشوفها كنا من زمان. دعاياتها كانت أعلاناتها كتير هادفة، يعني كتير ركزوا على هذا الموضوع، وكلاتهم كان في عندهم أمنيات بأنه عن جد زين تكون هي المنافس القوي يلي تقدم عروض حلوة، تقدم خدمة ممتازة أكيد مثل ما بتليق بسوريا وبالسوريين.
0: ترخص أسعاركم،
1: يعني خدمة مرتبة مع أسعار مقبولة،
0: والأبراج يتركب لبطاريات جديدة.

0: كمان في عنا فعالية لنشوف إذا جاهزة بعد الموجز حناخدها، هي الفعالية اللي بالمعرض، المعرض البناء الدولي السوري اللي كان افتتاحه مبارح الثلاثة بمدينة المعارض بمشاركة شركات كبرى. يعني كانت مبارح مدينة المعارض عم تفتتح طبعا كل شيء بخص البناء، الديكورات، المواد البناء. فأكيد في زميلتنا، لنشوف زميلتنا عبير فارس أو ألفت سليمان إذا رصدت لنا هذا الموضوع. عندك آلاء التفاصيل أكثر؟
1: أكيد.

هذا المعرض اللي حكيتي عنه سالي هو حيكون بمشاركة عربية ودولية من لبنان والأردن والعراق ومصر والإمارات وسوريا، بالإضافة إلى مشاركات من تركيا والصين وإيطاليا وسويسرا، لجانب عدد كبير من الوكلاء والشركات العالمية. وحسب المعلومات

0: جديدة من 30 حزيران، هو مبارح المساء مثل ما قلت
1: مبارح كان الافتتاح تمام
0: وبيستمر لثلاثة تموز بإذن الله.
1: كنت متواجدة مبارح على أرض مدينة المعارض وشفت الترتيب، تنظيم طيارة، هو شركة طيارة، فكان تنظيم جميل عند الدخول إلى الباب. كان مبارح الدعوات شبه خلينا نقول خاصة، كان في تواجد إعلامي لعدة وسائل إعلام يعني، وأيضا كانت الشركات مرتبة أمورها على هذا الأساس، وهذا الشيء بيفتح النفس يعني اللي جاي على سوريا. فأول شيء عم يروح عليه هو المعارض اللي عم تشهدها مدينة المعارض، مشكورة الإدارات جميعا والشركات المشاركة.

0: لسا عنا ترند السوشيال ميديا لكن بعد الموجز، شو رأيك هلأ نرتاح شوي؟
1: أكيد هلأ أنا وأنتي بنطلعك شوي لنسمع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعدها بنرجع لنتابع سوا بصباحكم سوري والفقرات الكتيرة اللي لسا بقيانة بالجزء الثاني منه.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي، ويرحب بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات والمجموعة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يؤكد أن الاتفاق مع مجموعة زين جاء نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني دقيق للعروض بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة MTN، بما أتاح منافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية

والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. سوريا تشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يستعرض خلال المؤتمر التجربة السورية في مكافحة الإرهاب. الشركة السورية للبترول تؤكد أن ما شهدته بعض المحافظات هو حالة اختناق مؤقتة في عدد من محطات الوقود وليس نقصا في توفر المواد البترولية. وفي خبرنا الأخير، وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط المغربية. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: ورجعنا لكم في صباحكم سوري.
1: ويا صباح الخير لكل حدا انضم لنا هلا على السماع، انتم عم بتتابعوا اذاعه دمشق وبرنامج صباحكم سوري.

0: هشام، في خبر هلأ من وزارة العدل، كما بتكون تتعودوا هلأ صباحكم سوري كله أخبار من حتى محلية. ففي خبر من وزارة العدل مشان إعلان لوظائف إدارية لكل حدا طبعا ناطر هذا الشيء. أعلنت وزارة العدل عن الموعد النهائي للاختبارات التحريرية للمسميات الوظيفية، وحطت محاور الاختبارات آلاء والمسميات الوظيفية المعلن عنها اللي رح يتم على أساسها تقييم كفاءات وقدرة المتقدمين على تولي المهام الموكلة إليهم.
1: وأكيد بالنسبة للزمن هذا الشيء حيكون يوم السبت 4 تموز الساعة 10 صباحا. الأماكن رح تكون بجامعة دمشق للمتسابقين المتقدمين من محافظات دمشق، ريف دمشق، درعا، القنيطرة، حمص، طرطوس واللاذقية. بجامعة حلب للمتسابقين المتقدمين من محافظات حماة، إدلب، حلب، دير الزور، الحسكة والرقة. أما إذا نحكي عن الفئات المستهدفة فهي الأولى والثانية، والمسميات الوظيفية اللي هلأ نحكي عنها ممكن تصدر التعليمات الخاصة بباقي المسميات الوظيفية بوقت لاحق حسب وزارة العدل.
0: يعني محددين تقريبا أكثر من محور لهذا الموضوع، طبعا فيكم تطلعوا عليهم للمحاور على صفحة وزارة العدل، صفحة الرئيسية لوزارة العدل السورية. وأكيد نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق والسداد في اختباراتهم. طبعا إدارة الموارد البشرية هي يلي منزلة الإعلان، وإن شاء الله يا رب كل حدا بده يتقدم للوظيفة ينال هذا الموضوع. طبعا الوظائف مبنية على الاختبارات، اطلعوا على المحاور من خلال الصفحة الرئيسية لوزارة الإعلان.
1: إن شاء الله التوفيق للجميع.
0: يلا هلا افضينا لا مستمعي إذاعة دمشق، أو مفضينا هن، إحنا فاضين لهم بس هن يفضلنا ويبعثوا لنا الرسائل. استعنا ترند اليوم، خلينا نقول ترند اليوم بعدين نكفي مع مستمعينا آلاء. يعني ترند اليوم مهم كتير، هلأ بتعرفي ليش مهم؟ يعني شيء له علاقة بأول الشهر يا آلاء.
1: تمام، أنا مبقى أنه نحن اليوم بأول الشهر. فالترند الأقوى حاليا هو فيديوهات انتشرت كتير سالي عن أول راتب.
0: يعني ناس من كل الأعمار عم تصور شو عملت بأول راتب إلها بحياتها، بين اللي اشترى هدية لأمه، بين اللي جاب اللي دفع ديون، بين اللي صرفه، كله هيك بأول يوم.
1: الترند سالي لامس الناس لأنه في مشاعر وفرحة حقيقية بعيدا عن التصنع.
0: وفي تعليق انتشر على السوشيال ميديا بيقول أول راتب مو مبلغ، أول إحساس إنك تعبت حتى وصلت.
1: بالفعل شعور أول راتب ما في مثله.
0: صرت رجال وفاتح بيت أنا من أول راتب. وقليلي علي
1: لا بيكون جايب ربطة خبز لأهله، الله يا رب يقدرني وما خليهم يحتاجوا شيء
0: أبدا، أو معبي 40 وحدة لخطيبته.
1: والله لعزك عز.
0: ما شفتي بحياتك.

ولكل حدا انضم لنا هلا على السماع. هلا رح نذكركم انا وسالي بموضوع حلقتنا لليوم بصباحكم سوري. سؤالنا اليوم: إذا اكتشفتوا أنه أغلب علاقاتكم أو قراراتكم بالعلاقات مو مبنية على الحب، إنما مبنية على الخوف من خسارة شخص أو من الفراغ، شو بيتغير باختياراتكم؟ هل يا ترى ممكن تكملوا بنفس الطريقة ولا بتبدأوا تراجعوا كل علاقة بحياتكم من أول وجديد؟

0: لنا مسج بتقول تحيات حب وتقدير لسالي وآلاء وهشام المبدع من أبو طلال، كمان صباح ورد الولد، ورد البلد يمكن يلي لا الولد يلي ما بيبكي بيبكي أمه.
1: ما بتطعمي
0: تماما يا جماعة، الصوت ضعيف حق معك. هلأ منا نشوف الموضوع. كمان عندك آلاء
1: من أبو قاسم العساني، صباحكم أمل يشرق مع شمس النهار ويوم جديد يحمل لكم كل ما تتمنون. ومن أزمير أبو عمر عم يصبح علينا عم يقول لا تجعل من هموم الدنيا حملا ثقيلا عليك، تفاءل وخذ قسطا من الراحة، فكل ما في الدنيا سيفنى، فلتكن همومك هو أول من يفنى.
0: إن شاء الله يا رب. كمان من تركيا معاوية من مرسين عم يقول صباحكم سوري من قلب الشغل يا كفيين الشعب السوري. آلاء وسالي الله يسعد قلبكم يا رب، وبداية شهر جديد وسعيد للشعب السوري. ممكن تحكوا عن مدينة حمال منسية؟ أبدا ما أنا منسية يا معاوية أبدا، وتسمعونا لسه جوا يليك عشان عشان نصبر على صاحب الشغل لأنه ما في قبض اليوم، هيك خبرنا، ولا نحن قبضنا صرنا اثنين.
1: يسعد لي صباحك يا معاوية.
0: حما بالقلب ما منسية، وأكيد يعني اليوم في عنا شيء للمراسلين، أكيد حيكون من ضمنهم مدينة حما أبي الفداء.
1: تمام.

0: وعليكم السلام. آخر رقم 403 أخذنا الملاحظة بقلب وود وبعين الاعتبار.
1: ويبدو أنه خطأ تقني.
0: أكيد خطأ تقني.
1: يسعد لي صباحك رأفت. أبو منذر من ألمانيا عم يقول صباح الخير لإذاعة دمشق وأحلى طاقم. الله يجعل كل أيامكم خير وبركة. بواحد تموز عندكم بتغلي المي بالكوز. عندنا بألمانيا انتهت فترة دعم المحروقات ولغوا خصم 16 سنت لكل لتر ورح نرجع لفوق 2 يورو ولحق إذا بتلحق.
0: هلأ نحن رخص عنا بس مبارح كأنه كان في شوي هيك ازدحام على الكازيات بس عنا رخص. أنتو صار 2 يورو هلأ بسأل أختي.
1: صباحك خالق أم أنا سعد لي أوقات
0: حبيبة قلبي. يا خالق أم أنا عم تقول صباح الإشراق والرواء. صباحك ورد سالاء وسالي سالاء آلاء وسالي. أنتو الذهب مين هاد؟
1: رقم نهايته 820.
0: أسعار الذهب.
1: تماماً. يسعد لي صباحكم.
0: وصور كمان رضوان من الشاغور شو عم يقلنا. يسعد صباحكم سالي وآلاء وصباح كل فريق العمل والمستمعين. أنا بستغرب كيف المتصلين هن نفسهم بدون ذكر أسماء وفي واحد بيتصل. تمام فهمت عليك. عم يقول عم يحيي أبو موفق وحنان وعلي وسليمة وعم يقول زعلان بفوز فرنسا مبارح على السويد فرحان بخروج ألمانيا وأتمنى فوز البرازيل ونحن بنتمنى. هلأ مشان الاتصالات رضوان نحن هلأ دائما يعني بنستقبلها بحب لكن مشان موضوع الأسماء ف يعني دائما نحن منقول إنه يذكروا الأسماء. ميساء كمان قال الله يسعد صباحك سالي خانم وآلاء هانم كل كادر إذا عدي مشق. طبعا عم تحيي كل المستمعين والكأس برازيلي بإذن الله من عندك علاء.
1: وكمان صباح الخير لأحلى كادر إذاعة دمشق. ممكن تسمعونا مقطع من غنية في رحاب الجزيرة. أبو الأوس بلجيكا عم بيتابعنا. تحياتنا لك ولكل الجالية السورية بكل بلدان العالم. من مهيار صباح الخير يا أحلى ذهب. يبدو أنه العالم اليوم كتير تفاعلوا مع فقرة أسعار الذهب يعني هيك حبوا الوضع. يسعد لي صباحك ومصور حاله من قلب ورشة العمل.
0: ما شاء الله أختي دغري نطت من ألمانيا. يسعد لي صباحك يا أروى حامد عم بتقلي البنزين وبعدت لي صورتنا اللي عم تكتب على البنزين فتحية لك يا كارول. فشو صار موضع البنزين خبرينا مباشرة من بريمن. قال عنا 2 يورو وشوي شوي بس نزل للواحد فاصلة 87 وواحد فاصلة 85 بس مرة بالأسبوع هيك بعدت.
1: يسعد لي صباحك يا كارول. إن شاء الله هيك أياماتك بتكون كلياتها ذهب
0: وقود وبنزين. يلا عندك علاء في اتصال.
1: أكيد اتصالاتكم على الأرقام 22 5 3 4 6 22 5 3 4 7 ورقم الواتساب 0987

0: 4810 950 كمان فيكم تبعتونا من خلاله مسجاتكم وكمان اتصالاتكم. ومستقبل اول اتصال بحلقتنا لليوم. صباح الخير.
1: الو
0: الو
1: الو
0: اهلا وسهلا.
1: يسعد لي صباحاتك.
0: وصباحك مثل اهلا وسهلا فيك يا حنان.
2: اهلا وسهلا.
1: يسعد لي صباحاتك.
2: صباح الورد يا حنان. اهلا وسهلا كيفك؟
1: الحمد لله تمام. هلا انا بالبدايه اليوم بالذات حسب ما عم بسمع انا بدي اعقب بس على شغله.
2: ايه
1: بيقولوا اللي عم يتصل انه كيف عم يعلق معه دغري تماما لا الموضوع فهمانينه غلط. فنحن بنتصل عده مرات لانه مهتمين فيكم مهتمين نحكي معكم ومهتمين انه نشارك بالموضوع.
2: صحيح كلامك. يعني ما حدا بيعلق معه الخط الا ليحاول اكثر من مره. لا صح
1: تماما. في ناس بيتصلوا مره او مرتين بيقولوا لا ما عم يعلق في غيرنا عم يعلق دوري. طب انتوا
2: ما عم يحاولوا
1: انتوا مهتمين حاولوا عده مرات. انا صدقوني عم اقول انا للكل مو من اول مره او ثاني مره بيعلق الخط. حتى احيانا بينفتح الخط ومنضل على الخط نص ساعه مع انه انا بحكي موبايل تماما.
2: حبيبتي ايه تمام.
1: انا ما عندي اي مشكله ابدا بس انا يعني بتعجب من الناس اللي بيعطوا لك بس بدها تعمل مشاكل.
0: لا يا حنان ما في حدا بده يعمل مشاكل. خلينا هيك نحن نكون من الصبح بطاقه ايجابيه حلوه مثل ما دائما متعودين. وخلينا نعرف رايك بموضوع حلقتنا. خلي لي اياك
1: حبيبتي ايجابيه على طول. بس انا يوميا عم بسمع الحكي هذا يوميا.
0: بسيطة.
2: هلا هو الفكرة ما أنا موجهة لأشخاص. هو بالعموم أكيد أنت من الأشخاص يلي محبتك بالقلب بنعرف قد ايه بتحبينا حتى بدقينا حبيبتي أنت تسلمي لي. خبرينا شو.
1: أنا بس في كمان شغلة نقطة ثانية مهمة. في ناس هلا ما عندهم شيء قاعدين بيقولوا لك اتصلنا مرة وما علق بيجوا بيحكوا على اللي بيتصلوا بيعلق. يعني أنا بالرغم إنه بترك
2: شيء حسد ولدي قطعين
1: وبترك يعني بفرغ وقتي.
2: وقتك غالي واتصالك غالي حبيبتي.
1: وبالاخير بيقولوا عطوا
2: ما فينا ما نسمع صوتك. لا عطوا مجال للمتصلين الجدد. قصدي انه يعني
0: انا اكيد مثل ما حكيت سالي نحن اكيد نحن محافظين على المتصلين القدامى وقلنا الشرف فيكم كلياتنا حابين اكيد نسمع اصوات جديده اكيد ان شاء الله. يعني هي نصيحه من حنانه بتقول لكل حدا حابب انه عن جد يتواصل معنا انه يحاول اكثر من مره مشان يقدر
2: يعني يتعلموا من المتصلين القدامى. يعني
1: انا عم بحكي الحكي كرمال ما تخسروا ناس متابعين
2: ابدا. لا تفكروا انه مقامكم انتم. انا حكيتها ببدايه الصباح حنان انتم ما انكم متصلين انتم اعمده من اعمده اذاعه دمشق. نكبر فيكم ما فينا بلا ما نسمع صوتك.
1: صباحك الجميل الحلو. صباحي لالا وصباحي لهشام المميز
2: بيسلم عليك كثير.
1: يسعد لي صباحاته.
2: شاركيني السؤال
1: تماما. انا بالبدايه بدي احكي على الموضوع.
2: ايه
1: هلا بالنسبه للصديق اللي صديق المصلحه خلينا نقول تماما. فبمجرد ما تنتهي المصلحه تنتهي الصداقه. فهي صداقه مؤقته اكيد ما حيكون فيها محبه يعني. هي صداقه مصلحه هي. اما في صداقه مثلا زمالي هي يعني ما حيكون كمان فيها المحبه. في ممكن يكون فيها معزة يعني شوية معزة انه انت صديق عمل يعني مجرد صديق عمل. اما الصديق مثلا عندك صديق الطفولة هي الصداقة على محبة. هي بتظل لانه وبتدوم لفترات طويلة يعني بيظل هذا صديق الطفولة لمرحلة الشباب.
2: نعم.
1: حتى لبعد ما مرحلة الشباب كمان. هي اما اذا وجدت انه في شيء غلط بصداقه ما عندي انه ما فيها محبه وهي لازم يكون فيها محبه فاكيد براجع حساباتي سالي. وبشوف وين النقص وين الغلط وبتلافى اكيد طبعا. ولازم تماما. بالاساس كل صداقه مبنيه على بدون اي مصلحه وبدون اي شيء لازم يكون فيها محبه.
2: حبيبة قلبي مشارك
1: ما بيمشي الحال.
0: حبيبة قلبي
1: حنان
2: شكرا لمشاركتك حنان. حبيبة قلبي
0: سهلا فيكي. الله معك. باي باي.
2: هاي لك يا حنان. معلش نحن وقت يحكوا احد الزملاء او نحكي شيء هو فبالعموم انتوا اهل يعني نحن اهل مع بعض قديمين جداد، بس نحن عم نحكي انه في

0: كتير عم يحاولوا يتصلوا معي على الخط. ففي كمان مسج علاء حلو كتير عم يقول والله يا أعزائي الغاليين أنا متابع هذه العلاقة توكسيك، علاقة توكسيك من 2012 بعد علاقة وزواج 2000 لهلأ متابع. عادي بتصير،
1: هو متابع مشان كرمال الولاد. بالفعل كثير من العلاقات للأسف تستمر كرمال الولاد، فهو مستمتع بهي العلاقة. الله يا رب يكون بعونك. طبعا ما حنذكر الاسم
0: كمان. عندك آلاء،
1: يسعد صباحكم يا حلوين. آلاء وسالي وهشام بيك من أبو إبراهيم من بورصة التركية، سمعونا غنية عشق لفيصل عبد الكريم بهدية لمرتي أم إبراهيم. يسعد لي صباحك، وبعت لنا صورة مباشر من الشغل، شو هالرواء بالشغل هيك باقت ورد مع
0: ما شاء الله شو حلوة الصورة. كمان بسام وانس يعقوبيان لك شو باعت لنا، باعت لنا صورة لمأذنة جامع، شو حلوة
1: جامع التوحيد الكبير في حلب
0: ما شاء الله. هي بأهل بي 28 صورة 28 شهر مو اليوم يعني
1: قبل بيومين.
0: تمام. عم يقول صباحكم سوريا سالي وآلاء وهشام الكادر النشيط ماريا وعباس وهشام المحترمين أخوكم وانس بسام يعقوبيان، تحياتنا لك. شكرا على صورة المأذنة الجميلة. كمان عندك
1: من الدني مارك ماهر حمدان عم يصبح على الكيل وعلى الكادر وحابب يسمع غنية هاتوا المهر وهات السيف أريد الحق
0: عشيرة.
1: هاي ما بعرف
0: قول انا بس يعني من حاول في اتصال هشام. مثل الهوى ترى
1: ترى الغرام بداخلي عوضة. اذا اليوم اكتشفتوا انه اغلب قراراتكم بالعلاقات مو مبنية على الحب انما مبنية على الخوف من خسارة الشخص او الفراغ، شو بتغير هذا الشيء باختياراتكم؟ ومعنا اتصال جديد. صباح النور.
2: صباح النور.
1: يا صباح الانوار، اهلا وسهلا.
2: أخباركم يا
1: أحلى سادي وآلاء؟ ميت أهلا وسهلا. كيفك أنت؟
0: أهلا يا سميرة، كيفك؟
2: بتقيتكم يا حلوين يا أغنية
1: أنتم. تسلميلي. هاتي لشوف، عطينا رأيك بموضوع حلقتنا لليوم.
2: والله أنا من
1: حلقة يعني صوتك ما كتير يعني واضح.
2: أنا محلق. هيك منيح؟
1: هيك أفضل.
2: من ناحية السبب ما يعني ما عينها بتزبط خاصة من ناحية الوظيفة، يعني أنا شغلي أكثر من إني أعمل علاقات إن كان مع نساء ولا كان مع رجال.
0: حلو، برافو.
2: من ناحية الشغل. أما من ناحية العلاقات الزوجية أو الحب ففاشل جدا، وخاصة وقت عملي مرقت فرص زواج روحتها من إيدي نتيجة يعني بيمروا علي شخصين يا حب يا زواج، فبختار الحب فبيصبح الحب فاشل وبخسر.
0: أنت بتختاري الحب؟
2: ايوه بختار.
1: تمام. طب وهذا الشيء بعد هاي الخيارات الكتيرة اللي عم تعتبريها انت انه غلط، شو بتغيري ممكن بطبيعه اختياراتك؟ هل بالمستقبل هتكون اختياراتك معتمده اكثر على العقل ولا لسه مصممه انه لا على هذا المبدا نفسه تكملي؟
2: لا، على العقل زياده شوي يعني.
1: تمام، الله يسعدك يا رب.
2: بس العقل زياده شوي.
1: تمام.
2: فاختياراتنا ان شاء الله تكون
0: ضابطه
2: بالاخير وتضبط.
0: الله يبعث لك دائما ما تتمنيه وخير الايام. خير الايام.
2: اطلب من هشام اغنيه اختيارات لاحمد سعد مغير مخططه حياتي
0: يعني.
1: ان شاء الله اختياراتك بتصير بالايامات الجايه يعني عال العال. اهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك سميره. يا هلا.
0: كمان خلينا ناخذ اتصال هشام. الو. ايوه
3: معكم ابو احمد من حلب.
0: اهلا وسهلا ابو احمد، يعطيك العافيه، كيفك؟ الله يسلمك.
3: الحمد لله. انت الذهب، انا بعت رساله عم بقول انت الذهب، ما لنا شغل بالذهب كنا انت موجودين.
0: لا ما في منك. تسلم. ما في منك. شكرا.
3: الله يكرمكم. ومن بالنسبه لحنان هيني زرت على الاذاعه لما بحكي هيك
1: ما كتير واضح الصوت.
0: الصوت معنا واضح عندك أبو
3: أحمد. عم بقول لك من غيرتي على الإذاعة.
0: إيه من غيرتي على الإذاعة أكيد. إيه لا لا، نحن أبدا ما تغير شيء، ما تغير شيء أبدا، بس نحن يمكن الزملاء عم يوجهوا رسائل إنه يعني إنه نفسح مجال لها حدا جديد، مو لأنه القديم ما يجي.
3: كلامكم صح، كلامكم صح 100%.
1: تمام أبو أحمد. سمعتنا اليوم، سمعت موضوعنا؟
3: طبعا سمعت الموضوع. انا من ناحيتي كنت خاطر من فتره شهرين وهالموضوع حسيت اني شاعر اختي الرسول اكمل لا اترك.
0: قصدك انه انت بدك تخطب؟
3: لا لا.

0: خطبت
1: اه خطبت
0: وانا هو حطيتها بشهر اختي قمت رحت لعند اهلي اصلا هيك هيك ما حطيت شيء باتجاهها تركت
2: اه تمام
1: اه تركت انت ما ما ما استمريت انه خوف من الخساره
0: ما استمريت يعني الاستمرار بيكون غلط نهايته
1: اه تمام ممكن اي حلو
0: انا هيك هيك يعني بنصح اي شخص وما زالت انه زعلوا وما رجعوا لي شيء اصلا من كل ربطهم
1: لا هلا هي انت تركت فالعرف ما بعرف العرف اللي بيترك هو اه خطبه ايه
0: اه
2: تمام
1: بلا
0: مظبوط
2: لا هو بالنهاية يعني هي الأمور تكون بالتوافق ما بين الاثنين
1: هلا عادي بتصير كتير يا الله يعوضك باللي تسر قلبك وخاطرك
0: نصحة موجودة ألف حمد
2: وشكر ألف حمد وشكر لله أي والله شكرا كتير لك أبو أحمد شكرا أنك شاركتنا بشي هيك من تجاربك الخاصة
1: كمان في مسج عم تقول إلى ابني الحكيم أحمد كل عام وأنت بخير وضل دايما مكلل برضا رب العالمين وبتمنى غنية لجورج وسوف بهالمناسبة بهدية لابني لكل الكادر ماجدة من حلب الله يخلي لك يا رب وإن شاء الله بتفرحي له بكل شيء حلو صباح الخير للجميع أم رضا من اللاذقية بدي صبح على لمار بنتي وابني رضا وبدي أقولكم أنه أنا بحبكم كتير كمان مشتري متصلة جديدة أو متابعة جديدة ونحن بنحبك كتير
2: ومن الدنمارك كمان محمد برتاوي وعماد الحلبي وماهر حمدان عم يصبحوا علينا وعشام الحبيبة يسعد لي صباحك
1: كمان بالنسبة لموضوع الصداقة أجمل نعمة بالحياة لأي صديق يكون معك بكل الظروف أنا محظوظة لأنه عندي رفيقة ما عادت مجرد صديقة صارت مثل أختي الله يديمكم لبعض الله يديمها نعمة بحياتي رقم آخرته 306

هشام، بدي نوه لموضوع أنه اليوم تم ترتيب فقراتنا على الوقت. أول فقرة كانت هي صبحنا عليكم، بعدين شفنا اليوم شو مخبيلنا الطقس، أسعار الذهب وأسعار الدولار، من بعد انتقلنا للحركة المرورية وحكينا جولة حول العالم. فهذا المجال ليش عم نوه لهذا الموضوع؟ لأنه نحن بعد الموجز بناخذ الاتصالات والرسائل، فهلأ الوقت للاتصالات والرسائل طبعا للسؤال التفاعلي، وبعده عنا تحليل نفسي.

0: اتصال جاهز. يلا
1: معلش خليني كمان أرجع عيد موضوعنا اليوم، لأنه عم حس أنه في أشخاص ما كتير عم توصلهم فكرة الموضوع. هو إذا اليوم اكتشفتوا أنه أغلب قراراتكم بالعلاقات مو مبنية على الحب، بل هي مبنية على الخوف من خسارة شخص أو من الفراغ، شو بتغيروا باختياراتكم؟ هل بتكملوا بنفس الطريقة ولا بتبدأوا تراجعوا كل علاقة بحياتكم من جديد؟ يعني بتكون ما في شيء بالنسبة للطرف الثاني، إنما أنا خايف ضل وحيد. وأكيد متابعين معكم باتصالاتكم، ومعنا اتصال جديد. صباح النور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركات.
0: أهلا يا يحيى.
1: السلام، أهلا وسهلا.
2: تحياتي أنسة شالي شار.
0: أهلا وسهلا.
2: تحياتي لآلاء.
1: أهلا وسهلا فيك يا يحيى.
2: وتحياتي للمخرج،
1: وهو بسلم عليك،
2: هشام حليمة.
0: ليكو بسلم عليك يا يحيى، كيفك؟
2: رسول الله السلام.
1: أهلا وسهلا. أي يحيى، حكي لنا شو رأيك بموضوع حلقتنا لليوم؟
2: طبعا أنسة مو الأصدقاء، أعتقد أصدقاء.
0: إيه هلا نحن عم نحكي على العلاقات، كونا صداقة أو كونا رفقة أو كونا زمالة.
2: أول شيء لكم التحية، وأنا علاقتي بالبيت ومع رفقاتي مثل الأخوة. نعم.
0: يعني أنت يعني في عالم بتضايقك بتضل معه ولا لا
2: بتوقف؟ أقول لك الأصدقاء مثل الأخوة.
0: إيه ما اختلفنا، بس في أصدقاء أحياناً بيزعجونا أو مثلاً ممكن يزتوا حكي، فأنت بتخاف تخسرهم بتضل معه رغم تتحمل هذا الموضوع، ولا لا أنت بس بتضل مع الأشخاص اللي بتحبهم؟
2: طبعاً أنسى أول شيء للبيت والأصدقاء اللي بحبهم.
0: أها تمام.
2: نعم
0: يحيى، عن جد شكراً لمشاركتك معنا، ودائماً سمعنا صوتك الحلو.
2: الله يصبحكم، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.
1: وعليكم السلام يا يحيى، أهلا وسهلا.
0: صباح الخير من ألمانيا إلى الشام الحبيبة، من كرم شاكر، ما عم يعلق معه الاتصال على الواتساب، عم يحكي من ألمانيا. كرم شاكر مستمع جديد عنا، يسعد لي صباحك، ضلك راسلنا، وإذا ما علق الخط بعت لنا رسائل. موضوعنا

0: ودموع الورد من ريف دمشق عم تتابعنا وعم تقول بحبكم كتير، وشكرا على البرنامج الحلو والمقدمين أحلى وأحلى
1: كمان جديدة دموع.
0: صباحي كلها حلا، الله يبعد عنك يا رب الدموع. صباح الخير أصحاب القلوب البيضاء النقية، تحياتي لكم. بالتأكيد سأعيد النظر في العلاقة وصدق أو أصدق أو لا تصدق، لو كان عنتر في زماننا هذا لكره عبلة وحقد قيس على ليلى وأبغض جميل بثينة، ولكن التفاؤل جيد. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. مضر من حلا بيسعد لي صباحك، بس ليش يعني؟ بالعكس احنا بهي الأوقات بحاجة للحب الصادق، هذا هو اللي احنا بحاجة له هلأ.
1: متصلة قديمة من الإذاعة، لا لا تحزني انتو الأساس، عم بتقول حكيت معك أنا من زمان السلطانة أم علاء. معلش بدي أقول شغلة، ما تتحسسوا، نحن عم نحكي معكم كحدا مننا وفينا، يعني إذا كان حدا من الزملاء حكى أنه فسحوا مجال للجداد، انتو الأساس، يعني انتو فسحوا لهم مجال لنحنا نسمع بعض، فأنا بيعتبروكم جزء من العائلة، فلا ما في داعي لا لز زعل ولا لشي، يعني القدامى والجدد هن بالنهاية أحباب القلب على إذاعة دمشق، ومثل ما بيقولوا البيت بيسعى الكل، يعني ما في داعي للحساسيات أبدا، يعني وخاصة مع أهل البيت، يعني إحنا بيت واحد، بنعتبركم أهل، ما بنعتبركم حدا غريب.
0: يعني بالمختصر أكيد لكل المستمعين القدماء والجداد واللي حابين يصيروا كمان من أصدقاء إذاعة دمشق، أنتوا عيوننا، العين اليمين والعين الشمال،
1: فما بدنا ننهي هذا الموضوع أبدا، بدنا ننهي لهذا الموضوع، بدنا نرجع هيك بطاقتنا وفقراتنا الكتيرة كمان. صباح الخيرات، والله إذا كانت فيها المصلحة العلاقة بلاها.
0: ايوه تمام، حلو حلو انه في نضج بالاجابات. اذا اكتشفت انه اختياري بالعلاقات كان غلط فما رح اغير قلبي وطريقة اختياري، رح اعطي وقت اكتر حتى اعرف الشخص على حقيقته وما استعجل، وبنتبه للافعال قبل الكلام لانه

0: العلاقة الصح بتنبنى على الاحترام والصدق والراحة، مو على الوعود بس. وكتير قطعت علاقات كنت فكرها رفقة لحد ما اكتشفت انها مزيفة. كتير حلو، انا كتير بحييكم مستمعي ومتابعي اذاعة دمشق، لانه عن جد حلوة حتى موضوع التفاعل معنا بالمسجات، انه عم يكون في شيء بالاضافة لموضوع التصريحات والاهداءات، عم يكون في جواب لسؤال حلقتنا.
1: نحن سؤالنا لليوم بيطلع المكنونات، يعني بتكتشفي كل شخص شو طبعه. يعني نحن ما مجرد سؤال بنسأله والله شو اكلت اليوم او كيف عرفت علي، نحن عم نحكي موضوع بيطلع كل حدا شو نفسيته. فهلأ بنشوف علم النفس شو بيقول. تحية طيبة، أنا متابع عتيق للإذاعة، أستاذ أحمد عبو الخطاط من منبج. شو بك يا

0: رجعانا. يوسف يمكن يوسف عم يقول منورين جميلات الإذاعة من أجمل فقرات التنوع الثقافي. حلو. بطلب أغنية حسين نعمة يا أمر لأهل الفرات على الاستمرار علاقة بدون حب هي قيد ونحن ولدنا حرارة. صح. أم أنس عم تنتظر عم تقول الصداقة أساس الصدق وإذا حصل أي خلاف هون بتتوضح طريقة التعامل يعني بترمم الخلاف بكل محبة وصدق. يسعد لي صباحك. نأخذ اتصالات معك. آلاء
1: معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: الله يسعد لي صباحكم
1: وصباحك. أهلا وسهلا
2: يا أحلى صبايا. عم كلامكم عم ينقص سكر.
0: الله يسلمك. أهلا يا أبو طلال.
2: كيف صحتكم إن شاء الله؟ تمام.
0: الله يسلمك. كيفك أنت إن شاء الله؟ بخير
2: والله الحمد لله. فضل المولى.
0: آمين يا رب.
2: هلا بالنسبة لموضوعكم الاحترام بالدرجة الأولى. لأنه الاحترام هو بيجيب المحبة، هو بيجيب الصداقة، هو بيجيب التعامل مع الناس. يعني أنا هارك برأيي يعني. وبعدين
0: كتير.
2: أنا بالنسبة لي الطائف تيجي منها ريح تده وستريح.
1: طيب المختصر المفيد.
2: مختصر وين بيبيعني بالفول بيعه بالأشهور.
1: تماما هاي هي. يعطيك ألف عافية. شكرا كتير لاتصالك يا أبو طلال.
2: مت
1: أهلا وسهلا.
0: محمد خلف عم يقول علينا أن نبتعد عن العلاقات المسمومة التي تعطي طاقة سلبية.
1: أنا معك 100%.
0: في اتصال؟ يلا ألو.
3: يسعد صباحك أستاذة سالي.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا راقية.
0: أهلا يا راقية، كيفك؟
3: يسعد صباحة أستاذة.
1: أهلا وسهلا.
0: آلاء.
3: نسيت اسمها. شو اسمها؟
0: آلاء. آلاء.
3: آلاء المحترمة. إيه؟
1: خلي لي إياكي.
3: المخرج القدير تبارك أحسن الخالقين اللي خلقه.
1: هشام. بسلم عليكي هشام كمان.
3: بعدين أنا شوفي أنا بدك تسامحيني. أنا كل يوم بوقف كنت حس أطلع مذيعة، بوقف على المراية. بابا اليوم أصاي ما لي عرفاني قبل ما أروح على الجامعة. عم أقول ويا أهلين ويا أهلين. عم قال لي بابا شبك جنتي. قلت له لا يا الله شو بحب هالكلمة منك، تقبريني ما أحلاها من تمك.
0: الله يخلي لك أبوكي ويخلي لنا ياكي.
3: يا أهلين قلوا لي إياها. قلوا لي إياها.
0: يا أهلين.
3: يا الله شو أقول أول ما بتسكت حكي لنا يا أهلين.
0: قل لك يا صباح الخير.
3: إيه أستاذة بالنسبة لموضوعك كتير كتير مهم ومعقد وصعب الجواب عليه وبده طبيبة نفسية. هو إذا صعب لو كان سلبي، إذا تعودت عليه وبحبه صعب أنا أتركه، ما بقدر.
1: تماما. هو نحن حنحكي مثل ما قلنا أنه بالنهاية عن تحليل النفسي.
3: لو كان سلبي لو كان ممي.
0: بتخافي تخسري الشخص. لك هي أول جواب أنه بتستمر.
3: تعلق والأعتياد نحن مشاعر، ما بقدر، بدي فترة طويلة وهي صعبة. الله لا يمر حدا فيها.
0: حبيبتي فهمت عليك يا راقية، فهمت عليك. تمام.
1: ميت أهلا وسهلا فيكي.
3: هديكم إياها. لا تشبه حالك بالناس،
0: انت وضعك مختلف.
3: هي لأستاذ هشام.
0: تمام أستاذ هشام، مهدات من راقية لألك. يا ريت تحط لنا يا راقية.
3: الناس انت وضعك مختلف.
0: اكي خلي لي راقية.
3: ويا أهلين ويا أهلين.
0: يا حبيبة قلبي إن شاء الله بتصيري أحلى مذيعة بالعالم. بحبها لراقية كتير أنا. لطيفة راقية.
1: هلا هي راقية عم تقول إنه بده تحليل نفسي، أكيد نحن حنكون في معنى تحليل نفسي مثل ما خبرناه، لأنه بالفعل الموضوع معقد وفي كتير أشخاص مثل راقية وسمكين ما بتحكي إنه أي بيستمروا بالعلاقة حتى لو شافوا إنه الطرف الثاني مو على قدر المسؤولية، بس لأنه بيخافوا من الوحدة، بيخافوا من الفراق.
0: لا أنا بتركه بمشي. عيش وحيد ولا تعيش بعلاقة.

0: سامي.
1: ماخذ قلبي وشاغل بالي وتعبيني روح وبس انت الرايد تبقالي حب وعشق الروح.
0: محمد من عرطوس عم يقول البيت بيكبر بالمحبة وإذا عاد دمشق بتكبر بمحبينا. يسعد لي صباحك عبد الدملخي من منبج مو يوسف. أنا ليش طب ليش مو حاطت اسمك؟ لأنه ما بعرف عم في مسجات كتيرة.

0: وكمان عم يقلنا هشام معنا اتصال جديد. خلينا ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: الو.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: لك يسعدني صباحكم بنور النبي محمد.
0: اللهم صلي علي. اهلا وسهلا فيك يا موفق.
1: اهلين يا ابو موفق.
2: كيفكم؟ تحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد الله ان شاء الله.
1: امين يا رب.
2: كيفكم ان شاء الله بخير. السيد هشام حبيب القلب بخير.
0: بخير الحمد لله. هشام كمان بيسلم عليك. وبدنا نعرف منك شو رأيك بموضوع حلقتنا لليوم لانه شائك شوي.
2: بدي اسألك شو الأهلك ان شاء الله بخير كلهم.
1: الحمد لله. الله يسلمك.
2: ان شاء الله بتلتقي فيهم.
1: امين يا رب. امين.
2: تحيه لا تحيه كل واحد عم يسمع اذاعه دمشق بحبها من قلبه. هي العلاقات الحلوه انه اذاعه دمشق بنحبكم من قلبنا.
1: ونحن بنحبكم يا ابو موفق. بنعزكم وبنحترمكم.
2: والله لا مصلح ولا في شيء بس هيك محبتنا. وتاني شغله وينك هلا صلي من وقت ما بلش البرنامج عم حاول بالنسبه للواحد بده يحاول كثير حتى يعني نحبكم. بنحاول كثير حتى نقلكم ايام بتجي المباريات.
1: نعم.
0: احنا اكيد بنكبر فيكم كلياتكم متابعي اذاعه دمشق. ابو موفق بس حابه انه اسمع هيك انا وسالي منك جواب على موضوع حلقتنا بسرعه لانه هلا يعني شوي والفقره الصحيه بتكون معنا.
1: صارت على الباب الفقره الصحيه بدق لنا. يلا
2: العلاقه تكون الواحد على طول يدق لك لله. اذا بدق لك يا عبد الله والله ما بحبه. يعني على طول يدق لك يطمن عليك على صحتك على كذا.
1: ايه لا نحن موضوعنا انه انت علاقتك بالاشخاص مبنيه على الحب ولا مبنيه على الخوف من الخساره؟
2: لا على الحب والله. ما
1: تماما على الحب.
2: لازم الواحد على طول يحب الناس ويتم يفتح صفحه جديده.
1: اي نعم.
2: اذا يتم تحب العالم هيك علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. محمد
1: صحيح صحيح عم تحكي.
2: امل بالناس ويخلي امل على طول بعطيه لوني رب العالمين هيك انه علمنا على الحب والتسامح وكل شيء الحمد لله.
1: ابو موفق ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني دائما انتم اتصالاتكم هيك بالقلب. شكرا لاتصالك. شكرا لمشاركتك معنا.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو موفق.
1: يلا صار الوقت لننتقل مع زميلتنا الصيدلانية رغد الخطيب ومعك على فقرتنا الطبية لليوم وشو بتقول. فيلا رغد ناطرتنا بس ما شاء الله في زخمة بالاتصالات. إلى وقت ناطرتنا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: أكيد متابعين معكم بصباحكم سوري لليوم، ووصلنا للفقرة الصحية، وصارت معنا من داخل الاستوديو زميلتنا الصيدلانية رغد الخطيب. يسعد لي صباحك يا رغد.
2: يسعد صباحك آلاء، صباح الخيرات.
1: يسعد لي أوقاتك يا رب. اليوم نحن عم نحكي عن العلاقات اللي بتكون أوقات مبنية مو على الحب، إنما الخوف من خسارة الشخص الثاني، لأنه في كتير ناس بيعتبروا حالهم إنه حتى لو هن عايشين بتعب بس أسهل من إنه أنا بلش من الصفر مع حدا تاني. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
2: أوف والله، اللي عم المواضيع اللي عم تختاريها انت وسالي عن جد مواضيع عميقه، وحلو انه نناقش هذا الشيء مع يعني الاشخاص الاخرين، وحبيت انه حتناقشوا الموضوع من جانب نفسي. فاول شيء شكرا على هي المواضيع. بس من وجهه نظري بحس انه لا، يعني صح انه صعب الواحد يبلش من الصفر من اول وجديد بعلاقه جديده، بس اذا انا بدي ضل عم ببذل كل الجهد وكل الطاقه اللي عندي بس مشان ارضي الطرف الثاني، فانا معناتها مالي مقدرة بهاي العلاقة وما عم يتم مقابلتي بهذا الحب. فلا، أنا أهم من أي شيء. يعني هون لازم الأشخاص يعرفوا يقدروا حالهم، يكون في شيء هيك اسمه استحقاق، أعرف أنه أنا بستحق أنحب مثل ما أنا عم حب وقدم. فلا، خسروا وتركوا هدول الأشخاص وحيجي شخص يحبكم ويقدركم مثل ما أنتم. أنا هيك بحس.
1: حلو كتير جوابك رغد، ومثل ما حكينا بختام أكيد صباحكم سوري اللي حيكون في تحليل نفسي لكل إجابة من الإجابات اللي حلو. وصلتنا
2: هلا
1: صار المايك معك لتحكينا أنت شو محضرتينا اليوم بالفقرة الصحية.
2: نحن كالعادة بيوم الأربعاء مع سالي وآلاء بتكون فقرتنا بتهم الصبايا والنساء عموما، نحكي عن الأنثى، عن صحتها، عن أشياء ما بتنحكى عادة. فاليوم رح نحكي عن شو بيصير بكل عمر من مراحل حياة المرأة، وشو هي الفحوصات اللي لازم تعملها بكل مرحلة. دائما الأم أو الزوجة أو البنت بتضل خايفة على صحة أبوها وأخوها وزوجها، وبتنسى أنه هي كمان بحاجة لتعرف بكل مرحلة بشو عم تمر وشو الفحوصات اللي لازم يعني تعملها بهي المرحلة.
1: تماما، فاليوم فقرتنا اليوم توعوية أنثوية بامتياز
2: 100%.
1: تفضلي.
2: أول شيء بدنا نعرف من عمر 20 لـ29 سنة اللي هي مرحلة العشرينات، ومثل ما معروف دائما مرحلة العشرينات هي مرحلة الذروة عند الأنثى من ناحية الصحة الجسدية. فعليا بهاي المرحلة بتكون الخصوبة بأعلى مستوياتها، أعلى قدرة على الإنجاب بحال ما كان في أي مشاكل عموما. بتكون كثافة العظام عندها بتوصل لذروتها فعليا بنهاية العشرينات. هي الفترة يلي هي فترة العشرينات بتكون مهمة جدا لتبني المرأة رصيد من العظام القوية والصحة الجيدة للمستقبل. ثالث نقطة بهي المرحلة هي انه معدل الأيض او معدل الاستقلاب بيبلش بينخفض تدريجيا مقارنة بسن المراهقة. هو بضل عالي بس اذا بدنا نقارنه بسن المراهقة فمعدل الاستقلاب بيبلش ينخفض. لهيك في كتير نساء باخر العشرينات بتبلش تقول بلشت اسما وانا ما بعرف ليش مع انه اكلي مثل ما هو. فعليا معدل الاستقلاب عنا بيبلش يكون عم ينخفض
1: رغم انه بتكون الصحة تمام مثل ما حكيتي.
2: صحيح.
1: يكون العظام صحتها بالاوج. اذا فينا نحكي بس موضوع الايض شوي
2: بيكون عم يبلش،
1: فبالتالي بيصير الواحد معه زيادة وزن.
2: تماما. أيضا غالبا الهرمونات بتكون مستقرة إذا ما كان في مشاكل مثل تكيس المبايض أو المشاكل الهرمونية. فهي فعليا عمر العشرينات هو مرحلة الذروة، والمرحلة اللي نحن لازم نكون عم نأسس فيها لبعدين. يعني العظام رح تكون بأفضل صحة إذا نحن كنا عم ندير بالنا على أكلنا، على نمط غذائنا، على نمط الرياضة اللي عم نعملها. فهي من الناحية الفيزيولوجية بعمر العشرينات شو بيصير. أما من الناحية النفسية فبهي الفترة بتكون بلشت تتعرض لكتير من الضغوطات، بين ضغوطات الدراسة، بين ضغوطات الزواج، لأنه أكيد الزواج بشكل ضغط نوعا ما، مرحلة جديدة بتكون الأنثى عم تفوت عليها. بتبلش كمان ضغوطات تبع أنا بدي أتزوج ولا بدي أشتغل وأسس حالي. فهي الضغوطات
1: اللي صراعات نفسية بتكون
2: تماما، اللي هي يمكن تكون عم تعيشها بدون ما تحس، بس هي أكيد في إلى آثار نفسية عم تنعكس عليها.

0: وما لاحظتها الأنثى. كمان بتبلش بهي المرحلة بعض اضطرابات القلق والاكتئاب، إما نتيجة هي الضغوطات والصراعات النفسية مثل ما قلتي، أو نتيجة ممكن تكون حملت وولدت فصار في عنا اكتئاب ولادي، أو ممكن مشاكل بالمحيط بتكون. فبهي المرحلة نفسية الأنثى بتكون شوي حساسة أكثر من باقي المراحل. أيضا بهي المرحلة بتكون نمط الحياة عم يخليها تقضيها سهر نوعا ما، في إجهاد إذا هي بتشتغل وبتدرس بنفس الوقت أو متزوجة وبتشتغل، ففي إجهاد نوعا ما عم يكون بينعكس على قلة نوم، هذا الشيء بيأثر على صحتها النفسية وعلى صحة البشرة أكيد.
1: تماما.
0: طيب
1: جسديا ونفسيا يعني بيأثر هذا الأسلوب من الحياة
0: 100%. طيب شو الفحوصات اللي لازم نعملها بهاي المرحلة كونه عرفنا نحنا شو منكون عم نعيش بهاي الفترة؟ هيك باختصار الفحوصات اللي لازم تنعمل ويلي من أبسط الفحوصات واللي نحنا كتير منتجاهلها للأسف يلي هي قياس ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ممكن يمر بسنوات بدون أعراض، فأنا بيجي الأنثى أو المرأة أو حتى الرجل عموما بالأربعينات ببلش يقول والله صار معي ضغط فجأة، هو مو فجأة، قد يكون معنا لسنوات بس ما فيه أعراض نتيجة أنه صحتنا نوعا ما بتكون جيدة، فبيصير في ارتفاع ضغط بس بدون ما نلاحظ أعراضه بشكل واضح.
1: يعني بيكون لسه الجسم أوج قوته
0: تماما،
1: بينما وقت ببلش شوي يمكن بيضعف، فحتى هي الأمور اللي احنا كنا الجسم عم يغطيها ما عاد يقدر تظهر بموضوع
0: بالضبط. فقديش موضوع قياس ضغط الدم هو موضوع يعني بسيط وسهل نحن قادرين كلياتنا نتعلم نعمله بالبيت. هذا من الفحوصات اللي مهمة حتى بعمر العشرينات انه نحن نبلش فيه.
1: كل قديش لازم يكون فحص الضغط؟
0: على الأقل أسبوعيا نعمل مرة، يعني هي فحص، هو عموما فحص قياس ضغط الدم ما بياخذ يعني يمكن دقيقة دقيقتين بالكثير، فهو من أبسط الشغلات.
1: حتى بضغط الحياة رغد نحن بنلاحظ أنه كثير من الستات حتى هي دقيقة دقيقتين بالقوة كتير صعب أنه يفرغوها، فبشان هيك عملك أنه يعني شهر أسبوع.
0: هو هذا هدفنا آلاء بيوم الأربعاء، نذكر البنات والصبايا وأمهاتنا وكل النساء عموما أنه صحتكم دائما أولوية، لا تضلوا عم تركضوا ورا صحة الآخرين وإرضاء الآخرين، لا أنتوا اللي لازم تكونوا رضيانين ومبسوطين وصحتكم يعني هيك إن شاء الله على أفضل وجه. فحاولوا لو هالدقيقة أو دقيقتين تفضوا وقت لإلكم، معلش أنتوا بتستاهلوا تقديرا لجهودكم، يعني بس عطوا شوية وقت لحالكم. هذا أول فحص. ثاني فحص اللي هو تحليل السكر، خصوصي إذا كان في سمنة أو تاريخ عائلي أو مشكلة بتكيس المبايض فنحن بحاجة لنعمل تحليل سكر. دهون الدم، هدول التحاليل اللي ممكن كل ست شهور نعملها مرة مثل دهون الدم، خصوصي إذا كان في يعني مدخنة كانت أو كان في تاريخ عائلي بمشاكل العلاقة بالدهون والكوليسترول وإلى آخره.
1: تمام، هي كل ست شهور بنساوي هدول التحاليل حتى لو ما كان في أي أعراض، معناها
0: الأفضل
1: صارت يعني فينا نعتبرها أنه تحاليل روتينية.
0: صحيح، حتى لو ما عملناها كل ست شهور إذا كل سنة مرة فنحن بنكون يعني إن شاء الله إنجاز. في عنا فحص آلاء كتير مهم وفعلا هو ما بينعمل إلا نادرا عنا، يعني ما عنا يا بثقافتنا، اللي هو فحص عنق الرحم. ببلش هاد بتوصيات محلية ووجود بعض عوامل الخطورة، مهم أن النساء تعملوا كمان على الأقل مرة سنويا، مهم لأنه هو بيكشف عن وجود سرطانات لا سمح الله نحن ممكن نلحقها على بكير، فهذا من الفحوصات المهمة. وأكيد مخزون الحديد مهم جدا بعمر العشرينات أنه نحن نبلش ننتبه لهذا الموضوع.
1: من عمر العشرين بالعادة بيقولوا هذا الموضوع تبع الحديد ممكن يكون بعد 30 بعد 35، معناتها من العشرين لازم
0: بدنا
1: يكون
0: نبلش
1: يعني مراقبة لموضوع
0: بدنا نبلش
1: الحديد.
0: ننشر هاي الثقافة أنه نحن شوي نبلش على بكير لأنه معظم الأمراض هي أشياء تراكمية فعليا. فخصوصي إذا كان يعني بالعشرينات هي فترة غزارة الطمث نوعا ما، في نساء بيكون عندها غزارة أكثر أو كان في عندها تعب مستمر، فهي بالذات أكيد بحاجة لتعمل تحليل لمخزون الحديد.
1: تماما، إذا حال كان في أي نقص تعوضه بموضوع الحبوب أو الإبر، يعني حسب ما بيقرر طبعا أكيد الطبيب المختص.
0: أيضا في عنا الفحص السريري للثدي، وهذا من الفحوصات اللي كمان جدا جدا جدا مهمة. نحن عادة بشهر 10 يمكن هو فحص أو شهر توعية بسرطان الثدي، نحن عن جد مهم كل سنة على الأقل نعمل فحص لهذا الموضوع لأنه سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا ومن أسهل السرطانات أصلا، يعني من أكثر السرطانات اللي قادرين على علاجها تماما
1: الشفاء فيها كتير مرتفعة
0: إذا كشفناها عبكير.
1: طيب وهذا الكلام تبع الفحص كتير بنسمع أنه هو بعد سن الأربعين، هل هذا الكلام صح ولا لا؟
0: لا، نحن مهم نبلش على العشرينات حتى

لا، في دراسات بلشت تقول انه نحن من فتره، خلص متى ما الانثى ابلغت بفتره المراهقه، ومن من وقت ما تبلش تتكون كانثى بشكل كامل، فهي خلص قد تصاب، قد يعني النسبه اقل، اكيد النسبه اقل كل ما كبرت الأنثى.

0: نفحص نوعا ما لحتى نلحقها. حتى الغدة، هلا الغدة الأفضل نبلش من الثلاثينات لأنه هي بتبلش أكثر بعمر الثلاثينات، ممكن نتيجة الحمل، ممكن نتيجة نمط الحياة بتبلش أكثر مشاكل الغدة. بس لا مانع من اللي عنده قدرة مادية إنه هو يبلش حتى من فترة العشرينات يعمل هاي الفحوصات لو مرة بالسنة، يعني أفضل. نحن كل ما بلشنا على بكير نفحص حالنا، كل ما إن شاء الله حمينا حالنا من أمراض ممكن تكون مو حاسبين حساب أنه ممكن تصير معنا.
1: أكيد، ومثل ما حكيت كثير من الأحيان هو الكشف المبكر عن أي مرض بيكون هو أولى مفاتيح الشفاء منه.
0: 100% تماما هيك. فهيك اليوم حبيت أحكي بصباح سوري أنه نحن من عمر العشرينات، هيك أغلب المستمعات لقيتهم بعمرنا، فلازم يعرفوا أنه صحتهم عن جد أولوية، صحتهم النفسية وصحتهم الجسدية. بشوية تحاليل، بمراقبة لحالنا، نحن قدرانين عن جد إن شاء الله نحمي حالنا من أمراض كتير لقدام، ونعطي حالنا أولوية. كمان الجسم في له علينا حق.
1: أكيد، بالفعل كتير موضوع حلو ومهم لكل حدا، ما بتوقع حتى ممكن الرجال، يعني هلا هي ممكن انت وجهتي للنساء، حتى الرجال لازم يكونوا في اهتمام بحالهم بصحتهم. ودائما نحن عم نعطي فقرات توعوية، ودائما الوقاية خير من العلاج. شكرا كتير لك رغد.
0: يا ألا بدي أحكي شغلة، لأنه حكيتي عن الرجال، حتى الرجل لما يشوف زوجته عم تأهمل صحتها فلا مانع أنه هيك شوي تدللوهم، تذكروهم أنه لازم يعملوا هاي الفحوصات، لأنه يعني أنتوا حياتكم مشتركة بالأخير، فمثل ما هي بتدير بالها على صحتك أنت كمان دير بالك على صحتها.
1: أسمعوا كلام رغد. شكرا كتير لك رغد الخطيب زميلتنا الصيدلانية على هاي المعلومات، ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك ويسعد صباحكم.
1: أكيد صباحكم خير وسعادة مستمرين معكم بصباحكم سوري. بس رح نتحول لموجز لأهم وآخر الأخبار، وبعدها نرجع لمحطتنا الأخيرة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يبحث مع القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف التعاون المشترك في مجالات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل. انطلاق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع بمشاركة ممثلين عن الوزارات وفعاليات اقتصادية في دمشق. وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط. مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش يبحث مع المدير العام لسياسات الهجرة الدولية في وزارة العدل الهولندية فيكتور جرامر أفاق تطوير التعاون في تأهيل المنافذ الحدودية. وفي خبرنا الأخير، المركز الوطني للزلازل يسجل هزة أرضية

قوة 3.2 ريختر شرق حماة. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ورجعنا لكم بصباحكم سوري.
2: ويا صباح الخير.
1: يعني تصريح وزارة الاقتصاد أو بالأحرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، سوريا اليوم تمتلك فرصا استثمارية كبيرة.

0: كبيرة وفرصة حقيقية للانطلاق نحو مرحلة جديدة بعد سنوات من العزلة. واليوم يا آلاء كنا بالحديث عن دخول المشغل، دخول الشركات ومشاركة الشركات بمعرض سوريا للبناء، المعرض الدولي بمشاركة مثل ما ذكرتي العديد من الدول. مسجات أكيد، بس هيك الأسماء على السريع من عندك آلاء.
1: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر تحياتنا لك. عبد الله أبو معتز من النرويج تحياتي لك كمان. وانيس بسام يعقوبيان صباح الخير من حما. محمود مصطفى لسليمان يسعد لي أوقاتك.
0: كمان أبو ممدوح من حما بعت لنا كمان صور، وكمان في هون رقم نهايته 245. السلام عليكم، صرنا أكثر من شهرين ما سمعنا إذاعتكم، مشوش كتير بالكسوة الشرقية. كمان
1: أبو عبد الملك من حلب كمان
0: صحيح
1: يسعد لي أوقاتك.
0: عندك آلاء هون كمان.
1: تحياتي لكم جميعا، معكم أم عبد الله الملك من حلب، أفتخر بإذاعة دمشق، يسعد صباحكم. نحن أكيد نفتخر بكل متابعينا بكل
0: حبيبتي.
1: سوريا وخارج سوريا أكيد.
0: منروح للتحليل النفسي أنا وآلاء على إجاباتكم ومنختم صباحكم سوري. بس جيهان نسيت تكتب اسمها بالرسالة. جيهان صبحت علينا، يسعد صباحك يا جيهان.
1: أكيد اليوم كنا عم نحكي بصباحكم سوري عن موضوع اللي هو إذا اكتشفتوا أنه أغلب قراراتكم بالعلاقات مو مبنية على الحب إنما على الخوف من خسارة الشخص أو من الفراغ، شو بتغيروا باختياراتكم؟ هل بتكملوا بنفس الطريقة ولا بتبدأوا تراجعوا كل علاقة بحياتكم من أول وجديد؟
0: لا احيانا بنختار نضل، مو لانه مبسوطين، لانه فكره نبدا من الصفر يا آلاء اخطر من كتير. تحليل نفسي اول واحد بيقول اذا الشخص قال بكمل بالعلاقه رغم التعب، علم النفس بيقول هذا غالبا خوف من الوحده او التغيير، مو شرط حب قوي، احيانا مجرد خوف من الفراغ.
1: بينما الإجابات اللي كانت تقول أنه لا هي بتترك فورا وما بتقدر تكمل، فعلم النفس بيقول عن هاي الإجابات أنه شخصية هذا الشخص بيكون عنده حدود نفسية عالية وبيحمي نفسه بسرعة من أي علاقة بتسبب له ألم.
0: أما إذا الشخص قال حسب ممكن نكمل وممكن لا، وهي الإجابة نادرة، هذا عنده صراع داخلي بين القلب والعقل، يعني ما عم يقدر يوازن بس مو قادر يحسم قراره كمان بسهولة.
1: أما بالنسبة للأشخاص اللي بيحسوا أنه في عندهم خوف أنه يبدأوا من الصفر، فعلم النفس بيقول عنهم أنه هدول الأشخاص هن من الأشخاص المتعلقين بالإحساس بالأمان وبيخافوا من المجهول أكثر من خوفهم من التعب اللي موجودين هلأ فيه.
0: الخلاصة أنه علم النفس بيقول أنه أغلب القرارات بالعلاقات مو بس حب أو كره، هي غالبا تندرج بين الخوف من الخسارة والخوف من التغيير.
1: وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بس مو نهاية الحكي ولا نهاية الضحكة، لأنه في شي جوات كل حدا فينا بيكمل حتى بعد ما المايك يسكر.
0: اليوم مرقنا سوا بين فقرات عديدة ومتنوعة وموقف صغير يمكن يشبه يومكم أكثر ما بتتوقعوا، والحلو بهاللحظة يا آلاء.
1: الحلو بهاللحظة سالي أنه مهما كان يومنا متعب في دايما مساحة منوقف فيها ومنقول ماشي الحال، لسه في بكرة ولسه في فرص ولازم نضل دايما مبتسمين.
0: يمكن الكلمات بسيطة بس أثرها بيضل، لأنه أوقات كلمة خفيفة بتغير مزاج يوم كامل، وأنتوا بكل مكان كنتوا فيه كنتوا جزء من هاللحظة معنا حتى لو على الساكت.
1: أكيد في مقولة كتير حلوة سالحة بختم فيها، ما يؤلم الشجرة ليس الفأس ولكن يد الفأس الذي صنع منها. وشكرا أنكم اخترتوا تكونوا معنا بهالوقت، وشكرا لكل فكرة ولكل رسالة ولكل ابتسامة وصلتنا منكم حتى لو من مكان بعيد. خليكم دايما بألف خير وخلي يومكم أهدى من كل شيء مرق عليكم قبل.
0: كنت معكم سالي شار
1: وآلاء مقصوصة،
0: وبالأخراج
1: هشام حليمة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا

0: تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. ومن شركة القلب ورفيقة الدرب، يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصات الرقمية وقمر النايل سات. ومثل ما عودناكم كل يوم أربعاء نلتقي معكم لنفتح برفقتكم نوافذ المحافظات السورية ونتعرف مع بعض على مشاهداتها وأطلالاتها من أنشطة وفعاليات وبمختلف المجالات. صباحكم محبة ونشاط وأمل، صباحكم حيوية وإخلاص للعمل. دائما البداية من عز الشرق دمشق مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباح الأجمل دائما لأرقى مستمعي إذاعة دمشق.
1: يسعد أوقاتك. طبعا هلأ حضرتك بدك تعطينا معلومات لو تكرمتي عن معرض سنيكس كجزء من سلسلة معارض سوريا التخصصية، لكونه منصة اقتصادية حيوية بيلتقي فيها الشركات المحلية والعربية والدولية بمدينة المعارض بدمشق. التفاصيل عندك عبير، شو بدك تخبرينا؟ تفضل.
2: أكيد زميلة سمية، نحن اليوم رح نحكي عن سلسلة معارض طيارة، هي يلي بتتضمن المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية، تكنوبيلد، معرض الطاقات المتجددة والكهرباء والأتمتة الصناعية سيريا إنرجي، والمعرض الصناعي السوري الدولي سينكس. طبعا كانت انطلاقة المعرض يوم أمس تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة السورية. لنضوي أكثر ونعطي مستمعينا الأحبة معلومات عن هالحدث المهم. طبعا رح نكون مع المدير العام لمؤسسة طيارة للمعارض والمنظم لهذا الحدث المميز الأستاذ موفق طيارة. يسعد صباحك.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بإذاعة دمشق بعد تران.
2: أكيد دائما إذاعة دمشق حاضرة بكل الفعاليات والأنشطة أستاذ موفق. اليوم يعني ثلاثية النهضة، العنوان يلي أثار فضول كل المتابعين، تحديدا اجتماع قطاعات عم بتكمل بعضها بمجال البناء والتشييد. ما الفكرة من اجتماع معارض البناء والطاقة والأتمتة الصناعية وكل ما يخص مجال البناء؟
3: لا، الحقيقة نحن نؤمن بأنه المعارض لازم تكون تخصصية، يعني ما عاد في شيء اسمه معارض عامة، لكن نحن ارتئينا بمؤسسة طيارة انه نجمع ثلاث اختصاصات مهمة لنكون فعاليات متكاملة مع بعضها البعض. الحقيقة ما بنقدر نفصل الصناعة عن البناء عن الطاقات المتجددة، كلهم بيكملوا بعضهم البعض. فنحن هذا دورنا، نحن كشركة تنظيم معارض بنرفض الحركة الاقتصادية بالبلد ومنساهم بدفع العجلة الاقتصادية. والمعارض هذا دور، الحقيقة هذا الدور الحقيقي للمعارض، بتجيب دائما بتحمل ما هو جديد في العالم وبتنقله للبلد. والحقيقة نحن بننظم المعرض أو المعارض هاي، كنا سابقا ننظم المعرض الصناعي لحاله، وكان معرض كبير على قد على مساحة المدينة، الأجنحة الدولية الستة الموجودين كان في عروض متميزة عنا بالمعرض الصناعي. وبعدين بالحالات اللي مرت على سوريا توقفنا لمدة 4 سنوات من 2010 لل 2014، ورجعنا اشتغلنا على النطاق الفنادق. ما كان في مدينة معارض، كانت تقريبا صعب الوصول إلى نتيجة الأحداث اللي مرقت بسوريا، وبعدين كنا نحن أول شركة بتعمل معرض في فندق الدمروز.
2: أكيد أستاذ موفق، يعني معارض متخصصة متميزة بمجال البناء. أيضا خلينا نخبر المستمعين عن حجم المشاركات المحلية والدولية.
3: هلا هاي حجم المشاركات تتطور من سنة على سنة، يعني الدورة الماضية كان العدد أقل، السنة في ازدياد في مشاركات دولية متنوعة. يعني هي بدنا نقول بداية لأنه البلد مقبلة على انفتاح رغم الحصار اللي عم يتم والمقاطعة الأوروبية اللي كانت سائدة على سوريا. ما كان في مجال نجيب شركات، في عنا تجار سوريين صناعيين وتجار مستوردين كانوا بمثلوا أكبر الشركات الأوروبية في سوريا. هلأ اليوم بالوضع الحالي يعني
2: فينا نقول بداية تعافي للبلد بعد سنين الحرب، واليوم بعد التحرير عم تتنوع المشاركات يلي بتعطي صورة أوضح وصورة مهمة عن أهمية المعارض التخصصية والقدرة اليوم على استقطاب الخبرات والاستثمار. أستاذ موفق، اليوم كيف بتشوف دور المعارض التخصصية بدعم أيضا الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار؟
3: لا الاستثمار لا، الحقيقة ضمن الظروف الحالية بدنا نقول انه الحركة نشيطة وعم تتفاعل مع الوضع الحالي، يوم هيك يوم هيك يوم هيك، يعني ما بنقدر نقول كمال لله. نحن إلنا دور وعم نأديه بشرف وإخلاص ونتمنى النجاح.
2: اليوم لأي مدى بتشوف يعني هالمعرض ممكن يساهم بدعم مرحلة إعادة الأعمار بقطاع البناء والصناعة أو الطاقة؟
3: هلا انت ما بهمك الا قطاع البناء، في قطاعات متنوعه بالبلد، يعني في قطاعات متنوعه ان كان صناعي ان كان في مجال البناء ان كان بالطاقات المتجدده ان كان بالكهرباء، في كتير تنوع نحن عندنا بمعارضنا، ونحن عم ننقل شيء حلو عن سوريا ولسوريا.
2: أكيد أستاذ موفق، يعني بكل المجالات يلي عم بتساهم اليوم بإعادة أعمار البلد بعد سنين الحرب، اليوم كيف ممكن تنعكس مخرجات هالمعرض على تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق أيضا فرص استثمارية وفرص عمل جديدة؟
3: يعني إذا الدولة ما طرحت مشاريع جديدة بالبلد ما بصير تعافي بالكامل، لازم مسؤولية الدولة تطرح مشاريع وتنشط القطاع الخاص لأنه هو كمان يطرح مشاريع إلى جانب الدولة بشغله.
2: أستاذ موفق، أيضا اليوم نحكي عن خدمات النقل بالمعرض.
3: والله النقل نحن منقوم فيه، نحن بكلفنا مصاري لحتى نجيب الزائر من محافظات سورية. يعني
2: من وين مكان انطلاقة الباصات الأوقات؟
3: الباصات من تحت جسر الحرية ومن باب توما، لأنه منطقتين مختلفتين، ونحن الحقيقة وزعنا عدد من الباصات هون وهون، إلى جانب إنه نحن بننقل من نقابات المهندسين بالمحافظات، نقابة المقاولين وغرف التجارة بتساعدنا ننقل زوار للمعرض. نحن عنا زائر مختص بالمعرض، ما نو زائر عام، هذا فرقنا عن غيرنا.
2: أكيد زوار مهتمين ومختصين. أستاذ موفق، يعني بالنهاية رسالتك حتكون لكل سوري بيأمن بقدرة سوريا على النهوض وإعادة الأعمار.
3: هلا أنا بآمن أن سوريا بدها تنهض، هذا إيماني والتمني تبعي انه سوريا بدها تقوم، يعني لكل جواد كبوه، يعني بالسوريا نحن بنحب سوريا بنتمنى لها كل الخير، لكن بدنا الكل يحبوا بعضهم، يعني بدون حب ما بصير عطاء.
2: أكيد أستاذ موفق، يعني نحن كلنا سوريين والجميع بحب سوريا وهي بلدنا، وأكيد حنساهم بإعادة أعمارها بأي تفصيل بأي مشروع صغير. طبعا اليوم المعارض التخصصية هي دعم للاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة السورية، ومساهمة أيضا بمرحلة إعادة الأعمار والتنمية المستدامة في سوريا. شكرا للأستاذ موفق المدير العام لمجموعة طيارة في المنظم لهذا الحدث. شكرا.
3: شكرا لإذاعة دمشق، شكرا لك سيد عبير، وأهلا وسهلا فيكم.
2: شكرا زميلة سمية، وشكرا طبعاً دائما لكل مستمعي إذاعة دمشق.
1: ونحن كمان منتشكرك زميلي عبير فارس، ومنتشكر ضيفك الكريم الأستاذ موفق طيارة المدير العام لمؤسسة طيارة المعارض والمنظم لمعرض سينكس. طبعا هذا المعرض اللي لا شك بأنه بيملك من الأهمية بمكان لدعم مشاريع البنى التحتية وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية وتبادل الخبرات، ومثل ما قال إن شاء الله سوريا رح ترجع أحسن مما كانت، مثل ما عادت عملية عجلة، مثل ما عاد دوران عجلة الاقتصاد ودورة الحياة. بإذن الله تعالى ستعود سوريا كما كانت مهد الحضارات وملتقى التاريخ والحاضر والمستقبل. يعطيك ألف عافية زميلي عبير. ومن دمشق عز الشرق إلى حمص العدي مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
4: يا مرحبا زميل سمية وبالسادة المتابعين مشاهدينا ومستمعين.
1: يسعد صباحك وصباح أهل حمص الكرام. أولى نوافذ حمص زميل علاء، يمكن بتطل على الأشغال العامة والإسكان، شو بدك تحدثنا عن إطلالة هالنافذة؟
4: بالفعل بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق خلال اجتماع عقده مع السيد محافظ حمص مرهف خالد النعسان ورئيس مجلس مدينة حمص واقع القطاع السكني والتنظيم العمراني في المحافظة، وآليات تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن وتحسين الواقع الخدمي والعمراني. وتناول الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بارتفاع الإيجارات والطلب المتزايد على السكن، إضافة إلى مناقشة إمكانية التوسع العمراني ودراسة المواقع المناسبة لإقامة مشاريع سكنية جديدة، وذلك بما يسهم في توفير حلول إسكانية تلبي احتياجات المواطنين. في سياق متصل حقيقة بما يتعلق ببلدة المزرعة أو منطقة المزرعة المتاخمة لحي الوعر في حمص، حيث يتابع مجلس مدينة حمص تنفيذ المخطط التنظيمي لمنطقة المزرعة غرب المدينة ضمن خطة لإزالة التعديات والمخالفات العمرانية وإعادة تنظيم المنطقة. أعمال الإزالة تستند إلى أحكام القانون رقم 44 لعام 1960، وتشمل أبنية مخالفة مقامة على أرض مستملكة تعود للمؤسسة العامة للإسكان. المجلس أكد أن الشاغلين أبلغوا بقرارات الإخلاء وتلقوا إنذارات رسمية منذ أكثر من عام قبل البدء في الإجراءات التنفيذية. ويهدف المشروع إلى إنشاء ضواحي سكنية منظمة تسهم في زيادة المعروض العقاري وتحسين واقع السكن في مدينة حمص.
1: بدنا نختم معك مع النافذة الزراعية المطلة على التفاح وما يعانيه من أمراض.
4: نعم. إجمالي المساحة المزروعة في حمص من التفاح بلغت 7,958. العدد الكلي لأشجار التفاح في حمص حوالي 3,489,000 شجرة. منها ما يقارب 2,431,000 شجرة مثمرة. نسبة الإصابة بجرب التفاح بلغت حوالي 40%. وتتركز بشكل رئيسي في مناطق المركز الغربي وتل كلخ وتل دو، كما تم رصد انتشار مرض اللفحة البكتيرية في منطقة القصير وإصابات بالآكا رسات في منطقتي تل كلخ وتل دو. طبعا وجهت مديرية الزراعة في حمص ومديرية المكاتب المتخصصة في مديرية الزراعة في حمص المزارعين إلى استخدام المصائد الفرمونية الخاصة بفراشة دودة ثمار التفاح ضمن برامج للمكافحة المتبعة في هذه المديرية. أبرز الصعوبات التي تواجه مزارعي التفاح حاليا هو ارتفاع تكاليف المكافحة الفطرية والحشرية وزيادة تكاليف الري وارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية.
1: نعم. لا شك زميل علاء، عند وصول إصابة جرب التفاح إلى 40% يجب التحرك الفوري ببرنامج رش مكثف بيدمج بين المبيدات الفطرية الجهازية والوقائية مع تطبيق إجراءات زراعية صارمة لنقدر نقلل من الرطوبة ونتخلص من المخلفات المصابة لإنقاذ ما تبقى من المحصول.

0: الحصول،
1: خاصة المكافحة المبكرة يعني في هذه الأوقات. جميل. تحديدا.
0: نعم، شكرا لحضرتك الزميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العادية، من منوجه تحياتنا لك ولكل أهالي حمص. شكرا لحضرتك. من حمص العادية إلى طرطوس الساحلية مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
2: أهلين زميلي، نعم صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية. شو بدك تخبرنا عن أولى نوافذ طرطوس؟
2: نعم، نوافذ كثيرة. سأبدأ من حيث بدأ مجلس مدينة طرطوس بدعم من وزارة السياحة تنفيذ أعمال تركيب إنارة جديدة لعدد من طرق وشوارع المدينة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المظهر الحضاري وتعزيز السلامة المرورية والعامة. تواصل ورشات مديرية الخدمات والصيانة في مجلس المدينة أعمال تأهيل شبكات الإنارة على مداخل المدينة من مختلف المحاور، تمهيدا لاستكمال المشروع ليشمل جميع شوارع المدينة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أكثر أمانا وراحة للمواطنين.
0: نعم، بدنا نروح معك مباشرة لمرفأ طرطوس.
2: نعم، حيث يشهد مرفأ طرطوس حركة تشغيلية نشطة على مدار الساعة مع استمرار استقبال البواخر التجارية المحملة بمختلف أنواع البضائع، حيث تتواصل عمليات التفريغ والمناولة بوتيرة عالية لضمان انسيابية الحركة الملاحية والتجارية، وتعمل الكوادر الفنية والإدارية في المرفأ بنظام المناوبات بما يضمن استمرارية العمل وتسريع إنجاز عمليات التفريغ وفق أعلى معايير السلامة والجودة، الأمر الذي يسهم في تقليل مدة انتظار السفن وتعزيز كفاءة الخدمات المرفعية.
0: نعم، شو بدك تحكي لنا عن التربية والتعليم ومشاهدات النافذة؟
2: نعم، تواصل لجان التصحيح المختصة في محافظة طرطوس أعمال تصحيح دفاتر الإجابة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. نعم. في المراكز المعتمدة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وتجري عمليات التصحيح وفق التعليمات والضوابط الامتحانية المعتمدة مع التقيد التام بسلالم التصحيح بما يضمن الدقة والموضوعية وحصول كل طالب على حقه كاملا، وتتابع المديرية أعمال التصحيح والتدقيق بشكل مستمر بهدف إنجازها ضمن البرنامج الزمني المحدد، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار النتائج.
0: طبعا نرجو الله التوفيق والتفوق لكل أبنائنا الطلبة بمختلف المحافظات السورية. نعم. طبعا وتكون النتائج مرضية وإن شاء الله بتفرح. إن شاء الله. معظم القلوب.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: نعم، ننتقل للنافذة الطبية.
2: نعم، نظمت الغرفة الفتية الدولية في طرطوس الملتقى الطبي على مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، انطلاقا من أهمية البحث العلمي الطبي في تطوير القطاع الصحي وصناعة أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، وذلك برعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي وبالتعاون مع نقابة أطباء طرطوس وجامعة طرطوس والاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع طرطوس. يعكس الملتقى أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة البحث العلمي وإعداد كوادر طبية شابة تمتلك أدوات المعرفة والابتكار بما يسهم في دعم القطاع الصحي والارتقاء بمخرجات البحث العلمي في سوريا.
0: نعم، نختم مع حضرتك بنافذة الموارد المائية لو تكرمت.
2: نعم، نفذت كوادر مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمالا ميدانية لإزالة التعديات وتنظيف أقنية الري ضمن شبكات نبع الفوار بهدف تحسين ري نحو 500 هكتار من الأراضي الزراعية في قرى المنطار والطيبة والزيادة والقبيبة والهيشة. شملت الأعمال إزالة العوائق والمخلفات والنباتات التي تعيق جريان المياه في الأقنية بما يسهم في تحسين انسيابها وضمان وصولها بكفاءة إلى الأراضي المستفيدة. طبعا هذه الأعمال التي تقوم بها مديرية الموارد المائية هي أعمال مستمرة، ليس فقط بخصوص ما يتعلق بنبع الفوار، إنما على كافة
0: المناطق المحيطة.
2: نعم، المحافظة، سواء كان في سهل عكار أو المناطق الأخرى، من أجل يعني ري المزروعات خلال فصل الصيف.
0: جميل، لا شك بأن هذه الإجراءات زميل سابح بتؤدي لتحسين تدفق المياه وزيادة.
2: نعم. هي مستمرة حقيقة.
0: نعم. يعني أكيد. وزيادة الرقعة المروية. تفضل.
2: نعم، كوادر مديرية الموارد المائية مشكورة على كل هذه الجهود التي تقوم بها، سواء ما يتعلق طبعا بأعمال التنظيف والتعزيز أو يعني تأمين مجاري المياه في المناطق المنتشرة في محافظة طرطوس. أيضا هناك جهود حثيثة قامت بها مديرية الموارد المائية في منطقة أدريكيش لطبعا وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.
0: بكل تأكيد.
2: من أجل أن يستفادوا كافة الفلاحين من أعمال من السقاية لمزروعاتهم الصيفية. نعم. الهامة.
0: أكيد، وبتؤدي لتحسين ري مساحات شاسعة وبتمنع الهدر المائي وبتدعم اقتصاد استقرار. نعم. المحاصيل الزراعية وبتحد من الهدر المائي. بدي أتشكرك الزميل سابح إبراهيم، يعطيك ألف عافية.
2: نعم،
0: شكرا لك. نبقى مع ساحلنا بساحلنا الجميل وننتقل مباشرة إلى مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي، الله يسعد صباحك زميل علي.
3: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق وفريق العمل.
0: إن شاء الله صباحكم دائما مليء بالنشاط والحيوية والإخلاص دائما للعمل. زميل علي، أول نافذة بالنوافذ اللاذقية يمكن بتطل على مرفأ اللاذقية.
3: صحيح. النافذة الأولى ستكون من إعلان الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن مناقصة للمرة الأولى وبالسرعة الكلية لتنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء ومنظومة الإنارة العامة في عدة قطاعات بالمنطقة الحرة في مرفأ اللاذقية. طبعا هناك دفتر شروط قد أعد لهذه الغاية، وكل من يود الاشتراك عليه فقط أن يراجع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للحصول على الإضبارة من مديرية المالية شعبة العقود والتقدم بعرضه إلى الديوان العام في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 15 من الشهر الجاري، الشهر السابع لعام 2026، على أن يكون يعني بعدها بعدة أيام الإعلان عمن رست عليه هذه المناقصة التي تم الإعلان عنها.
0: جميل. النافذة التالية على الرمل الجنوبي.
3: صحيح، يعني حي الرمل الجنوبي انطلقت فيه أعمال النظافة الميدانية. نحن نتحدث عن إطار تعاون مشترك بين مجلس المدينة والأهالي وعدة جهات رسمية حكومية ضمن برنامج عمل مكثف يمتد يا سمية إلى أربعة أيام.
0: نعم.
3: ومن المقرر أن تتوسع هذه الجهود لتشمل الأحياء المجاورة. طبعا لماذا تقوم هذه حملة النظافة؟ لتعزيز النظافة العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري.
0: نعم.
3: والجمالي في المنطقة، خاصة وأننا في اللاذقية أنت تعلمين وأيضا المشاهدين والمستمعين يعلمون أن كل حي وكل شارع في محافظة اللاذقية هو مشروع عمل سياحي.
0: نعم.
3: خاصة وأن المحافظة تستقطب السواح من كل أرجاء سوريا ومن الخارج أيضا.
0: بكل تأكيد، لا شك بأن الحفاظ على النظافة أيضا يحد من تلوث البيئة والذي ينعكس على الوضع الصحي زميل علي.
3: يعني هو له شق صحي وله شق سياحي وله شق جمالي.
0: بكل تأكيد.
3: وبالمحصلة نحن نتحدث عن النظافة التي يجب أن تكون جزء من ثقافة كل شخص فينا،
0: جزء من ثقافة الشعب السوري بشكل عام. مننتقل معك لنافذة على ريف اللاذقية.
3: نعم.
0: تفضل.
3: طبعا في خطوة تهدف إلى دعم العملية التربوية في مناطق العودة، تم وضع حجر الأساس في إعادة بناء مدرسة الحلقة الأولى في قرية الكبينة بمنطقة الحفة. طبعا هذه المدرسة ستنفذ من قبل منظمة تكافل النمساوية. فهذا الإجراء حصل بحضور مدير منطقة الحفة ومدير التربية في اللاذقية وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية الداعمة. هذه المبادرة يا سمية تأتي ضمن خطة لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والبنى التحتية في المناطق التي شهدت عودة الأهالي، بما يعزز من الاستقرار ويدعم أيضا استمرارية التعليم وجهود إعادة الأعمار.
0: جميل. طبعا هي الحملة بالغة الأهمية زميل علي، لأنها بتخفف الأعباء المادية عن كاهل المرضى وبتوفر جراحات دقيقة وعلاجات الساد، طبعا انتزاع المياه البيضاء مثل ما بنقولها نحن بالعامية، بالإضافة لاستعادة البصر للمحتاجين. وطبعا هي الحملة بتوفر إجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة والتحاليل المخبرية وصولا إلى إجراء العمليات الجراحية لمرضى الساد، طبعا لانه بشكل مجاني.
3: صحيح كامل. هذا خبرنا الاخير رح يكون حمله بصر 4 لجراحه الساد المياه البيضاء اللي عم بتنفذها مؤسسه البصر العالميه بالتعاون مع مؤسسه شام الانسانيه، وتوسعت خدماتها للوصول الى اكبر عدد من المستفيدين. هذه الحمله سيتم تنفيذها في محافظه اللاذقيه، يعني لكل المستمعين والمشاهدين سجلوا هذه الفترة الزمنية لديكم من 25 حتى 31 من تموز، سيتم في محافظة اللاذقية تنفيذ حملة بصر 4 لجراحة المياه البيضاء. طبعا للتسجيل والاستفادة من هذه الخدمات هناك عدة خطوات يجب أن يتبعها من هو بحاجة لهذا النوع من هذه العمليات، وبذلك يسجل على رابط موجود على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وأيضا لمديرية الصحة في اللاذقية. عبر هذا الرابط يتم حجز الدور، وبالسلامة والشفاء للجميع إن شاء الله.
0: طبعا ولا شك مثل ما ذكرنا أنه إلى أهمية كبيرة بأنها بتخفف العبء عن القطاع الصحي وتمكن الفئات الأكثر احتياجا بتحسين من جودة حياتهم، وتعيد للمسنين قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في ممارسة حياتهم الطبيعية واليومية بعد استعادة قوة بصرهم.
3: تنويه سمية من الهام جدا، يعني أيضا زميلة. محافظة دير الزور والرقة سيكون ضمن الحملة، إذا يعني
0: كل لن تقتصر الحملة فقط على اللاذقية.
3: لن تقتصر فقط عن اللاذقية، وبالتالي يستطيع يعني أصحاب هذه الحالة الصحية الانتظار حتى وصول الحملة إلى محافظاتهم والتسجيل عبر الرابط.
0: جميل جدا، يعطيك ألف عافية زميل علي علي لرسالتك الكافية والوافية، واللي كمان أغنيتنا بأخبار محافظة اللاذقية بمختلف مجالات الحياة. شكرا لحضرتك.
3: شكرا لك يا سمية ولكل فريق العمل.
0: يعطيك ألف عافية. ومن عروس الساحل إلى عروس الفرات دير الزور مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك.
4: يسعد أوقاتك زميلتنا الغالية وأوقات جميع مستمعينا الكرام.
0: تحياتنا لإلك ولكل أهالي دير الزور الكرام.
4: وتحية لك ولكل مستمعينا.
0: أهلا بك. ماذا تخبرنا عن أولى نوافذ دير الزور؟
4: طبعا للمرة الثانية نتحدث عن تأهيل الجسور في محافظة دير الزور، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة. طبعا نحن نتابع كل شاردة وواردة في هذا الموضوع من خلال العمل بخط متوازي ضمن خطين، يعني الأول بالنسبة لتأهيل المعبر الترابي أو الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات، حيث تواصل لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للجزء المعدني من الجسر الترابي الواصل بين ضفتي نهر الفرات ضمن المدينة مدينة دير الزور. أيضا الأمور وصلت إلى يعني نهاياتها، خلال أيام قليلة سيكون هذا الجسر أو سيوضع هذا الجسر بالخدمة، بما يوفر حركة التنقل وسهولة التنقل بين ضفتي نهر الفرات. طبعا كان هناك عمل دؤوب من قبل الورشات ليكون هناك تأهيل يعني أكثر دقة عن السابق، لا يقتصر الأمر فقط على مد يعني ركام وتراب بين ضفتي نهر الفرات، سيكون هناك أيضا يعني طبقة معدنية وأيضا طبقة حديدية لوصل الطرفين مع بعضها يكون أكثر أمانا بالنسبة للمواطن. طبعا حسب المعطيات وحسب المعلومات التي حصلنا عليها خلال أيام قليلة يعني سيوضع هذا الجسر بالخدمة. طبعا ليس بعيدا عن الجسر الترابي أيضا على بعد أمتار قليلة هناك تواصل من قبل يعني الورشات لإعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور. هذا العمل يسير بوتيرة متسارعة ضمن مشروع انطلق بتوجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع، وينفذ

0: التعاون بين وزارتين، وزارة النقل من جهة والأشغال العامة والإسكان من جهة ثانية، وبإشراف مباشر طبعا من محافظة دير الزور. الهدف من هذا العمل إعادة تأهيل الجسر ورفع جاهزيته بما يسهم في تحسين حركة التنقل والنقل بين ضفتي نهر الفرات وتعزيز كفاءة البناء التحتية في المحافظة. طبعا زميلتنا يعني
1: طبعا أيضا يسهم في تقوية الهياكل القائمة واستخدام المعايير الهندسية الحديثة بالصيانة، وبيضمن استدامة شبكات الطرق، بيرفع من كفاءة السلامة المرورية، وبيخفف من الازدحام المروري.
0: أكيد يعني هذا الموضوع أيضا يعني ذكرت أنا أن نقاط مهمة بغاية الأهمية في هذا الموضوع. يعني كان هناك التركيز على أن يكون هذا الجسر أكثر أمان. يعني نعرف تماما عندما ارتفع منسوب نهر الفرات كان هناك تضرر لجزء من معبر الترابي والجسر الترابي، لذلك كان هناك التركيز على أن يكون هناك يعني تدخلات سريعة أكثر أمانا. ودائما نذكر أن هذا الحل إسعافي، يعني ليس بعيدا عندما يتأهل جسر السياسية سيوضع هذا الجسر بالخدمة لتعود الحركة بين الريف والمدينة إلى طبيعتها. يعني هذا حل إسعافي مؤقت بالنسبة لأبناء المدينة يعني لتسهيل حركة التنقل. يعني نعرف تماما أن هناك حركة تنقل تتم الآن عبر الطوافات النهرية للوصول إلى الضفة الثانية لنهر الفرات، والعكس أيضا باتجاه المدينة. يعني هذا الأمر لا نخفي يعني يكون شيء من الخطورة عندما توضع الجسور على المعبر الترابي من جهة وأيضا جسر السياسية من جهة، يكون هناك أكثر أمان وأكثر سهولة للحركة بين الضفتين.
1: بكل تأكيد إن شاء الله سنصل إلى حل جذري وليس فقط حل إسعافي ومؤقت لنحد من خطورة هذا الأمر.
0: سيكون هناك حل جذري لهذا الموضوع باعتبار أن هناك التركيز على محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية من خلال جملة المشاريع التي تم طرحها. هذا من جهة تأهيل الجسور، من جهة ثانية أيضا تأهيل الطرق، ونتحدث هنا عن تأهيل طريق دير الزور تدمد دمشق. سيكون أيضا هناك تدخل سريع، وهذا ما شكل حالة ارتياح بالنسبة للمواطن في محافظة دير الزور وعموم المنطقة الشرقية بما يخص المشاريع التي تم طرحها مؤخرا. هذا طبعا بالنسبة للموضوع الأول. بالنسبة للموضوع الثاني، يعني لا يقل أهمية عن عما كنا نتحدث عنه، نتحدث عن افتتاح المكتب القنصلي لوزارة الخارجية والمغتربين ضمن مدينة دير الزور. هذا الأمر تم بحضور محافظ دير الزور ومدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين. أيضا هذا الأمر له أهمية كبيرة من خلال تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في المحافظة، ليست محافظة دير الزور فحسب بل عموم المنطقة الشرقية، وتسهيل إنجاز معاملاتهم. يعني هنا هذا يخفف من العبء المادي من جهة والعبء الجسدي من جهة ثانية. كان المواطن في المنطقة الشرقية حتى قدير الزور يضطر للسفر باتجاه العاصمة لتوقيع أو يعني إنجاز معاملة معينة. الآن هذا الأمر يتم ضمن مدينة دير الزور لمعاملات معينة تم حصلها ضمن عمل المكتب القنصلي الجديد لوزارة الخارجية. طبعا
1: أكيد بيوفر وقت وجهد على المواطنين.
0: أكيد أكيد أكيد، يعني هذا الأمر بالفعل شكل حالة ارتياح كبيرة عندما نتحدث عن مشاريع. يعني تحدثنا عن مشاريع تأهيل الجسور، هذا يشكل حالة ارتياح، وأيضا هذا الأمر يشكل حالة ارتياح. هناك تركيز كبير على إنجاز هذه المعاملات، تخفيف الجهد بالنسبة للمواطن. يعني عبء مادي وعبء جسدي لا يضطر المواطن الآن للسفر باتجاه محافظات ثانية. هذا الأمر يتم ضمن المدينة للمحافظات الثلاثة الرقة والحسكة ودير الزور.
1: نعم، ولا شك بأن هذا الإجراء زميل مالك اسمح لي أن أضيف بأنه بيعكس رؤية جديدة تقوم على أن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على خدمة الناس والوصول إليهم وتسهيل شؤونهم.
0: أكيد.
1: يعطيك ألف عافية زميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور، وتحياتنا لأهل دير الزور. شكرا لحضرتك. مستمعينا، وصلنا معكم لخواتم حلقة اليوم من نوافذ. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم لنطوف سوية على عدد من المحافظات السورية، ونتعرف معا على كل جديد من أنشطة وفعاليات تعج وتضج فيها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وكما التقينا على المحبة بالمحبة، نودعكم على أمل اللقاء يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كنت معكم بكل المودة والتقدير بإعدادا وتقديما سمية بلطة. اللمسات الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من لما يوسف.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الحادية عشرة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يؤكد دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. رئيس جهاز الاستخبارات العام حسين سلامة يبحث مع القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف التعاون المشترك في مجالات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل. انطلاق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع بمشاركة ممثلين عن الوزارات وفعاليات اقتصادية في دمشق. وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار يؤكد خلال الفعالية أن سوريا عانت خلال السنوات الماضية من العزلة والانقطاع عن العالم، واليوم تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفرصة حقيقية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية. وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي يشارك في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط. وفي خبرنا الأخير، وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يصدر قرارا بإعادة تفعيل الخدمات العقارية بالكامل وتوثيق الحقوق في مناطق منبج وعزاز والأتارب بريف حلب. نهاية

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لتعيين الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب. أهلا بكم من جديد. في إطار الصيغة الانتقالية التي تعتمدها الدولة لإعادة بناء مؤسساتها، يبرز الثلث المكمل بوصفه آلية دستورية انتقالية تهدف إلى تعزيز قدرة مجلس الشعب على العمل في مرحلة ما بعد التحرير. هذه الصيغة جاءت لتوسيع قاعدة التمثيل الوطني واستكمال ما لم تستطع الانتخابات وحدها تحقيقه، عبر إدخال شخصيات تمتلك الخبرة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورفع نسبة التمثيل النسائي وتمثيل ذوي الشهداء وجرح الحرب والناجين من المعتقلات والمجازر الكيميائية. هذا التمثيل لا يعتبر نموذجا تشريعيا دائما، بل حاجة ماسة

فرضت نفسها بسبب المرحلة الانتقالية التي تمر بها المؤسسات. الثلث المكمل يقوم على محددات واضحة تضمن انسجام عمل المجلس مع السلطتين القضائية والتنفيذية، وتؤكد أن التمثيل داخل المجلس ليس شكليا بل جزء أساسي من عملية التشريع وحسم الملفات التي تهم السوريين في هذه المرحلة الدقيقة. فهل يشكل هذا الثلث إجراء انتقالي أم أنه خطوة ضرورية لضمان مجلس قادر على التشريع بكفاءة وتمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه والانطلاق نحو مرحلة سياسية أكثر توازنا وشمولاً؟

0: متابعينا الكرام، لمناقشة وفهم هذه المحاور من منظور قانوني وحقوقي، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المحامي والخبير القانوني الأستاذ محمد سعيد شوربة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا
1: وسهلا، حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا بالمشاهدين
0: المستمعين. مشاهدين ومستمعين، حياك الله. كيف يعرف سيد محمد القانونيون الثلث المكمل، يعني بوصفه آلية انتقالية، وما الأساس الدستوري الذي يمنحه الشرعية ضمن النظام الانتخابي المؤقت؟ تفضل.
1: الله يعطيكم العافية جميعا. طبعا المرحلة الحالية في سوريا هي مرحلة تميز بأنها أسست على بناء دولة وفق شرعية ثورية مستمدة من رضا الشعب بإسقاط هذا النظام المجرم وبناء دولة العدالة والقانون. دولة العدالة والقانون لا بد منها من استكمال كافة السلطات، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. مجلس الشعب باعتباره مجلسا تمثيليا عن جميع فئات الشعب وجميع مكونات الشعب لا بد منه أن يكون مكتملا. هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية، من الصعوبة مثلا إجراء انتخابات حقيقية نظرا لدمار كامل وشامل في معظم المدن والبلدات، نزوح وهجرة، لا يزال السوريون يعودون تباعا إلى قراهم ومدنهم، وبالتالي إجراء انتخابات هو من المستحيل بمكان ومن الصعب بمكان. لذلك كان اللجوء إلى تشكيل مجلس الشعب ضمن نظام يضمن الهيئة الناخبة ويضمن تمثيل أكبر شرائح في المجتمع ضمن مجلس الشعب.
0: نعم.
1: الثلث المكمل نراه نحن هو تكميل ما قد عجزت الهيئات الناخبة عن استكماله من فئات، من نخب، من مكونات سياسية، من مكونات شعبية. قد لا يكون الهيئة الناخبة قد لاحظت هذا الأمر، فكان تشكيل هذا الثلث من مهام مسؤولية الرئيس الجمهورية بصفته رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. ولا يعني تشكيله الثلث أنه هو ثلث معطل، لا، هو ثلث مكمل، هو ثلث مكمل، لأن الهدف هو بناء الدولة وبناء السلطات وتكامل السلطات بين بعضها، وليس بناء دولة الاستبداد.
0: نعم سيد محمد، يعني ما الظروف الاستثنائية التي دفعت لاعتماد الثلث المكمل، وكيف ينسجم هذا الإجراء مع مبادئ المرحلة الانتقالية الدستورية؟
1: الظروف هي اغتصاب الدولة لعدة عقود من قبل سلطة البعث والأسد، تحويل مجلس الشعب إلى مجلس تسويق ومجلس مخابرات وإلى تمثيل ينبني على السرقة وعلى سرقة مكونات الشعب السوري وسرقة قدراته وموارده. لذلك بعد التحرير، لأن التحرير هو جاء لبناء الدولة، لابد أن تكون السلطة التشريعية هي سلطة متكاملة في هذه المرحلة. الهيئات الناخبة قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها حاجة لضم خبرات معينة لفئات مهمشة في المجتمع، سواء كتل النساء، ذوي الاحتياج الخاصة، أبناء الشهداء وأبناء المعتقلين وأبناء الجرحى، أيضا نخب معينة وشخصيات سياسية معينة دورها دور أساسي في هذه المرحلة.
0: نعم.
1: لذلك كان لابد من أن يكون هنالك دور للرئيس في هذه المرحلة.
0: نعم، تحدثت الآن سيدي الكريم يعني عن التمثيل النسائي، ما الإطار القانوني الذي يسمح برفع نسبة التمثيل النسائي، وكيف ينسجم ذلك مع المعايير الدستورية للعدالة والمساواة؟
1: بالتأكيد الكتلة النسائية أو وجود نساء ضمن أي مؤسسة هو أمر يعني أساسي، لأن الإعلان الدستوري جاء واضحا لتمكين المرأة في دورها وفق القانون بدون أن يكون هنالك تمييز على أساس الجنس بين الرجال والنساء فيما يخص التمثيل ضمن مؤسسات الدولة. رفع النسبة لا يعني فقط رفع نسبة النساء أو رفع نسبة الرجال، رفع النسبة هو رفع نسبة وجود المرأة بما لا يتعارض مع الكفاءة ولا يتعارض مع استكمال مجلس الشعب من حيث التخصصات ومن حيث الفئة. لذلك كان دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة أن يراعي هذه الفئات في حال لم تلحظ الهيئات الناخبة تمثيل النساء ضمن الإجراءات الأساسية تم اعتمادها في تشكيل هيئات الناخبة وفي ترشيح أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الأولى.
0: نعم، كيف يعني يسهم الثلث المكمل في سد فجوات التمثيل داخل مجلس الشعب؟
1: طبعا هلا أكيد السيد رئيس الجمهورية قد لحظ أين هي الفجوات الموجودة في تشكيل المرحلة الأولى من تشكيل مجلس الشعب، وسيقوم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والمهنية استكمال ما يمكن استكماله من بعض الفئات التي قد كان تمثيلها ضعيفا في المرحلة الأولى، وهذا دور يعني مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه، ويعني لن يرضى عنهم معظم الشعب، لكن في النهاية تشكيل مجلس الشعب يكون فعلا يمثل الشعب وطلعات الشعب، يعالج التركة الكبيرة من القوانين الفاسدة والقوانين الاستثنائية. يعني ستكون هنالك مهام كبيرة على هذا المجلس، وبالتالي تعيين الثلث المكمل من المهم بمكان أن يكون متكاملا، أن يراعي هذه المهمة وحساسيتها، وأن يراعي أيضا تمثيل جميع الفئات.
0: نعم سيد محمد، ما هو الفارق القانوني في الحقوق والواجبات بين العضو المنتخب والعضو المعين؟
1: بالنسبة للحقوق والواجبات يجب أن لا يكون هنالك أي فارق في عضوية مجلس الشعب. جميع الأعضاء يكون متساوون في الحقوق والواجبات، وننقل لهم جميع المهام المناط لها، وهم سيجتمعون لهم الاستقلالية الكاملة في اجتماعاتهم وفي تقرير تعديل القوانين واقتراح قوانين ومصالقة على قوانين وسن قوانين جديدة. كل هذه الصلاحيات هم يمثلون الشعب، هم سلطة مستقلة لها جميع الصلاحيات ولها جميع القدرات بين أيديها، والمكان تم تجهيزه، لها ميزانية مستقلة لا تدخل بها السلطة التنفيذية. جميع الأعضاء سيكون لهم دور في هذه المرحلة.
0: نعم.
1: اجتماعهم هو المعول عليه، عندما يجتمع أعضاء مجلس الشعب ويتفقون بأكثريتهم على تعديل قانون أو على سن قانون، هو يكون دور عضو مجلس الشعب أن يراعي في مهامه هذه، أن يمثل الشعب حقيقة، أن يبني الدولة، أن يكون حجر بناء لا حجر هدم.
0: نعم، الثلث المكمل اليوم سيد الكريم، ما مدى توافق هذا الثلث مع مبدأ الفصل ما بين السلطات، وكيف يعني يضمن عدم تجاوز صلاحية السلطة التشريعية؟
1: بالتأكيد سيكون هناك انتقاد أن رئيس الجمهورية باعتباره هو رئيس السلطة التنفيذية، كيف يتم النظر إلى أن يقوم هو بتعيين الثلث أعضاء من الشعب من قبله، وبالتالي هذا الثلث سيكون ممثلا لرؤية السلطة التنفيذية. طبعا هذه مهمة ومسؤولية مضافة على رئيس الجمهورية، بأن يراعي عندما يعين هذا الثلث أن يراعي الشخصيات الوطنية المعروف عنها الاستقلال ولو حتى تم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية، معروف عنها المهنية والكفاءة ولو حتى أنها كانت تابعة شكليا من حيث التعيين للسلطة التنفيذية. لكن بالبداية هم ثلث لا يمثلون أكثرية، ويحق لمجلس الشعب بثلثيه الآخرين اعتماد أي قانون أو تعديل أي فقرة، بالتالي يعني لا يمكن الاستناد إلى أن السلطة التنفيذية هي التي شاركت في تعيين جميع أعضاء مجلس الشعب. هو ثلث، وهذا الثلث فيه من الكفاءة والخبرة ما يكفي لضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية، وبذات الوقت هي مرحلة انتقالية، وبالتالي رؤية السلطة التنفيذية ورؤية السلطات البقية نتكامل في هذه المرحلة، والهدف هو بناء الدولة. يجب أن نترفع نحن اليوم عن أن هنالك تداخل بين السلطات.

0: الثلاث نعم الأصل الفصل بين السلطات، لكن الفصل لا يعني الفصل لا يعني أن يكون هنالك عداء، أن يكون هنالك تنافر، أن يكون هنالك دائما يعني تضاد، لا أن يكون هنالك تكامل حتى يتم نجاح هذه المرحلة ببناء الدولة وبناء المؤسسات.
1: نعم، يعني تكلمنا عن منذ قليل سيد محمد عن المعايير القانونية المعتمدة لاختيار أعضاء هذا المجلس أو هذا يعني الثلث المكمل. برأيك هل يعني يقتصر فقط هذا الأمر على يعني سد ثغرات الكفاءات التي من الممكن أن يعني الانتخابات لن تعطيها حقها؟ يعني هل يهدف التعيين هذا إلى سد ثغرات الكفاءات التكنوقراط داخل البرلمان؟
0: لا، بالتأكيد ليس الهدف من الثلث هو استكمال الفجوات، هو من أحد أهداف تشكيل الثلث المكمل، هو إذا في حال كان هناك ثغرات ضمن التشكيل الأول يتم ترميمها، لكن الهدف الأساسي هو تشكيل أصحاب الكفاءة والخبرة، تشكيل أصحاب الكفاءة والخبرة.
1: نعم، اليوم كيف ينعكس إدخال الخبرات القانونية والسياسية يعني والاقتصادية عبر الثلث المكمل على يعني جودة التشريعات وصياغة القوانين؟
0: بالتأكيد كل ما كان المعينون هم من أصحاب الكفاءة والخبرة، كل ما كان السلطة التشريعية في تمارس دورها بشكل مستقل وفعال، وكلما كان التعيين هو فقط يعني شكليا، كل ما نحن خسرنا هذه المؤسسة وخسرنا هذه المؤسسة الفاعلة في على مستوى سوريا. اليوم مجلس الشعب ليس هو عبارة عن وزارة أو مديرية، مجلس الشعب هو يمثل سلطة متكاملة، جميع السلطات التنفيذية والقضائية هي تعود إلى السلطة التشريعية لاعتماد القوانين وتعديل القوانين والسير وفق ما يصدر عن السلطة التشريعية من القوانين، لذلك هي أهم سلطة ثم السلطات. كلما كان أعضاؤها أصحاب كفاءة ومهنية ونزاهة واستقلال، كلما نجحت الدولة في بنائها كدولة، كدولة مؤسسات، كدولة قانون. نعم. كلما كان هنالك تقصير في هذه المؤسسة، تقصير في هذا المجلس، يعني أن الشعب لا يوجد من يمثل تطلعات هذا المجلس، بالتالي كان هنالك تقصير على مستوى الدولة.
1: هنا تكلمنا عن الكفاءات وغيرها، اليوم يعني كيف يفسر القانون تمثيل ذوي الشهداء وجرح الحرب والناجين أيضا؟ ما الأساس الحقوقي لاعتماد هذه الفئة ضمن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب؟
0: هو ليس حقا مكتسبا لهذه الفئات، لكن هو حق إذا كانت هذه الفئات لديها من الكفاءات التي يتوجب وجودها ضمن هذا المجلس فهم من باب أولى، لأنها هي التي تضررت خلال 15 سنة، هي التي كان لها الأثر في جرائم الأسد، هي التي من تضررت من جرائمه، وبالتالي إذا كان هنالك أصحاب كفاءة من ذوي الشهداء وأبنائهم من الجرحى لهم الأولوية في أن يكون لهم دور في هذه المرحلة، لأن دورهم سيكون بارزا ومؤثرا، وسيكون دورهم فاعلا في بناء الدولة. هم يعرفون ماذا تعني دولة مستبدة، ويعرفون ماذا يعني الظلم، ماذا يعني إجرام، بالتالي سيكون دورهم ضمن المجلس في معالجة وعدم تكرار دولة الأسد، وعدم تكرار ارتكاب جرائم، وعدم تكرار وجود سلطة تشريعية غير مستقلة وغير منضبطة ولا تهتم بشؤون الشعب. ثم إذا كان هنالك من ضمن هذه الفئة ضمن مجلس الشعب، سيكون هم الأقدر على معرفة معاناة الشعب وحاجات الشعب.
1: نعم. نعم. اليوم يعني ما الضوابط القانونية التي تضمن أن التمثيل في الثلث المكمل ليس شكليا؟
0: العمل المجلس خلال الفترات القادمة، تقييم عمله، تقييم نشاطه، تقييم ما يظهر عنهم القوانين، ما يظهر عنهم التعديلات، هو الذي يضمن إن كان هذا التمثيل هو ليس تمثيلا فقط برستيج، وليس شكلا، وليس ديكورا، هو تمثيل حقيقي، هو تمثيل للشعب، لتطلعات الشعب، وهذا الأمر لا يمكن اعتماده أو تقريره في اللحظات الأولى من إعلان القائمة واجتماع مجلس الشعب، هذا يعني مع الوقت يظهر لنا تباعا من خلال ما يصدر عن مجلس الشعب من قرارات وقوانين، ما يصدر من تعديلات.

0: نأمل ذلك. نحن كلنا نطلع لأن يكون مجلس الشعب مجلسا فاعلا ومؤثرا وصاحب مبادرة في إعادة بناء الدولة وإعادة تعديل القوانين الاستثنائية وإلغائها وتنمي قوانين تلامس طلعات الشعب السوري.
1: نعم سيدي الكريم، سوف ننتقل الآن وأشكرك يعني جزيل الشكر. يبدو أن هناك بعض من الوقت، سنكمل سيد محمد قبل الانتقال إلى المؤتمر الصحفي للإعلان عن الثلث المكمل لمجلس الشعب. دعنا يعني كيف ينسجم الآن عمل مجلس الشعب ضمن هذه الصيغة مع السلطة القضائية، ويعني ما آليات التنسيق الدستوري بين المؤسستين؟
0: السلطة القضائية تستند إلى القوانين في عملها، القوانين النافذة. الإعلان الدستوري قام بإيقاف الدستور وتعديل أو إيقاف العمل بالقوانين الاستثنائية، لكن لم يتم حقيقة تعديلها بقوانين تشريعية صادرة عن مجلس الشعب. اليوم مجلس الشعب سيكون له صلاحية فور انعقاده بتعديل القوانين، وهذه القوانين تسري على السلطة القضائية بشكل كامل. لكن نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى قليل من الصبر حتى يعني أن القوانين الاستثنائية كثيرة جدا.
1: نعم. يعني ما طبيعة العلاقة، هذه العلاقة يعني بين مجلس الشعب، العلاقة القانونية بين المجلس والسلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، وكيف يضمن الثلث المكمل توازنها؟
0: هلا العلاقة علاقة تكاملية. هذا ما يجب أن ينسجه أعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب، مكتب الرئاسي، أمانة السر، يتعاونون على نسج العلاقة بين السلطات وعلى تكاملها وليس على تنافسها.
1: كيف يحدد القانون حدود صلاحيات الأعضاء؟
0: أعضاء مجلس الشعب هم لهم صلاحيات بدراسة القوانين ضمن مجلس الشعب وبعقد جلسات، وعندما يصوتون قرارهم الجماعي هو القرار الملزم لباقي السلطات. لكن هل يا ترى هنالك وعي يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الشعب؟ نعم، يكون لديهم وعي بأن دورهم هو دور تكميلي لباقي السلطات، تعاوني. عندما يسائلون أحد الوزراء عن سبب تقصير قام به، هو ليس لشخص الوزير وليس لوضع النقاط أنه هذا الوزير مقصر، لا، فقط لتطبيق القانون، لأن القانون الذي صدر عن مجلس الشعب يجب أن يكون مطبقا لاحترام سيادة القانون وبناء الدولة. عندما يكون هنالك تعاون بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ليس المعنى أن هنالك تعاون اتفاق و تبعية عمياء، لا، هنا تعاون، لأن الأصل أن يكون هنالك تعاون بين هذه السلطات، لأن الأصل هو خدمة الشعب وليس تنفير الشعب. والسلطات ليست مستقلة كل على حدة، السلطات هي متكاملة فيما بينها. لذلك هذا الوعي وهذا الفهم يجب أن يكون حاضرا لدى أعضاء مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
1: نعم، تكلمنا منذ قليل أستاذ محمد يعني عن صلاحيات أعضاء مجلس الشعب سواء كان المنتخبين أو المعينين تعيينا، وتكلمت لي أن يعني هم مكملين لبعضهم وأن يعني الصلاحيات يجب أن تكون على سوية واحدة، لكن قانونيا هل يعني تكون هذه الصلاحيات على مستوى واحد، سواء إن كان على سبيل المثال هناك يعني عضو شعبوي ولا يملك كفاءة وإنما يعني هو فقط الشعبوية الموجودة لديه والكلمة المؤثرة في منطقته، وآخر يعني من الأعضاء المعينين يكون صاحب كفاءة، فما الصلاحيات؟ هل الصلاحيات على مستوى واحد أم هناك فروقات؟
0: بالتأكيد خلال فترة حكم النظام البائد كان يجعل نصف أعضاء من الشعب لا يعرفون القراءة والكتابة، الهدف منها فقط التصفيق والتبعية للعشيرة بدون تبعية وكفاءة. اليوم أعضاء من الشعب تختلف المرحلة بشكل كامل، يجب أن يكون متواجدين على الساحة، متواصلين مع الشعب، يعرفون أهم الشعب، يعرفون ماذا يريد الشعب، وأن يمارسوا دورهم في نقل معاناة الشعب إلى جلساتهم واجتماعاتهم، معرفة ما يجب من إصداره من قوانين وما يجب تعديله من قوانين. هذه هي المهمة الملقاة على عضو مجلس الشعب، وأن يعمل بشكل جماعي، لا يعمل بشكل فردي، لا يكون الهدف هو الظهور الهدف هو التكلم، الهدف هو العمل، لا يكون هدف وضع النقاط على غيره من الزملاء أو طرح وجهة نظر وحيدة ومغايرة له دون التعاون مع باقي الزملاء. اليوم دور عضو مجلس الشعب هو دور تمثيل الشعب في تطلعاته في بناء دولة العدالة والقانون. هذا الدور لا يمكن الحكم عليه في الجلسات الأولى، هو مرتبط بتقييمه في الجلسات اللاحقة بعد فترة من الزمن.
1: برأيك كخبير قانون يا أستاذ محمد، يعني كيف يمكن كسر النمطية القديمة أو الصورة القديمة التي يعني رسخها النظام البائد في عقول السوريين عن مجلس الشعب بأنه مجلس التصفيق وفقط وعبارة عن شكليات؟ وكما تحدثت منذ قليل ناس لا تعرف القراءة ولا الكتابة، كيف يمكن كخبير الآن، كخبير قانوني، كيف يمكن كسر هذه النمطية الآن؟
0: نحتاج إلى قليل من الوقت. أتوقع أن كسر النمطية من خلال المساحة المتوفرة من الحرية لدى يعني الناس، انتقاد أعمال مجلس الشعب، الاطلاع على ما يقومون به من أفعال، يعني الانتقاد وحرية الرأي له دور كبير في تطوير يعني دور ومهام مجلس الشعب.
1: نعم. ما معنى كلمة الحصانة؟ سمعت منذ أيام أن أعضاء مجلس الشعب يملكون يعني حصانة، ما هي الحصانة قانونيا؟
0: الحصانة لأعضاء مجلس الشعب هم لديهم حصانة من التفتيش وحصانة من التوقيف، لأنه يمثل الشعب. من غير المعقول أن تأتي دورية توقفه أو يتم الشكوى عليه. طبعا حصانة عضو مجلس الشعب تأكيد هذا العضو هو ليس من العادي ارتكاب جرائم وارتكاب، ولا بد من قبل توجيه مذكرة اعتقال أو توقيف أن يتم رفع الحصانة عنه.
1: هذه الحصانة تحميه فقط في أمور التي تخص القرارات النابعة مثلا على الواقع الموجود والتشريعات الموجودة، أم أن يعني الحصانة لا تحميه من الجرائم أو غير ذلك؟
0: في حال ارتكب عضو مجلس الشعب أي جرم يستحق التوقيف أو التحقيق أو المتابعة يرفع عنه قرار الحصانة ومن ثم يتم متابعته، إلا في حالات استثنائية، في حال كان الجرم مشهودا وكان هنالك جريمة قتل لا قدر الله ووجد فيها أحد أعضاء مجلس الشعب وكان المسؤول أو الضابط الذي شاهد الجريمة أو يعني الإمكان أن يعني يأخذ يعني جرم مشهود يستثنى من هذه الحالات، لكن لابد من رفع الحصانة حتى يتم المتابعة والملاحقة والتحقيق معه لاحقا.
1: نعم. ما المعايير القانونية أستاذ محمد يعني التي تضمن شفافية هذا الاختيار لأعضاء الثلث المكمل، وكيف تراقب هذه العملية؟
0: تاريخهم، تاريخ كل عضو منهم، وأتوقع أن الشعب دائما يعلق على جميع ما يتم تعيينه واختباره، لذلك يعني لا يمكن نحن يعني أن يكون هنالك معايير متفق عليها. الأصل بالمعايير أن يكون يمثل الشعب، ليس لدى عليه حكم سابق أو جرم شائن. هذه المعايير العامة، هنالك يعني للشعب نظرته ورؤيته. بعد دور القائمة سوف نرى سيل من التعليقات ومن البوستات عن أعضاء مجلس مدحا وذما، بالتالي هذا أحد المعايير لكن ليس معيارا دقيقا. في النهاية عندما يختار هذه المدة التي أخذها الرئيس اختياري أعضاء مجلس الشعب، لابد من أن يكون قد شاور وتابع وحقق وعرف جميع
1: نعم. كيف سيساهم يعني هذا الثلث في تعزيز يعني التمثيل الوطني الآن؟
0: بالتأكيد إذا كان هناك فجوة كما تكلمنا سيكون للثلث استكمال هذه الفجوة، وللرئيس رؤيته في هذه المرحلة واختياراته ضمن هذه المرحلة الانتقالية وحساسية هذه المرحلة، وجود مكونات تمثيل جميع الفئات، عدم حرمان فئة، حتى تأخير تشكيل من الشعب. ما عرفنا أن ضمان دخول جميع مناطق سوريا ضمن سوريا، عدم وجود منطقة خارجة عدم وجود منطقة خارجة
1: نعم. ما الإطار القانوني لضمان شمولية الشرائح المجتمعية برأيك؟
0: لا يوجد في هذه المرحلة أي إطار قانوني ملزم في ضمان أن يكون الاختيار قانونيا، هو
1: نعم. التزام مسؤول. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد، وأعتذر على المقاطعة، سنوفى يعني ننتقل إلى المؤتمر الصحفي إلى الإعلان الثلث المكمل.

0: مجلس الشعب
1: الصلاحيات الآن. الدستورية وبما يعزز التمثيل الوطني ويسري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها. إن هذه اللحظة ليست مجرد أعلان أسماء، وإنما هي وقفة وفاء لذاكرة وطن، وتقديراً لتضحيات شعب واستحضار لمسيرة طويلة دفع السوريون في سبيلها أثماناً باهظة من دمائهم وأعمارهم وحرياتهم. لقد ارتوت أرض سوريا المباركة بدماء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الكرامة والحرية، وخرج الأحرار مطالبين بدولة العدل والقانون، وتعرض آلاف الرجال والنساء للاعتقال والتعذيب والتهجير، وواجه أهلنا جرائم مروعة بما فيها المجازر والهجمات بالأسلحة الكيماوية التي ستبقى شاهداً على حجم المعاناة التي عاشها السوريون. وانطلاقاً من ذلك، فقد روعي في تشكيل قائمة الأعضاء المعينين وجهاً من وجوه الوفاء لهذه التضحيات، وأن تضم نماذج مشرفة من أبناء هذا الوطن، فمن بينهم ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيماوية والمصابين والجرحى، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام. لقد كان الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة، ليكون مجلساً يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية أو فئوية، فالجميع يجتمع تحت راية سوريا الواحدة. إن سوريا كانت ولا تزال أرضاً مباركة بأهلها وأرضها،

وظلت عبر التاريخ موطنا للحضارة والعلم والرسالة، ومنها انطلقت قيم العدل والعيش المشترك. واليوم يستمد السوريون من هذا الإرث العظيم العزم على بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون وصيانة الحقوق وترسيخ المواطنة وتحقيق التنمية والازدهار. ونحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة. وفي هذه المناسبة نتوجه بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس الشعب، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لأداء واجبهم، وأن يحفظ سوريا وشعبها، وأن يرحم شهدائها، ويفرج عن جميع المفقودين بما ويمن بالشفاء على الجرحى، وأن يجعل هذه المرحلة بداية عهد جديد من البناء والوحدة والازدهار. والآن اسمحوا لي أن أتلو عليكم مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب. رئيس الجمهورية بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم 143 لعام 2025 ميلادية يرسم ما يلي: يسمى الفائزون بعضوية مجلس الشعب الذين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماءهم وفقا للمرسوم رقم 143 لعام 2025 ميلادية ولائحته التنفيذية أعضاء في مجلس الشعب، والتالي أسماءهم: أحمد إدريس طاعان، أحمد عبد الله محمود صالح، أحمد عبد الله مراد، أحمد محمد الحريري، أحمد محمد شلاش، أحمد محمد حسن العمر، أحمد محمد خالد إسماعيل، أحمد محمود الخلف لشلاش، أسامة محمود الناعوس، أكرم مداح العساف، أمير عدال عبد الرزاق الدندل، أمين بشير البشير، أيمن عبد شمو، إبراهيم خليل الطالب، إبراهيم عبد الله عبد الله، إبراهيم مصطفى العلي، إقبال محمد منصور، أسامة محمد صالح العساف، أمجد أكرم علي، أوس فائز عثمان، بسام محمد حلمي الحسين، بشر نزم الدين الحاوي، بشير محمد خير عليطو، تمام محمد اللودعمي، جعفر الصادق عبد اللطيف طحان، جمال عبد الرحمن مكيس، جمال محمد النميري، حسام الدين عبد الرزاق دبيس، حسام عدنان حمدان، حسان أحمد عطايا، حسان نذير شيخة، خالد جمال الخلف، خالد عرفات عرابي، خالد محمد السلوم، خليل عيسى الكنعو، رامي إبراهيم محفوظ، رضوان عثمان

رفاعة مصطفى عكرمة، رولا عبد الله دايا، رنكين محمد عبده، سالم محمد الأحمد، سامر أحمد محمد، سامر دوران قرة علي، سعد فهد الشويش، شواخ إبراهيم العساف، شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زادة، طارق حسن حمد، طارق خالد المدني، طارق محمد الذياب، طارق محمد سلو، طاهر عوض عبد الباقي، عارف عبد الحميد رزوق، عامر جاسم البشير، عايش خليف الحسن الزركة، عبد الحسيب خالد دغمش، عبد الحليم خضر العلي، عبد الرحمن خالد الحريري، عبد الرزاق سعد عوض، عبد الرزاق محمد ريس، عبد الرزاق يوسف العليوي، عبد العزيز عبد القادر مغربي، عبد الفتاح حسين عبيد، عبد القادر محمد خوجة، عبد الكريم صالح قيدي، عبد الله حافظ الحاج عبد الله، عبد الله عبد الحميد عبد الله، عبد الله مجيد الحاج عبد الله، عبد الله محمد خالد غنوم، عبد المولى محمد عيد الحريري، عبد الناصر حسن العمر الحوشان، عثمان عبد القادر النقار، عدنان أحمد المسالمة، عدنان محمد جمال الدين الفيومي الخطيب، عزام فاضل خانجي، عزام منير جحجاح، عقيل محمد حسين، علوان عايد العلي، علي جاسم الجاسم، علي حسن يعقوب آغا، علي فائز داود، علي مسعود مسعود، عمار علي الأشرفاني، عمار أسامة شرقطلي، عمار محمد ديب طاووز، عمر حمدو غريبو، عمر عيسى هايس، عمر عيسى هايس، غسان محمود العبد الله الجمعة، فجر فوزي الأحمد، فرج راكان عقدي، فرهاد أنور شاهين، فصلة خضر اليوسف، قتيبة أحمد عيسى، كنان محمد لبيب النحاس، كيم حسن إبراهيم، لينا فهيم عيزوقي، مؤمنة عبد الغني عربو، مؤيد سامي أحمد قبطور، مؤيد محمد حبيب، مازن أحمد غزال، محمد باسل محي الدين هيلم، محمد رامز أحمد كورج، محمد سرور المذيب، محمد سعدي، محمد هشام سكرية، محمد سليمان، محمد صلاح دحلة، محمد سيدو سيدو، محمد شريف يوسف طالب، محمد عبد الرحمن أيوب، محمد عزام تحسين حيدر، محمد فادي أحمد الحلبي، محمد فاروق العاصي، محمد فراس، محمد بديع الجندي، محمد فواز المحلي، محمد وسام، محمد صلاح الدين زغلول، محمد وليد الباكير، محمود صالح العويس، محمود كامل مصطفى، محمود ماضي العلي، محمود محمد أمين مادون أسعد، مروان أحمد النزهان، مصطفى عبد الوهاب موسى، مصطفى عمر حاج عبد الله، مصطفى محمود سقر، مقدام علي الجشعم، مهيد سيف الدين عيسى، مي ناجح خلوف، نادر محمد أديب صنوفي، ناصر محمد عبد عيد المحيميد، نزار عبد الرزاق الرجدان، نزار محمد الشايب، نزار يونس المدني، نور محمد مؤيد الجندلي، هشام حسني الأفيوني، وجدي طريف زيدو، وضاح نجيب رجب، وياسر محمود أشحادة. يعين أعضاء مجلس الشعب كلا من الأسماء التالية أسماءهم: أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربة، إسراء زهير المشهور، بدر محي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا تطري، حسام الدين محمد ماجد رزمة، حسن إبراهيم الدغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل درد العبد الله، دعوة عبد الحميد الأحدب، رامي شاهر الصالح، روزينة عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، سهير حبيب الفاضل، صبح عقل البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عقيل العواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى، عبد الكريم أحمد بركات، عبد المنعم محمد الناصيف،

0: عبد الحكيم حواس بشار، عبد الله زهير الزايد، علاء حسين الموسى، عماد يعقوب برق، عمر فواز محمد، عيسى محمد إبراهيم، فاطمة عبد اللطيف اليوسف، فاطمة محمد حيدر، كبرييل موش كوريه، لارا فتح قديد، ليث وحيد البلعوس، مؤيد هاي القبلاوي، مادونا سهيل بشارة، ماهر عبد الوهاب علوش، محمد إبراهيم الزعبي، محمد إبراهيم حاج عثمان، محمد زياد الرباط، محمد سعيد عبد القادر حسو، محمد علي، محمد ياسين، محمد نايف العاص، محمد ياسر دلوان، محمد ياسر عبد الكريم الحميد الحمد، محمد موسى الطريحة، مرفت محمد صبح التوتو، مصطفى عبد الرحمن عبدي، مصطفى يحيى عكوش، مصعب خليل شيخ جدعان الهفل، مضر وفيق حمدان، منذر أحمد سراس، مهرب محمد الحمود، ناصر محمد خير الحريري، نجوى بهجة قصاص، نوار الياس نجمة، هدى عبد الباسط عداسي، هيثم يوسف لمعسعس، وديع محمد حاج حمود، ياسر سليمان منصور، يحيى محمد عماد إبراهيم. والآن أدعو السيد أمين مجلس الشعب لي يعني يتلو عليكم بعض الإحصائيات الخاصة بالثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب. تفضل أستاذ.
1: شكرا لكم دكتور محمد، يعطيكم ألف عافية. تضمن الثلث المكمل المعين في مجلس الشعب على 55 رجل و15 امرأة. أيضا احتوى على تضمن على 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إصابات الحرب، وعلى 13 معتقل سابق في سجون النظام. أيضا تضمن على 47 عضو من الكفاءات و23 عضو من الأعيان، وعلى 17 عضو حائز على الثانوية العامة، وعلى 4 أعضاء حائزين على شهادة معهد و2 شهادة دبلوم، أيضا 18 عضوا حائزين على إجازة أو بكالوريوس، و12 عضوا حائزين على الماجستير، و17 عضوا حائزين على الدكتوراه. بالنسبة لتوزع الثلث المكمل على المحافظات، فاحتوى تضمنت إدلب 5 أعضاء، والحسكة 7 أعضاء، ومحافظة الرقة 3 أعضاء، والقنيطرة عضوان، واللاذقية 4 أعضاء، وحلب 14 عضوا، وحما 5 أعضاء، وحمص 4 أعضاء 6 أعضاء عفوا، ودرعا 4 أعضاء، ودمشق 5 أعضاء، ودير الزور 6 أعضاء، وريف دمشق 5 أعضاء، وطرطوس عضوان، والسويداء عضوان. بالنسبة للاختصاصات، فتضمن الثلث المكمل 4 أعضاء حقوقيين، و7 أعضاء من القطاع الطبي، و5 أعضاء من المهندسين، و5 أعضاء من التربويين، و4 أعضاء من رجال الدين، و6 أعضاء من رجال الأعمال، وكاتب، و15 سياسياً وناشطين، و13 أكاديمياً، و5 اقتصاديين وإداريين، و4 اختصاصات أخرى. شكراً لكم دكتور.
0: شكراً أستاذ حمزة. والآن بصفتي رئيساً للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أدعو المجلس الانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم 21 محرم لعام 1448 هجرية الموافق للسادس من شهر تموز لعام 2026، وذلك لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس. وشكرا لكم ولتفاعلكم وحضوركم معنا. والآن أفتح المجال لطرح الأسئلة.
2: تحيات الزملاء، نبدأ باستقبال الأسئلة. الجزيري الزميل بلاد فضل.
3: السلام عليكم، ميلاد فضل قناة الجزيرة.
2: لو سمحت زميل ميلاد بس عواقفا مشان الكاميرات،
3: احنا بس مشان ما نحجب على الزملاء. دكتور، يعني انعقاد مجلس الشعب رح يكون يوم اول جلسة يوم الاثنين، لكن ابرز ومهام المجلس وهل سيكون

0: تم النظر بالقرارات التي أعلنت، خاصة يعني القرارات الرئاسية اللي كانت خلال السنة ونصف الماضي، وكم مدة المجلس اللي تم تشكيله؟
1: تماما، كما تعلمون حقيقة هناك مجموعة من الأدوار كما نص عليها الإعلان الدستوري لمجلس الشعب، ولعل يكون الدور الأبرز هو الدور التشريعي، وهذا من مهام المجلس أن يعيد النظر في المراسم السابقة. ولو أن نص يعني نص الإعلان الدستوري على أحقية رئيس الجمهورية بإصدار هذه المراسيم، ولكن كما تعلمون حقيقة هناك مجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة بالسلطة التنفيذية والتشريعية ينتظر جميع السوريين صدورها وبروزها، وسوف يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة لمجلس الشعب الذي سوف يكون عمره بناء على الإعلان الدستوري لمدة 36 شهرا قابلة للتمديد.
2: زميل محمد أشقر، تلفزيون العربية.
3: السلام عليكم. هناك الكثير من القضايا العالقة والتي يعني تنتظر انعقاد جلسات مجلس الشعب. ما هي أولى أولويات المجلس في أولى جلساته؟
1: يعني سوريا بعد التحرير حقيقة ورثنا إرث ثقيل وكبير جدا، ويعني معظم المؤسسات في الحكومة وفي السلطة القضائية حقيقة تنضوي على مجموعة من القوانين والأنظمة يعني حقيقة البالية والمهترية والتي لا تتناسب حقيقة مع تطلعات المجتمع، كل مهم حقيقة في قادم الأيام، ولكن أتوقع أن هناك يجب أن يكون قانون ناظم لعمل العاملين، قانون المالي، قانون الأجور المرتبات، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وهذا حقيقة ما يشغل الأخوة السوريون الذي حقيقة ينظم عملية دخول الاستثمارات، وخاصة في ظل النظام الاقتصادي الجديد التي يعني تنطوي عليه الإدارة السورية الجديدة ألا وهو السوق المفتوح.
2: لو سمحتوا زملاء بس هدوء بالقاعة. زميل عبادة منصور، تلفزيون سوريا.
4: أستاذي، في بعض المناطق كمحافظة السويداء كان في نقص ثلاث مقاعد بتشكيلة مجلس الشعب، هل تم يعني الاستكمال أو تدارك هذا الأمر بالعدد اللي ضافه نسبة الرئيس؟
1: لا، الأمر مختلف هنا حقيقة. السويداء تم تأجيل المقاعد المخصصة لهم بعملية الانتخاب، ولكن يحق لهم أن يكون لهم تمثيل داخل الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، فتم تمثيلهم، ولكن هذا لا يعني حقيقة يعني ذهاب حصتهم في الانتخابات. عندما تصبح الظروف مناسبة لإجراء انتخابات في هذه المحافظة الطيبة المباركة إن شاء الله سنقوم بإجراء الانتخابات فيها.
2: زميل عمر الشيخ، تلفزيون العربي.
5: لا 36 سنتين ونص.
2: زميل عمر بس واقفة مشان كبيرات تاخذكم.
6: يعطيك العافية دكتور.
5: 30. طيب بس عفوا للتصحيح، هو مدة مجلس الشعب، اعتذر منك استاذ عمر، سنتين ونصف يعني 30 شهرا، فنعتذر على.
6: طيب هل من صلاحيات المجلس تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار دستور دائم للبلاد أولاً؟ ثانياً
1: أكيد أحد أهم الوظائف الموكلة لمجلس الشعب تشكيل لجنة لكتابة مسودة الدستور، بحيث ولكن تعلم أن هذا الدستور يجب أن يعني يراعي الظروف التي تمر بها سوريا ويلبي تطلعات المجتمع السوري.
6: طيب الأمر الآخر، هناك بعض المحافظات أخذت حصة أكبر من حصتها في ثلث الرئيس، على ماذا اعتمد هذا الزيادة؟
1: يعني نحن لم نعتمد حقيقة على المحاصصة لا المناطقية ولا المذهبية ولا الدينية والفئوية، كما ذكرت في كلمتي نحن ركزنا على الكفاءات، ركزنا على أصحاب الهم، على المصابين، على ذوي الشهداء، على أصحاب الإعاقات، الناجين من المعتقلات، بحيث يكون هناك مزج ما بين أصحاب الهم وأصحاب الخبرة.
2: زميل محمود عيسى، كردستان تي في.
7: نسبة 70% هي كانت يعني لحتى يكون في نسبة توافقية إرضائية لجميع أبناء الشعب السوري، يا ترى نسبة 5 أو 6% تتناسب مع نسبة الكرد في سوريا؟
5: نسبة من؟
7: نسبة 5 أو 6.

0: من أعضاء مجلس الشعب من المكون الكردي
1: نعم.
0: تتناسب نسبة الكرد في البلد؟
1: طبعا المكون الكردي مكون أصيل ويعني من المكونات المهمة في المجتمع السوري نعتز به يعني حقيقة مثل باقي المكونات، ولكن كما ذكرت نحن لم نعتمد في أو لم يعتمد فخامة الرئيس في الثلث المكمل على المحاصصة وعلى توزيع يعني الأعداد بما يتناسب مع النسبة. ركزنا نحن على الكفاءات وركزنا على القامات يعني الوطنية التي حقيقة تؤدي الدور المطلوب منها في المرحلة الانتقالية.
2: الزملاء في صحيفة الثورة.
3: رامز الحمصي صحيفة الثورة السورية. عطوفتك بخصوص اختيار
1: علو صوتكم.
3: عطوفتك بخصوص اختيار بالنسبة للنساء والثلث المكمل اللي اختاره السيد الرئيس، هل كمل النسبة المختارة لهم المطروحة لهم؟ وثانيا بخصوص المعتقلين والجرحى، هل تم تمثيلهم بشكل كامل؟
1: طبعا هناك لبس عن جميع من المهتمين بشأن مجلس الشعب، أننا ذكرنا في لقاءاتنا السابقة بعملنا كلجنة عليا انتخابات أن سوف تكون هناك نسبة للنساء ونسبة لذوي الإصابة، وهذه نسبة حقيقة كانت ممثلة داخل الهيئة الناخبة، وطالما أننا ذهبنا باتجاه الصندوق فالصندوق هو الحكم تمام. في بعض الصناديق لم تفرز يعني النسبة المطلوبة من النساء ومن ذوي الإعاقة، ولكن يعني الثلث المكمل حاول بأن يعني يركز على هاتين الفئتين بحيث يصوب هذا الخلل الذي حدث في الانتخابات، ولذلك لا يعني أن تكون هناك نسبة بعينها يجب أن يحققها الثلث المكمل.
2: زميل خلف محمد الأخباري السوري.
4: خلف محمد الأخبارية السورية. لو سمحت دكتور، الدورة الأولى كم هي مدتها وبناء على أي أساس تعقد مدة الدورة؟ السؤال الآخر، كان سابقا عضو مجلس الشعب في عهد النظام البائد يتمتع بالحصانة التي كانت هي باب للفساد وللرشاوي ولي يعني ما هو يخرب المؤسسات السورية والشعب السوري، ماذا عن حصانة أعضاء مجلس الشعب الجدد؟ شكرا.
1: طبعا الإعلان الدستوري نص على أن المدة الأولى لولاية مجلس الشعب هي 30 شهرا قابل للتمديد لولاية أخرى ولتعبر عن الفترة الانتقالية في سوريا. أما عن موضوع الحصانة، للأسف هناك يعني فكرة نمطية غير صحيحة عن موضوع الحصانة المعطاة لأعضاء مجلس الشعب أن يكون بعيدا عن المسالم، يعني هو ما زال مواطنا، ولكن لديه حصانة حقيقة في طرح الرؤى، في طرح تطلعات، في نقل معاناة المن يمثلونهم في في في من شرائح المجتمع السوري، وإيصال الصوت لأصحاب يعني أو المعنيين بتلبية هذا النداء.
2: زملاء في وكالة سانا، من ينوب عنكم؟
5: ريتا علي من وكالة سانا. ما الرسالة التي تعكس؟ ما الرسالة التي تعكسها النسبة الجديدة لتمثيل السيدات في السلسلة المكمل لمجلس الشعب؟
1: السيدات.
5: السيدات.
1: تمام. بداية الرسالة الأساسية من الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب كما ذكرت في كلمتي هو خلق نوع من المزيج داخل مجلس الشعب ما بين أصحاب الهم وممن ضحوا وبذلوا في سبيل ما وصلنا إليه الآن، وبين الكفاءات والقامات الوطنية والخبرات. أما عن تمثيل السيدات، حقيقة المرأة أنا ما أعتبرها بس فقط هي نصف المجتمع، بل هي تعتبر جل المجتمع، فالمرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الموظفة والعاملة، فيجب أن يكون هناك تمثيل يعني قوي للسيدات داخل مجلس الشعب، فيعني وكان لها دور كبير جدا حقيقة بما وصلنا إليه من نصر وإسقاط لنظام الأسد، فيجب أن يكون لها تمثيل في هذا المجلس وحضور.
2: زميل غيث السيد، أسوتش بريس.
6: يعطيكم العافية. ما الأسباب التي أدت إلى تأخير القائمة النهائية لمقاعد الثلث المعين في مجلس الشعب من قبل الرئيس أحمد الشرع؟
1: يعني الجميع يعلم بالظروف التي مرت بها سوريا بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد من أحداث في الجزيرة السورية وفي الجنوب. كذلك الأمر يعني حقيقة استلمنا المؤسسات بما فيها الأبنية متهالكة ومدمرة، وحتى نعطي ونعكس الصورة الناصعة لسوريا لا كان لابد أن يكون هناك مجموعة من الصيانات والترميمات لهذا البناء الذي نحن موجودين فيه. ولعل معظمكم يعني وجد الفرق ما بين المؤتمر الصحفي الأول للجنة العليا للانتخابات والآن المؤتمر بشكل مجلس الشعب، وتوقع ما زالت عمليات الصيانة ولكن في مراحلها الأخيرة. يعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لتأخير يعني صدور الثلث. وكذلك الأمر الحرص على أن يكون هناك تمثيل حقيقي لجميع شرائح ومكونات المجتمع السوري.
2: الزميل ريهام مرشد، نيويورك تايمز.
7: بحسب الإعلان الدستوري البرلمان رح يكون يعني الطروحات القوانين ستأتي من السلطة التشريعية ثم ستذهب للبرلمان. هل رح يكون
1: تأتي من السلطة التنفيذية؟
7: من السلطة التنفيذية ثم تذهب للسلطة التشريعية؟
1: هناك جزء، هناك جزء.
7: هل سؤالي هل سيكون هيدا بشكل كامل؟ هل سيتم طرح القوانين فقط من السلطة، يعني هل زمام المبادرة سيكون فقط من السلطة التنفيذية ثم يذهب للبرلمان؟
1: يعني هناك مجموعة من المقترحات تصدر عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وكذلك أمر حسب الإعلان الدستوري يحق للجان المختصة داخل مجلس الشعب طرح قوانين ومراسيم جديدة.
7: الجزء الثاني من سؤالي، هل سيكون البرلمان قادر على محاسبة السلطة التنفيذية؟ هل هناك ممكن الآن مراجعة لأعمال السلطة التنفيذية وثم الاختيار أو التعديل؟
1: حسب الإعلان الدستوري ونظام الحكم القائم في سوريا يحق لمجلس الشعب متمثلا بالسلطة التشريعية أن يكون يجري هناك جلسات استماع لأعضاء السلطة التنفيذية، بينما عمليات المحاسبة لديها يعني خلينا نقوم جهات أخرى تقوم بهذا الأمر بناء على توصيات من المجلس.
2: الزملاء في وكالة رويترز.
8: فرنسا 24 دانا.
2: فرنسا 24
8: يعطيكم العافية. سؤالي هو اليوم مجلس الشعب اللي هو السلطة التشريعية، من سقوط نظام الأسد لحد اللحظة الحالية كان في فجوة طبعا بالسلطة التشريعية وتم اتخاذ العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية. هل اليوم مجلس الشعب رح يرجع يعيد النظر بالقرارات والمراسيم اللي صدرت؟
1: أتوقع أنا يعني جاوبت على هذا السؤال وسألوا زميل قبل منك، ولكن أنا أريد أن يعني أركز على نقطة من خلال يعني سؤالك. معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثورات أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو لقيادة الدولة، تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، ولكن حقيقة لمكانة سوريا ولعظمة الشعب السوري ارتأت يعني القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع، وكرس ذلك في الإعلان الدستوري أن يكون هناك مجلس شعب يعني تناط به عملية أو الوظيفة التشريعية والتمثيلية، وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعمارية الانتخابات ولو حصلت انتخابات بطريقة غير مباشرة، حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة. ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين، يحق لهم أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات، ولكن كما ذكرت لك لمكان سوريا ولعظمة المجتمع والشعب السوري لابد أن يأخذ دوره في عملية البناء، وهذا بفضل وتوجيهات من القيادة وعلى رأسهم فخامة الرئيس أحمد الشرع.
2: نهاية المؤتمر الصحفي، نشكر زملاء الصحفيين على حضورهم، نشكر الدكتور محمد طه أحمد على حضوره وعلى هذه الإحاطة، نلقاكم على خير بإذن الله.
1: شكرا لكم جميعاً.

إذن متابعينا الكرام، هذا هو نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد من أجل يعني الإعلان عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، وهذا يعني أبرز ما قيل. رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قال: ذوي الشهداء والمصابين والكفاءات والشخصيات الوطنية ممثلون ضمن الثلث المكمل. وتابع أيضا قائلا: اليوم هو محطة وطنية جديدة من مسيرة بناء الدولة السورية. اليوم ليس مجرد إعلان لأسماء، وإنما هي وقفة وفاء لذاكرة وطن وتقدير لتضحيات الشعب. أيضا صرح محمد طه الأحمد بأن قائمة الأعضاء المعينين تعكس وجها من وجوه الوفاء لهذه التضحيات، وتضم نماذج مشرفة من أبناء الوطن، فمن بينهم ذوي شهداء وناجون من المعتقلات. وأيضا قال: الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة. وتابع أيضا: نحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. وأيضا يعني قال: يضم الثلث المكمل 55 رجل و15 امرأة. وقال: يعني انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ستكون يوم الاثنين القادم الموافق للسادس من الشهر الجاري. إذن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوم الاثنين القادم الموافق للسادس من الشهر الجاري. وتابع أيضا محمد طه الأحمد قائلا: المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، وهناك مجموعة من القوانين التي ينتظرها الجميع. إذن سيعيد النظر هذا المجلس في المراسيم السابقة، وهناك مجموعة من القوانين التي ينتظرها الجميع. وقال أيضا: المكون الكردي جزء أصيل من المجتمع السوري، ولم نتعمد في اختيار الثلث المكمل على المكونات بل على الكفاءات. محمد طه الأحمد تابع قائلا: ستكون هناك نسبة للنساء ونسبة لذوي الإعاقة، وركزنا على هاتين الفئتين. وقال أيضا: الظروف التي مرت بها سوريا في الجزيرة وبعض المحافظات وترميم الأبنية كانت سببا في تأخير إعلان الثلث المكمل. وتابع أيضا محمد طه الأحمد: يحق للجان المختصة داخل المجلس طرح مراسم جديدة. إذن يحق للجان المختصة داخل المجلس طرح مراسم جديدة. وتابع أيضا: يحق للأعضاء لأعضاء مجلس الشعب عقد جلسات استماع للسلطة التنفيذية. إذن يحق لأعضاء مجلس الشعب عقد جلسات استماع للسلطة التنفيذية. وتابع أيضا قال: الظروف التي مرت بها سوريا في الجزيرة وبعض المحافظات وترميم الأبنية كانت هي سببا في تأخير إعلان الثلث المكمل. هذا هو كان يعني أبرز ما قيل في هذا المؤتمر الصحفي في الإعلان عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب. وكما قلنا وكما صرح يعني ستكون الجلسة الأولى لهذا المجلس هي يوم الاثنين يعني المصادف للسادس من الشهر الجاري.

0: إذن للحديث عن الأبعاد السياسية حول تعيين الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب اليوم يعني ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد شحادة. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: حياك الله. إذن تابعنا ويعني اليوم هذا المؤتمر الصحفي يعني للإعلان عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، وكما شاهدت أيضا سيدي الكريم، برأيك ما الأهداف الكامنة وراء الثلث المكمل وما دلالاته على طبيعة المرحلة الانتقالية وإعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني؟ تفضل.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا بالتأكيد يعني دلالات الثلث المكمل لمجلس الشعب هي دلالات ضرورة مرحلية وضرورة حقيقية لاكتمال أدوات المرحلة الانتقالية، وبالتالي يعني هذا الثلث هو ثلث مهم، هو ثلث من شخصيات وطنية وشخصيات أيضا يعني ممكن أن تكون هي أكاديمية، وشخصيات أيضا يكون لها تنوع مثل ضرورة تمثيل المرأة وغيرها، ضرورة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أهالي المعتقلين والضحايا. يعني حقيقة كان لهم نصيب جيد في الثلث المكمل لمجلس الشعب، لذلك هذه المرحلة حقيقة يعني كانت مرحلة مهمة، ولا بد من أن يكون إدارتها إدارة دقيقة بحيث يكون ثلثي مجلس الشعب ثلثا منتخبا بطريقة غير مباشرة، وتعيين الثلث المكمل لمجلس الشعب بحيث يتم سد الفقرات والثغرات التي كانت عدم معالجتها في عملية الانتخابية. فكان عملية الثلث المكمل هي عملية جيدة لقضية سد الثغرات في تشكيلة مجلس الشعب.
0: نعم، كما تكلمت وتفضلت سيد أحمد أنك قلت يعني هي يعني من الأهداف الكامنة وراء هذا الثلث هو سد الثغرات، ويعني من بين هذه الثغرات يعني وبين يعني المعينين اليوم في هذا الثلث هم الخبرات السياسية، وكسياسي أنت كيف يسهم إدخال الخبرات السياسية عبر الثلث المكمل في تعزيز قدرة المجلس على التعامل مع الملفات الوطنية الحساسة؟
1: طبعا بالتأكيد يعني الشخصيات السياسية التي توجد في الثلث المكمل لمجلس الشعب هي يعني جزء من هندسة مجلس الشعب وهندسة المرحلة الانتقالية، لأن هؤلاء الكفاءات ممكن أن يستفاد منهم ومن خبراتهم في العملية الانتقالية وأثناء فترة عمل مجلس الشعب التي تعتبر 30 شهرا. لذلك كان هناك الاستعانة بسياسيين وأيضا خبرات قانونية وقامات بلدية قامات قانونية، وأيضا صوت حقيقي يكون ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي المعتقلين والضحايا. هذه العملية هي عملية مهمة، عملية إعادة توازن المجلس وإعادة توازن تمثيل المجتمع داخل المجلس، بحيث يكون هناك تمثيلا حقيقيا ممكن أن ينتج عنه عمل للسلطة التشريعية، ويكون هناك توازن أيضا مع باقي السلطات، ويقوم المجلس أيضا بقيام كسلطة تشريعية بالقيام بمهامه الحقيقية، بحيث تكون المرحلة الانتقالية هي مرحلة متكاملة يعمل عليها جميع السوريين في جميع السلطات، سواء كانت سلطة قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، وتكون ممثلة ومتنوعة من جميع أطياف الشعب السوري، بحيث لا يكون هناك تهميش كما كان هذا التهميش موجودا أيام النظام البائد.
0: نعم سيد الكريم، سيد أحمد، يعني ما الرسائل يعني السياسية التي توجهها الدولة اليوم يعني من طرح ورفع يعني كما شاهدنا نسبة التمثيل يعني النسائي، وكيف سينعكس ذلك على صورة المجلس خارجيا؟
1: يعني بالتأكيد يعني رسائل الدولة والصورة الحقيقية

0: خارجيا هي انصاف لدور المرأة السورية التي كانت هي الأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وبنت الشهيد وكذلك المعتقلين وكذلك أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة التي حصلت هذه الإعاقات بناء على العمليات العسكرية التي كانت يقومها النظام الأسد. لذلك كان دور المرأة حقيقة هي حيث أيضا دور مهم كدور إعلامي وكدور تعليمي. فالمرأة السورية بذلت يعني وأعطت عطاء بلا حدود أثناء الثورة السورية، ولذلك كان لزاما على الدولة وعلى الحكومة السورية أن تنصف المرأة في كل المجالات، سيما أن السلف المكتب كان حقيقة سلف جيد فيه نسبة المرأة عرفانا واحتراما وشكرا لدور المرأة السورية إبان دور المرأة السورية إبان الثورة السورية التي طالت لأعوام كثيرة، وكانت المرأة السورية تحمل الأعباء الكثيرة.
1: هذا الأمر سيد أحمد وعذر على المقاطعة، يعني كيف سيعكس يعني ذلك صورة المجلس في الخارج؟
0: بالتأكيد يعني نحن اليوم ربما يدعي الكثير من الخارج ومما يتربص بالشعب السوري أن هناك عملية انغلاق ولا يوجد دور للمرأة السورية في العملية السياسية. لذلك هي كانت ليس فقط رسالة وإنما هي كان ضرورة، ولكن ربما يستفاد منها في رسائل الغرب أن المرأة السورية هي مرأة منتجة عاملة لها دور كبير في العملية السياسية التي الآن تقود المرحلة الانتقالية وتقود سوريا إلى بر الأمان، وأن المرأة السورية هي ركن بل وجزء أساسي من هذه العملية السياسية أو المرحلة الانتقالية إن صح التعبير.
1: نعم، تحدثنا أيضا يعني عن تمثيل يعني ذوي الشهداء والجرحى والناجين يعني سياسيا. سيد أحمد يعني الآن يعني كيف يفسر هذا التمثيل لهذه الشريحة من السوريين، وما يعني رمزية إدراج هذه الفئات ضمن الثلث المكمل؟
0: يعني بالتأكيد الشهداء وجرحى الحروب والناجون، يعني هذا التمثيل هو قمة الرمزية سياسيا، وهو صك وفاء من الدولة، وهو صك شرعية للمجلس نفسه أيضا، لأنه يمنع خصوصية من اتهامه بالإخفاء أو نسيان التضحيات، ووجودهم يضمن أن تبقى ذاكرة الحرب حاضرة في التشريع. لذلك وجود هذه الشريحة شريحة مهمة بسن المشاركة في التشريعات ومتابعة قضايا مهمة كانوا هم ضحاياها الرئيسيين ولا زالوا. لذلك لا بد من تمثيل هذه الشريحة، وكان هي شكر وعرفان من الدولة لهؤلاء ولتضحياتهم أبان الثورة في سوريا.
1: نعم، كيف اليوم يعني يمكن كسر النمطية القديمة لمجلس الشعب، يعني الذي كان أيام البائدين هو مجلس وهكذا يعني زرع في عقلية كل السوريين أنه مجلس للتصفيق فقط، اليوم كيف يمكن لهذا يعني الثلث المكمل إعادة بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات، وكيف يمكن أن يعزز المشاركة السياسية مستقبلا؟
0: طبعا يعني بالتأكيد الثلث المكمل يعني هو مشرف الجراح للمرحلة الانتقالية. لابد أن يكون مرحلة انتقالية والمجلس الشعب بشكل خاص. هذا ثلث أتى يعني إنقاذ إذا استخدم لضم الكفاءات والرموز والنخب، فذلك يسرع التشريع ويحسن الصورة ويعزز الاستقرار، وأيضا يمكن أن يتحول إلى أداة إذا استخدمت كديكور لتعيين الموالات فقط فيفقد المجلس شرعيته ويعمق أزمة الثقة. لذلك وجد هذا السلف كحقيقة كصورة لكي يكون التشريع سريعا لوجود شخصيات ذوات خبرة عالية في قضية التشريع والقوانين وتعديلها واقتراحها. لذلك أتى هذا السلف هو سلف عملية جراحية للمجلس وأعاد التوازن داخل مجلس الشعب من حيث عملية التمثيل، وازن بين التمثيل والكفاءة.
1: أستاذ أحمد، يعني برأيك يعني كيف يمكن أن يعزز المشاركة السياسية مستقبلا؟
0: بالتأكيد المشاركة السياسية يعني لذلك أتى التمثيل الحقيقي والمتوازن داخل مجلس الشعب. هذا سيقوم على عملية المشاركة السياسية في المستقبل من خلال تشريع القوانين أو تعديل

0: وممكن صنع قوانين جديدة كقانون الأحزاب. لذلك قانون الأحزاب ممكن أن يكون هو الضامن الحقيقي للمشاركة السياسية لجميع أطياف الشعب السوري، وبالتالي لابد من أن يكون هذا وفقا لتشريع حقيقي. هذا التشريع بقدر ما يكون قد شاركوا فيه أفراد أو قامات أو شخصيات متواجدة داخل مجلس الشعب تمثل عدد جيد من أطياف الشعب السوري، بقدر ما يكون هذا القانون الذي سيحدد الحياة السياسية في سوريا، بقدر ما يكون هو يلامس طموح وتطلعات أبناء الشعب السوري عموما.
1: نعم أنت معي أستاذ أحمد؟
0: نعم
1: نعم. اليوم يعني ما هي الدلالات يعني لتقصير مدة المجلس كما شاهدنا؟ يعني سابقا كانت 4 سنوات واليوم يعني عبارة عن 2.5 سنين. ما هذه الدلالات التي من وراء يعني تخفيض هذه المدة؟
0: يعني بالتأكيد الآن يعني مجلس الشعب هو مجلس يعني وجد بالضرورة التي تتطلب إلغاء وتعديل كثير من القوانين وتهيئ المرحلة الانتقالية ليصار إلى سن هذه القوانين وتعديلها، ليصار إلى انتخابات مباشرة من قبل الشعب السوري، يشارك الجميع في انتخابات مجلس الشعب. لذلك كانت هذه المرحلة هي مرحلة عبارة عن مرحلة قصيرة مقارنة بسنوات بمجالس الشعب السابقة التي تكون 4 سنوات. لذلك كانت هذه المدة مدروسة في الحقيقة بناء على أن تكون قبل انتهاء المرحلة الانتقالية يكون هناك تجهيز قاعدة حقيقية للبدء في انتخابات حرة ونزيهة والمراقبة الدولية وبمشاركة جميع الأطياف السياسية في سوريا في الانتخابات المباشرة.
1: نعم سننتقل سيد أحمد، لكن لا الوقت ليس الضيف ليس جاهزا، سأعود إليك سيدي الكريم. يعني الآن كيف تقيم العلاقة بين الثلث المكمل والسلطة التنفيذية؟
0: لا أنا أريد أن أذكر يعني في الحقيقة الآن الثلث المكمل والسلطة التنفيذية الآن بعد أن تم إصدار أسماء أعضاء مجلس الشعب لم يعد يكن هناك يعني على سبيل المثال أنا عضو مكمل وأنا أو أنت عضو مجلس يعني منتخب. لم يقر الآن أصبح مجلس شعب يتكون من عدد أعضائه ككتلة، هناك سيكون رئاسة وأيضا سيكون هناك أمناء سر وغيرها من ما يشكل مكتب رئاسة مجلس الشعب. لذلك الآن ينظر إلى مجلس الشعب كسلطة تشريعية. إذا صح السؤال فسيكون ما هي العلاقة بين مجلس الشعب والسلطة التنفيذية، لأن الآن لا يمكن التعامل داخل مجلس الشعب بين الأعضاء بحسب طريقة التعيين أو طريقة الانتخاب.
1: نعم ما الانعكاسات السياسية لهذا التنسيق على المرحلة الانتقالية؟
0: بالتأكيد يعني هي انعكاسات مهمة. يعني الآن مجلس الشعب يعني الآن السلطة التنفيذية وضعت لجان فنية نظرت في القوانين والأنظمة كانت التي ورثتها من النظام الأسد البائد، وهذه القوانين بعد أن وضعتها ووضعت هذه لجان الملاحظات وضرورة التعديل وما هو يجب إلغاؤه وما يجب تعديله، هذه كلها مشاريع قوانين جاهزة. لابد من أن يكون هناك مجلس تشريعي، هذا المجلس التشريعي مهمته أن يصدر هذه القوانين. لذلك هي علاقة حقيقة مهمة بين السلطتين وعلاقة تكاملية وهي علاقة ضرورية. لذلك وأيضا لا بد من تكريس أيضا الفصل بين السلطات، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأيضا السلطة القضائية. لذلك لا بد من أن يكون العلاقة، وأيضا هناك يعني حسب ما نص يعني الإعلان الدستوري أن يحق لأعضاء مجلس الشعب ليس مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية وإنما مناقشتهم في القضايا التي يكون يعني هناك وجهة نظر مختلفة فيما بينهم، وأيضا إحالة قضية المحاسبة لا يملكها مجلس الشعب وإنما إحالتها إلى الجهات المختصة ليتم متابعة ذلك. هذه هي العلاقة حقيقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية الحالية.
1: نعم سيد أحمد، يعني ما الدور السياسي المتوقع اليوم لأعضاء الثلث المكمل في صياغة التشريعات وكيف يمكن أن يؤثروا

0: على يعني اتجاهات السياسات العامة؟
1: يعني بالتأكيد يعني دورهم مهم، وسيما أن الشخصيات هناك مثل شخصيات وطنية وشخصيات أكاديمية مشهود بها، سيكون لهم يعني في الضبط إيقاع هذه التشريعات وعمل مجلس الشعب من خلال الخبرة التي يمتلكونها، وهم أيضا أساسا تم تعيينهم أو تم وجودهم في السلسلة المكمل بناء على هذه الميزات التي يمتلكونها، والتي ستكون حقيقة ميزات مهمة تضفي للسلطة التشريعية.

0: عملية سرعة في إصدار التشريعات وتعديل القوانين.
1: نعم، كيف تقرأ إدخال الخبرات الأكاديمية اليوم يعني والسياسية ضمن الثلث المكمل، وما أثر ذلك على يعني جودة النقاشات داخل المجلس؟
0: يعني بالتأكيد الثلث المكمل هي يعني أقول لك هندسة سياسية حقيقية يعني، وتمثيل فئات ما كانت تنجح ممكن في الانتخابات لأسباب عدة ممكن، ولكن يعني وجودهم هو وجود ضروري، وجود مهم من خلال خبراتهم، وممكن أن يتم إغناء المجلس بهذه الخبرات وتكميل العملية وأيضا إعطاء.
1: عذرا على المقاطعة سيد أحمد، سننتقل لمراسلنا داخل المجلس نائل قداح وسأعود إليك ونستمع لما يقول. مرحبا نائل.
2: أهلا محمد،
1: حياك الله. ضعنا في الأجواء العامة السائدة الآن ضمن المجلس، ويعني نائل هل لديك معلومات عن أهداف المجلس، ويعني هل رصدت لنا يعني ردود ويعني أفعال الأعضاء هناك؟ تفضل.
2: نعم محمد، بداية رسميا اليوم هي آخر جلسات الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب بعد الثلث المكمل الذي تم اختياره من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع، ليكون قد تم تشكيل أو انتخاب 210 أشخاص في مجلس الشعب بينهم 16 امرأة. اليوم هو الإعلان الأخير بعد جلسات عديدة قد أقيمت في العاصمة دمشق وفي أكثر
3: من محافظة. نعم. فاليوم هو الإعلان الرسمي والنهائي لأعمال مجلس أو لإنهاء تشكيل أعضاء مجلس الشعب، ويوم الاثنين المقبل ستكون أولى انعقاد جلسات مجلس الشعب. المهام أعضاء مجلس الشعب هي مهام يعني كما يعرف عنها، هي مهام ترتبط في المراقبة والتقييم ووضع كبرى القضايا التي تحصل ومعالجة كبرى القضايا التي تحصل والاستماع للوزراء وغيرها من المهام التي قد وكلت إليهم وقد يعني تم تكليفهم بها. الاختيارات يعني جرت من عدة معطيات، أولها هي اليوم يتم اختيار الكفاءات والخبرات وممثلين عن ذوي الشهداء والمصابين والجرحى وغيرها من فئات المجتمع السوري ومكون المجتمع السوري. تم اختيار رجال دين، تم اختيار أطباء ومهندسين وناشطين سياسيين وأيضا إعلاميين وأساتذة وغيرهم ومحامين وغيرهم من الخبرات والكفاءات السورية وممثلين عن كافة أطياف الشعب السوري وممثلين عن يعني وأربع رجال دين كما ذكرت لك. يعني الشعب السوري اليوم هو يعني قد أصبح متعطش ليرى ماذا سيفعل أعضاء مجلس نعم. الشعب وماذا سيقومون من مهام وماذا يعني يغيرون
1: نعم
3: في الواقع
1: هنا ما أهداف
3: يعني كثير من القرارات التي
1: هل تسمعني نائل؟
3: مجلس الشعب لبدء العمل عليه.
1: نائل هل تسمعني؟
3: نعم محمد.
1: ما هي أهداف يعني الثلث المكمل اليوم؟
3: نعم أسمع.
1: في مجلس الشعب
3: نعم محمد،
1: ما هي الأهداف؟
3: تسمعوني؟
1: أسمعك نائل، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا نائل، ما هي أهداف؟ أسمعك جيدا صديقي، ما هي أهداف الـ يعني الأعضاء المكملين في مجلس الشعب اليوم؟ ما هي أهدافه؟ إذن يبدو أن هناك خلل في الاتصال. أعود، شكرا لك جزيلا نائل، كنت معنا من داخل مجلس الشعب. وأعود إليك سيد أحمد المحلل السياسي أحمد شحادة، أنا أعتذر منك على المقاطعة، هل تسمعني؟ سيد أحمد يعني أعيد عليك طرح السؤال، يعني كيف تقرأ إدخال الخبرات الأكاديمية؟ يعني كما سمعنا أن هناك يعني إعلاميين وهناك دكاترة وهناك يعني وجوه عيان وهناك الكثير

0: يعني من الخبرات يعني المطروحة أو التي يعني عينت في هذا الثلث المكمل، هذا الخليط وهذه الخبرات الأكاديمية والسياسية أيضا والسياسيين لديهم مقعد يعني ضمن هذا الثلث المكمل، ما أثر ذلك على جودة النقاشات داخل المجلس؟
1: يعني بالتأكيد تنوع الأشخاص وتنوع المشارف وتنوع المذاهب والقوميات الموجودة وهي نقطة القوة للشعب السوري في ذلك، ووجود الممثلين من جميع أبناء هذا المجتمع، لذلك سيكون ذلك ينعكس ضمن إطار مناقشات مجلس الشعب، وسيكون عامل إيجابي في إصدار القوانين والتشريعات الضرورية للشعب السوري. ذلك حقيقة ما سيكون انعكاس النقاشات داخل مجلس الشعب، سيكون انعكاساتها على سائر أراضي الجمهورية العربية السورية، لأن ذلك كان نتيجة نقاشات من شخصيات متعددة المشارب والثقافات والبيئة والجغرافيا المتواجدة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأيضا الشهادات أو الدراسة التي يحملها هؤلاء الأعضاء، وأيضا فئة الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الضحايا الذي كان لهم تمثيل داخل المجلس. في كل ذلك حقيقة فيما لو قرأنا أسماء أعضاء مجلس الشعب، هذه ستكون نقطة إيجابية في قضية
0: سيد أحمد. هنا سؤال، يعني برأيك ما هي دلالات يعني الجمع بين التوافق والخبرة؟
1: يعني بالتأكيد الخبرة هي الأساس، ولكن أيضا لابد من أن تأخذ بعين الاعتبار عملية التمثيل لكل المكونات، لأن هذا مجلس يمثل الشعب السوري عموما. لذلك يجب أن يكون لكل الشرائح الشعب السوري بكل اختلافاتها بكل انتماءاتها أن يكون لها تمثيلا داخل المجلس. والشعب السوري هناك شعب خبرات وهناك شعب كما يقال شخصيات وطنية،
0: لكن هذا يعني الثلث يعني ركز على يعني لم يركز على يعني شرائح معينة أو على يعني عرق معين للسوريين، وإنما يعني ركز على يعني الخبرة والخبرات والكفاءات، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد يعني ركز على خبرات وكفاءات، وأيضا يعني ركز على قضايا أخرى تمثيلية ضرورية لها علاقة ولها أهمية في السلم الأهلي ولها باع طويل أثناء فترة التحرير، كان لها طولة في قضية السلم الأهلي، لذلك أيضا أخذ في ذلك الجانب الثلث المكمل لمجلس الشعب، وكما رأينا أنه تم تعيين أو إيجاد شيوخ قبائل يعني لهم تاريخ معروف وأيضا لهم باع في قضية السلم الأهلي سواء بين قبائلهم أو سواء بين أفراد الشعب السوري والطوائف الأخرى. هذا أيضا يبدو أن الثلث المكمل راعى في هذا الجانب جانبا مهما، وهو وجود هؤلاء بالإضافة إلى وجود الدكاترة وعلماء في القانون والسياسة وأيضا شخصيات سياسية كان لها يد وباع طويل في العمل السياسي. كل ذلك حقيقة الثلث المكمل راعى هذه الجوانب ليكون انعكاس حقيقي لمجلس الشعب الذي يمثل السوريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم.
0: نعم، اليوم يعني كيف يمكن يعني تقييم أثر الثلث هذا يعني الثلث على ديناميكيات يعني العمل السياسي داخل المجلس، وما المؤشرات التي تقاس بها فعاليته؟
1: يعني بالتأكيد يعني هذا الثلث سيكون فاعلا لأنه هو اختير بناء على دراسة حقيقية لإمكانية إفادة هذا المكمل الثلث المكمل لمجلس الشعب، لذلك أعتقد أن سيكون هناك عامل إيجابي وسيكون رافض قوي لبقية أعضاء مجلس الشعب هو هذا الثلث المكمل الثلث المهم الحقيقة، والتي يعني كانت أسماءه جيدة تحترم لها تاريخ سواء سياسي أو قانوني أو حتى تاريخ اجتماعي، بذلك هذا الثلث سيغني مجلس الشعب إن شاء الله القادم وفي مرحلة من مراحل سوريا الحساسة.
0: نعم، برأيك ما الانعكاسات السياسية يعني لاعتبار الثلث المكمل إجراء انتقاليا؟
1: نعم،
0: ما الانعكاسات السياسية لاعتبار الثلث المكمل إجراء يعني انتقاليا؟
1: يعني بالحقيقة هذا الإجراء هو إجراء انتقالي، لأنه يفرض علينا اليوم أن يكون هناك ارتكاب احتمال أركان

0: الدولة، وهي وأهم ركن هو ركن السلطة التشريعية أي مجلس الشعب. لذلك الآن يعتبر أن أركان الدولة باتت جاهزة وهي تنطلق للعمل. أما الآن وهي أيضا ممكن أن تؤسس لمرحلة قادمة، يكون هذه المرحلة هي مرحلة انتخابات وليس فقط مرحلة تعيين ثلث مكمل أو غيرها، يكون انتخاب من الشعب بشكل مباشر. ولكن هذه المرحلة افترضت أن يكون هذا الثلث هو لسد الثغرات الموجودة داخل مجلس الشعب. فبعد دراسة الأسماء ودراسة الكفاءات فتبين أن الثغرة هي 1، 2، 3، و4، فتم سد هذه الثغرات من خلال هذا الثلث المكمل والذي هو له من اسمه نصيب.
1: نعم سيد أحمد، يعني الانعكاسات السياسية اليوم، ما هي الانعكاسات السياسية؟
0: يعني بالتأكيد الانعكاسات السياسية هي أن الآن سوريا مكتملة بسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، أي أن العملية السياسية في سوريا تسير بالمسار الصحيح وتعطي قوة للدولة السورية في المفاوضات في الخارج، وأيضا لمجلس الشعب كما نعلم أن له سلطة، ومن مهامه أن يصادق على المعاهدات التي قد تبرمها الدولة السورية. لذلك الآن هذه نقطة قوة لرئاسة الجمهورية.
1: جميل أستاذ أحمد، جميل. يعني كيف يمكن أن يؤثر على مستقبل الحياة البرلمانية
0: لمجلس الشعب؟ كيف يمكن له أن يؤثر على الحياة البرلمانية؟ بالتأكيد يعني مجلس الشعب من خلال تنوعه لابد من أن يكون له تأثير، من خلال أولا ربما تصل الأمور إلى تغيير اسم مجلس الشعب لما له ارتباط تاريخي بفكرة السوريين تبان نظام الأسد. ممكن أيضا أن يكون هناك له دور في قضية يكون له دور في قضية صياغة الإعلان الدستوري من خلال تشكيل الجمعية لتعديل الإعلان الدستوري أو لإقرار دستور جديد للبلاد، وأيضا من خلال ما ممكن أن يسنه من تشريع وقوانين، ومنها ذكرت قانون الأحزاب وغيرها من القوانين التي هي تحدد مدة البرلمانات القادمة وطرق الترشيح وآلية الانتخاب. هذه كلها حقيقة من مهام مجلس الشعب لسن القوانين والتشريعات بالوصول إلى آلية واضحة وقوانين ناظمة وضابطة للحياة السياسية والحياة البرلمانية في سوريا في المستقبل.
1: سيد أحمد، يعني ما هي الملفات السياسية والاقتصادية الملحة يعني التي تنتظر يعني من هذا التشكيل المكتمل؟
0: يعني بالتأكيد يعني الملفات السياسية والاقتصادية، يعني الآن لدينا قانون الاستثمار وهو ما ينتظر السوريين في الخارج، هذا القانون الذي لابد أن يعدل ويقر من جديد. لذلك لابد أن يكون هذا القانون مدروس من قبل السلطة التنفيذية ومقدم إلى السلطة التشريعية ليتم إقراره بناء على التصويت الذي سيكون داخل مجلس الشعب، وأيضا كثير من القوانين التي ممكن أن يسنها مجلس الشعب.
1: نعم. سياسيا يعني ما هي أبرز ملفات السياسية؟ يعني تكلمنا عن الاقتصادية، سن القوانين من أجل الاستثمار وجذب يعني الاستثمارات. سياسيا ما هو الملف الأهم الذي يعني يمكن أن ينتظر هذا التشكيل الجديد؟
0: يعني بالتأكيد قضية العدالة الانتقالية ومتابعة قراراتها وتنفيذ العدالة العدالة الانتقالية في سوريا، لأن لا يمكن أن يكون هناك سلم أهلي إلا ب
1: سيكون دوره مكمل يعني للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
0: نعم.
1: برأيك ما القراءة السياسية الشاملة لاعتماد الثلث المكمل اليوم، وكيف يمكن أن يؤثر يعني على مسار المرحلة الانتقالية ومستقبل التشريع في سوريا؟
0: يعني

0: الله لك.
1: نعم أستاذ أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المحلل السياسي الأستاذ أحمد شحادة. كنا اليوم معكم في تغطية خاصة في يعني الإعلان الأسماء التي كانت للثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب. اليوم كانت هذه الجلسة للإعلان عن الأسماء، وكما أقر اليوم يعني أن الجلسة الأولى لهذا المجلس ستكون يوم الاثنين الموافق للسادس من الشهر الجاري، على لسان ما تفضل به السيد محمد طه الأحمد. ومتابعينا ومشاهدينا الكرام، لقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية لهذا المؤتمر الذي عقد اليوم في العاصمة دمشق في مجلس الشعب. وكما تعرفنا وإياكم على هذه الأسماء، على 70 الاسم، اليوم اكتمل النصاب ووصل العدد لجهوزيته 210 أعضاء. وكما شاهدنا وإياكم هذا التنوع في الأعضاء من سياسيين ودكاترة وأيضا إعلاميين ويعني صناع قرار ويعني وجهاء في المناطق، وبالتطرق أيضا إلى النسبة التي ظهرت، النسبة المرتفعة للتمثيل النسائي، يعني وكما شاهدنا هذه الرسائل التي أرسلتها الحكومة السورية في اختيار وانتقاء هذه الأسماء. وأيضا لن تنسى هذه الحكومة أيضا الشهداء وذويهم ومن قدم وضحى خلال هذه الثورة، وأيضا لهم حصة في التمثيل. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الخاصة، وكنت معكم في التقديم والحوار محمد الدرباس، وإلى أن نلقاكم في تغطيات أخرى لهذا البلد ولهذا النهوض. نتمنى لهذا البلد النهوض، ولن ننسى الزميل حمزة العمور في الإعداد. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس. طريق الرجوع. الإخراج إياد سمندر.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله ربي العظيم. استغفر الله ربي العظيم. يا محمد، وينك يا محمد؟
3: ايه يلا يلا. خير يا ابو احمد، بدك شي؟
2: عم قول لحالي روح جيب هالكم غرض يلي لازمينا.
3: ايه ما بدك تشرب القهوة بالاول؟ ليكني حاططها على النار.
2: لا لا، بخاف ما يضل خضرة ظريفة.
3: ايه اذا هيك الله يقويك ويرزقك.
2: شو جيب معي كمان؟
3: احفظ شو بدي قلك. بدي بطاطا وكوسة وباذنجان وبقدونس وشي نوع من الفواكه، لأنه المسا جاي لعنا بنتك نهى وصهرك.
2: ماشي ماشي.
3: تقلت عليك بالطلبات ما هيك؟
2: ولا يهمك.
3: طيب شو رأيك روح معك مشان نساعدك بالتنقاية وبحمل الأغراض معك؟
2: لا لا، عندك شاب قد اللوح ممكن يعمل كل هالشغلات عني وعنك. راح روح فيقه أحسن الشي.
3: لك ولي الله يستر، هلأ بدهم يتخانقوا. يا ريتني ما قلت له شي. شو كان بدي بكترة الغلبة هاي؟
2: أحمد يا أحمد، لك أحمد، في صارت الدنيا الظهر.
4: أبي شو بدك مني؟ والله اتركني، والله نعسان خير الله.
2: وعم تتأفف. لك ما بتعرف انه ربنا جل جلاله وصاك وقال لك فلا تقل لهما اف؟ صدق الله العظيم.
4: وافقت. نعم امور. شو بدك مني؟
2: قوم بدنا نروح على السوق ونجيب شويه اغراض.
4: لك شو شايفيني عم بشتغل عتال عندكم؟ اتركوني.
2: عتال هاد يلي طلع معك؟ والله مو طالع مني ادي عليك.
3: لا لا لا برضاي عليك، لا تدعي عليه. قوم ابني قوم، قوم روح مع ابوك الله يرضى عليك.
2: لك لك شلون رجع نام وعم يشخر كمان ولا كأنه في حدا عم يحكي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
3: احمد

0: السلام عليكم سمير بيك.
1: سمير بيك؟ لك قول سمير المشحر.
0: لك ايه سيدي، قد ما كنت مشحر مو قدي.
1: شوف يا احمد، شو صاير معك؟
0: لك اخ يا صاحبي اخ، تركني بهمي، لازمني مصاري وما عم لاقي.
1: وانا متلاك شغل ما في.
0: لا هلا من جهه الشغل في شغل، بس نحنا بكوات بدنا شغل مرتب يكون مريح وباجر عالي.
1: زمتك، اذا بدك انت تشتغل عامل بمحل

0: هلا وغرسو شو بدك الراتي؟
1: راتي؟
0: ايه ما بيطلع حق جرعة من عند صاحبك فيصل. لك يخرب بيته شو نمس، شفته شلون بلش يقلعنا لأنه ما معنا مصاري؟ لك يخرب بيته بلش يورجينا وشه التاني بعد ما ورطنا.
1: اشي طبيعي، ما هو لازم أول شي يورجيك الطيبة والحنان وإنه بدأك تنسى همومك بالحشيش.
0: لك هس بطي صوتك، فضحتنا يا زلمة. يلا مشي
1: بس شو حكينا؟ عمل لك حشيش هادي اللي بيأكلوا الخواري.
0: ولك مشي يا زلمة.

0: يا أهلا وسهلا. وين هالغيبة صهري؟ وانتي بنتي قلنا زمان ما شفناكم.
1: حقك تحكي علينا شو ما بدك بابا.
2: مقصرين بحقكم ايه والله، بس الشغل وهم الولاد ومدارسهم ما بيخلي الواحد يفضل حاله.
3: عمك أبو أحمد عم يعاتب عتاب محبة، هو مشتاق لكم كتير.
1: لك الله يخلي لنا ياكم يا رب. وينه أحمد؟ كأنه مو بالبيت.
0: أحمد لك آخ من أحمد.
2: خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟
1: شغلت لنا بالنا بابا. شو أمي؟ أحكوا نطف قلبي، فيه شي أحمد؟
0: لك لا ما فيه شي، بيضرب الحيط بإيده بيهده، بس تنبل وما بده يشتغل، ومقضيه نوم كل النهار وسهر بالليل ببيت رفيقه زهمير.
2: ما بده يشتغل؟ معقول؟ الحياة صعبة بهالأيام ولازم الواحد مو يشتغل شغل، لازم يشتغل شغلين كمان.
3: الله يهديه ويصلحه، كل النهار خنايق هو وأبوه.
1: ايه معك حق يا بابا، تضوج منه. هاد شلون بده يتزوج ويأسس بيت؟
0: يأسس بيت؟ قلتي لي أسس بيت ها؟ منين؟ إذا مصروفه عم ياخده مني ومن أمه. شو محمد؟ لو أنتي شايفك يكون بعلمك أنا بعرف إنك عم تعطي من قفى ظهري.
2: وين عم بيروح بكل هالمصاري؟ انتبهوا عليه لا يكون لافي على شي شلة من إياهم ها؟
3: والله يا ابني ما يترح بعليه، وعم بدعي له مع كل أذان وصلاة إن ربنا يهدي. أخذنا الحديث وما شربنا شي، رايح أساوي عصير توت شامي.
1: وأنا جاي ساعدك أمي.
0: أخ يا غازي، جنني هالشب، جنني وطالعني عن طوري، لا عم أقدر أضربه ولا بتقبل نصيحة.
2: لك لا يا عمي، شو تضربه؟ صار عمره قريب 25 سنة.
0: طيب شو ساوي؟ شو ساوي قلي؟
2: طولت البال عمي، طولت البال، وضلك عم تنصحه وفهمه إنه الحياة بدها جهد.
0: يا سيدي صامم أدني ومسكرن على الآخر عن سماع أي نصيحة ولا بيتقبل كلمة. وكل ما حاول أحكي معه بيقول لي حياتي وبحب عيشها هيك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله رح تفرج إن شاء الله.
4: الله يا معلم فيصل، رح موت والله. هالمرة بس تكرم علينا، يعني هالمرة سايرنا وعطينا رجاع اليوم، وبكرة بيكون حقه عندك.
5: ايه وعد مثل ما قالك أحمد، بكرة بنعطيك المصاري. والله أنا رح جن، ولك وجسمي عم بيأكلني أكل.
6: اسمع أنت وياه، هديك المرة عطيتكم ووعدتوني تكون آخر مرة، أنا مو فاتح لكم سبيل، لك حلوا عني.
4: لا يا معلم فيصل، انت قلبك حنون وما بتعملها، اكيد ما بتعملها. يعني ليك كيف حالتنا، شفاء علينا كرمال الله. ليك اذا ما اخذنا الجرعة والله من جن.
6: اوف اوف اوف، وليش بقى حتى ما اعملها؟ حبيباتي يلي بيشتغل بهالطريق قلبه بيقسى، وخاصة مع صعاليك مثلكن جوعانين مو ملاقيين ياكلوا.
4: بس مو هيك كان حكيك اول مرة اجينا لعندك، ولا نسيت كلامك؟
5: ليك معلم بوس ايدك،
4: عطينا هلا اي شيء وبكره بنحكي.
6: مشكلتكم ودبروا راسكم.
4: يا معلم فيصل شو مشكلتنا ودبروا راسكم؟ يعني عدم مؤاخذه، انت اللي عودتنا وصرت تنقلنا من صنف لصنف لحتى تعلقنا فيه.
5: مزبوط.
4: بعدين يعني يكون بعلمك انا صرت عم بسرق، ولك عم مد ايدي على جيبة ابي وصيغه امي.
6: يا سلام، في صيغه؟ اوه عظيم، معناتها بوشك لعند امك اهبش لك هبجه وتعال خد قد ما بدك.
4: يعني ما في امل تعطينا هالمره؟

0: اتصل بك ولو كرمال المودة. هات لك قطعتين ما ننسى لك هالمعروف بعمرنا.
1: اسمعوا لا أنت وياه، بشغلنا حبايبي لا في مودة ولا في رحمة، في مصاري وبس. يلا أحطوا، جايين ضيوف. يلا أنت وياه، يلا لبرا، اطلعوا لبرا.
2: إيه لا تطلع.

0: العمل يا أحمد؟
1: لك يخرب بيته،
0: شو العمل؟
1: والله رح جن،
0: لك حاسس حالي لازم أضرب راسي بهالحيط؟
1: الله يوفقك يا فيصل، ورطتنا هالورطة الكبيرة ووصلنا لنص البير وقطع الحبل فينا ابن الحرام.
0: ولك هلأ مو وقت الندم،
1: خلصنا، بدنا حل. ما في حل غير قطعة من ذهبات أمي.
0: إيه؟ شو ناطير؟ يلا.
1: لك شو يلا؟ شلون بدي غافلون؟ شلون وأنا بهيك حالي؟
0: ليك هلأ قرب أذان العشاء
1: وأبوك أكيد بيكون بالجامع، أنت بس غافل أمك ويلا. إيه والله بهي معك حق، لازم اتصرف على حالك بس إن شاء الله تمرق عليها.
0: رح أنترك قبال بيتكم. لا تطول.
1: يلا يلا نحشي، يلا عشيل.

0: أحمد جيت يا مو؟
1: إيه يا مو جيت. كيفك؟ أعطيني إيدك لبوسة.
0: ما بدي تبوس إيدي، بدي تعال وتخلي أبوك رضيان عليك. والله مو حياتي اللي عايشة، سهر بالليل ونوم بالنهار ولا شغلة ولا عملة. لك أنا شلون بدي أطلب لك شي بنت وزوجك؟
1: ما بدي أتزوج أمي، أنا ما بدي أتزوج.
0: ليش بقى يا بعدي؟ حلك تأسس بيت، ليش ما بتسمع منا وبتشتغل وبتنسى هالسهر؟ ليك شلون وشك أصفر من قلة النوم؟ ليك حالتك شو صاير فيها؟
1: خلص أمي خلص، مثل ما بديك وحياتك، رح ساوي اللي بدكن يا
0: أحمد. شبك لك ابني؟
1: آه؟
0: ليش هيك عم ترجف؟ انت مرضان شي؟ سخنان شي؟ خليني شوف جبينك، خليني.
1: لا لا أمي، ما فيني شي، أنا منيح بس راسي تقلان. ساوي لي فنجان قهوة الله يوفقك.
0: سلامة قلبك وروحك، رح ساوي لك القهوة وجيب لك حبة مسكن.
1: ايه يسلموا ايديكي، بس عجلي قد ما فيك أمي، عجلي. آخ يا راسي، آخ
2: منيح. هي ليك فاتت على المطبخ، لازم استغل الفرصة وقوم اتصرف. وينهم؟ لك وين حط الدهبات؟ لك يخرب بيتك اللي وقتك ترن. الله يخرب بيتك يا سمير، فضحتني. العمى بقلبه شو بضل مستعجل. خلاص بقى خلاص، حطت الموبايل صامت. لك وين حط صيغة أمي؟ ليك هي الصورة منيحة، بتكفينا كم جرعة هلأ.
3: عم تسرق يا أحمد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منين طلعت لي أنت؟
3: وصلت معك لتسرق أمك يا مرضي الوالدين؟
1: بابا أنت مو بالجامع؟ شلون خلصت ورجعت؟
3: ليش ما بتعرف إنه ضغطي عليان من همك ونكدك علينا؟ وإلي يومين عم صلي بالبيت؟ ولا صحيح مانك فاضي إلا للنوم والسهر.
0: شوفي يا أبو أحمد. شو هاد أحمد؟ ليش حامل علبة الذهب تبعي بين إيديك؟
1: شايفة يا مو شايفة؟ أبي ما عم يروح يصلي في الجامع.
3: هات من إيدك، أنت لص وحرامي.
1: أنا
3: شفتي ابنك كان عم يسرقك
0: يا لأمتي،
3: وصلت مواصيله ليسرقنا. شفتي تربايتنا؟ شفتي
1: بابي
3: هيك ربيتك؟ لا والله.
0: عم تسرق أمك يا أحمد؟ يا لطيف، ما أكبر هالذنب عند رب العالمين. لك يا خسارة تربايتي فيك وتعبي.
1: لك بس اسمعوني،
3: هالبيت ممنوع تفوت عليه، فهمان؟ هالبيت ما بيحوي حرامية وعواطلية.
1: بابا أنا
3: نقلع براته. يلا لشوف.
0: لا
1: عم تقلاني من البيت بابا، عم تقلاني
3: لبرا. أنا ما عندي ولاد حرامية. لك أنت صلات مثل الخلق ما عدت صليت، المصحف ما عدت شفته بين إيدي.

0: بابا مو صح الحكي، انا عم صلي بس انت ما بتشوفني.
1: مو صحيح، انت بعدت عن طريق الرحمن ودخلت ارض الشيطان وعم تزرع فيا الشر وغضب الوالدين، ولك ما بتخاف من نار جهنم يا ضلالي؟
0: بابا انا
1: لبرا.
2: لا لا لا
1: لبرا.
2: الله يخليك، خلص بتوب. مو هيك يا ابني؟ مو بتوب.
1: ام احمد انت اسكتي ولا حرف. يلا لبرا لشوف، ما بدي المح خلقتك.
0: بابا
1: لبرا.
2: لا كرمال الله، لا لا دخيلك لا تطلعه. احمد لا تروح، لا تروح، ما بقدر اعيش بلاك. تعال استسمح ابوك وبوس ايده، الله يرضى عليك.
1: لا بدي قلعه، خليه يتربى هالحرامي.
0: يا سيدي وبن ناقص من هيك بيت؟ شو هالبيت اللي كله اوامر وانتقادات وبهذا الكل الوقت؟ ولك كرهتوني عيشتي داخل منكم ومن بيتكم. افيا
2: لك حلو. لا تروح يا ابني، لا تروح، برجع مش هالمره.
1: لك اتركي يروح ولا تضاله عاق. والله من وقت ما فات على هالبيت وأنا عيني عليه حاسه بده يعمل شي عاطل.
2: آخ يا أحمد آخ.
1: أم أحمد ابنك تمادى وصار بده ترباية، صوتك ما بدي أسمعه، فهمتي؟

0: شوفي احمد، ليش هيك وشك مكمود؟ شو شوفي؟ تقلعت من البيت؟ مو مهم، المهم الذهب. رح جني يا احمد، وين الذهبات؟ هاتون يلا يلا. شو ناطر؟
1: لك ما في لا ذهب ولا بطيخ.
0: شو؟
1: كمشوني اهلي وانا عم بسرقهم، وابي قلعني من البيت بدون ما يخليني اخذ ثيابي حتى.
0: اي لا، كرمال الله لا تقول هالحكي. وين بدنا نروح بحالنا؟ ولك انت ليش ما جبت الذهب يا حقير؟
1: لك لك العمى بقلبك وعم تضربني كمان يا واطي، ولك انت اللي وصلنا لهون. ولك قادر، لك بدي انك تكسر.

0: كرمال الله يا أمي روقي روقي شوي.
1: وأنت عمي استهدي بالرحمن وصلي على النبي بقى.
2: أخي وينك يا أحمد وينك؟
3: ولسه عم تنوح وتبكي عليه. لك خلصنا خلصنا بقى، هاد حرامي وكان بده يسرقك، فرحاني فيه يعني.
0: يا بابا طول بالك، بضل ضناها شو ما عمل فيها ما بتقدر ما تزعل عليه. قلب الأم يا بابا، وأكيد أنت ما بيهون عليه.
1: بيضلوا ابنه ما؟ لكن يسرق أمه يا نهى؟ أي والله هي كبيرة، الله العليم عم يسرقها كرمال شي منكر.
3: أكيد يا صهري أكيد أكيد كرمال منكر. لكن شو؟ أحمد تغير كتير وصار مدودخ كل الوقت وماله حيل يقوم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يا أما مشروب والعياذ بالله يا أما مخدرات.
2: لك بكفي بكفي مشان الله خلاص.
0: عن جد يا غازي قدر وضع أمي، ما بيصير تحكوا هيك، هاد ابنها. تعالي ماما تعالي، لازم ترتاحي بأوضتك، أنا رح ساوي لك كاسة بابونج تهدي أعصابك.

صفيت بالشارع يا أحمد، خسرت كل الناس، لك حتى أختي الوحيدة. رحت دقيت على بابا ما فتحت لي، أكيد بتكون عرفت بتقليعتي من البيت، وبيكون هذا جوز الغليظ ما خلاها تفتح لي. إيه شو بدي أعمل هلا؟ لك شو بدي ساوي بحالي؟ راسي رح ينفجر، لازم أخذ جرعة، وما معي ولا ليرة. يا الله دخيلك، شو بساوي بحالي؟ ما أقول أنا هيك صفيت بشي.

0: نهى نهى، انت هون؟
1: فقتي امي؟
0: ايه. انت ليش نايمه جنبي؟ ليش ما رحتي على بيتك؟ قديش الساعه؟
1: الساعه 2 بعد نص الليل ماما.
0: شو؟ وشو عم تعملي هون؟ ليش ما رحتي على بيتك؟
1: كنتي كتير تعبانه، شربتي البابونج بالزور وقضيتيها بكي لوقت طويل، فما اجى من قلبي اتركك.
0: يا قلبي انت حنونه من يوم يومك.
1: ارتاحي امي ارتاحي، اهم شي ترتاحي.
0: ارتاح ارتاح يا نوح، واخوكي وحيدي بهالدنيا نايم برات البيت لاول مره بحياته. اخ يا احمد، وينك؟ وينك يا حبيب قلبي؟ وينك؟
1: مشان الله لا تبكي امي، روقي الله يخليكي، بكره بيرجع.
0: ما بقدر اتخيل هالبيت بلا، يا ريتو اخذ ذهبي واخذ عمري ولا ترك هالبيت. اكفينا كل شيء، المهم انه يرجع. يا رب يا رب ترجع لي ولدي يا رب.
1: ماما بس احمد عن جد غلط غلطه كبيره، ما لازم يرجع لحتى يعرف غلطه ويعتذر كمان.
0: ايه مزبوط، كان يتنتور بوشنا انا وابوه وما يقبل يشتغل ويسهر كتير برات البيت، وحاول انه يسرقني، بس رغم هيك ما بقدر اقسى عليه. اخ يا ابني اخ، انت وينك؟ اخ الله يوقف لك ولاد الحلال بطريقك يا رب.
1: لازم يعرف غلطه ويندم عليه.
0: الله يهديك يا ابني، الله يهديك.
1: دعي له بقلبك وحاولي تنامي، تسطحي يا روحي. ايه
0: ماشي،
1: نوم العوافي ان شاء الله.
0: عافية.

لك شو عملت بحالك يا أحمد؟ أنا نام بالجنينة، أنا أقضي الليل على العشب البارد، يا حرام شو سويت بحالي؟ ولك كان عندي بيت دافي وأب تقي بخاف أمي وأمها في طيبتها وأخلاقها. الله طعمني أهل حنايم وغرفة فيها تخت ووطن ولقمة طيبة من تحت إيدين أمي. آخ يا جوعي آخ، حاسس حالي صرت بالهاوية منبوز وكأني شي كلب جربان. والله أنا اللي ضيعت حالي، أنا غلطت برفقتي مع سمير وليكو أول واحد تخلى عني وضربني كمان، ضربني لأني ما جبت له حق السم الهاري اللي هو ورطني فيه هو وهداك التاني الكلب فيصل. أنا شو عملت بحالي؟ ضيعت الجنة من إيدي ورحت برجلي على الجحيم، ولك الله يكسر إيدي، الله يقصف أمري على قد ما غلطت بحق حالي.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله أصبح وأصبح الملك لله.
1: يسعد صباحك بابا.
0: يسعد صباحك يا بنتي ويرضى عليك. شلون أمك؟
1: منيحة أحسن
0: الحمد لله. عن إذنك بنتي بدي يصلي الفجر.
1: بابا دعي له لأحمد.
0: ليش الأب يقدر ما يدعي لابنه يا بنتي؟ الله يهديه ويصلحه.
1: آمين.

0: يا رب يا رب.
1: قوم يا أحمد، قوم يا أبني، صلي بالشهاب يا رب، استغفر ربك. بلش بأول خطوة بالفلاح، الركض بالدنيا والتباع على الزاتها، نساق معنا الفلاح يا أحمد. الفلاح مثل ما كان يقول شيخنا إنه هو الفوز والظفر بالسعادة الأبدية يا أبني، والخير بالدنيا والآخرة. قوم يا خاطي، قوم وصلي وانسى طريق المخدرات يلي وصلك لهون. استغفر ربك يا ابني، عسى انه يغفر لك.
0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه.

تقبل الله صلاتكم وأعمالكم الخالصة لوجه الله عز وجل. يا إخوان، إنما هذه الدنيا دار اختبار، فاعبروها ولا تعمروها، اعبروها بالتقوى ومخافة الواحد الأحد، لا تعمروها بالأموال والسعي وراء الشهوات. ومن سلك منكم هذا الطريق وشعر أنه أخطأ وأذنب فباب الله مفتوح لعباده الخطائين. الله لا يغلق رحمته عن أحد يا إخوان. انبذوا هذه الدنيا فوالله إنها تضر وتغر وتمر، وليبقى عملكم الخالص لربكم الأعلى. قد أفلح من زكاها. زكوا أنفسكم بالعلم والفضيلة والإحسان للناس. ألا أخبركم عن أفضل الأعمال إلى الله؟ إنما هو بر الوالدين ثم بر الوالدين ثم بر الوالدين. ألا وإن ثاني أحب الأعمال إلى الله الاستغفار والتوبة النصوح. فتوبوا إلى الله ولا تقولوا فاتنا الوقت. لم يفت شيء والعمر ماض يا إخوان. فلما نصر على الذنوب لنمحها بالاستغفار والتوبة النصوح؟ بعدوا عن الأخ المصلي يا إخوان، بعدوا عنه. تعال يا إخوان، اتركونا لحالنا إذا بتريد.

0: صرتي منيحة أمي؟
1: الحمد لله، منشكره ومنحمده على طول.
0: إيه معناتها أنا رايحة أطلع أولادي والظهر برجع لعندك.
1: لا يا بنتي، خليكي ببيتك، أنا صرت منيحة.
0: عم تقولي هيك مشان ما تعذبيني ما؟ بعرفك أمي، بعرفك ما في مثل قلبك الأبيض.
1: آه يا قلبي ويا وجعه، آه وينك يا أحمد؟ وينك؟
0: ماما شو صار لك؟ لا تبكي كرمال الله.
1: وين بيكون نايم هلا؟ وين؟
0: معقول مر لعندي وقت اجينا لهون؟
1: ايه بجوز يكون مر اولادك نايمين.
0: ايه ممكن، لانه انا موصيتهم انه قد ما ندق الباب ما يفتحوا لحدا.
1: روحي لعندهم يا بنتي، خطي هن صغار ومو متعودين انك تغيبي عنهم، وجوزك في عنده شغله.
0: بروح بس بشرط
1: تشوفيني منيحه، ما هيك؟
0: صح، واشرب قهوتي معك وبعدها بروح.
1: ولو ورجيكي

0: منيحة، أنا قايمة ساوي القهوة.
1: لا والله ما حدا بيعملها غيري. ارتاحي يا غالي ارتاحي.
0: الله يرضى عليكي، الله يوفقك ويوفق أخوكي ويرجع لي يا بخير وسلامة يا رب.

0: هاي قصتي كلها يا شيخنا، من بداية انحرافي ومشي بطريق الغلط لحد هذا اليوم.
1: يعني بفهم من كلامك انه وقت كنت عم تبكي من شوي كان بكاء ندم خالص؟
0: اي والله يا شيخي، ندمان وعم ببكي من جوات قلبي. الله وكيلك، بكيت على ايامي اللي ضيعتها بالسهر والتعاطي، اندمت لاني عصيت ابي وامي وكنت رد بوشهم وما لبي لهم طلب. يا رب تسامحي وتغفر لي ذنبي يا رب. بعرف انه ذنبي كبير، بس بعرف انه رحمتك يا رب اوسع من كل شيء واكبر من كل شيء. سامحني يا ربي، سامحني.
1: المخدرات يا ابني ما بتخلي عقل بالانسان، بتضر بالصحة وبالاموال وبتذهب العقل وبتبعده عن ذكر الله.
0: صحيح صحيح يا شيخي، وبتخليه بترقب كل الوقت شلون بدي اجيب مصاري ليدفع حق الجرعة الغالي. بالاول صرت اسرق شوية مصاري، يعني مبالغ صغيرة من اهلي، بس بعدين كبر الموضوع اكتر وصار هذا ابن الحرام يدلني على اصناف تانية واغلى، فصرت بحاجة مبالغ اكبر وصرت بدي اسرق ذهبات مني.
1: محظوظ الانسان يلي بيلاقي مين يردعه ويصحح له مسار حياته من البداية.
0: كيف يعني شيخي؟ انا مذنب وعاق وحرامي كمان، كيف طلع معك اني محظوظ؟
1: طبعا محظوظ، الحظ اجاك وقت حسوا عليك اهلك، وابوك اتخذ خطوة جيدة نوعا ما انه يخليك تجرب اهوال الشارع، انه تفتقد الحنية ودفى العيلة كرمال توع على حالك.
0: اي والله صح يا شيخي، فعلا وقت صفيت بالشارع حسيت بقيمة النعمة اللي كنت متعود عليها ومو حاسس بقيمتها.
1: وهون مشكلة الكم الأكبر من الناس، التعود على النعم والسسالة، بصيروا حسوها عادية وبيوقفوا الشكر لربنا على نعمة الصحة والعافية ونعمة الطعام والشراب وغيرهم كتار.
0: يا شيخي أنا تكبرت على أهلي ورفضت أسمع نصائحهم بإني أشتغل وبطل سهر.
1: يعني كنت تتخانق كتير أنت وأهلك؟
0: والله بشكل يومي يا شيخي، كانوا يجوا ليفيقوني كرمال أضيلهم شي غرض، فكنت ما رد عليهم وارجع نام، وأبي بلش يصرخ وأمي تبكي. ورغم هيك أمي على قد محنونة كانت تضل تدعيلي يا شيخي.
1: إيه، وبيجوز من ورا دعاها ربنا هداك بهالسرعة.
0: معقول؟
1: لا تستقل أنت بدعاء أحد الوالدين أو كليهما يا ابني.
0: يا رب يا رب بخيلك تسامحني، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. حاسس حالي كنت أعمى ومو شايف قدامي، ما كنت شايف إلا ملذات الحياة. شيخي أنا بعرف إنه ذنبي كبير، بس يعني ربنا معقول يغفر لي بهالسهولة؟ أكيد رح يغفر لي، مو هيك؟
1: ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: صدق الله العظيم.
1: لاحظ يا ابني، انت بعد ما ظلمت نفسك تنبهت ووعيت من غفلتك وذكرت الله اولا ثم استغفرت واندمت، فبيجي وقت وعد ربنا

0: العالمين بالغفران.
1: بإذن الله يا شيخي توبي نصوحة خالصة لوجه رب العالمين، وبعمري ما بقى أغضب أهلي ولا أسهار ولا أمشي بطريق ما له صح مثل طريق المخدرات.
0: الله السميع العليم يتقبل توبتك
1: يا رب.
0: وهلأ قوم معي لنروح ونصالحك مع أهلك.
1: عن جد شيخي بدك تروح معي؟
0: أكيد، لمست ببكائك وأنا عم أخطب بالمصلين حرقت قلب حقيقية، وشفت بعيونك الندم على ما اغترفته، لذلك اقتنعت انك شاب نويت التوبة ومشيت بطريقة طريق الرجوع عن المعاصي، بده عزم ودموع حرقة وتوبة لا رجع فيها.
1: والله اني تبت، والله اني تبت، اللهم فاشهد. استغفر الله العظيم، يا رب تغفر لي ذنبي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين يا رب.
0: اللهم آمين.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا شيخ أبو خالد، إمام الجامع اللي بساحة البلدية.
2: يا أهلا وسهلا، شرفنا يا شيخ، تفضل.
1: للحقيقة وقبل ما فوت جايب معي شاب ضل الطريق وغلط وتاب بعدها. إذا بتأذن لابنك أحمد التائب يرجع لكم ندمان على سوء ما فعل.
2: ابني أحمد، أحمد اللي عمله مو قليل يا شيخ.
1: باب التوبة مفتوح، وانت رجل متدين وبتعرف ان الله تواب رحيم. تعا يا أحمد بوسيد أبوك يا ابني واستسمحه. انت غلطت غلط كبير بحق أهلك.
3: أعطيني إيدك بابا، سامحني كرمال الله، سامحني.
2: أحمد انت اندمت؟
3: ايه والله يا بابا
2: اندمت وتبت كمان.
3: الله وكيلك ندمان وتبت توبة نصوح. ما بصدق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بابا انا بعرف اني غلطت وغلط كبير كتير، بس انا تبت على ايدين شيخنا، والله تبت من جوات قلبي. حسيت انه ذنبي كبير، بعرف انه اللي عملته بحقك وحق امي وحق حالي كان كبير كتير. بابا انا تعبت، انا بحاجتكم انت وامي، والله بحاجتكم.
2: تفضل شيخنا تفضل، ما تواخذنا، اخذنا الحكي على الباب
1: ولا يهمك.
2: تفضل.
1: الحمد لله رب.

0: أصريه جيبه لأني شفت القهر والندم بعيونه وقت كان عم يصلي معنا بالجامع، وبكي بكاء مرير خلانا نقطع الخطبة ونشوف حالته.
1: يا الله ما عم صدق يلي عم اسمعه.
2: أحمد ما عم صدق، الحمد لله على سلامتك.
1: سامحيني ماما، ما قوت سامحيني.
2: بكي عيون أمك، أنت سامحتك من قلبي وفرحتي فيك كبير. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله.

0: شلون بكيت ندم وحسرة على كل شي عملته.
1: الله يرضى عليك يا أحمد. تعرف يا أمي وقت جيت على هالدنيا كانت فرحتي فيك كبيرة، بس طلعت هالفرحة ولا شي قدام فرحتي برجوعك لطريق الحق.
0: أمي أرضى علي دائما.
1: الله يرضى عليك.
0: وأنت بابا بترجاك ضل ذكرني بأدعيتك وأرضى علي. أنا حسيت بالبركة من دعاكم من وقت ما صح لي هذا الشغل، وصار في بركة بالبيت، وهذا كله بفضل رضاكم علي.
2: الله يرضى عليك ويوفقك دائما. نحمد الله على كل هالخيرات والنعم، ومن ضمنها توبتك أنت يا ابني.
0: الحمد لله. ماما
1: حبيبي
0: شو رأيك بعد ما نرجع من الصلاة نروح نزور بيت أختي نهى؟ والله مشتاق لهم كتير لأولادها.
1: إيه ليش لا؟ إيه والله لا يطير عقلها من الفرحة. هلأ بتصل فيها وبخبرها.
0: ماشي.
2: أنا يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا الله يا أحمد شو جايب؟ ليش كل هاد لك أخي؟
0: إيه اسمعوا على الحكي، أولادك وولادي، وحبيت فرحهم بشوية أكلات طيبة. شو فيها؟
4: لك عم تخجلنا هيك يا أحمد، دير بالك على مصاريك، لازم بقى تفكر بالزواج.
1: يوم المنى والله.
2: لو تعرفوا قديش تغير أحمد من بعد توبته.
0: أهم شيء أني بطلت هذا السم الهاري، وبدي أعمل كل جهدي أني أنصح كل شاب ما يمشي بهذا الطريق.
4: فعلا هذا الطريق مو منيح. الحمد لله اللي خلصت منه.
0: ألف الحمد لله.
3: أنا طول الوقت عم حاول وعي ولادي لخطر المخدرات على العقول والأجسام.
1: إيه بنتي إيه، وعيهم قد ما فيك.
0: مو بس ولادك أختي، كل ولد وشاب لازم يوعى لهذا الخطر ويحاول إنه ما يفكر فيه مجرد تفكير حتى قد ما كانت المغريات. الله يوفقه الشيخ أبو خالد، بكل خطبة إله بيوم الجمعة بيحكي عن موضوع المخدرات وضررها الكبير.
3: صحيح أخي صحيح، ضروري كتير الوعي، والإعلام عنا ما بيقصر، دائما بيحذر من خطورة التعاطي، وفي كتير صفحات على السوشيال ميديا بتحذر منه.
0: ولسه الأخطر من التعاطي المروجين وتجار المخدرات، هدول هن أساس البلا كله، وعقوبتهم لازم تكون كبيرة كتير.
2: والله مظبوط يا أحمد.
0: لهيك أنا قررت أني أحكي للشرطة عن فيصل وضل على مكانه كمان.
4: عين العقل ابن حماي، عين العقل.
5: بصفتي مسؤول بقسم الشرطة هون بحب اتشكرك باسمي واسم زملائي يا أحمد.
0: على شو يا سيادة النقيب؟ أنا ما عملت غير واجبي.
2: ابني كان ضحية والحمد لله ربنا هداه بأول الطريق قبل ما توقع الفاس بالرأس.
5: جيتك مبارح لهون وإبلاغك عن فيصل وتحديد سكنه خلانا نكمشه بسرعة، وضبطنا عنده كمية من المخدرات والتهمة حيازة وإتجار.
0: ألف الحمد لله يا رب. الحقيقة اليوم أجيت مخصوص لأعرف إذا قدرت تلقطوه ولا لا.
5: مو بس لقطناه، وتحت الضغط أقر واعترف بجريمته بترويج المخدرات بين الشباب وخاصة الأعمار الصغيرة. يا لطيف كانوا عم يستهدفوا طلاب بعمر 15 سنة وما فوق.
2: يا ويل من الله، هذا العمر بالذات خطير كتير يا سيدنا.
5: أكيد، ويلي بيفرح أكتر أنه فيصل اعترف على شركائه وطلع فيه شي 6 ممولين، يعني شبكة كاملة.
0: والله كنت عارفان أنه في وراء ناس بيجيبوا له المخدرات لحتى يبيعها.
5: جرأتك وشجاعتك يا أحمد هن السبب. أنت أنقذت كتير شباب بإبلاغك عن فيصل.
0: ألف حمد وشكر لك يا رب. ومثل ما قلت لك يا سيدي أنا كنت واحد من هالضحايا، بس رب العالمين تابع لي وصرت إنسان نظيف وعم بشتغل لآخرتي.
5: الحمد لله على السلامة، وهذا هو الفوز الكبير يا أحمد. الله يسعدك ويوفقك بحياتك كلها يا ابني.
0: تسلم.
2: شكرا شكرا يا سيدنا. بتمنى تضلوا صاحين لكل مين بتسوله نفسه لبيع أو الإتجار بالمخدرات. هاي مسؤوليتكم أمام الله وأمام المجتمع لتحموا هالجيل من ضرر المخدرات الكبير كتير
5: بإذن الله.

0: بابا صار وقت صلاة العصر.
1: إذا تعبان شو لك يا ابني؟ صلي بالبيت.
0: لا لا بابا ماني تعبان، بعدين أنا وقت بصلي جماعة بتذكر شلون ربنا هدى.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: لتعزيز التمثيل الوطني الشامل، إعلان الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب.
0: مباحثات سورية تركية بهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
1: انطلاق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع.
0: وفي نشرتنا أيضا، البرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا واستقرارها ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. حياكم الله، سيكون معكم في التقديم أحمد شحادة وفرح الشوفي. وفي الإخراج أروى حامد وخديجة مصطفى. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي عن قائمة أسماء الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب. وأكد الأحمد أن ذوي الشهداء والمصابين والكفاءات والشخصيات الوطنية ممثلون ضمن الثلث المكمل، موضحا أن قائمة أعضاء الثلث المكمل تهدف لتعزيز التمثيل الوطني والخبرة المتنوعة، وتعكس وجها من وجوه الوفاء للتضحيات، وتضم نماذج مشرفة من أبناء الوطن. هذا وتضمن الثلث المكمل 23 من الأعيان و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه. وبعد تلاوة الأسماء، دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعضاء مجلس الشعب لعقد أولى الجلسات يوم الاثنين القادم، لافتا إلى أن مدة مجلس الشعب الجديد ستكون 30 شهرا قابلة للتمديد.
0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الشرع للوزير التركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الداخلية أنس خطاب.
1: هذا وكان الوزير خطاب قد التقى نظيره التركي وبحث معه عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز الأمن والاستقرار. وفي تغريدة على منصة إكس، عرب الوزير خطاب عن سعادته بلقاء الوزير التركي، مؤكدا أن المباحثات تناولت ملفات مشتركة بين الوزارتين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بما يخدم مصالح البلدين. وأوضح الوزير خطاب أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الثنائي في المجالات المتصلة بعمل وزارتي الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتطوير آليات العمل المشترك.
0: وضمن زيارة الوزير التركي والوفد المرافق له إلى سوريا، وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي مذكرة

0: تعاون بهدف إرساء إطار فعال للتعاون المشترك في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وتتضمن المذكرة تقديم المساعدة والاستجابة المتبادلة عند وقوع الكوارث أو حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوقاية والتأهب والاستجابة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المشتركة وقدرات البلدين في مواجهة الكوارث وحماية الأرواح. وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
1: وفي منشور له عبر منصة إكس أشار الوزير الصالح إلى أن توقيع المذكرة يحمل بعدا مهنيا وإنسانيا، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل هذا التعاون خطوة جديدة نحو بناء قدرات أفضل. بدوره أكد وزير الداخلية التركي عبر منصة إكس أن هذه المذكرة ستسهم في الارتقاء بتبادل الخبرات والعمل الميداني المشترك إلى أرضية أقوى، مشددا على أن بلاده ستواصل مشاركة المعرفة والخبرات التي تمتلكها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية مع الجانب السوري لدعم استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في كل المجالات.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدر الخرافي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
1: هذا ورحب الرئيس الشرع بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومجموعة زين للاتصالات، والذي يمهد لدخول المجموعة إلى السوق السورية بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريا. وكانت مجموعة زين للاتصالات فازت بالرخصة الجديدة لمشغل الخليوي في سوريا، وذلك ضمن حفل الإعلان الذي جرى في حديقة الأمويين بدمشق برعاية وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.
0: تحت شعار بناء اقتصاد متنوع، انطلقت الفعالية الاقتصادية السورية البريطانية في دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ومجلس الأعمال السوري البريطاني وحضور وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والنقل. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الحوار الاقتصادي وتطوير قنوات التواصل والتعاون بين البلدين وتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية من خلال جمع نخبة من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: لتعزيز الحوار الاقتصادي وتطوير قنوات التواصل والتعاون وتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين دمشق ولندن، انطلقت أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع بمشاركة ممثلين عن الوزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين، وذلك في فندق جولدن مزة بالعاصمة دمشق. المؤتمر يهدف إلى بحث آفاق دعم الاقتصاد السوري وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية المالية وصناعات الطاقة والبيئة العمرانية والخدمات اللوجستية والتعليم. رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني منذر نزهة قال في كلمة له خلال المؤتمر إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في البلاد وتعزز جسور التعاون، مشيرا إلى أن إعادة بناء اقتصاد البلاد لا يحتاج إلى رؤوس الأموال فقط، وإنما إلى نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا والإدارة الحديثة وإقامة شراكات دولية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً امتلاك سوريا لمقومات استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والبنية التحتية، ما يؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً ولوجستياً إقليمياً.
3: نحن ننظر إلى المستقبل بثقة، نؤمن بسوريا ونؤمن بقدرة القطاع الخاص على أن يكون لاعباً أساسياً في نهضتها الاقتصادية، ونؤمن بأن التعاون بين سوريا والمملكة المتحدة وبين سوريا وشركائها الدوليين لن يقتصر على إعادة بناء، بل سيساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأكثر انفتاحاً وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
2: بدوره عضو البرلمان البريطاني ميلاني وارد أكد في كلمته خلال المؤتمر أن السوريين يطمحون اليوم إلى بناء مستقبل جديد وإعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص تضمن غدا أفضل لهم في وطنهم، مشيرا

0: إلى أن المؤتمر يركز على مناقشة سبل بناء اقتصاد سوري قوي وبحث آليات دعم جهود التعافي الاقتصادي بما يسهم في تعزيز التنمية وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
1: مجلس مثل هذا المجلس لديه دور كبير، فهو يساعد في إرساء الأسس لبناء مستقبلنا.
0: وزير الاقتصاد والصناعة محمد ضدال الشعار أوضح أن البلاد تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وحقيقية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية، وأن مجالس الأعمال تمثل إحدى أهم الأذرع لتعزيز صورة البلاد والتعريف بالفرص التي توفرها أمام المستثمرين. ولأن الاقتصاد ركيزة أساسية في بناء الدول، تتجه الجهود الحكومية لإقامة سلسلة مجالس أعمال مع دول مجاورة ودول عظمى لتساهم في بنائه واستدامته في البلاد. والمؤتمر اليوم يمثل خطوة من ضمن سلسلة خطوات للاستفادة من مختلف أشكال التعاون والدعم الدولي، ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
2: للحديث عن بوصلة الاقتصاد السوري الجديد، يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي. أهلا بك أستاذ. بداية يعني حياك الله، كيف تقرأ المشاركة الواسعة لوفود من المملكة المتحدة ودول أخرى في الفعالية الاقتصادية السورية البريطانية؟
3: تحية جديدة لكم والمستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن هكذا اجتماعات وهكذا وفود توسع مجال العمل والانفتاح الاقتصادي بين سوريا والدول العربية بالدرجة الأولى، وحتى الدول الداعمة لسوريا في مسارها الجديد ولسوريا الجديدة. نحن نتحدث عن عدة قطاعات يمكن أن تستثمر فيها هذه الوفود، يمكن أن تذلل الكثير من العقبات التي كانت موجودة، وخاصة قانون الاستثمار الذي كان يعني يقول للمستثمر تعال لتخسر في سوريا، لأن نحن نقول بالقوانين الجديدة تعال لنكون ولنكون شراكة بين المواطن السوري وسوريا، وحتى الشركات السورية والشركات الأجنبية للنهوض بسوريا وللنهوض بالاقتصاد السوري. طبعا نحن ما زالت هذه الوفود على مستوى عالي، نحن نعلم ذلك، ولكن على أرض الواقع هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل أن تترجم وجود هذه الوفود أو وجود هذه الاتفاقيات وتوقيعها، من أجل أن يعني تترجم إلى أرض الواقع تحتاج إلى زمن، فهذا الزمن يقسم إلى عدة أقسام. أولا دراسة المشاريع التي يمكن
2: أستاذ سأعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل، ولكن يعني اليوم كان المؤتمر تحت عنوان العنوان كان بناء اقتصاد متنوع. برأيك ما المقصود بهذا العنوان، وإلى ماذا تتطلع إليه سوريا من خلاله؟
3: والله نتيجة التجارب التي رأيناها في دول المنطقة وحتى دول العالم، نحن يعني نرى في سوريا أن يكون هناك اقتصاد لا يعتمد على نوع واحد أو قطاع واحد من يعني ينهض قطاع واحد فقط، وإنما أن يكون هناك تنوع في النهوض، يعني القطاع العقاري هذا بالدرجة الأولى، وأيضا القطاع النفطي، أن لا يكون مثلا الاقتصاد السوري هو اقتصاد ريعي يعتمد فقط على الثروات الباطنية كما في بعض الدول، والآن تعمل على التحول، ومنها المملكة العربية السعودية الآن تعمل على التحول نحو تنوع في الاقتصاد. هي صاحبة تجربة حديثة وحقيقية تحاول أن تخرج من الاقتصاد الريعي، وهذا شيء مهم جدا، خاصة أننا في سوريا الآن لا نملك يعني حتى معطيات الاقتصاد الريعي، ليس لدينا كميات من المشتقات النفطية أو حتى من الثروات الباطنية بحيث أنها تدعم الاقتصاد بشكل كامل. نعم هناك تطور في قطاع الطاقة، ولكن لا نريد عندما يتطور قطاع الطاقة أن يكون على كاهله، وأن نضع على قطاع الطاقة حمل الاقتصاد الكامل. فلذلك نحن نتحدث عن تنوع في الاقتصاد، التنوع أيضا في التصدير، يعني حتى لا نريد أن يكون هناك فقط قطاع النسيج، نحن نتطلع أن يكون في سوريا قطاعات متقدمة جدا، مثلا المملكة العربية السعودية الآن هي تبني

0: قطاع تكنولوجيا قوي جدا، وتحث المستثمرين وحتى الشركات السعودية بأن يكون هناك قوة متعلقة بقطاع التكنولوجيا وتوجهها لأن تستثمر في قطاع التكنولوجيا. فلذلك نحن نريد أن يكون هناك أيضا ليس قطاعات قديمة مثلا أو قطاعات تقليدية مثل قطاع النسيج كما تكلمنا أو قطاع السجاد. نعم، من المهم أن يكون هناك في سوريا قوة لهذين القطاعين وبقية القطاعات، ولكن نريد أن يكون هناك يعني تقارب بين القطاعات المتطورة والاقتصاد السوري، يعني يكون هناك في الاقتصاد السوري قطاعات متطورة تواكب التطور الذي يحدث في العالم. فلذلك نحن تنوع الاقتصاد هو شيء مهم، وأن يكون الآن يعني يمكن أن يأخذ بعض الوقت المزيد من الوقت، وأن يكون هناك مخططات لهذا الموضوع بالذات، تنوع اقتصادي أفضل بكثير من أن نعتمد على اقتصاد ريعي أو اقتصاد خاص بشكل كامل، أن يكون الاقتصاد مثلا الخاص هو الذي يحمل الاقتصاد السوري بشكل كامل، من أن نتأخر، يعني أن نتأخر الآن أفضل من أن نندم في المستقبل.
1: يعني الهدف كان كان الاستدامة من خلال هذا المؤتمر، الاستدامة والتنوع.
0: تماما دراسة الاستدامة والتنوع في الاقتصاد السوري، وما هي المجالات. نحن نتحدث مثلا عن قطاع التكنولوجيا، كم من الوقت وكم من الجهد والخبرات نريد ونحتاج إلى أن نصل إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة أو ندخل في قطاع التكنولوجيا المتطور. صحيح. نحتاج إلى زمن، نحتاج إلى خبرات، نحتاج إلى استثمارات، نحتاج إلى بنية تحتية، هذا كله يحتاج إلى زمن أيضا.
1: طب أستاذ أدهم، بهذه النقطة برأيك ما الذي يحتاجه إعادة بناء الاقتصاد السوري اليوم؟
0: نحن نتحدث عن اقتصاد مشوه بكل قطاعاته، يعني لا يوجد هناك قطاع يمكن أن نقول أن هذا القطاع مثلا بما يخص قوانينه والأنظمة وحتى التكنولوجيا أو التطور، مثلا قطاع النسيج مثلا، لا نستطيع أن نقول أن قطاع النسيج متطور في سوريا، معنا نعلم أن قطاع النسيج يعني له عراقة طويلة، يعني والتجار والصناعيين السوريين لهم خبرة كبيرة في هذا المجال، ولكن الثورة السورية والدمار الذي يعني ألحق به النظام البائد لسوريا يعني تراجعت كل القطاعات، وأصبح الاقتصاد السوري هو اقتصاد مشوه بكل قطاعاته. فإعادة ترتيب جميع القطاعات يحتاج إلى أولويات متعلقة بالأنظمة والقوانين، متعلقة بقطاع حتى المصارف فيما يتعلق بالاستثمارات، ويتعلق أيضا بفتح الاعتمادات البنكية، التسهيلات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، الاتفاقيات بين الدول الصديقة لسوريا وسوريا أيضا، نقل الخبرات التي اكتسبها السوريين في الخارج إلى داخل سوريا، بناء بنية تحتية تشجع المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى وأيضا المستثمرين الخارجيين الأجانب إلى أن يأتوا إلى سوريا. كل هذه الملفات هي ملفات كبيرة، كل ملف منها يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى زمن. البعض يقول أننا يعني أصبحنا على سنتين، على مشارف سنتين من التحرير. نعم، سنتين من التحرير، ولكن النهوض يحتاج إلى يمكن أن يصل إلى 10 سنوات. نحن الآن نرى مثلا الجارة تركيا، نرى ألمانيا مثلا، الجميع يتحدث يعني هذه ألمانيا نهضت، ولكن النهضة الألمانية يعني كلفت الألمانيين أكثر بين 10 إلى 15 عام. نحن لا نريد أن تكلف نهضة سوريا 10 إلى 15 عام، ولكن سنتين من التحرير هو ليس بالزمن الكبير. يعني نحن في سوريا ما بعد التحرير كل شيء مدمر، وحتى الأنظمة والقوانين لم يعد في آخر زمن النظام البائد لم يعد هناك أنظمة وقوانين، أصبح هناك رشاوي فقط، من أصغر يعني من أصغر موظف إلى أكبر موظف، إلا يعني استثناءات طبعا يوجد من الشرفاء الكثير، ولكن يعني الفساد اشتشر ليس نتيجة فقط الفساد، وإنما الحاجة للفساد، يعني الحاجة لأن يعيش الموظف راتبه لا يكاد يكفي. فنحن نتحدث عن منظومة وجهد يمكن أن يتخذ ويمكن أن نتقدم، ولكن ببطء. نعم، ولكن الأهم أن تكون البوصلة صحيحة، اتجاه البوصلة أن يكون صحيح، أن نتقدم خطوات ثابتة،
1: خطوات مدروسة. نعم،
0: ومدروسة، خيرا من أن يعني نندم في المستقبل أننا مثلا نسينا خطوة معينة أو هناك عرقلة معينة من

0: يعني بخطوة معينة. نعم.
1: طب بحال نظرنا بنظرة إيجابية للواقع السوري، ما المقومات التي تمتلكها سوريا لجذب الاستثمارات والانطلاق نحو اقتصاد فعلا فعال، خصوصا بعد سنوات من العزلة وانقطاع حتى عن دول العالم وبريطانيا تحديدا اليوم؟
0: نحن نتحدث عن مقومات خام موجودة في سوريا، وأعتقد أن هذا المصطلح يمكن أن يعني يوصف الاقتصاد السوري ووصف البنية السورية. نحن في سوريا كل شيء خام، يعني لا يوجد بنية تحتية جيدة، البنية التحتية خام، لم تتطور ولم يتم تطويرها منذ زمن، القطاعات الصناعية ما زالت خامة بمعدات يعني نستطيع أن نقول نسبة كبيرة منها بالية تحتاج إلى تطوير وتحديث، حتى الأنظمة المتعلقة بالأنظمة الحكومية أو البرامج الحكومية هي قطاعات يعني بالية وقطاعات نستطيع أن نقول أنها قديمة، فلذلك حتى السيستم يعني الأنظمة الموجودة في تسيير أمور حتى المواطنين نحن نشهد الآن نقلة نوعية في هذا الموضوع، فلذلك نحن نتحدث عن بيئة خام تحتاج إلى تطوير في جميع المجالات وتطوير في جميع القطاعات. نعم.
1: طيب يعني نأمل أن هذا المؤتمر سيكون مفتاح عبور نحو مستقبل سوري واعد. أشكرك أستاذ أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي كان معنا، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: تركزت مباحثات مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش مع المدير العام لسياسات الهجرة الدولية في وزارة العدل الهولندية فيكتور كرامر على آفاق التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بتأهيل المنافذ الحدودية ودعم جهود الاستقرار في سوريا. واستعرض علوش خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى مملكة هولندا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية وتطوير قدراتها المؤسسية ورفع كفاءة كوادرها بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومنظمة لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن، مؤكدة أهمية التعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضرورة البناء عليه وتوسيعه خلال المرحلة المقبلة.
1: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي دعم البرلمان المطلق لجهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. وجدد اليماحي في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة إدانة البرلمان الشديدة للاعتداءات والتوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وميثاق الأمم المتحدة وخرقا فاضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقوانين والأعراف الدولية.
2: وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد اليماحي على أنها ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مؤكدا الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تصفية القضية أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أدان في السياق ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، داعيا إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها في اليمن وليبيا والسودان والصومال. وعلى الصعيد السياسي الإقليمي، أشار رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات نهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أن تراعي الشواغل الأمنية المشروعة للدول العربية بصورة كاملة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان نجاحها واستدامتها.
1: إلى هنا تنتهي هذه النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها.
2: لتعزيز التمثيل الوطني الشامل، إعلان الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب.
1: مباحثات سورية تركية بهدف تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

0: انطلاق أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني تحت شعار بناء اقتصاد متنوع.
1: وكان في نشرتنا أيضا: البرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا واستقرارها ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. كان معكم في التقديم أحمد شحادة وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. شكرا لطيب المتابعة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: يا مساء الخير لكل متابعي إذاعة دمشق من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو عم تشوفونا. حلقة جديدة من أسرار الجمال بدأت. رح نرافقكم بالأعداد والتقديم شذى علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. يسعد مساكن متابعينا. الصيف صار بعزه ومشاوير البحر والمسابح والنوادي بلشت، بس مثل ما الصيف مليان فرح وطاقة كمان بيحمل معه هدايا غير مرغوبة لجلدنا وبشرتنا، بين الكلف الشمسي اللي بيظهر فجأة والفطريات يلي بناخدها عدوى من المسابح وحروق الشمس القاسية منلاقي حالنا بدوامة. اليوم بأسرار الجمال رح نفتح ملف أمراض الصيف الجلدية لحتى نعرف كيف بنقضي صيفية حلوة ببشرة صحية ومحمية بدون أي مشاكل. ويلا نبدأ أولى فقراتنا وشو الترند. مع دخول الصيف السوشيال ميديا بتتحول لساحة من النصائح والترندات، وأبرز شيء عم نشوفه اليوم هو ترند حروق الشمس المتعمدة أو يلي يسمى البرونزاج. طبعا صبايا وشباب عم يتعرضوا للشمس الحارقة بساعات طويلة وبساعات الذروة حتى بدون ما يكونوا حاطين واقي شمسي بهدف الحصول على لون سريع، والنتيجة عم تكون حروق للبشرة من الدرجة الأولى والثانية. كمان عم نشوف بكثرة انتشار لواقي الشمس المقاوم للماء، يعني في إعلانات كتيرة عم تروج لها المنتجات وبتوهم الناس بأنه واقي الشمس بينحط مرة واحدة قبل المسبح وبيبقى طول اليوم، وهذا الشيء عم يتسبب لهم بكوارث وتصبغات عميقة.

0: فطريات المسابح يلي عم نشوفها بكثرة منتشرة بالجروبات يلي عم يحكوا عن بقع بيضاء وبنية عم تظهر على الأكتاف والصدر بعد ارتياد المسابح العامة. وهلأ رح ننتقل لفقرة مع الخبير لحتى نفوت بتفاصيل أمراض الصيف ونعرف كيف الوقاية منها. بدنا نرحب بضيفتنا العزيزة بالاستوديو الدكتورة نور عبد الحليم، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا دكتورة.
1: أهلا فيكي
0: دكتورة. يعني الصيف السنة حار، واليوم يعني شفنا قد ايه درجات الحرارة مرتفعة، فأغلب الناس بيتوجهوا للمسابح، للشواطئ، لحتى يعني هيك يخففوا شوي عن حر الصيف. قد ايه يعني المسابح فعلا عم تتسبب بأمراض جلدية كثيرة وعم تنتقل من خلال المسابح للأشخاص اللي فعلا ما عم يكونوا عم ياخدوا حذرهم بالشكل الكافي؟ شو هي أكثر الأمراض اللي بتنتشر بالمسابح أو اللي بنحصل عليها من المسابح؟
1: أول شيء بدي أتشكركم أنه فتحتونا المجال نحكي بهذا الموضوع اللي كتير مهم، لأنه عن جد عم نشوف كتير حالات بالعيادة. هلأ الصيف هو فصل الأمراض الجلدية، والعالم بالشوب بتروح على المسبح. فالمسابح إذا ما كان المكان صحيح ونظيف عم تتحول بدل من بؤرة ترفيهية لبؤرة إنتانية. تمام. فأول شغلة موضوع المياه. هلأ المياه إذا ما كانت معقمة ونظيفة فهي رح تكون فيها بؤرة إنتانية للفطريات وللجراثيم وللفيروسات. تاني شغلة موضوع الكلور الموجود بالمياه، إذا كان زيادة عن حده فلح يعمل تهيوجات جلدية. كمان في عنا أمراض بتنتقل عن طريق التماس بين الأشخاص بالمسبح، أو عن طريق استخدام المناشف، استخدام الأحذية، وكمان عن طريق الأرضيات. مثلا ممكن أنه أمراض فيروسية مثل التقاليل تنتقل عن طريق الأرضيات بالمسابح. في عنا كمان مرض جلدي اسمه المليساء السارية، هذا بنشوفه أكتر شيء عند الأطفال، هو عدوى فيروسية وكتير بتنتشر عن طريق المسابح، بيظهر على شكل حطاطات مسررة وبتنتشر أكتر شيء عند الأطفال. وكمان في عنا موضوع الحروق الشمسية.
0: هاي كلها من الأمراض اللي يمكن نحصل عليها بالمسبح. هلأ حكيتي حضرتك عن موضوع الفطريات، دي هذا الموضوع هو بيتهيج بسبب الصيف، هو هاي الفطريات غير موجودة ولا بنحصل عليها من المي من الرصيف اللي حد المسبح؟ شو هي هاي الفطريات؟ شو أعراضها؟ كيف نحن بنعرف أنه مصابين فيها وكيف فينا نحمي حالنا منها؟
1: تمام. هلأ نحن في عنا أنواع كتير للفطريات. هلأ الفطريات اللي بتنتقل عن طريق المسبح هي الشيء اللي بنسميه نحن سعفات الجسد، أنه عدوى عن طريق استخدام الأدوات الشخصية والمناشف. بس نحن في عنا أنواع من الفطريات بتنتشر بفترة الصيف، نحن بنسميها النخالية المبرقشة. هلأ النخالية المبرقشة هي عبارة عن مرض جلدي. هاي الفطور هي موجودة بشكل طبيعي بالجلد، بس الحرارة والرطوبة الزايدة اللي بتصير فترة الصيف هي بتأهب انه هاي الفطريات تنشط، وبتظهر على شكل بقع بيضاء بنية، بنشوفها أكتر شيء عند الشباب، وعلاجها يعني بيكون كتير سهل إذا التزم المريض بالتعليمات باستخدام الكريمات أو حبوب إذا كانت الحالة كتير شديدة، واستخدام أنواع الشامبو اللي بتحتوي مادة سلفيت سيلينيوم.
0: يعني كمان من الأمراض اللي بتنتقل مثل ما قلتي هي الثقاليل اللي بتصير نتيجة المشي واحد حافي على أرض المسبح.
1: أو الأحذية.
0: هاي الثقاليل أو الأمراض اللي بناخدها كيف فينا نحمي حالنا منها في حال كنا عم نرتاد مسابح عامة، ويعني ما بتعرفي أنت مدى نظافة هذا المسبح؟
1: تمام. هلا اهم شيء او انه الحذاء انه يكون خاص لنا. تاني شغله انه النظافه، التعقيم، نختار المكان الصح بعد ما نرجع، انه يكون في عنا انه حمام. اذا لقينا اي شيء يعني اي شيء ظاهر على الجلد غير طبيعي نستشير الدكتور، لأنه إذا كانت الفيروسات بدايتها تقليلي بدايتها فعلاجها بيكون كتير سهل. بس إحنا بنشوف عنا حالات كتير شديدة نضطر أنه نحن نعملهم أزوت سائل أو بتصير في عنا حالات معنيدة.
0: رح نكمل الحديث ولا

0: دكتورة، عم نحكي عن يعني سقاليل ممكن تصيبنا تكون بحاجة لأزوت لحتى تروح، يعني حكما نحن حكمنا على حالنا بأمراض جلدية بمجرد ارتياد المسابح؟
1: لا الصراحة هلأ هي بتختلف قابلية العدوى من شخص لتاني، يعني مو أكيد 100% إذا رحنا رح يصير هذا الشيء، بس هذا الشيء وارد، فلحنا أهم شيء عنا الوقاية.
0: هلأ بدنا نحكي نحن بالوقاية بشكل تدريجي، ولكن خلينا شوي نتناول الأمراض يلي بتصيب الكتار بالصيف. هلأ موضوع كمان الحساسية من الكلور، يعني أحيانا الواحد لما بيطلع من المسبح بحس أنه الجلد عم يتشقق، كيف فينا نحمي حالنا نحن من الكلور؟ وهل يا ترى هي فعلا بالمسابح عم تنحط بنسب صحيحة مدروسة؟ لأنه أيام الواحد بيتحسس أيام لا.
1: هلأ هي شغلة أنه بنسب صحيحة أو لا بترجع حسب المسبح اللي أنت اخترتي، بس بشكل عام وقت يكون في ريحة كلور ظاهرة فهذا الشيء ما نو جيد. أما بالنسبة للحماية، هلأ الحماية بتكون أنه نحن نستخدم واقيات شمسية تكون واسعة الطيف وتكون ووتر بروف نحن بنسميه، وكمان أنه نستخدم وقت نطلع من المسبح نستخدم ترطيب، يعني انت تهيج الجلد صار في عندي جفاف اكزيما بعد ما طلعنا، فنكون حاطين بالشنطه مرطبات، ومن افضل المرطبات هي المرطبات اللي بتحوي ماده الديكسابانتينول، وفي عنا شيء منها بيكون بشكل رغوي فامتصاصه بيكون سريع وكتير بيعالج لي الحالات.
0: هلأ في نظام مسابح بيقولوا لك أنه لازم تاخدي حمام بدون ما تنزلي بدون أي مادة، يعني حتى الواقي الشمسي بده ينغسل قبل ما ينزل على المسبح، هل هذا الشيء يعني ممكن فعلا يزيد الفعالية الكلور على الجسم؟
1: أكيد بيزيد الفعالية.
0: طيب دكتورة، خلينا نحكي شوي عن حروق الشمس الحادة، يعني في أشخاص طبيعة عملهم نهارية بأوقات الذروة بتكون درجة الحرارة كتير عالية، هلأ كيف فينا نحن نحمي بشرتنا من آثار الشمس؟ شو هي أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب البشرة بسبب الشمس؟
1: تمام. هلأ بالنسبة لموضوع الحروق الشمسية هي بتختلف، بتجي درجات. الحروق الشمسية ممكن تكون بشكل خفيف على شكل تهيج، احمرار، تورم خفيف، حكة، وممكن تظهر بشكل شديد وتتشكل عندي فقاعات، فالعلاج بيختلف حسب الحالة الموجودة عندي. إذا كانت بشكل تهيج واحمرار نحن ممكن أنه نستخدم المرطبات اللي فيها ديكسابانتينول، نعمل حمام بارد كتير بيساعد. أما إذا كان في عنا حالات شديدة، فالحالات الشديدة هم بده يكون في عندي استشارة طبية، نحن بنعالجها كحرق، نستخدم مركبات فيها سولفادايزين الفضة، حتى أنه ممكن نضطر أنه نضيف كريمات فيها مضاد بكتيري. وكمان في شغلة بنوه عليها، أنه مهم ما نحن نأشر، يعني أحيانا العالم وقت يصير في عنده حروق شمسية بيأشروا الجلد،
0: وخاصة اللي بيروحوا على المسابح. أيوة. حتى بيصير في عندهم طبقة فعلا بتصير هي بتأشر لوحدة،
1: فهنا بيضايقوا من المنظر فبيأشروا
0: فبيساعدوها.
1: لا هذا الشيء غلط، لأنه أول شيء هاي الطبقة هي عم تشكل طبقة حامية لبين ما يطلع الجلد السليم. تاني شغلة، نحنا الشمس بتحفز الخلايا الميلانينية، فإذا عملنا هذا الشيء رح يصير في عندي فرط تصبغ.
0: بدنا نذكر مستمعينا برقم الواتس اللي بيقدروا من خلاله يبعثوا لنا رسائلهم واستفساراتهم، 0987810950، 0987810950، ابعثوا لنا رسائلكم واستفساراتكم لحتى نطرحها على الدكتورة بفقرة سؤال على الماشي. كمان دكتورة، يعني من الأشياء اللي بنشوفها بتتهيج بفصل الصيف هي الكلف، النمش، يعني بيكون الشخص بالشتوية ما عنده هاي القصص، فجأة بالصيف بنحسه أنه فعلا وشه تغير، صار في تصبغات كتير، صار في كلف، صار في نمش، كيف هاي القصص ممكن يعني تعالج أو نحمي نفسنا منها بالأحرى؟
1: تمام. هلأ الحقيقة هي الشمس أكبر عدو للبشرة، فإذا عمر الشخص بيقدر بالسنين فعمر بشرتنا بيقدر بعدد ساعات تعرضنا للشمس. فبالنسبة للكلف، هلأ هو بيزيد بفترة الصيف أكيد، لأن وأخص شيء التعرض بفترة الفترة اللي بتكون فيها الشمس عمودية من الساعة

0: 10 للساعه 4. هلا الوقايه بتكون اكيد عن طريق استخدام الواقي الشمسي. نحن بناكد دائما الواقي الشمسي لازم انه نستخدمه بكل الاعمار. الواقي الشمسي حتى بالصيف بالشتاء الواقي الشمسي لازم يكون روتين لكل الاوقات. هلا الواقي الشمسي مو بس انه نستخدمه ونطلع، يعني في بعض سيدات خلاص بتستخدمه وبتطلع ما بتجدده، تجديده لازم يكون كل ساعتين ولازم يكون واسع الطيف، لان احنا عندنا نوعين من الاشعه. هلا في عندنا احنا اشعه يو في بي ويو في اي. يو في بي هي بتجي على سطح الجلد وبتعمل هاي الحروق الشمسيه، بس اليو في اي هي بتتعمق اكثر بالجلد وبتعمل الشيخوخه المبكره وبتعمل التجاعيد. فنحن بننتبه انه يكون مكتوب على العلبه بورد سبيكتروم، يعني واسع الطيف. كمان انه بنستشير الدكتور مشان يحدد لنا انه واقي شمسي فيزيائي كيميائي اللي يكون بناسب بشرتنا.
1: بنسمع كثير بهاي المصطلحين واقي الشمس الفيزيائي والكيميائي، هو شو الاختلاف بيناتهم وايهما انسب للبشره الجافه الدهنيه؟
0: تمام. هلا الواقي الشمسي الفيزيائي هو بيشتغل مثل حاجز بيعكس الشمس مباشره، اما الواقي الشمسي الكيميائي فهو بيمتص الجلد بس بعمليه كيميائية، فهو بيحول هالشمس لحرارة بعيدا عن الجلد. هلأ إذا كان في عنا نحنا بشرة حساسة متهيجة فأكيد الواقي الشمسي الفيزيائي أفضل. إذا كان في عندي حالة حمل حالة فالواقي الشمسي هو الفيزيائي أفضل. هلأ إذا كان في عنا بشرة دهنية فنحنا نفضل الواقي الشمسي الكيميائي اللي هو يكون ألطف على البشرة.
1: يعني الطبيب هو اللي بيقدر.
0: طبعا طبيب حسب نوع البشرة وحسب تختلف من شخص لتاني.
1: طيب دكتورة، هاي التصبغات أو هاي الآثار اللي بتتركها الشمس خلال فصل الصيف هل تعالج أثناء فصل الصيف ولا بدنا نستنى حتى نخلص من آثار الصيفية لحتى نبلش بقى بالعلاج، وخاصة الأمراض اللي بدها نوع من أنواع التقشير؟
0: تمام. هلا أكيد نحن لازم نبلش بالعلاج بالكلف والتصبغات بأسرع وقت ممكن، لأنه نحن بتجينا حالات عندت. هلا وقت تكون الكلف سطحي فعلاجه بيكون أسهل، يمكن يكون بالكريمات، كريمات بتحوي مفتحات مثل أربوتين، فيتامين سي، هيدروكينون. بس إذا كانت عندي الحالة شديدة وعسنوات وشي تراكمي فما حتفيدك أنت الكريمات، نحن مضطر أنه نشارك ميزوثيرابي وليزر، وهدول كل القصص اللي بنعملها ويعني العلاج بيكون بياخد وقت طويل.
1: فيفترض كل ما عالجنا الحالة أبكر.
0: طبعا أكيد. بس أما الشغلات الثانية مثلا مثل ما قلتي أنه تقشير قوي أو مثلا جلسات فراكشينال أو جلسات ديرما قوية، فهي أكيد بنأجلها لفترة الشتاء.
1: بدنا ننتقل مع حضرتك دكتورة لفقرتنا التالية، وصح أم خطأ؟ دكتورة، بدنا نسأل حضرتك أسئلة سريعة وبدنا من حضرتك يعني جواب مع تعليل طبي سريع. وضع واقي الشمسي داخل البيت أو بالسيارة ما له داعي، هو فقط مبالغة؟ هلا كثير أشخاص بيشجعوا إنه حتى بالبيت بدك تحطي واقي شمسي، هل هذا الحكي مطلوب؟
0: هلا إذا كان البيت يعني في ضوء والشمس إنه مثلا قوية أكيد يفضل إنه ينحط الواقي الشمسي، وحتى بالسيارة لأنه في وهج وفي شمس يعني تكون، فبنحط الواقي الشمسي.
1: كمان الفطريات أو النخالية المبرقشة تعالج بخلطات التبييض أو المقشرات؟
0: لا أكيد غلط. هلا أحيانا بيكون في خطأ بالتشخيص أو العالم هي بتشوف هالبقع بتفكرها كلف، بس علاجها مثل ما حكينا قبل بيكون بالمضادات الفطرية الموضعية أو الجهازية حسب الحالة.
1: كمان بيقولوا أصحاب البشرة السمراء ما بيحتاجوا واقي شمسي بالصيف؟
0: لا. هلا هو أصحاب البشرة البيضاء بينأذوا أكثر بالشمس، لأنه أصحاب البشرة السمراء هن عندهم شيء اسمه الخلايا الميلانينية اللي هي بتشكل حماية، بس لا أصحاب البشرة السمراء والبيضاء لازم يحطوا الواقي الشمسي.
1: بدنا ننتقل مع حضرتك لفقرتنا وسؤال على الماشي لحتى نجاوب عن أسئلة المتابعين. في أسئلة وردتنا. سامر بيقول أنا بسبح بشكل شبه يومي وبعد السباحة دائما عندي حكة قوية وبقع حمراء خشنة تحت الأبط وبين الفخذين، شو الحل دكتورة؟
0: تمام. هلأ نحن هون نرجع بندقق على موضوع المي بالمسبح الموجودة، ممكن أنه يكون تهيج يكون بالكلور. تاني شغلة مثل ما حكينا انه لازم يكون في استخدام واقي شمسي مناسب قبل ما انه يبلش سباحة، وكمان بيكون عنده موجود المرطب بيستخدمه فورا مرطب.

0: البانتينول الرغوي كتير بيكون ممتاز وبيخفف الحكة والتهيج.
1: كمان في سؤال ميس بتقول أنا بشرتي دهنية وكل ما حط واقي بالمسبح بيطلع لي حبوب حمراء صغيرة والواقي بيسيح على العرق.
0: تمام. هلا بالنسبة للبشرة الدهنية يفضل أن نستخدم واقي شمسي مثل ما قلنا كيميائي، يكون خفيف ما يترك هالطبقة. ممكن يكون عم تستخدم واقي شمسي فيزيائي مو مناسب لبشرتها.
1: سؤال منها بتقول بنتي صغيرة احترقوا كتافها من الشمس بالمسبح وصار في مثل فقاعات مي صغيرة، كيف بدي اتعامل معهم؟
0: تمام، كتير حلو هالسؤال. أنا عن جد كتير بنشوف هاي الفقاعات وأخشي عند الأطفال. هلأ أهم شيء أنه ما تفرغ الفقاعات، لأنه أنا بيجيني عالم بيفرغوا الفقاعات مثل ما حكينا، هاي الفقاعة بتشكل طبقة حماية. يفضل أنه نستخدم مركبات بتحوي سلفادايزين الفضة. وقت صار في عندي فقاعات، نحن ها صار في عندي يعني حرق يعتبر متوسط لشديد، وممكن وبتستخدم كريمات فوسيدات مشان تشكل مضاد للبكتيريا. ويفضل أنه بما أنه في فقاعات يكون في عنا استشارة طبية لحتى يشوف الدكتور الحالة تماما.
1: في احمرار براحة الكف مع حكة وورم بين الأصابع وتنتقل إلى أسفل الرجل، شو ممكن تكون دكتورة؟
0: احمرار في راحة الكف
1: مع حكة وورم بين الأصابع وتنتقل إلى أسفل الرجل، صيفا فقط أم بكل الفصول؟ هون سؤال
0: مهم. هو هيك يعني، لأنه في أكثر من حالة فما أنا متوجه.
1: كمان في سؤال عم تقول لينا، سمعت انه فطريات المسابح هي فطريات معدية جدا وبتنتقل عن طريق المي بالمسبح من شخص لآخر، صح هذا الحكي؟ وكيف فينا نحمي حالنا منها؟
0: تمام. هلا نحن حكينا انه العدوى ممكن يصير في عندي عدوى فطرية بالمسابح، بتصير عن طريق التماس المباشر من الاشخاص او عن طريق استخدام المناشف واستخدام الادوات الشخصية. هلا يفضل انه يعني المسبح نروح عليه يكون ما كتير فيها الازدحام والمي عم تتبدل، عم يكون في عندي تعقيم مشان ما تنتقلنا الامراض الجلدية.
1: كمان سؤال بيقول بعد ما رجعت من المسبح طلع عندي بقع بيضة صغيرة على ايدي وكتافي مثل نقاط الحليب، هل هذا بهاق مفاجئ؟
0: لا اكيد مو. هلا لا اكيد لا مو بهاق، لا ممكن تكون ملاسيزيا يعني نخالية مبرقشة على الوصف اللي عم يقوله،
1: يعني بدها علاج فطري عن طريق طبيب جلدي.
0: علاج فطري اذا عم يقول، بس اذا كانت حسب هو عم يقول لبقع ولا شو يعني عم يقول بقع.
1: نقط
0: هلا نقط ممكن تكون مليساء يعني حسب توصيف المريض، نقط يعني هو قاصد انه هاي الحطاطات المسرره هي مليساء، اذا كانت بقع فاختلف عن التشخيص.
1: عم يقول مثل نقاط الحليب.
0: مثل نقاط الحليب لا، هي أميل للفطريات.
1: طيب آخر دكتور بدنا نسألك آخر سؤال دكتورة، عم تقول عم نشوف ترند حاليا بيقلي إنه في حبوب واقي الشمس الفموية بتحمي الجسم كله، يعني إنه بيقدر الواحد ياخدها مثل المكملات الغذائية، ما بعرف هذا شيء جديد، إنه شو رأي الطب فيه؟ هل فعلا توقي الشمس عن طريق كبسولات بالفم؟
0: لا ما في هيك شيء، الواقي الشمسي هو بيكون عن طريق دهن، يعني ما ترند كتير، في ترندات عم تكون وأخطاء ما أنا موجودة.
1: هي مجرد ترند. بدنا ننتقل معك دكتورة لفقرتنا الأخيرة وخدمة الأسبوع. حكينا مع حضرتك عن يعني كيفية الوقاية وكيفية العلاج، بدنا من حضرتك هيك نصائح عامة بختام حلقتنا عن كيفية الوقاية من أمراض الصيف، وخاصة للأشخاص اللي بيرتادوا المسابح شو لازم يكون بحقيبتهم لحتى فعلا يطلعوا سالمين وبأقل خسائر ممكنة.
0: تمام، احنا رح نحكي على الوقاية بالصيف بشكل عام، مسابح بشكل خاص. هلا بالنسبة لفترة الصيف أهم شيء إنه نتجنب الفترة، إلا إذا كنا كتير مضطرين، فترة الظهيرة من الساعة تكون الشمس عمودية من الساعة 10 للساعة 4، يكون في عندي واقي شمسي ونجدده كل ساعتين، يكون في عندي وسائل حماية من الشمس، نظارات شمسية طاقية، نلبس ملابس واسعة فضفاضة لونها فاتح لأنه مشان تعكس الشمس ما تمتصها. وكمان على موضوع شرب السوائل بنأكد على هذا الموضوع مشان ما يصير في عندي جفاف. بالنسبة لموضوع المسابح نختار المكان، نسأل عن المكان اللي رايحين عليه، نختار المكان يكون نظيف، يكون معنا دائما مرطبات فيها بانتينول، يكون معنا واقيات

0: شمسي، أدواتنا الشخصية، منشفتنا لحال، أحذيتنا لحال. ودمتم بألف خير.
1: شكرا لك دكتورة نور عمر، أخصائية الجلدية والتجميل، على المعلومات القيمة تفضلتي فيها. شكرا جزيلا على حضورك على إذاعة دمشق. شكرا لك.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثالثة وربع ساعة في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبارك للشعب السوري اكتمال تشكيل مجلس الشعب، شاكرا اللجنة العليا للانتخابات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات الدستورية. رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد يدعو المجلس لانعقاد جلسته الأولى يوم الاثنين القادم 6 تموز 2026. وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي. وزير السياحة مازن الصالحاني يقول إن الاستقرار خلال الأشهر الماضية ساهم في جذب السياح، مشيرا إلى أن نسبة زيادة الإشغالات في الفنادق تعد مؤشرا إيجابيا يعكس عودة الثقة بالقطاع. مدير عام هيئة الاستثمار طلال الهلال يقول إن القطاع السياحي في من أسرع القطاعات نموا خلال المرحلة الحالية نظرا لما تتمتع به البلاد من مقومات تاريخية وسياحية واسعة. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنشر الدليل الاسترشادي لاستبيان تغيير الاختصاص الخاص. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها. سيدة المدن وهوى.

0: قانونية تهمكم؟ سنسمع أسئلتكم ونطرحها على ضيفنا المختص بالشأن القانوني في برنامجكم المستشار. تابعونا كل أربعاء 3:30 عصراً على إذاعة دمشق. حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. بيت العمر، الحلم يلي بيشتغل الإنسان سنوات طويلة حتى يقدر يوصله، ممكن بلحظة يتحول لنزاع قانوني معقد بسبب تفصيل صغير ما انتبه له وقت القرار. بعالم العقارات الثقة واحدة ما بتكفي، لأنه أي ورقة غير مدققة أو عقد ناقص أو خطوة قانونية غير واضحة ممكن تفتح باب لمشاكل ممكن تمتد لسنوات. وبين الرغبة بالتملك والخوف من الوقوع بالأخطاء بيبقى السؤال الأهم، كيف ممكن نحمي حقنا قبل ما نوقع؟ في حلقة اليوم من المستشار نسلط الضوء على أبرز المخاطر القانونية المرتبطة بشراء العقارات في سوريا، ونناقش الفرق بين الطابو والعقد العرفي ومخاطر الوكالات وإشارات الحجز والعربون، إضافة إلى أكثر الثغرات التي يقع فيها المشترون دون معرفة نتائجها القانونية. كما نتوقف عند أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل شراء أي عقار، وكيف يمكن للتدقيق القانوني الصحيح أن يمنع خسائر كبيرة ونزاعات قد تبدأ بتوقيع وتنتهي داخل أروقة المحاكم. للحديث أكثر حول هذا الملف نرحب بضيف حلقتنا الأستاذ المحامي فادي هارون. يسعد أوقاتك، مساء الخير أستاذ فادي.
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد مساء جميع المتابعين والمستمعين لنا.
0: بداية يمكن الموضوع حساس شوي، لأنه يعني مثل ما بنعرف دائما أروقة المحاكم ملانة مشاكل، وأكثر المشاكل هي مشاكل تبع أنا بعته بيتي، أنا بعته أرضي، من وقعت له هو باعني إياه بس ما نفذ، دفعت له مصاري بس ما سلمني. فكتير هالأمور نحن منواجهها. أكيد رح نبلش مع حضرتك، لكن رح نفتح باب الاتصال لمستمعي إذاعة دمشق للاستشارات بالموضوع، ويا ريت تكون ضمن الموضوع على 225346 و 225347، أما رقم الواتس 0987810950. نكرر الترحيب فيك أستاذ فادي، وبدنا نبلش بالبداية بالقانون السوري. متى تعتبر الملكية العقارية ثابتة بشكل نهائي؟ يعني بشكل عام نحكي على الملكية العقارية.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المتابعين. بصراحة المقدمة اللي حكيتيها هي بيت العمر، وهو فعلا بيت العمر، لأنه كتير من الناس بتلاقي بيجمعوا مصرياتهم مشان يشتروا بيت لألهم أو لابنهم أو لأي حدا ضمن العائلة، وآخر شيء بيكتشفوا أنه هنن راحت هاي الأموال اللي جمعوها هي هباء منصورة، يعني مثل ما بيقولوا. صحيح. وبيوقعوا بقصة المحاكم أنه أنا شلون بدي ثبت حقي أو شلون بدي رجع هدول المصاري، وبالتالي فيكون في عنا في مشكلة قانونية كتير كبيرة. وممكن أحيانا بيقع اللوم بعض الأحيان على المحامين اللي هن ما بينظموا العقود، لكن ما بيقدموا النصيحة. دائما نحن منقول أنه عقد البيع هو عقد مؤقت وليس عقد دائم، يعني هذا العقد مثل ما بيقول السنهوري بإحدى كتبه أنه هذا العقد فقط لأنه حتى تستخدمي أنت لبعد بكرة أو لبكرة، لحتى تنزلي تاني يوم على الطابو وتبلشي بمعاملة إجراءات الملكية. نعم. أو

0: لا تبلشي بمعاملة مثلا أنك تأخذي قرار محكمة، وليس هو عقد لحتى تعيشي عليه طول الحياة بأنه ها خلاص أنا تملكت وأنا هاي العقد هذا اللي بيثبت لي ملكيتي. صح. إنما هو عقد مؤقت لحتى تقدري تثبتي أنه أنا اشتريت وأنا صار هذا البيت أو صار هذا العقار هو صار ملك إلي. بمجرد ما بلشنا تاني يوم دغري فورا لازم ننزل على الطابو أو ننزل نعمل وكالات للمحامين بحيث أنه ناخد قرار محكمة أو بحيث أنه ننزل نفرغ هذا العقار.
1: بدي أحكي هيك شغلة خارجة عن الأسئلة. مر علي قصة يعني أنه في شخص ما اشترى يارت بس اشترى عقار، اشترى عقارات، يعني هي شركة مع فروع وعقارات يعني، ودفع مصاري ولهلأ ما نقل الملكية. هلأ أكيد في ثقة، لكن هداك الشخص الثاني عم يماطل، ما عاد عنده شيء يعني، عم آخذ هالمصاري وإمتى ما بده بينزل، بعد بكرة بكرة بيعطيه الورق. يعني قديش هاد الشيء أنه بتصير أنه مجرد ثقة أنه أنت لا تعطي كامل الثمن. هي ليش الفكرة أنا عم بحكيها، أنه هو عاطي كامل الثمن وبلش هداك مثل ما بيقولوا يمرمط فيه. تمام. أو يماطل فيه، يعني هاي بالمصطلح يلي دائما الموكلين بيقولوا عم يماطل فيني، عم يمرمطني، عم ينزلني، ما عم يعطيني. طب انت دفعت له حق العقار فهو مبرد قلب مثل ما بيقولوا.
0: تماما مثل ما حكيتي بصراحة، نحن موضوع الثقة بالموضوع العقاري هو موضوع مؤقت وليس موضوع دائم. بأي لحظة افترضي انت عم تشتري من حدا من أقربائك اللي انت بتثقيك جدا فيهم وهن من باب ثقة، او عم تشتري من حدا من رفقاتك اللي هن كمان باب ثقة بالنسبة لك، وخلص انا ما في مشكلة انا مأمن معه. لكن نحن كلياتنا بين ايدين رب العالمين، بأي لحظة ممكن صحيح. واحد يتوفى من بيناتنا. بمجرد وفاة الشخص الملكية انتقلت للورثة. أي واحد من الورثة ينكر أنه هذا التوقيع هو توقيع والدي أو توقيع والدتي أو هي البصمة هي بصمة والدي أو هي بصمة والدتي، فهو فوتك بالمحاكم سنين طويلة. فبصراحة موضوع العقد هو مثل برجع بقلك هو موضوع شيء مؤقت. إثبات الملكية لا يكون إلا بالطابو أو بقرار محكمة، حصرا حصرا حصرا. نعم. إثبات الملكية أنه أنا أثبت ملكيتي بعقد. فهو بصراحة أنا عم أثبت فقط لمدة أيام قليلة وليست لسنوات كتير كبيرة.
1: نعم. يمكن فاصل شوي الواتساب، يا ريت ترجعوا تبعتوا لنا رسائلكم. أستاذ فادي حكيت جملة جدا مهمة، أنه البيع لازم يكون بعقد أو بوكالة. طيب العقد العرفي، نقول العقد العرفي هل يعطي المشتري في اتصال؟ يلا رح نرد نعيد السؤال لكن ناخذ اتصال. ألو ألو تفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية والأستاذ المحامي. هلا في أنا يعني سؤال، بس يعني ما بعرف هو تقريبا بس من الموضوع، بس انه في شخص،
1: بس تعلي لي صوتك وتكرم عينك.
2: في شخص قام بسرقة، يعني هاي انا يعني قرأت على السوشيال ميديا انه قام بسرقة منزل احد بدمشق واخذ المصوغات والهي كل اللي سرقوه اشترى فيه عقارات بمناطق بريف دمشق.
1: نعم.
2: انا سؤال انه مثلا لما بده يقوم هذا الشخص بشراء هيك اما يعني ما لازم يتم التحقق انه مثلا بهيك موضوع، ما بعرف انا يعني كيف بدي أريد، ما بعرف اذا يعني
1: انا قصدك كيف في تستعيد حقه،
2: هي تستعيد حقها مجوهرات واموال كلها صارت اخذها هو.
1: فهمت عليكي
2: كيف هلا هيك انه مثلا ما بيشتري شخص هيك قام بسرقة هذه الاشياء،
1: سرق الاموال واشترى فيه عقارات.
2: ايوه. بريف دمشق.
1: نعم. شو السؤال؟
2: انه مثلا ما لازم يتم التحقق انه مثلا قبل ما ينعطى هذا، انه مثلا كيف انه شخص
1: كيف صار معه مصاري؟
2: إيه؟
1: هلا هاي الفكره.
2: لا مو ما كيف ما صار معه مصاري، كيف التحقق انه يشتري هيك مثلا شخص غير يعني مثلا.
0: هلا ممكن انا عفوا منك رح اقاطعك شوي، بعتذر منك. فتك. يعني ممكن الشخص اللي انسرق منه يرفع الدعوه، بدعوى السرقه ممكن يطالب بالحجز على الاموال المنقوله او غير المنقوله لهذا الشخص. ليش؟ لانه احنا اليوم في عنا جرم سرقه، فاذا هو متاكد انه هو عنده مجموعه عقارات وهي العقارات موجوده باسمه، فممكن انه يحجز له على هي العقارات.
2: بيتم الاسترداد بهذه
0: الحاله؟ طبعا طبعا طبعا، بمجرد الحجز، مجرد
1: حجز على العقارات اللي اشتراها.
0: تماما بالضبط. يعني انت بمجرد ما يحجز على العقارات بالدعوه فممكن يطلع قرار قاضي بالحجز على هي العقارات. هلا طبعا نحن ممكن ضمن الحلقه نحكي عن موضوع الحجز وعن موضوع الاشارات اللي ممكن تنحط على العقارات.
1: تمام، يعني هي عم تسأل إنه تم سرقة أموال من

0: احد الاشخاص يعني وقرأتها على السوشيال ميديا، بدي اسال كيف بيتم انه هو اشتراهم بريف دمشق، كيف بيتم استردادهم؟ طبعا مثل ما قالت هي الاكيد اللي مسروق بيته بيكون هو مبلغ ورافع دعوى، فبيتم الحجز على كل شيء اشتراه باسمه، فممكن استرداد ولو جزء من المبلغ، بس الحمد لله يعني العداله تاخذ مجراها.
1: تمام.
0: خلينا نكفي معك استاذ فادي، هل العقد العرفي يعطي المشتري حق الملكيه كامل ام فقط حق شخصي؟
1: تماما، مثل ما حكينا العقد العرفي هو شيء مؤقت للشخص لحتى يثبت انه انا فعلا اشتريت، لكن هذا العقد ما بيعطي فترة كتير كبيرة، لانه بامكان اي بائع انه يعمل عقد واثنين وثلاثة على هذا العقد، وبالتالي الشخص اللي بيقوم بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفي حال كان حسن النية وتم إثبات أنه حسن النية فهو له الأحقية، وبقية الأشخاص اللي اشتروا بموجب هذا العقد هنين بقى بده يروحوا يحصلوا حقهم بطرق أخرى مو من هذا العقار. لذلك دائما نحن بننصح أنه أي شخص بده يشتري لا يعتمد ولا يأمن أبدا بعقد البيع، أبدا أبدا أبدا. عقد البيع هو عبارة عن شيء مؤقت لأيام قليلة جدا جدا، يوم يومين ثلاثة، لبين ما تباشر بمعاملة نقل الملكية ضمن السجل العقاري أو لبين ما تعمل قرار محكمة تروح تبصم أنت والشخص البائع عند أحد المحامين مشان يعمل لك قرار محكمة، وليس لإثبات الملكية. دائما بنلاحظ أنه إحنا في عنا ناس عنده عقود عمره 25 سنة أو عقد عمره 30 سنة، طيب هذا العقد اللي عمره 30 سنة قديش طرق فيه تغييرات على العقار وقديش صار فيه مشاكل على العقار، وبالمقابل في احتمال الشخص اللي باعك يكون مات وصار فيه عنده ورثة، طيب هدول الأشخاص الورثة قديش بيعرفوا عن هاي البيعة؟ في احتمال ما بيعرفوا أي شيء، وفي احتمال ينكروا أنه هاي البصمة هي بصمة أبونا أو هي بصمة أمنا أو
0: نعم، الخبرة بيصير بعدين منفوت بموضوع الخبرة.
1: تماما، هاي المضاهات والخبرة هاي المواضيع اللي بتاكل وقت واللي هي بتصير يعني بتصير في عليها مشاكل كتير كبيرة. نعم. لذلك نحن أفضل والأسلم لأي شخص قانونا أنه نحن دائما ننقل الملكية إلى السجل العقاري.
0: نعم أستاذ، يعني حكينا عن موضوع العقد العرفي، الفرق القانوني بين حق الملكية والوعد بالبيع، يعني أنا وعدتك بالبيع بس أنت ما تملكت مو معناته أنت هلأ صرت مالك، فهون يمكن الوعد بالبيع أحيانا يعني بيكون في له التزامات معينة وحق الملكية له كمان التزامات معينة، ففينا نفرق هيك قانونا ما بين حق الملكية والوعد بالبيع؟
1: تماما، الوعد بالبيع نحن بنسميه شيء اسمه بيع على المخطط أو بيع على الخريطة بشكل أو بآخر، هذا بنسميه بعض الأحيان هو الوعد بالبيع. بصراحة الوعد بالبيع هو موضوع مستقبلي، بالقانون المدني السوري ما في مشكلة بالوعد بالبيع، لكن بصراحة القانون المدني اشترط أنه يتم وصف العقار بشكل دقيق، يعني تم وصف كافة الأشياء اللي هي ممكن تنباع، وليس أن يكون البيع هو بيع غير واضح بالقانون. لكن نحن وقت بنشتري الأفضل أنه نحن نشتري شيء واضح أمامنا، هذا الأفضل. كتير من الحالات نحن بنلاقي أنه في شخص مثلا بيطلع بيطالع مخططات وبيقول أنا بدي بيع على هذا المخطط، ما في مشكلة أنه نحن نشتري على المخطط، وما في مشكلة أنه بموجب هذا العقد أنه نروح نحط إشارة على صحيفة العقار كونه في عقار ممكن يطلع بالمستقبل وتغير أوصافه لهذا العقار اللي نحن عم نشتري.
0: نعم.
1: اللي هو بده تغير أوصافه من أرض إلى بناء سكني. لكن نحن لحتى نقدر نلتزم بشكل أساسي مع هذا البائع لازم يكون في وصف دقيق للعقار اللي نحن عم نشتري، شقة سكنية مساحتها 130 متر، هي عبارة عن 3 غرف وصالون،
0: وصف
1: تماما وصف دقيق. شو حتى الوصف يعني ممكن يتدخل بأبسط الحالات اللي هي مثلا أنه هو بده يحط ملابين ما بده يحط ملابين، شو بده يمدد، شو بده يحط بقلب الشقة السكنية، هاي الأوصاف دائما لازم تكون موجودة ضمن عقد البيع اللي نحن طبعا في حال أنه كان في وعد بالبيع أو ما يسمى بالبيع على المخطط أو بالبيع على الخريطة، هذا اللي متعارف عليه. فهون نحن الوصف هو موضوع دقيق لحتى يكون القانون يعترف بهذا البيع ونقدر نحن أنه نلتزم فيه.
0: نعم أستاذ فادي، كمان خلينا نحكي عن السجل العقاري. دائما السجل العقاري أو يعتبر السجل العقاري

0: هو المرجع الأقوى أمام القضاء السوري، ليش؟
1: يعني السجل العقاري بدنا نشبهه بشيء نحن مثل السجل المدني.
0: نعم.
1: السجل تماماً. السجل المدني أنا وقت بدي أعرف بني آدم أو بدي أعرف شخص، إذا بدي أعرف كل شيء معلومات عنه بروح على السجل المدني، بعرف اسمه واسم أبوه واسم أمه ومواليده وخانته و إلى آخره. أنا إذا بدي أعرف شيء عن عقار بدي أروح على السجل العقاري.
0: نعم.
1: السجل العقاري هو بيوضح كل شيء له علاقة بالعقار، يعني فينا نقول هو هذا شهادة تعريف العقار،
0: تعريف.
1: أو هي هوية العقار، أو
0: ممكن
1: هي
0: من خلاله نعرف إذا في إشارات حجز و إلى آخره.
1: أول شيء بنعرف مين هو المالك، هي رقم واحد، وهذا الشيء الأساسي. بنعرف هذا المالك قديش، طبعا نحن بأغلب العقارات عنا نحن هي عقارات مشاعة، أغلب العقارات بسوريا هي عقارات مملوكة على الشيوع، فنحن بنعرف قديش في عنده حصة سهمية، قديش الأسهم تبعاته، يا ترى هدول الأسهم هن بيعادلوا الشيء اللي هو عم يبيعه ولا لا. هي فكرة كتير مهمة، لأنه في ناس بتبيع فوق الأسهم تبعاتها، وخصوصي الأشخاص اللي بيبيعوا أراضي. يعني بتلاقي مثلا بيقول لك أنا عم بيعك 10 دونمات، ليش أنت الأسهم تبعاتك هن بيعادلوا 10 دونمات؟
0: صحيح.
1: فبتصير كتير من الأحيان هي معنا.
0: عم يحاولوا يتصلوا فينا من ألمانيا، بس لا ما بعرف، ما معي على الواتساب براءة، ما في اتصال. بعت لي مسج اللي عم تحاول تتصل فينا. تمام أستاذ، يعني مثل ما قلت أنت، السجل العقاري هو المرجع الأقوى أمام القضاء السوري، نظرا لأنه هو يكشف كل شيء بيتعلق بالعقار، من إشارات، من رهن، من بالضبط. وصف العقار،
1: من حجوزات،
0: من حجوزات وإلى آخره. يعني نحن وقت نشتري بيت بنطلب السجل العقاري أو جيبوا لنا قيد عقاري لأنه يعني أول شيء المحامي بينصح الموكل، أستاذ بدي اشتري بيت، جيب شوفك شوف عليه او جيب لي، او انا ببعت حدا بيكشف لك عليه. فهذا الموضوع جدا مهم وتطرقنا له. يعني
1: نحن بالاساس نحن ما بنقدر نكتب عقد بيع بدون ما يكون معنا وثيقه
0: للاسف فيه. كمحامي مزبوط، لكن عم يوقعوا فيها انه عم يشتروا مثل ما بيقولوا سمك بالمي، خلينا نحكي عامي، عم يشتروا بدون ما يعرفوا. يعني اخر شيء بتفاجئ، والله انا عملت عقد انا وياه قبل ما يطلع السجل العقاري، كتب العقد هو وياه عند احد المكاتب العقاريه او عن طريق السمسره فينا نحكي، وموجوده هي. قنعني بالبيت، ما بعرف كيف كتبتها،
1: مو قنعني، فت على البيت والله البيت عجبني، لقيته شريح، لقيته اتجاهه حلو، لقيته كذا، والله البيت مكسي رخيص، سعره مقبول إلى آخره. خدعان اكتب
0: كاسر سعره، يعني هاي كلمة كاسر سعره. إنه البيت كان مثلا بيسوى 300 مليون والله أخذته ب 100 مليون حبيبي، بس تفرج على القيد العقاري، يعني مزبوط
1: دفعنا رعبون 2,000-3,000-4,000 دولار لازم منه لبين ما نكمل إجراءاتنا.
0: بيتفاجأ، بيطلع صحيفة عقاري، بيطلع على العقار إشارة حجر، في عليه مشاكل ورثة، يمكن بايعوا يا ولسه الورثة لهم حق فيه، وصارت كتير وبدون تمام. إزالة شيوع. فنحن هون بهالحلقة هاي بس لنوضح مع حضرتك هذا الموضوع. طيب هل ممكن شخص يشتري عقار ويدفع كامل الثمن ومع هذا الشيء يخسر العقار قانونيا؟ فهون الجواب على السؤال اللي حضرتك هلا حكيت عنه وانا حكيت عنه. فهون اشترى على العقار ودفع كامل الثمن بس خسره قانونيا.
1: احيانا ما بيدفع كامل الثمن، بيدفع جزء عربون، او احيانا بيدفع كامل الثمن، بيروق، بيكون مبسوط وبيقول له لكم المصاري بجيبتي وتعال نكتب عقد. يعني
0: صح.
1: فنحن دائما لا نتسرع بعمليه البيع، دائما انا هي نصيحه بالنسبه لي لاغلب بعمليه الشراء عفوا، نصيحه بالنسبه لي لاغلب الناس اللي بتشتري، لا تتسرع، تاكد. بتصير معنا بعض الاحيان قصص كتير بسيطه.
0: نعم.
1: ومن فتره صارت معنا احد العقارات في طالع عليه استملاك لصالح احدى الادارات،
0: نعم،
1: محافظة دمشق على ما أعتقد، لكن هذا الاستملاك ما منقول على الصحيفة العقارية، في تقصير من المحافظة معنا لهذا الاستملاك على الصحيفة العقارية.
0: نعم.
1: كشفنا على الصحيفة العقارية طلع ما في شيء، طلع على الطابو نظيف. بعدين رحنا كشفنا بقلب المحافظة، وإذا نكتشف أنه في قرار استملاك طالع على هذا العقار من عام 2002،
0: نعم،
1: وما تم وضع إشارة وما تم تنفيذ هذا الاستملاك.
0: نعم.
1: لذلك دائما في بعض الأحيان لازم نكون حذرين نحن
0: جدا
1: بالتأكد من نوعية العقار.
0: نعم.
1: ونظافة هذا العقار عن طريق السجل العقاري.
0: أستاذ ما بعرف إذا منتبه على المسج، اجتنا من اسطنبول من نهاد أبو العيون، عم يقلنا أنا اشتريت دفتر بجمعية سكنية من واحد عن طريق حكم محكمة عام 2012، كيف فيني أخذ حقي هلأ منه؟
1: بدك نفس حكم المحكمة، بدك ترفع عليه حكم تاني، بدك ترجع تأخذ هذا الحكم، تأخذ نسخة مصدقة، ترفع عليه دعوة لهذا الشخص في حال امتنع عن الإقرار بهذا الحكم بهذا

0: بهي الشقة السكنية
1: بتثبيت
0: فهون... تماما. فهون فتنا نحن بنزاع لحتى نقدر نثبت. طبعا موضوع النزاع هون بدك تبلغه ويصير يحضر جلسات سواء هو أو عن طريق المحامي تبعه وبدك تثبت حقك. طبعا ما بعرف أنا شو الوثائق اللي موجودة معك سواء
1: هلا كان كدفاتر جمعية سكنية بيكون مسجل إذا دافع يمكن أقساط
0: إذا هو عم يدفع الأقساط بيكون مسجل. إذا ما هو يعني في أحيان بعض الأحيان في ناس بتسكر الأقساط بعدين بتعطيك الدفتر
1: 100%.
0: فبنتأكد نحن من الوثيقة اللي هي موجودة
1: يعني
0: معك.
1: بدنا أوراق
0: تماما. الوثيقة اللي موجودة سواء عقد بيع إذا في عقد بيع بينك وبينه ممكن القاضي يعمل مضاهات للبصمة ويتأكد منها وممكن شهادات الشهود إذا موجود في شهادات شهود على عقد البيع بناء عليه بتفوت بنزاع أنت وياه ضمن المحكمة. هذا الحكي ممكن يأخذ وقت بصراحة. لكن إذا الشخص اللي بايعك هو كان حسن
1: عم يقلنا أنه هو باسطنبول أي عادي بتعمل وكالة
0: تماما على القنصلية السورية باسطنبول ممكن تعمل وكالة لأحد المحامين. المحامي ممكن يتوكل عنك ويتابع لك هاي الإجراءات
1: 100%. أستاذ بنسمع كتير أنه أنا اشتريت عقار غير مفرز أو غير محدد الإفراز. شو هاي المخاطر القانونية لشراء هيك عقار؟ ما هي المخاطر القانونية لشراء عقار غير مفرز أو غير محدد الإفراز؟
0: تماما. نحن بصراحة العقارات بسوريا أغلبيتها هي عقارات على الشيوع. قلة قليلة من العقارات هي العقارات اللي هي مفرزة وهي أحد المشاكل اللي بدها تعاني منها سوريا بالأيام الجاية. وبصراحة كونه تشكل هلأ مجلس الشعب
1: الحمد لله الحمد لله مبارك.
0: فإحدى القصص العقارية اللي لازم نحن نعالجها بشكل مباشر هو موضوع الإفراز. لازم نلزم جميع المواطنين إلزام يكون في إلزام أنه أي شخص ما بيتم التخاصص بينه وبين الأشخاص اللي هو مالكين معه على الشيوع لازم إما يدفعوا غرامات معينة أو تلزمهم المحكمة أنه أنا كمحكمة أو كلجنة ممكن تؤلف من قبل السجل العقاري أنه أنا حأسم على كيفي.
1: نعم.
0: كلجنة ليش؟ لأنه نحن بصراحة الملكية على الشيوع هو شخص مالك لو كان سهم واحد فهو بيملك بكل العقار.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة. نحن كمحامين بالشيء اللي نحن عم نشتغل فيه انه نحن بنحاول نوصف العقار اللي عم يشتري المالك وصف دقيق ضمن المحكمة بحيث انه هذا المالك ما يتعذب بالمستقبل انه انا شو اشتريت او شو عم بشتري.
1: نعم.
0: بالإضافة انه تعميم وزير العدل مشكور وزير العدل ومشكورة وزارة العدل طلع تعميم ألزم جميع القضاة بانه ينزلوا يكشفوا على العقارات اللي هي عم تباع
1: لجنة الخبرة
0: بالضبط. فهي الكشف بصراحة كمان عم يساعدنا نحن كمحامين بوقت عم نساوي قرارات محكمة عم يساعدنا بوصف هذا العقار كونه هذا العقار عم يصير موصوف من الناحية الفنية.
1: صح.
0: مثلا شقة بالطابق الثاني اتجاه شمالي غربي مساحتها كذا مواصفاتها كذا. فهذا هذا الوصف نحن بيساعدنا بعدين بالتثبيت ضمن السجل العقاري.
1: نعم. هل الشراء أستاذ فادي بموجب حكم قضائي أقوى من الشراء بحكم عادي؟ يعني حكم القضائي هو مكتسب الدرجة القطعية إذا كان حكم محكمة مثل ما بيقولوا وهو ملكية يعني يمكن يعتبر الطابو الأخضر مثل ما بيقولوا يعني بالعامة. ثاني مرتبة الحكم المحكمة من الطابو الأخضر. ففي حال وجود حكم قضائي هل طريقة الشراء بموجب هذا الحكم هو أقوى من العقد العادي؟
0: طبعا بكتير لأنه نحن الحكم القضائي بنقدر ننفذه بأي لحظة بالسجل.
1: نعم.
0: العقاري يعني نحن أنا ما بعتبره درجة تانية بصراحة عن الطابو الأخضر.
1: هلأ هو عرفا مزبوط بس العالم
0: نحن اليوم وقت أنا عم بشتري أسهم.
1: نعم.
0: بصراحة الحكم القضائي عم يكون أفضل من السجل العقاري وقت عم بشتري أنا أسهم لأنه أنا وقت عم بشتري عقار على الشيوع شقة سكنية أو محل تجاري أو إلى آخره بالأسهم ما في وصف إنما في إلك أسهم وفي إلك وضع راهن
1: بينما
0: تمام. وبينما أنا وقت بفوت وقت بكون أنا عم بشتغل عن طريق محامي وهذا المحامي عم يوصف لي العقار.
1: نعم.
0: تبعي بشكل دقيق وعم تطلع لجنة خبرة من كشف من قبل المحكمة عم توصف العقار بشكل دقيق فأنا صرت عم بحصل على شيء قريب من السجل من الطابو الأخضر. ليش؟ لأنه عم يوصف بدقة شديدة مثل وقت بيوصف بالطابو هذا العقار. بينما وقت عم بشتري أسهم فأنا عم بشتري أسهم مشاعة بين مجموعة مالكين موجودين بهذا العقار. الأسهم ما في إلا وصف دقيق.
1: في مسج عم بتقول نحن عقارنا ضايع من السجلات كيف بثبت ملكيته حطينا مصاري وما بين العقار بس جدي حاطت إشارة حجز عليها كان في أوراق وراحوا بالحرب وين ضايع؟ أي وين مكان العقار؟

0: يعني حسب مكان العقار يمكن. يعني لانه في عقارات كانت خارجه يعني.
1: هلا هن ما يعني بصراحه الرساله ما كتير واضحه، لانه هن عم يقولوا عقارنا وبعدين عم يقولوا اشاره حجز
0: جدا. يعني هو العقار يمكن هن ورثه،
1: هن لا على ما يبدو هن شاريين والبائع ما معترف بالشراء.
0: عم تقول جد بالبيع حاطت.
1: البائع ما معترف بالبيع، وبالتالي في دعوى بينهم وبين البائع. ولذلك انت اذا بدك تدوري بالسجل العقاري بدك تدوري على اسم البائع.
0: ابو امير من حلب حاطت صوره ابو امير.
1: عفوا من
0: ابو امير الله يخليك، اعطينا وين كانت، وين موقع العقار. والاستاذ فادي يعني بس هيك تعطينا وتوضح لنا ليقدر يجاوبك بشكل اوضح، يعني العقار مين اشتراه وجدك ليش حط اشاره عليه
1: بالضبط. تماما.
0: بس بعت لنا رساله. خلينا نكفي معك استاذ. هل يعني متى يستطيع شخص اخر الادعاء بملكية عقار رغم وجود عقد بيع؟ يعني منشوف هي بيبيعوا
1: أكثر من بيعة.
0: نعم
1: تماما. هي الحالات اللي صارت كتير، وخصوصي بالفترات الماضية خلال 15 سنة الماضية. صح. صارت حالات كتير أنه في عقار عم ينباع أكثر من بيعة، وهي بصراحة تقصير من الشاري. الشاري هو المقصر دائما، البائع ليس هو المقصر. البائع همه المصاري اللي أخذها وحطها بجيبته.
0: صحيح.
1: وليس همه أنه يروح يطوب لك أو يعطيك طابه أو يعطيك
0: أو
1: قرار محكمة. تماما. ولذلك أي تقصير عم يصير فهو عم يصير بصراحة من قبل الشاري. الشاري مثل ما حكينا ببداية الحلقة اليوم أنه نحن هذا العقد هو عبارة عن عقد لأيام مؤقتة، أيام معدودة، وليس هو طول العمر لحتى أنا أقول والله معي عقد بيع ولذلك أنا بلتزم فيه طول العمر بكفي هذا العقد. لا لا لا، ما بكفي أبدا هذا العقد، إنما المفروض أنه أنا يكون هذا العقد عبارة عن لأيام معدودة جدا. من خلال هاي الأيام أنا فورا بنتقل للسجل العقاري مشان أنقل ملكية هذا العقار باسمي، أو بروح باتجاه محامي مشان يساوي لي قرار محكمة، والمحامي طبعا بدي يساوي له وكالات أنا والبائع على حد سواء. هي القصة اللي لازم نعتمد عليها. ليش؟ لأنه نحن اليوم بمجرد ما باعك هذا البائع، باعك اليوم العقار بموجب عقد البيع، ممكن تاني يوم يروح يبيع لشخص تاني، وهذا الشخص التاني
0: هي ما تعتبر عملية احتيال؟
1: طبعا عملية احتيال، لكن الشخص التاني إذا كان شوي صاحي راح طوب بالطابو فأنت راحت عليك هاي الملكية.
0: تماما. يعني هو بس فين يرفعوا دعوة عليك لو طوب؟
1: في
0: بس ما بس بيستردوا حقه مو من العقار للطوب.
1: أكيد مو من العقار، لأنه أنا شاري ما لي عارفة أنه في بيع
0: تاني. حسن النية منعتبره.
1: تماما. فهذا هذا الشخص راحت عليك، فأنت بقى بدك تشوف إذا في عنده عقارات تانية بدك تحجز له عليها، إذا في عنده أملاك ممكن تحجز له عليها، وممكن ترفع مثل ما حكيتي أستاذي ممكن نرفع عليه دعوة احتيال. وهي الدعوة ما بنعرف قديش ممكن هو معه مصاري لحتى يرد لك.
0: إذا ما معه بده ينحبس فترة معينة.
1: تماما. فهي فتنا بجدالات المحاكم نحن ومشاكل المحاكم. لذلك نحن بيقولوا بالمثل
0: درهم وقاية
1: خير من قنطار علاج.
0: صحيح.
1: تماما.
0: يعني اليوم حلقتنا يمكن بتدخل ب واقع عم نعيشه بالمحاكم، وهو شراء العقارات، شراء الأراضي، ويمكن النصيحة كانت بجمل.
1: صحيح.
0: فمعلش استشيروا محامي قبل، يعني معلش قبل ما تشتري خلينا نقول سهم واحد معلش.
1: صحيح.
0: أو تحط اسمك بسهم واحد، فاستشارة المحامي ما أنا مشكلة، يعني ما عم ناخد نحن هلأ
1: هاي النصيحة اللي
0: مصاري
1: هاي النصيحة اللي بنصحهم إياها بشكل دائم، أنه نحن لازم دائما أنت يكون في محامي عم يتابع لك هي هذا الموضوع. الهدف من وجود المحامي هو تحصيل حقك في حال أنه صار أي إشكالية. نعم. قانونية.
0: في اتصال. ألو.
2: ألو.
0: تفضل.
2: ألو.
0: أيوة تفضل.
2: صباحه.
0: أهلا وسهلا. تفضل. صباح الخير.
2: كيفكم؟
0: أهلا وسهلا.
2: بالنسبة من شوي ذكر الأستاذ المحامي كيفكم جميعا.
0: الله يسلمك. تفضل أستاذ معك.
2: ذكر الأستاذ المحامي إنه عينه بالسجل العقاري.
0: أيه.
2: ما هي.
0: نعم.
2: حالي كيف بدي أعرف واحد إنه المحافظة حاجة على اسمه إذا السجل العقاري بي. كيف بدي أتوقع والله يروح يدور محافظة يدور غير محل.
1: يعني هون أخي هون أخي الكريم في أحيان في تقصير بصراحة من إدارات الدولة بأنه يحطوا إشارة حجز على العقار أو ينزلوا إشارة الحجز اللي موجودة أو إشارة الاستملاك عفوا إشارة الاستملاك على العقار. بعض الأحيان

0: الإدارات الدولة بتلاقيها بتقصر شوي بالتعاملات تبعاتها، وبالتالي اللي بيقعوا بهي المشكلة هن البائع والمشتري. أحيانا البائع بيكون بيعرف، أحيانا المشتري ما بيكون بيعرف، فهون هي المشكلة. لكن نحن دائما مثل ما قلت لك، نحن لازم يكون شخص حذر، لازم يعني ما يكون يعني ما يقول والله هي البيعة والله لقطة فأنا خلص يلا لازم استعجل عليها، لا لازم أخذ يومين ثلاثة أربعة أقعد أسأل عنها لهي البيعة لحتى أنا أتأكد وأتيقن 100%. وبصراحة هذا الحكي جيد أنه يكون عن طريق شخص بيعرف يقرأ سجل عقاري، بيعرف يقرأ ورقة طابو، بيعرف يقرأ
1: محامي خبير
0: تماما. يعني أنت ما المفروض أنه أنا أعتمد على الشيء اللي أنا عم بقرأ، لأنه بعض الأحيان مثلا بتلاقي أنت في عقار عليه 20 إشارة 30 إشارة. طيب هدول 30 إشارة كشخص أشخاص طبيعيين شلون بده يعرف شو هاي الإشارات أو شو معنات هاي الإشارات بهاي الترتيب؟
1: تمام.
2: اسمعني شيء، طيب بيع حالي مثلا هو اشترى على الإطار والمحافظة لا إلا المحافظة كيف بده مثلا بشكل تقديري هيك أو بشكل مختصر كيف إنه مثلا شو
1: أستاذي بس الصوت عندك مانو واضح، معلش عم تحكينا من الموبايل؟
2: إيه والله ما
1: عندك مشكلة، بس وطي صوت إذا عم تسمعنا من الراديو بس حكينا من الموبايل.
2: يلا مشي.
1: ايه تفضل معك.
2: كيف حالك؟
1: تفضل معك.
2: بيع الحالي هاي كيف يعني مثلا كيف اذا استنتج انه المحافظه بده بيطلع له هو هذا الاطار بيشتغل في المحافظه؟
0: نحن في قصه دائما نذكرها بعقود البيع انه الفريق الاول اللي هو البائع يضمن انه هذا العقار ما في عليه اي اشاره مانعه من التصرف. نحن هاي القصة دائما بنحطها بعقود البيع كمحامين. لذلك الضامن أنا في حال أنه أنا اشتريت واكتشفت فيما بعد أنه أنا هذا العقار في عليه مشكلة أو في عليه إشارة مانعة من التصرف، فالمفروض أنا استرد الرعبون أو استرد القيمة المالية اللي أنا دفعتها ثمن لهذا العقار. وفي حال امتناع البائع عن إعطائي ثمن الملكية ممكن أنا أرفع عليه دعوة بأنه هذا العقار ما ممكن أنقل ملكيته نظرا لأنه في إشارة ممكن تمنع نقل الملكية.
1: نعم أستاذ يمكن الجواب للأستاذ كان وافي. يعني كمان في شخص عم يقول أنا مساوي وكالة عامة لأخي بحلب، الشخص اللي من اسطنبول نهاد أبو العيون اللي أخذ دفتر بيقدر يوكل محامي طبعا؟
0: إذا الوكالة مذكور إذا الوكالة مذكور فيها أنه ممكن يوكل محامين طبعا، يعني بدك تراجع نص الوكالة بيكونوا كاتبين بصريح العبارة توكيل محامين أرشلون والتفويضات تبعات المحامين، إذا مذكور هذا الحكي طبعا تقدر توكل.
1: كمان عندنا شخص أنا برات البلد بدي أشتري عقار، فيني سجل العقار باسمي مع تحياتي محمد حافظ. إيه إذا في حال أخذ بالموافقة مثل ما بيقولوا بيع للبيع يمكن لنقل الملكية، هي موافقة أمنية تحتاج.
0: بدك تعمل إما وكالة لأبوك، هلأ نحن الوكالة بده يكون فيها تقبل شراء. مجرد ما يكون هي تقبل الشراء بيكتبوها برأس الصفحة، يعني بأول سطر لازم تكون. بمجرد ما كتبوا تقبل الشراء بتعمل وكالة لأي شخص أنت بتعرفه، بموجب هاي الوكالة ممكن هو يشتري ويسجل العقار باسمك.
1: يعني
0: طبعا طبعا بدك تكون تثق في هذا الشخص، بينقل العقار لاسمك سواء عن طريق قرار محكمة أو عن طريق السجل العقاري.
1: نعم أستاذ فادي في اتصال شي براءة، خلينا نتابع الحديث معناته. هل وجود اسم مالك بالسجل العقاري يكفي وحده لإتمام البيع بأمان ولا؟
0: طبعا لا، مثل ما حكينا قبل شوي نحن في كثير من العقارات اللي موجودين عنا بسوريا في عليهم إشارات دعاوي، في عليهم إشارات رهان، في عليهم إشارات حجز. هاي الإشارات بصراحة أي شخص بيشتري ما حيعرف يقراها. أي شخص بيشتري ما حيعرف يقراها، اللي بده يقراها بصراحة هو حصرا شخص مختص، شخص عنده خبرة بهاي الأمور. فلذلك نحن دائما وإن نطالع قيد عقاري، هذا القيد العقاري لا يكفي، إنما يجب أن نعرف كيف ممكن أن نقرأ هذا القيد العقاري بكامله.
1: هون جاي لعندك لموضوع الإشارات والحجز، مشان تحكي لنا على الفرق بين إشارة الحجز وإشارة الدعوة على الصحيفة العقارية. يعني بيقروا إشارات بيقول في إشارة، بس المحامي هو اللي بيعرف الفرق
0: تماما.
1: فما هو الفرق بين إشارة الحجز وإشارة الدعوة على صحيفة العقارية؟
0: إشارة الحجز مثل ما حكى أحد الأشخاص اللي كان عم يبعث لنا رسائل قبل شوي.

0: انه انا رافع دعوه في اشاره حجز على احد العقارات. طبعا هون اشاره الحجز ممكن تكون لمبلغ مالي، ممكن تكون لانه هو شاري العقار وهذا العقار منباع لشخص اخر، لكن المقصود من اشاره الحجز انها تمنع المالك من التصرف بهذا العقار لحين رفع هذه الاشاره.
1: تشبه الرهن؟
0: تشبه الرهن تماما.
1: طب في حال كان شخص حاطط رهن على عقار
0: تمام
1: بقيمه خلينا نقول 16 مليون سوري
0: تماما،
1: بيزيدوا ولا بيضلوا 16 مليون سوري؟
0: هلا بيزيدوا عند المحكمه لانه في فوائد تكون هي
1: مبالغ ضئيله،
0: ممكن تكون الفائده 9% لانه الفائده القانونيه احنا 9% فائده التاخير.
1: كم سنه عليهم هدول 16 مليون؟
0: هلا حسب السنوات اللي هو بيتاخر فيها، فهي
1: خمس سنين
0: بدك تحسبيهم 9% كل سنه فائده التاخير، فبنحسبوا عليهم بيطلع معنا الفائده. يعني انت عرفتي الفكره. فانا مثلا لو فرضنا
1: بس هي اشاره الرهن محطوطه لحين البت بدعوى قضائيه ثانيه بالمحكمة. هلا
0: تماما اشاره الرهن لحين دعوى شيء، ولحين انا اشاره الرهن لمبلغ مالي هو شيء ثاني.
1: هلا هو مبلغ مالي، لكن في حال مثلا ربح الدعوى الشخص، انا عم بسالك عن شيء بعثوا لنا اياه خاص، ففي حال ربح الدعوى بالمحاكم المدنيه فيه يفك الرهن بلا ما يدفع؟
0: لا طبعا لا.
1: ليش؟ اذا كان حاطط الرهن لانه في شخص هنن ورثه
0: تمام،
1: في شخص مطالب اهله بمبلغ مالي، توفوا الأهل، طالب إخواته، فالأخوة ما موقع على الشيء لأخوه، فرافع عليه دعوة لكن نحط إشارة رهن.
0: هو ما بيرفع على الشخص، هو بيرفع على التركة.
1: على التركة
0: تماما، أنا برفع على التركة فأنا بحصل حقي من التركة بشكل أساسي.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا إذا بدي حصل حقي بدي أحجز على التركة ككل مشان أقدر أحصل هذا المبلغ المالي، لكن الفوائد القانونية حتى لو
1: طب فيه شخص يفك إشارة الرهن يحط المصاري بصندوق المحكمة ويرقن الإشارة؟
0: طبعا
1: بدون طبعًا المحامي الثاني؟
0: طبعا بالتنفيذ
1: بدون علم المحامي الثاني تبع الدعوة؟
0: بالضبط ايه
1: بيحطهم
0: بيحطهم بالتنفيذ، بيروح بيدفع المبالغ بالتنفيذ، بيساوي إدبارة تنفيذية، بياخذ القرار بيساوي إدبارة تنفيذية
1: بهمنا الرهن
0: تماما، وبيدفع المبلغ بيروح ببلغه بيعطيه إخطار تنفيذي إنه أنا حطيت لك هذا المبلغ بصندوق المحكمة وروح استلم هذا المبلغ. هلأ هون بإمكانه أنه بعد التبليغ الطرف اللي تبلغ بإمكانه يستأنف القرار ويطالب بالتعويضات عن التأخير، والطرف
1: وإذا ما طالب بالتعويضات بيبقى المبلغ بس
0: ما خلص بس بياخذ مبلغ. هون بإمكانه أنه يستأنف للتعويضات، بمجرد ما حط بإمكانه ياخذ هذا القرار ويطلب إزالة الإشارة عن العقار،
1: بيقدر يفك الرهن
0: تماما
1: مجرد ما دفع المصاري
0: تماما.
1: تمام. وإذا كانوا المصاري بالسوري بيضلوا بالسوري؟
0: بالسوري
1: ما بس لا بتزيد قيمتهم ولا بيقدروا.
0: نحن القانون مفروض هو سوري.
1: نعم. كمان أنا اشتريت 3000 سهم في عقار غير مفرز وعنده تسجيل في السجل العقاري، كان في دفعة ترابية على العقار، مع العلم أنا اشتريت 3000 سهم، ليش أنا مجبور أدفع ترابية عن العقار كاملا؟ شكرا كثير لحضرتك. أي سؤال؟
0: هلا اول شيء انت شاري 3000 متر وليس 3000 سهم.
1: نعم.
0: لانه العقارات
1: 2400
0: لانه العقارات نحن عندنا هي العقارات بسوريا هي 2400 سهم.
1: صح.
0: وبالتالي انت شاري 3000 متر. 3000 متر لا، بالماليه المفروض يدفعوك على الحصه السهميه تبع الشخص اللي انت عم تشتري منه، ما المفروض يدفعوك عن العقار بشكل كامل. هذا تقدير الماليه، وبصراحه هي قصه عند الشخص اللي عم يشتغل لك بالمعاملة، مفروض يدفعك على اسم الشخص اللي انت عم تشتري منه، لأنه حاليا المالية هي اعتبارة للأسماء الأشخاص المكلفين ماليا عندها وليس للعقار بكامله.
1: هل المشتري أستاذ فادي يتحمل مسؤولية عدم الكشف عن الإشارات الموضوعة؟
0: طبعا هو المسؤول، لا يعتد. يعني بصراحة أنا اليوم خلينا نشبه القصة مثل إذا واحد رايح يخطب وحدة، فأنا وقت بيروح أخطب وحدة أول شيء بدي شوفها لهي الشخصية، وبعدين بدي
1: أسأل
0: تماما، بعدين بدي أسأل عنها وأتعرف عليها وأتعرف على أهلها وأسأل عنهم وا وا وا إلى آخره.
1: نعم.
0: فهل معقول أنه أنا عم جمع مصاري لحد ما وصلت لأني جمعت 30 40 50 ألف دولار وهلأ في عقارات صار حقها بال 500 و 600 ألف دولار، هل معقول أنه أنا عم بدفع ثمن عن شيء ما عم بسأل عنه أو ما أو ما عم ما عم أعرف هو شو وضعه، هذا وضعه القانوني يا ترى، عليه إشارة رهن، ما عليه إشارة رهن، عليه إشارة حجز، شو هي إشارات الدعوى اللي محطوطة؟ هي محطوطة على نفس العقار اللي أنا عم بشتري ولا لا هي محطوطة على عقار تاني أو على أسهم تانية أو على مالك تاني؟ فهي هي الأسئلة كلياتها ما فيني أنا أجاوب عليها لحالي، أنا بدي أحتاج لمحامي، لأشخاص مختصين لحتى يقدروا يجاوب.

0: وبني عليها.
1: يا ترى هل وجود إشارة دعوة يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة؟
0: في وجود مشكلة ولكن ليس بالضرورة أن تكون خطيرة.
1: في مشكلة.
0: في مشكلة طبعا، في مشكلة على العقار. هذه المشكلة أنا مثل ما عم يحكي الأخ، مثلا أنا شاري 3000 متر من أصل عقار كامل هو مملوك على الشيوع، فأنا وقت بشتري هدول 3000 متر أنا إذا حطيت فيهم إشارة دعوة، فأنا عم حط إشارة دعوة 3000 متر من أصل عقار ممكن يكون مساحته 10000 متر، فأنا بدي أعرف هي الإشارة اللي محطوطة هي على مين، على أنه على أنه مالك. يا ترى هذا المالك هو باع كل شيء بيملكه ولا لا، هو باع أقل من ملكيته ولسه في له أسهم. هذا الحكي بدنا نتأكد منه نحن من خلال إشارات الدعوة.
1: أستاذ فادي، هل يمكن إزالة إشارة الحجز؟ حكينا عن الرهن أنه بندفع بالصندوق وممكن نعمل ملف تنفيذي وأدبارة تنفيذية ونضع في صندوق المحكمة ويبلغ القرار إلى أصحاب أو إلى واضعي إشارة الرهن، لكن في حال إشارة الحجز بسهولة فينا نشيلها أم تحتاج إلى حكم قضائي؟
0: بقرار قضائي حصرا إشارة الحجز.
1: الرهن غير الحجز.
0: تماما، إشارة الحجز نحن حصرا بحاجة لقرار قضائي. ليش؟ لأنه الحجز هو بدنا نعرف شو سببه. سبب الحجز هو أنه أنا في شخص عم يدعي ملكيته لهذا العقار وبالتالي حجز عليه نتيجة الملكية، ولا لا هو عم يحجز على العقار نتيجة مبلغ مالي. هي أول شيء بدنا نميز فيها نحن بشكل أو بآخر. فنحن اليوم بدنا نتأكد من عملية الحجز شو سببها، وهي حجز لصالح عام أو هي حجز لصالح خاص.
1: هون بدي فرق بين الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي.
0: بالضبط. فنحن هاي الفكرة الأساسية نحن اليوم. الحجز الاحتياطي هو أنه أنا خايف أنه هذا الشخص يهرب عقاراته، خايف أنه يساوي له شيء قصة، فأنا دغري بساوي إشارة حجز. هاي الإشارة لأنه أنا في إلي مبلغ مالي معه، فبطلب من القاضي إصدار قرار حجز احتياطي. طبعا مثل ما بنعرف نحن قرار حجز احتياطي يتخذ بشكل مباشر ريثما يبت في هذه الدعوة.
1: أستاذ كمان بعت لنا أستاذ صديقي دفع رهنية بيت بحلب بقيمة 50 مليون، يمكن يعادل 500 ألف، يعادل $1,000. شلون فيني حصل حقي؟ وهل بيحسب للقيمة القديمة؟ يمكن دافع رهنية بما يعادل $1,000 بالسوري.
0: هاي العقود منتشرة بشكل خلال الفترة القديمة، أنه نحن في عقد بيدفع مبلغ مالي مقابل بقائه بهذا المنزل لفترة معينة، سنة سنتين ثلاثة إلى آخره. أحيانا بيدفع أجار بسيط وأحيانا ما بيدفع أجار أبدا أبدا أبدا. هذا العقد استرداد المبالغ المالية بصراحة صار في عليها كتير مشاكل، لكن بالغالب هو بيرجع لك المبلغ مثل قيمته الأساسية اللي هو 500 ألف ليرة سورية وليس 10,000 دولار، لأن القضاء السوري ليس مخول بتعديل القيمة المالية. يعني نحن اليوم مثل إذا أنت حاطت عنده هذا المبلغ أمانة، هيك إذا بدي أشرح لك إياها أنا بشكل أو بآخر، إذا حاطت عنده هذا المبلغ أمانة، طيب أنا إذا حطيته أمانة عندك لهذا المبلغ اللي هو 500 ألف ليرة سوري، هل أنا بطالبك بعد ما حطيته عندك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة، هل بطالبك ترجع لي يا دولار؟ أكيد لا. أنا بطالبك أنك ترجع لي يا سوري وليس بطالبك أنك
1: على فكرة في عدة محاور ما قدرنا نتطرق لها من زخم الاتصالات وكثرة الأسئلة أستاذ فادي، لكن في شغلة بدي أسألك عليها. هل في ثغرات قانونية حقيقية هيك بسرعة، لأنه في سؤال بعده، هل في ثغرات قانونية حقيقية أم المشكلة بعدم معرفة القانون؟
0: لا، في ثغرات كثيرة موجودة بالسجل العقاري. نحن بصراحة اليوم مثل ما حكيتي موضوع أنه أنا طالع أول شيء قيد عقاري لهذا العقار، اتأكد من ملكية المالك، اتأكد من عدد الأسهم تبعاته، اتأكد من الإشارات اللي موجودة، هي كلياتها موجودة. مجموعة ثغرات لا يمكن لأي شاري أن يتأكد منها من تلقاء نفسه.
1: نعم. شو النصيحة أستاذ فادي؟ يعني ما بسرعة لأنه بدي لحق أكبر أسئلة لك، شو النصيحة الذهبية لأي شخص ناوي يشتري عقار بسوريا؟
0: قال دائما بيقولوا بالمثل ما خاب من استشار. لا تقول أنا والله ما بدي روح استشير محامي، وخاصة أنه استشارات المحامين حاليا هي مجانية. استشير شخص خبير، استشير محامي، اسأل أهل الحي عن هذا العقار.
1: نعم.
0: أهل الحي أحيانا بيعرفوا أنه هذا العقار في عليه مشاكل. فاسأل أنت، لا لا لا لا تبخل بالأسئلة. على حالك.
1: تمام، بدي أتشكرك أستاذ فادي هارون على هيك المعلومات القيمة اللي فدتنا فيها. رح نكون كمان معك بحلقات قادمة. في ختام حلقة المستشار لليوم، يبقى العقار

أكثر من مجرد بناء أو مساحة على الورق، لأن خلف كل بيت حكاية تعب واستقرار وحلم انتظر سنوات حتى يتحقق. القانون لم يوجد ليعقد حياة الناس، بل ليحمي الحقوق قبل أن تتحول الأخطاء إلى خسائر يصعب إصلاحها.

0: بحاجة للقاء.
1: كل الشكر لكم.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية أحمد موفق زيدان يؤكد أنه مع الإعلان عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب تكون سوريا قد استكملت آخر مؤسسات دولتها العتيدة. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبارك للشعب السوري اكتمال تشكيل مجلس الشعب، شاكرا اللجنة العليا للانتخابات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يوجه باعتماد مسار متكامل لتوسيع الصلاحيات الإدارية والأكاديمية والمالية الممنوحة للجامعات. حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتحان مبنى فرع المصرف المركزي في محافظة إدلب. مديرية صحة إدلب وإدارة الكوارث التركية أفاد وجمعية الحياة للأطفال الأبرياء يطلقون مشروعا طبيا في المشفى الجراحي التخصصي في محافظة إدلب لإجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بالحروق الناتجة عن قصف النظام البائد. وفي الخبر الأخير، منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد تحذر من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية بالبلاد خلال شهر تموز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم متابعي إذاعة دمشق إلى الحلقة 16 من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال بشكل عام من خلال التحليل الفني والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال ورصد التجمعات المونديالية في دمشق. في البداية لكم تحية فريق العمل. في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. سأكون معكم بالتقديم والحوار زين العابدين خضور. وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. في أولى الفقرات سنتحدث عن مباريات اليوم والأمس من الدور 32. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال وإرسال رسائل عبر الواتساب على الرقم 0987-810-950. كما يمكنكم الاتصال على الرقم 011-2-254-447. في ثالث الفقرات سنكون مع فقرة ترند المونديال مع زميلنا محمد خميس للتقديم والزميلة رزام سوادي بالإعداد. في آخر الفقرات البرنامج سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات مونديالية في دمشق من خلال موفدنا عمرو الحموي. وبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف من إدلب الإعلامي الرياضي الأستاذ يحيى سويد. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى، ضيفا عزيزا في إذاعة دمشق.
2: اهلا وسهلا بك استاذ زين عابدين، واهلا بمستمعين اذاعه دمشق في كل مكان.
1: يسعد اوقاتك استاذ يحيى. استاذ يحيى، رح نبلش مباشره من مباريات دور 32 اللي جرت يوم امس. المنتخب الفرنسي عم يتاهل لدور ال 16 عقب فوزه الكبير على المنتخب السويدي بثلاثه اهداف دون رد. طبعا عفوا المباراه هي صارت فجر اليوم مو امس. طبعا كيف ترى اداء المنتخب الفرنسي؟ وعلى ما يبدو معظم المنتخبات تفكر في إيقاف هذا المنتخب، يعني كيف تستطيع أن توقفه دفاعيا قبل أن تفكر بجودة لاعبيه؟
2: نعم أستاذنا الكريم، المنتخب الفرنسي منذ أن دخل أول مباريات داعينه على اللقب واستعادة لقبه اللي أحرزه بال 2018 وجرد من المنتخب الأرجنتيني مثل ما تعرف بالنسخة الماضية. المنتخب الفرنسي كما بدأ بالمونديال سواء بدور المجموعات أو بالمباراة السابقة هو أحد أفضل المنتخبات، وهو المرشح الأبرز، وكل مباراة عمل بعدها عم يعطي يثبت هذا الحكي. فمباراة السويد حسن من الشوط الأول مثل ما شفت، الفريق المنتخب الفرنسي صفوفه مكتملة من حارس المرمى لآخر مهاجم. حتى في المباراة السابقة اللي كان المدرب فيها غائب مثل ما تعرف كان مساعده عم يدير المباراة، فمباراة السويد كانت مستحقة وكان بإمكانه يسجل مزيد من الأهداف، لكنه اكتفى بثلاث أهداف بعد ما حسم تقريبا المباراة منذ الشوط الأول.
1: نعم أكيد. كيف نستطيع أن نوقف المد الهجومي الفرنسي؟ يعني ك بعتبر حالي مدرب أو تعتبر حالك أستاذ يحيى مدرب،

0: من يستطيع إيقاف المد الهجومي؟ كيليان مبابي وديمبيلي والأسماء الأخرى الموجودة بالمنتخب الفرنسي.
1: نعم، المشكلة أن المنتخب الفرنسي ما يعتمد على لاعب واحد أو لاعبين حتى نحسن نراقب أو مثلا إيقافهم. فمعظم المنتخبات اللي واجهها المنتخب الفرنسي كان عينه على مبابي بالدرجة الأولى وعلى ديمبلي بالدرجة الثانية، ولكن الرقابة اللي عليهم عم تسمح للاعبين الآخرين أنه يتألقوا ويسجلوا أو يسمعوا مباراة أهداف. لذلك بعتقد من الصعوبة في الدور القادم، يعني بده يذهب المنتخب الفرنسي برأيي أبعد من يعني الدور القادم،
0: يعني ممكن نشوفه بالنهائي للمرة الثالثة للمرة الثالثة بتاريخه.
1: ممكن جدا،
0: وخاصة أن المباراة القادمة هي مع المنتخب البراغواي، يعني المنتخب اللي هزم ألمانيا بركلات الترجيح. نعم امبابي شو رأيك؟ تفضل.
1: نعم، المنتخب البرغواي يعني ما انتصر على المنتخب الألماني بقوة، ولكن بتراجع أداء المنتخب الألماني، وبالتالي ما راح تشكل بعتقد يعني المنتخب البرغواي ليس بالفريق الصعب جدا، وأتوقع المنتخب الفرنسي ما يلاقي فيه صعوبة كثير في تجاوزه والانتقال إلى الدور الربع النهائي.
0: نعم، أداء
1: طبعاً إذا استمر بالأداء، إذا استمر برتم المباريات تصاعدياً، وليس مثل المنتخبات الأخرى اللي خرجها، يعني مثلاً المنتخب الهولندي، المنتخب الألماني، منتخبات كبيرة لما دخلت على المونديال لها نسبة من الترشح للذهاب بعيداً وربما للأدوار النهائية، ولكن اللي شفناه أنه توقفوا عند الدور القادم باجتهاد المنتخبات الأخرى.
0: نعم، كيليان مبابي عم يقدم أداء أكثر من رائع يعني بتقارير إعلامية وصحفيين رياضيين عم بيشيدوا وعم يقولوا إنه هو الوحيد القادر إنه ينافس ميسي، يعني كأنه بهذا المونديال على لقب هداف البطولة وفي السنوات القادمة. رأيك بكيليان مبابي؟
1: بالحقيقة كيليان مبابي قدم مستوى مغاير تماما عما كان في الدوري الفرنسي، يعني كان يدخل إصابات ويخد إصابات ويلعب بعض المباريات إلى آخره، ولكن قدم نفسه على ما يبدو كان بجهز مخزونه لهذه البطولة، ومثل ما شفنا يعني كل المباريات سجل فيها. اليوم يتصدر الهدافين البطولة بست أهداف مع ميسي، وبات على هدف فرق بعتقد هدف الله أعلم على صدارة هدافي التاريخيين. بعدين أمامه متسع من الوقت أستاذنا الكريم، يعني ميسي من الصعوبة أنه يلعب المونديال القادم. مبابي أمامه ربما المونديال أو اثنين حتى يحقق الرقم، يعني بمعنى أنه يلحقان يحقق الرقم،
0: يكسر رقم ميسي اللي كسر بدوره رقم كلوزي نعم كهداف للمونديال. نعم خلينا ننتقل أستاذ. تفضل.
1: مبابي بالنسبة للأهداف، لأنه اليوم عم بينافسوا في البطولة على اللاعبين اللي ممكن ينافسوا على بطولة على صدارة هدافين على المونديال التاريخيين، يعني في عندك ميسي اللي راح يتوقف أكيد في النسخة الحالية، أما أقرب واحد له فهو هاري كين اللي ما زال بالملاعب، وبعتقد هاري كين راح يلعب، إذا لاعب راح يلعب المونديال القادم ربما ما يلعب كمان، وبالتالي بات يعني هداف التاريخي بقبضته حتما.
0: إن ما كان يعني تألق وسجل أكثر من ميسي بهذا المونديال، فالمونديال القادم ممكن نشوف امبابي هو الهدف التاريخي لمونديال كأس العالم. أستاذ يحيى،
1: نحن عم نحكي حتى عم نحكي على المونديال القادم، يعني ليش على المونديال الحالي.
0: تمام. خلينا ننتقل أستاذ يحيى لمباراة النرويج وساحل العاج. المباراة 2-1، هالاند عم ينقذ النرويج من يعني من الذهاب لأشواط إضافية ومن ثم إلى ركلات الجزاء بهدف سجله بالدقيقة يعني مباشرة بعد هدف بعد هدف ساحل العاج.
1: نعم، هالاند أمامه متسع من الوقت أكثر من غيره ليقدم نفسه بشكل كبير، لا زال مبتدي أول نسخة مشارك فيها بكأس العالم، مهاجم كبير بدنيا وفنيا، وجوده بالملعب بمنتخب بلاده مؤثر جدا جدا جدا حتى لو لم يسجل، ولكن بمباراة الأمس المنتخب العادي ما كان سهل.

0: نهائيا. حتى في تابعت بعد هدف مبابي او عفوا هالاند بالاخير خلال الدقائق الاخيره من وقت بدر الضائع، يعني كاد المنتخب العادي انه يعادل، ولكن بعتقد خبره المنتخب النرويجي ومدرب ولاعبينه استطاعوا يمتصوا فورتهم وينهوا المباراه وينتقلوا على الدور القادم.
1: نعم، بتتوقع المنتخب النرويج ان يستمر بالمونديال العالمي، خاصه ان المباراه المقبله راح تكون ضد المنتخب البرازيلي اللي عودنا انشيلوتي بالشوط الثاني يكون مختلف تماما عن الاشواط الاولى.
0: نعم استاذ الكريم، رغم ان المنتخب البرازيلي حتى الان لم يظهر بشكله الحقيقي نهائيا، هذا الموضوع يعني بده وقف لحاله، ولكن بعتقد المنتخب النرويج الله اعلم غير قادر على تجاوز البرازيل، وبعتقد ان المباراه راح تذهب لاشواط اضافيه وربما لاكتات ترجيح، لكن كفه المنتخب البرازيلي ارجح.
1: نعم، ما بتتوقع انه ممكن المنتخب النرويجي يفاجئ المنتخب البرازيلي؟ ممكن يتكتل بالدفاع ويلعب بشكل دفاعي، ويعني بتعرف انت هالاند من ربع فرصه ممكن يصنع هدف.
0: نحن عم نحكي على التاهل المباشر. نعم. المفاجآت وارده باي
1: بأكيد.
0: اي مباراه
1: اكيد يا يعني استاذ
0: مباريات. نعم بالضبط.
1: نعم.
0: لذلك انا برايي طبعا الفني او توقعاتي المباراه ما راح تنتهي بالوقت الاصلي. لانه مثل ما تفضلت النرويج راح يلعب بالدفاع، يستعجل المنتخب البرازيلي للتسجيل ويستجره ربما للاشواط الاضافيه.
1: نعم نعم. راح ننتقل لمباراة المكسيك والمباراة طبعا جرت مع ضد المنتخب الإكوادوري، المنتخب الإكوادوري الذي هزم ألمانيا بالدور الأول. طبعا المكسيك عم تواصل سلسلة انتصاراتها وعم تنتصر بهدفين دون رد. طبعا المباراة كانت في مكسيكو سيتي. المنتخب يعني بكير نحكي شوي عن المكسيك انه هو رح يكون منافس ولا لا؟ فينا نحكي هلا استاذ يحيى؟
0: المنتخب المكسيكي ما عنده خبرة المنافسة، كان أكثر حسب المشاركات صرف. حتى النسخ اللي استضاف على أرضه اللي هو صار هاي المرة الثالثة اللي بيستضيف البطولة ما كان يسبب أكثر من دور ربع النهائي. بعتقد المونديال الحالي ما راح يتغير شيء على يعني على أدائه، راح يلعب المباراة القادمة إذا طبعا هو بلغ دور 16.
1: نعم اكيد.
0: نعم.
1: ممكن يقابل انجلترا او الكونغو الديمقراطيه حسب مباراه اليوم الساعه 7.
0: الفائز. نعم. طبعا المنتخب الاكوادوري ليس بالمنتخب الصعب، ولو حتى يعني انتصر على المنتخب الالماني في اخر مباريات المجموعات، لكن ليس بالفريق الكبير. الكفه للمكسيك ارجح ينتقل للربع النهائي، وأعتقد أن المكسيك سقفه الدور ربع النهائي حتى إلا إذا كان طبعاً تجاوز مواجهة إنجلترا، يعني ممكن المنتخب الكونغو يسجل مفاجأة اليوم ويربح المنتخب الإنجليزي، هذا وارد
1: أكيد.
0: لكن الأقرب هو المنتخب، نعم المنتخب الإنجليزي، وبالتالي المباراة راح تكون مع المنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي ليس سهل، قدم نفسه بشكل جيد البطولة، وبعتقد راح يكون غير الصورة اللي رسمها في النسخ السابقة المنتخب الإنجليزي.
1: نعم، هل هو إلى الأمانة قدم مستوى جيد أمام المنتخب الكرواتي، ولكن أمام المنتخب الغاني ويعني ما كان هذا المنتخب العظيم جدا أو ممكن نشوفه ذاهب يعني لأدوار متقدمة جدا من كأس العالم؟ عم نحكي عن إنجلترا
0: ربما، لكن نحن عم نحكي على مستوى عام، على مستوى عام، يعني المنتخب الإنجليزي والمنتخبات الكبيرة لها حضور معين تظهر في الأوقات اللي ممكن تحتاجها، يحتاج إنه تتجاوز. يعني نحن عم نحكي كتوقعات أستاذنا الكريم.
1: طبعاً
0: يكون ليس سهل، ولكن ما بعتقد يكون له دور بلعبة المنتخب الإنجليزي اليوم.
1: هلا بعض المحللين الرياضيين عم يحكوا عن خيارات توخل بالمنتخب الانجليزي، هلا بنحكي عليه بلعبه انجلترا، شو رايك خلينا نضل بالمكسيك؟ رح نحكي على خيارات توخل لما نقدم لمباراه اليوم، اكيد هي الساعه 7 ضد الكونغو الديمقراطيه. المنتخب المكسيكي اذا ما عنده خبره البطولات مثل ما حكيت استاذ يحيى، ولكن في عنده مجموعه جيده من اللاعبين يعني مختلفة عن المشاهدين.

0: شاركات السابقة معظمهم عم يلعبوا بالدوريات الأوروبية، ما ممكن صار عندهم خبرة كافية لمشاركة بهي البطولات الكبيرة؟
1: ممكن جدا، ولكن نحن نتحدث عن تاريخ المكسيك. المكسيك منذ عقود لاعبين يحترفون في الدور في الدوريات الأوروبية، وخاصة في الدوري الإسباني.
0: نعم.
1: لكن نحن عم نحكي ب شخصية بطل، يعني المنتخب المكسيكي لا يملك شخصية البطل قولا واحد. فأعتقد يعني أنا ما سبحان الله ما يعني لا أتوقع يذهب أكثر من ربع نهائي، وإن حدث أكثر من ربع نهائي برأينا يعتبر مفاجأة.
0: نعم. اليوم رح في مواجهات قوية بعض الشيء، يعني رح تكون بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، وأمريكا ستواجه البوسنة والهرسك. إنجلترا والكونغو قلت ممكن المفاجآت تكون موجودة، وممكن جدا أنه نشوف تأهل للمنتخب الكونغو، منتخب الكونغو زائر سابقا، ولكن خيارات توخل، خلينا نحكي عن إنجلترا حاليا، خيارات توخل ترك الكثير من اللاعبين خارج أو لم يستدعيهم للمنتخب إنجلترا، وهم على جودة أفضل من اللاعبين الموجودين بالمنتخب.
1: نعم، أنت تقصد أحدهم؟
0: لا لا لا، يعني فينا نحكي، يعني فينا نحكي هاري ماغواير، فينا نحكي أرلوند، فينا نحكي أسماء كثيرة يعني موجودة خارج حساباته، فينا نحكي على مثلا فودين، فينا نحكي على بالمر، فينا في كثير أسماء ما استدعاها، ولكن يعني جودة أعلى من جودة اللاعبين الموجودين يعني بالتشكيل الاحتياطية لتوخل. يعني في ناس بتقول لك أنه هو عميل ألماني موجود في المنتخب الإنجليزي، هذا الكلام ما رح يعجب زميلي محمد خميس.
1: ما راح يجيب محمد خميس؟
0: لا لا، ما راح يجيب، لأنه عم نحكي على الألمان.
1: نعم.
0: فشو رأيك؟
1: يعني
0: تفضل.
1: إيه تفضل. المنتخب الإنجليزي، شوف طبعا لما دخل على كأس العالم هو يتأخر فيه، لا دخل على كأس العالم بالدور بالنسخة الرابعة لحتى لعب البطولة. رغم كل عرقته وتاريخه الطويل، ويعتبر الكرة الإنجليزية هي اللي اخترعت كرة القدم، من الحكي هذا تعرف أنت، ولكن لا يملك إلا لقب واحد فقط لا غير، اللي هو توج به يوم اللي استضاف البطولة بنسخة 66. باقي المباراة باقي البطولات أو النسخ كان يوصل لمراحل متقدمة، يعني تقريبا ربع نهائي نصف نهائي، لكن لم يلعب النهائي. أما بالنسبة للخيارات توخيل، طبعا المدربين الأوروبيين يملكوا ثقافة أكثر من المدربين طبعا العرب. أستاذنا الكريم، يعني أنا بعتقد أنه هو برأيه أو كادر الفني هدول هنو الأنسب، يعني هو ما اختار مثل عنا مثلا
0: عفوا الأستاذ يحيى غاب الصوت. أستاذ يحيى عم تسمعني؟ أستاذ يحيى عم تسمعني؟ أستاذ يحيى طيب رح نطلع لفاصل ونحاول نرجع نحكي مع الأستاذ يحيى سويد، كان معنا على الهواء مباشرة من الدب.

0: ورجعنا لكم من جديد متابعي إذاعة دمشق ببرنامج عيش المونديال. وقبل ما يصير مشكلة بالاتصال كان معي عبر الهاتف الأستاذ يحيى سويد من إدلب، كان عم يحدثنا عن المنتخب الإنجليزي. بدي أرجع أرحب فيك أستاذ يحيى.
1: نعم تفضل.
0: تفضل، كنت عم تحكي لنا عن خيارات توخي الأستاذ يحيى قبل ما ينقطع الصوت. للأسف يعني سمعنا أول شيء أنه بيختلف عن المدربين العرب، وبنظره هو شايف أنه هي الخيارات هي الخيارات الأفضل، ولكن يعني بعد ما عاد سمعنا أي شيء من كلامك أستاذ يحيى، يعني لو بتكملنا الفكرة لو سمحت.

0: نعم، بكل الأحوال المدرب الزماني للمنتخب الإنجليزي مثل ما حكينا أنه هو يختار التشكيل الأفضل. قد يكون في إصابات السنة الكريم، قد يكون في شخص أو لاعب بهذا المركز ما يعني خياراته ما يعني ما بتخدمه، فهو جاء بتشكيل معين وجاء البطولة. هو أنا حسب ما شفت تصريحاته إلى آخره يعني جاي للذهاب بعيد للبطولة. المنتخب الإنجليزي يملك تاريخ عريق رغم أنه ما تزوج باللقب إلا مرة واحدة. المباراة اليوم مع الكونغو تحمل الرقم 23 كمباراة إحصائية دون اللعب مباراة ترتيبية، يعني مثل الثالث أو المباراة النهائية. أما منتخب الكونغو قدم نفسه بكفي أنه أخرج منتخبين نيجيريا والكاميرون من الملحق الأفريقي.
1: نعم.
0: لكن ما عنده خبرة بالمباريات الإحصائية. اليوم راح يلعب أول مباراة إحصائية بتاريخ مشاركته اللي هني مشاركتين، وكلنا نعرف مشاركة الأولى اللي كانت في الجزائر يعني كانت هي تعتبر أسوأ مشاركة لمنتخب ليس أفريقي فقط وإنما بجميع القارات، هي أسوأ مشاركة.
1: النتائج كانت ضخمة جدا. نعم
0: أستاذ، ليس فقط في النتائج لكن في المستوى، يعني ظهر بدائي جدا. ظهر دخل رجع البطولة بشكل بدائي، يعني ما عنده هالخبرة، زائد الخسائر الكبيرة وخاصة الخسارة أمام يوغوسلافيا، أنه هو خسر مع البرازيل 3-0 فقط، بينما خسر مع منتخب يوغوسلافيا 9-0 إذا تذكر.
1: نعم نعم.
0: فالمباراة بكل الأحوال أقرب للمنتخب الإنجليزي. إذا ربح المنتخب الإنجليزي راح يقابل مثل ما قلنا المنتخب المكسيكي. المباراة صعبة جدا في الدور الـ 16.
1: نعم طبعا المباراة راح تكون الساعة 7 بتوقيت دمشق. طب ما شو عن لقاء السهرة بين بلجيكا والسنغال؟ هي مو سهرة يعني سهرة مبكرة شوي بالنسبة لكأس العالم،
0: سهرة ونص
1: يعني سهرة إلا شوي. طبعا هي راح تكون على الساعة 11 ليلا أيضا بتوقيت دمشق. بلجيكا والسنغال أستاذ يحيى،
0: يعني شوط اليوم وشوط
1: بكرة. تماما هيك راح يصير.
0: طبعا المباراة أوروبية أفريقية لها نكهة خاصة. الفريق السنغالي جيد جدا، يملك عناصر تعرف مثل ما تعرف كلها تلعب دوريات كبرى.
1: نعم أكيد.
0: بلجيكي ما ظهر نهائيا بدور المجموعات، يعني طلع بعملية قيصرية أعتقد على الدور،
1: انتصار وتعادلين
0: القادم.
1: نعم
0: المباراة قوية راح تكون. المنتخب البلجيكي راح يظهر بصورة، يحاول يظهر بصورة أفضل من دور المجموعات. واليوم نحن المباراة غير مقسومة على اثنين لأنه لا بد من الفائز في المباراة. مواجهات السابقة مع المنتخبات الأفريقية، سبحان الله قابل ثلاث منتخبات أفريقية وكلها عربية أستاذنا الكريم. تلقى خسارة واحدة، ربح على الجزائر مرتين وعلى المغرب مرة وعلى تونس مرتين، خسر فقط مباريات مع المنتخب المغربي. منتخب السنغال قدم مستوى جيد، ما تكلف بالنتائج، لكن مباراة اليوم غير شكل.
1: تتوقع هي المباراة الأفضل راح تكون والأقوى فنيا أستاذ يحيى؟
0: حتما لأنه فرصة، هي فرصة يعني تعادل، تعرف أنت ما في تعادل.
1: تماما.
0: مواجهاته مع المنتخبات الأفريقية الأوروبية ليست صعبة، وخسر ثلاث مباريات خمس مباريات مقابل فوزه بثلاث مباريات. عنده خبرة بالدور الإحصائي، يعني شارك أنت إذا تذكر شارك لأول مرة ببطولة 2002 في اليابان، استطاع أنه يهزم المنتخب الفرنسي اللي كان حامل اللقب في المباراة الأولى. طلع على إيد المنتخب التركي في الدور الـ 16. خبرته مع المنتخبات بالمباريات الإحصائية، عنده ثلاث مباريات إحصائية. المباراة قوية جدا، بعتقد راح كمان تسكب أشواط إضافية. الفائز من هذه المباراة راح يلعب مع المنتخب الأمريكي أو المنتخب المسلم في الدور القادم. طبعا
1: نعم طبعا المباراة بين المنتخب الأمريكي والمنتخب البوسنة والهرسك راح تكون عند الساعة 3 من صباح غدا الخميس بتوقيت دمشق. أمريكا يعني بمشاركتها عم تبين أنه منتخب متطور، منتخب مختلف عن المشاركات السابقة، على ما يبدو كأنه كرة القدم عم تذهب لتكون

0: اللعبة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد طبعا يعني بتعرف أنت هي كرة السلة والبيسبول والهوكي عندهم كتير ألعاب وكرة القدم تجي تالت رابع ولكن لسه ما تفوقت على كرة السلة على ما يبدو هي عم تصير بالمركز الثاني.
1: أستاذ الكريم تجربة الكرة الأمريكية لا تقل عن تجربة الكرة اليابانية. يعني اليابان في التسعينات كانت منتخب عادي على مستوى آسيا وما تأهل كأس عام لجودة منافسة. كانوا يجيبوا لاعبين الأوروبيين أو الأمريكيين بعد ما يعني تقريبا تنتهى مدة فعاليته بالملاعب. اليوم الأندية الأمريكية تستقطب النجوم الأوروبيين بنهاية مرحلتهم، يعني توماس مولر سبق ميسي سواريز إلى آخره، وبالتالي هاي وجود اللاعبين هاي بتفيد حتما الكرة الأمريكية وبتعمل شعبية للاعبين. المنتخب الأمريكي أو الكرة الأمريكية بشكل عام متجهة للتطور مثل ما صدقت، ربما ما شافوا أنه كرة القدم هي واجهة البلد يعني كرة واحدة. لذلك مثل ما تفضلت المستوى اللي يعني بقدمه المنتخب الامريكي في هاي النسخه افضل من غيرها. ربما الفرد والجمهور يعني والطقس يلعب دور، مع انه المنتخب الامريكي يعني مع انه لم يتاهل لمباراه النهائي في الاخير يعني في النسخه الاخيره، لكنه لعب كثير ادوار اقصائيه، لعب 22 مباراه اقصائيه خلال مشاركاته.
0: نعم بالمونديال عم تحكي انت طبعا. تنشي مباراة إقصائية بالمونديال أستاذ يحيى ما؟
1: بكأس العالم بتاريخ مشاركاته بكأس العالم فاض 22 مباراة
0: إقصائية نعم.
1: دون المربع الذهبي نعم. إحنا نقصد الإقصائية أستاذ ليست ترتيبية.
0: طبعا لا دور مجموعات ولا ولا ولا مباراة تحديد المركز التالي الأول والثاني والثالث والرابع.
1: نعم هي الأدوار الإقصائية اللي هي مثلا دور ولا حتى أستاذ في بعض النسخ كان التنظيم فيها بشكل غريب. إما يكون في دور ثاني المجموعات أو حتى في إحدى النسخ كانت المجموعة تضم أربع منتخبات مثل الآن، ولكن كان المنتخب يخوض لعبتين فقط مع الفريق يعني ما يلعب مباراة مع الفريق الثالث، فيكتفي كل منتخب بمباراتين فقط وعلى أساسه يتأهل أول وثاني إلى النهائي. ففي كان بعض التنظيم أمور غريبة. الآن ثبت التنظيم بهالطريقة هاي. المنتخب البوسني له مشاركة واحدة ما تجاوز دور المجموعات سابقا ولم يلعب مع أي منتخب من الأمريكيتين. المنتخب الأمريكي لعبان مع المنتخب الأوروبي كثير لكن نتائجه كانت ضئيلة، من خلال حصاد 12 مباراة تعادل 8 ربح فقط 3 مباريات، منها أول مباراة بربحها المنتخب الإنجليزي طبعا في كأس العالم 1956، واعتبرت آنذاك يعني عبارة عن مفاجأة كبرى في كرة القدم في كأس العالم.
0: نعم أستاذ يحيى سؤال شخصي شوي، مين بتشجع بالمونديال غير المنتخبات العربية مشان ما نهرب على المنتخبات العربية مثل عوايدنا؟
1: نعم أنا قلبا وقالبا للأسف مع المنتخب الألماني، ولكن قد يخزلني
0: للأسف والله يعني للأسف يعني هاي ثالث مونديال على التوالي كان عم يعني عم قبل كان عم يخرج من دوري المجموعات والآن عم يخرج من دوري 32 للأسف الشديد. نعم
1: إيه بس تحسن شوي عن السيرفيس
0: القديم. أنت لو كنت مدرب منتخب ألمانيا مين اللاعبين اللي أنت ما كنت استدعيتهم على منتخب ألمانيا بهي النسخة من المونديال أستاذ يحيى؟
1: المدرب الألماني اللي ما استدعاهم اللاعبين يعني بالصدق ما كان عندي اطلاع على اللاعبين لأنه جربوا اللاعبين كثير. المدرب جرب لاعبين كثير فما رحسن، رغم أنه متابع للمنتخب الألماني بشكل كبير جدا ومنذ القدم
0: نعم،
1: ولكن التشكيل الحالي بالصدق ما عندي أي معلومة عن اللاعبين اللي لازم كان يدعيهم.
0: نعم
1: بس عندي معلومة أنه في بعض اللاعبين ما كانوا يستاهلوا أنه يندعوا يعني تبريرهم يعطيهم يعني يعطيهم زخم زيادة مثل بافلوفيتش وإلى آخره يعني، وكان يحط ناس برا مثلا يعني في كيلر لاعب ممتاز جدا ما شاركوا ولا في لعبي أو شاركوا يمكن 5 دقائق بعد تقنية المباريات. المدرب يعني أنا بعتقد خيار النوير لحراس المرمى ما كان موفق يعني إلا بده يمنحه فرصة تاريخية وكان في يستدعي غيره.
0: نعم أنا كثير بدي أشكرك الأستاذ يحيى سويد الإعلامي الرياضي، كنت ضيف عزيز معنا بإذاعة دمشق ببرنامج عيش المونديال.

0: مشكور استاذنا الكريم جدا، وارجو من الاخوه المستمعين يعني اذا كان احيانا الانسان يسوى عن معلومه فارجو ان يتحملونا.
1: اكيد
0: اكيد الى الاستاذ
1: أكيد بيوصل سلامك أستاذ يحيى. شكرا كتير لك أستاذ يحيى، كان ضيف عزيز معنا، وأكيد يعني ما لنا آلات ولا لنا هاردات لحتى نحفظ كل التواريخ. أكيد أستاذ يحيى حبيب قلبي، شكرا كتير لك.
0: شكرا
1: لك. طبعا هلا رح تكون في فقرة بعد الفاصل، رح يكون في عنا فقرة الجمهور، الفقرة التفاعلية، وكم مرة السؤال هو كم مرة تأهلت مصر إلى المونديال العالمي. فيكن تتواصلوا معنا على الرقم 0987810950 طبعا واتساب واتصال، وأيضا 0112254547. رح نطلع لفاصل كتير قصير ورح ينضم إلي زميلي محمد خميس، وبعد ما نخلص الفقرة التفاعلية في عنده ترندات كتير حلوة، استنونا.

0: ورجعنا لكم من جديد بالحلقة 16 من برنامج عيش المونديال، وانضم لي زميلي محمد خميس بالاستوديو، بده يحكي لنا ترند المونديال بعد الفقرة التفاعلية. أهلا وسهلا فيك
1: حمود. هلا زين إلى كل جميع مستمعي إذاعة دمشق بعيش المونديال.
0: حبيب القلب، طلع الأستاذ يحيى بيشجع المنتخب الألماني، فما أعطيت شوي عتوخل، حسيته هيك يعني ضحك وأنه
1: أنتوا ليش بتعطوا علينا يعني ليش أنتوا
0: منحبكم ما فينا بتعرف.
1: لا مو بس هيك، أغلب الناس المتصلين بتلاقيهم البرازيل، يعني كأنه ما بعرف شو القصة،
0: في شيء سبحان الله هيك بتحس العالم معظمها هيك يعني متأصلين قبلنا. ربيت على موضوع البرازيل، والبرازيل هي بطلة العالم بتعرف أنت، وخاصة أنه معها خمس بطولات.
1: أي الله يعطيكم العافية
0: حبيب قلبي. رح أرى الرسائل اللي جايتني على في اتصال. براء، ألو.
2: يسعد هالمساء.
0: يسعد هالمساء،
2: تحياتي إلك أستاذ زين.
0: أيوه تحياتي إلك عبد الكريم.
2: والله دعيتكم إذا عجبتك لأنه خليك تطلع بهالبرنامج الحلو.
0: حبيبي عبد الكريم ما
2: يعني أكيد تحياتي لكل الزملاء.
0: أكيد بيصل تحياتك للجميع. عبد الكريم، شو رأيك
2: بالمباريات مبارك؟
1: هلا عبد، هلا حبيبي.
2: تمام، غير سكر.
0: حضرت كل المباريات مبارح.
2: الجو مع الأستاذ محمد.
0: هو بيعطينا ترندات حلوة، يعني بغير الجو كله بينقلنا هيك.
1: أنا بطلت أحضر كأس العالم، لقيت حالي كشينا من المونديال، بطلت أحضرها، مقضية نوم أنا.
0: بجوز نحن اليوم كمان بطل.
1: رجعت للخطة ألف.
0: ثلاث ساعات نوم، أربع ساعات راحة، خمس ساعات نوم.
2: عقلت مباريات كانت حلوة مبارح.
0: حضرت أي أكثر لعبة عجبتك عبد الكريم مبارح؟
2: تبعت فرنسا. الله يستر
0: ما والله كل خايف من فرنسا يا عبد الكريم، ما بعرف ليش. مين بده يوقف فرنسا؟
2: امبابي.
0: والله امبابي ودمبلي وادوي، والله اسماء
2: كل اللاعبين ما شاء الله،
0: كله سريع وكله بيرتد وكله ما شاء الله، يعني فعلا ما
1: يا عبد الكريم شو هالثقه المهزوزه بمنتخبك البرازيلي؟
0: لا برازيل ارجنتين، هو ارجنتين هي كيف ضابطه معه ما عم بفهم. انا برازيل ارجنتين
1: ثقتك مهزوزه كثير.
2: لا انا بحب البرازيل، بس هيك يعني بتفرج على الأرجنتين.
1: يعني بتحب البرازيل وبتتابع للأرجنتين وبتشجع فرنسا، ضبطي؟
2: لا ما شجع فرنسا.
0: خايف من فرنسا؟
2: ايه خايف شوي والله.
0: هو شكله بس يشوف بتلي، بس يشوف 22 بني ادم عم بركض ورا طابه بيقعد بيتفرج على المباراه. نعم. شو ما كانت ان شاء الله، من اي دوري كانت ان شاء الله درجه 10 هيك زي حكايتي.
2: لا بحب البرازيل.
0: بحب البرازيل. كل التوفيق اكيد للمنتخب اللي بتشجعه، اكيد بعد ان شاء الله هيك يوصل يعني لادوار متقدمه اكثر يا رب
2: ان شاء الله.
0: انت شو تتوقع؟

0: المنتخب البرازيلي وين وصل؟ ممكن يقطع دورة 16
1: بإذن الله.
0: ما شاء الله يا رب، مع انه والله ما كثير مستعد.
1: لا لا بعدين حظ،
0: اكيد هي حظ اكيد 100%. انا كثير بدي اشكرك عبد الكريم الضيف الدائم معنا باذاعه دمشق وبعيش برنامج عيش المونديال.
1: حبيب القلب، حبيبي. تحياتي لكل الاصدقاء وتحياتي للشاب من طوران كمان بيحكي معكم على طول، بعثت رسائل على الواتساب.
0: ايه تمام، هو عايش بهولندا.
1: ايه تمام، هو من طوران يعني جارنا هو.
2: يعني عيش المونديال عرفكم على بعض صح؟
0: لا بس انت كيف هو لا انت كيف تعرف انه انه لانه عم اقرا رساله فانت عرفت انه عم يتواصل معنا.
1: ايه اكيد، لانه عم انا وقت قلت من طوران، هي طوران جنب معرضي لازق معرضي.
0: تمام
1: يعني جارنا
0: اكيد الجار قبل الدار، مو هيك بيقولوا؟
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، تحياتي لك عبد الكريم. بدي اقرا الرسائل اللي عم توصلنا من مازن فلاحة من الشام. السلام عليكم، كيفك؟ وأنا متابع للإذاعة والفعاليات الرياضية وبقوة بتمنى يخرج البرازيل والأرجنتين، ماني متعصب مع حدا. سلمنا على الزميل مهران. وصل شو رأيك؟ بده الأرجنتين والبرازيل تطلع، أنا ما بده بشجع منتخب
2: أوروبي. النصف النهائي الثاني البرازيل والأرجنتين مرشح واحد منهم يلعب نهائي
0: أكيد،
2: أوتوماتيكيا هو معناته مع فرنسا يعني.
0: نعم، في الرقم نهايته 895 مو كاتب اسمه. ما هي توقعاتكم لفريق المغرب؟ والله المغرب فريق يعني ترفع له القبعة محمد، يعني أداء وقيمة، وحتى عنده لاعبين بيدافعوا عن بأرض الملعب بتحسهم عم يقاتلوا.
2: هلأ الفريق اللي فاز على المنتخب الهولندي فإن هزم أمام المنتخب الكندي فهي مفاجأة من مفاجآت المونديال. المفاجأة إن كندا فازت على المنتخب المغربي.
0: أكيد أكيد، طبعا طبعا طبعا. كمان معنا يسعد مساكم بابي، حتى لو أصبح هداف كأس العالم أو أحسن لاعب لا أحبه ولا منتخبه، كل لاعب من ديري.
2: صرنا سبعة.
0: 15 معك حق، المنتخب الفرنسي هو تحويشة، مثل في عنا فريق تحويشة بسوريا ما بدنا نحكي عنه ولا. معنا اتصال، له حطنا انتظار بنرجع له. البرازيل وبس، الرقم آخرته 211.
2: رسالة يعني مختصرة،
0: رسالة خلص، أنا برازيل وبس، ما في ما في ما في غير البرازيل. طبعا فيكم تواصلوا معنا مثل ما قلت لكم على 0987810950 أو 2254447. وفيكم تبعتوا لنا سؤال التفاعلي. أنا نسيت أسأله عبد الكريم، والله سؤال تفاعلي أخذني بالعبطة.
2: أيه.
0: كم بجوز جوجل هو، والله نسيت، والله أنا آسف عبد الكريم. هو سؤال، مصر كم مرة فاز تأهلت لمونديال كأس العالم؟ إذا فيك تبعت لي على الواتساب عبد الكريم إذا عم تسمعنا. في اتصالات براء، لكن شو رأيك نبلش بترندات، وإذا إجا اتصال ممكن ناخده بقلب ترند.
2: يلا
0: بلش بترند مع محمد.
2: رح نبلش زين مع خبر بيقول ان المهاجم السويدي ابراهيموفيتش بيتعاطف مع خروج منتخب بلاده بعد مباراة سهلة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. طبعا صار هالشي من خلال مقطع فيديو قصير كتير ومختصر بس معبر. طلع بالفيديو هو بيقول منتخب بلادي العزيز السويد ما في زلتان جديد، انتي برا، هيك قال بس على وجهه ابتسامة ما حدا عارفان شو معناها. المهم زين انه اذا ابراهيم ساخر طاء، مستخدمي السوشيال ميديا ساخرين الف طاء. واحد علق على الفيديو كتب كلام كبير من واحد عنده صفر أهداف بكأس العالم، وواحد عربي عم يعلق ويقول على الأساس من كنت موجود أخذت كأس العالم، وواحد تاني كتب بالحكي 100% وبالفعل 10%، قصده بالحكي ما في أشطر منه. هذا اللي كاتب التعليق يمكن أستاذ الرياضيات. دائما إبراهيموفيتش بيعمل هيك أفشات زين. شو رأيك بتفاعل الناس مع فيديو إبراهيموفيتش؟
0: بس ما هو ما بس ما يلتقى فيهم بأرض الواقع، لأنه مستحيل يعني بتعرف انت كيف بتنمر.
2: بدو الغنية تبع الياسكر من اي كوكب جاي،
0: بتنمر بشكل رهيب يعني. هو ان شاء الله ما يمسككون يعني، بس ما بعرف يعني. لا الا ابراهيموفيتش يا جماعة خلوه على جنب.
2: اي يلا مروا على تريند.
0: يعني هو انت بتتذكر في حكاية مشهورة له انه لما صار عمره 18 سنة قال له لابوه انا رايح مسافر برا البيت، هلا انت صرت رجال البيت.
2: الله
0: اي الحكاية مشهورة. بس محمد فينا قبل ما ناخذ تريند الثاني ناخذ اتصال.
2: يلا
0: ناخذ اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تحياتي
0: لك.

0: بتعرف عليك؟
1: محمود من حلب.
0: أهلا وسهلا يا محمود، كيف صحتك؟ الله يعافيك. أنت كنت عم تبعث لنا هداك اليوم مشان الأزوري؟
1: لا
0: لا، محمود تاني لك. محمود تاني، أهلا وسهلا فيك أخي محمود. عم تابع البرنامج؟
1: نسمع السؤال يمكن خمس مرات
0: آخر مصر. طيب أنا راح أعطيك احتمالات.
1: تفضل.
0: 2 3 4 4
1: أربعة.
0: أربعة. طيب.
1: إسبانيا.
0: أنت بتشجع المنتخب الإسباني؟
1: أهل. نعم.
0: بتشجع المنتخب الإسباني. شو توقعاتك بهذا المونديال لمنتخب إسبانيا؟
1: إن شاء الله بده يروح
2: للنهائي. على إسبانيا يروح، على مدريد ولا وين؟
0: لا بده يروح على النهائي. قال. محمود، في عندكم تجمعات مونديالية مثل دمشق؟ يعني العالم في بالساحات العامة عم تحضر المباريات أو شيء؟
1: في بس ما مطول السعر كثير.
0: ما حتى هون يعني في يعني كان استثناء مباراة المغرب مع المنتخب الهولندي كان الساعة 4 هي الوحيد الاستثناء، ولكن بس المباراة تصير متأخرة أكيد ما عم تنعرض.
1: بس المنتخبات العربية نسهر معهم.
0: مين عم شجع المنتخبات العربية غير إسبانيا؟ يعني إسبانيا لحالها بس مع أكيد لازم يكون في منتخب عربي عم يشجعه.
1: منتخب المغرب كثير كثير كويس.
0: المغرب
1: عن جد بتمنى نحن ناخذ دروس منه، بس منتخب العربي ناخذ منه درس.
2: انت شفته
1: كويس منظم.
0: نعم. انت أهلاوي؟
1: ايوه.
0: رح تاخذوا الدوري السنة؟
1: ان شاء الله.
0: بالتوفيق أكيد لك، وشكرا لك أخي محمود.
1: الله يسعدك.
0: حبيب قلبي. تفضل محمد إذا بدك متابع الترند.
2: يلا نروح على الترند الثاني. انتشر فيديو لنجم النرويج هالاند بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد هالاند عنده بنية ضخمة وشكل غريب حتى لما بيضحك. أهم شيء شعره الذهبي الحريري. بصراحة إذا عملنا تحليل DNA أنا ببصم بالعشرة إنه جيناته ما فيها غير عرق من الفايكنج. المهم كان هالاند قاعد عم يأكل بمطعم، ما نعرف شو عم يأكل، بس كأنه عم ينهش براس هيك بصلة. المهم هو عم يأكل وخدوده منفوخة من الجهتين، وكان شكله بيخوف عن جد. من ثم اطلع بطلنا بالمراية اللي جنبه، قام خاف وانفزع من شكله. الناس تفاعلت مع الفيديو بطريقة ظريفة. واحدة كتبت بحسه طيب بس أنا ما عندي دليل، وشخص تاني معلق وعم يقول فيلم رعب حتى هو عم يأكل، وآخر تعليق كان مميز كتب أحدهم خلق ليفترس. طبعا يا جماعة الفيديو AI يعني ذكاء صناعي، بس طلع ترند ولازم نحكي. لا، بكأس العالم هالسنة في فيديوهات كتير ما بترحم وما بتميز، حتى الكبار ما بيميزوا هذا الموضوع. شو رأيك زين؟
0: المشكلة AI فعلا صارت مشكلة. يعني هلا لو ما شفنا أكثر من تقرير إنه هذا البرنامج يعني إنه AI وهو وعطوك وفندولك إنه هو AI، لا أنا بتصدق إنه هالاند يعني بس فعلا تمه. أنت لما دقق كتير بس شوف تمه كيف منفوخ، بتطلع إنه هو طلع مرة واحدة على مراية وخلاص. إنه
2: إيه صحيح.
0: هو لو أنت لو خايف إنه طلع أكثر من مرة بتأكد إنه هي أنا ولا حتى تاني.
2: يلا
0: تفضل.
2: إذا مفكر تعمل أي زلة بحياتك اعملها بكل مكان وأي مكان إلا بكوريا الجنوبية. بتحس المنتخب ما ودع المونديال، بتحس ارتكب جريمة كبيرة. مدرب المسكين هونغ ميونغ بو هو أكثر شخص أكله من كل الجهات. طبعا المدرب استقال من بعد خروج المنتخب من كأس العالم، لكن الكوريين بصراحة جنوا جنونهم على الخالص. يلي عنده عقل فيهم على ما يبدو طار مع طيارة المنتخب وهو راجع. يلي صار انه في قناة كانت عم تعرض المؤتمر الصحفي للمدرب، فللتعبير عن اقصائهم له غطوا وجهه مثل ما بيعملوا مع المجرمين. هي عدا انه الجماهير
0: للمدرب
2: نعم. هي عدا انه الجماهير استقبلتهم بالمطار بالسب والشتم، مع انه حاولوا يجوا يا جماعة الفجر حتى ما يصدموا مع حدا، بس الناس قلن بالمرصاد. الحدث الاغرب انه في شخص حاطط لافتة على مطعمه ممنوع دخول هونغ ميونغ بو. المسلسلات الكورية دائما بتحكي عن هيك مشاكل ما حدا بيسلم منها. شايف ردة فعل مبالغ فيها زين؟
0: لا والله، طلع الشعب ولهم بالمرصادة.
2: بالمرصادة. بيقولوا الابن سر أبي، وبيقولوا هذا الشبل من ذاك الأسد، ومن شابه أباه ما ظلم. آخر واحدة نفاها لاعب هولندا جاستين كلوفيرت، يلي صار وانتشر بشكل واسع بعد مباراة هولندا والمغرب اللي ودع فيها المنتخب البرتغالي المونديال بعد ركلات ترجيح. الركلة اللي سددها يا زين جاستين كلوفيرت وضربت بالقائم، ومن ثم خرجت بتشبه كتير ركلة الجزاء يلي قام فيها والده باتريك كلوفيرت ضد منتخب إيطاليا وأخرجهم من كأس أمم أوروبا سنة 2000. الزاوية نفسها يا جماعة،

والجهة نفسها كله كان بيشبه بعض، لهيك من شابه أباه ما ظلم. يا زلمة حتى أسماء الحراس متشابهة، حارس المغرب يا زين اسمه بونو، وإيطاليا وقتها كان تولدو، يعني مثل هيك صدف بتكون مادة مثيرة للتداول. بيقولوا إنه اللاعب يلي بيضيع ركلة جزاء بيصير عنده عقدة.

0: طبعا جابوا عينات بس من الانترنت هالعينات وعملوا عليهم هاي الدراسة يلي بتثبت انه الليبراليين بفضلوا ميسي والمحافظين بفضلوا رونالدو. وقال هذا الشيء له علاقة بذهنية اللاعب، فميسي هادي وبيميل للعمل الجماعي بينما الدون طموح وبيحب الإنجاز الفردي وواثق من نفسه كتير. أنا عم بقرأ هالدراسة ما فهمت شو الربط بينهم وليش الليبراليين بيحبوا ميسي وشو القواس المشتركة وليش المحافظين على العكس. ذكرتني الدراسة بمنشورات على الفيسبوك تبع خمن ماذا يقول لك شكل إصبعك أو ما تراه بالصورة يخبرك بمرضك النفسي. خبرني شو شكل إصبعتك أظن مين بتشجع حتى نعرف توجهك السياسي.
1: أنا بشجع
0: انت معنا ولا مع التانيين؟
1: انا بشجع فريق حارتنا.
0: اي ممتاز زي يلا
1: انا كثير بدي اشكرك محمد على الترندات الحلوه. طبعا بدي اشكر زميلتنا رزام سوادي على الاعداد، يعني فعلا كثير حلوين يعني الترندات اللي عملناهم. قبل ما ناخذ الاتصال بتعرف عبد الكريم بعث له سلام او عبد الناصر فورا اجى على
0: يلا
1: عيش المونديال، تحياتي لكم. واعتقد انه مصر تاهلت للمونديال 4 مرات. من جهه اخرى اعجبتني مباراه المكسيك مع خالص الحب والولاء. من عبد الناصر الحسن صوران حما مقيم في هولندا، هو كان عم بعت له عبد الكريم، ونحن كمان بنبعث لك تحية يا جاره لعبد الكريم وأيضا صديق البرنامج عبد الناصر الحسن من هولندا. رح ناخذ اتصال. ألو فصلنا، آسفين تأخرنا عليك، أنا بعتذر منك فعلا أنا آسف. في كمان عنا من الرسائل الموجودة، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وتحية للجميع. أنا بقول إنه المغرب على المربع إن شاء الله، المربع الذهبي على المربع على الأربعة الكبار المربع الذهبي إن شاء الله تعالى. بس أنا مشجع للبرازيل للعظم، كل التوفيق للمنتخب المغربي والمنتخب المصري أنس، وكأكيد كل التوفيق أنس للمنتخبين. والمنتخب كمان ما بدنا ننسى المنتخب الجزائري، ما بعرف
0: ليش عم يقولوا طيب مصر والمغرب، نتفائل بالجزائر،
1: نتفائل كمان بالجزائر أكيد. صار معنا اتصال. ألو
2: ألو،
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، كيفك استاذ زين؟
1: هلا يعطيك العافيه، نتعرف عليك.
2: اسمي يوسف.
1: اهلين يا يوسف، من وين بتحكينا؟
2: من معرضه اخي،
1: من ريف دمشق. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. مين بتشجع؟
2: بشجع البرازيل.
1: البرازيل عدو لمحمد انت بالرياضه طبعا اكيد. شو رايك؟
2: تحياتي للاستاذ محمد.
0: هلا يوسف الحبيب، هلا.
1: شو احكي اكثر مباراه عجبتك بالمونديال يوسف لهلا؟
0: اكثر مباراه عجبتك اكيد برازيل ويابان.
2: اكيد
1: ما في احلى منها.
2: لا
1: ليش؟ لانه تاهلتوا على دور 16.
2: ايه
1: طب انت شو رايك باداء المنتخب البرازيلي حاليا؟
2: انه عم يلعبوا كثير منيح. وان شاء الله، واتمنى ان البرازيل هي اللي تفوز
1: ان شاء الله يا رب. هيك رح نوقف معك يوسف رح اسالك سؤال التفاعلي تبع حلقه هذا اليوم. كم مره تاهل المنتخب المصري للمونديال؟ كم مره تاهل من سنه 1930 للان المنتخب المصري للمونديال؟
2: توقعاتي يمكن 3 مرات.
1: طيب انا راح اعطيك توقع، راح اعطيك احتمالات. 1 2 4. لا لا لا، لفوق.
2: 4.
1: طيب 4. طيب تعرف شو الرقم القياسي اللي حققته مصر بمشاركاته؟
2: لا والله ما بعرف.
1: هو رقم شخصي لاحد اللاعبين كونه اكبر لاعب شارك بالمونديال. بتعرف مين هو؟
2: 7.
1: لا هو اكبر لاعب عمرا شارك بالمونديال، تعرف مين هو؟
2: لا والله
0: اكيد ما ملحقه بيكون.
1: ما انك ملحقه؟ ما عصام سمعان بعصام الحضري؟
2: لا والله ما سمع
1: امشي. طيب
0: سمعان فيني انا محمد خميس. سمعان
1: فيني انا كثير.
2: تحياتي لك استاذ قصي ولكل اللي عم
1: بيتابعونا. حبيبي يوصل سلامك للاستاذ قصي. انا زين، وقصي ان شاء الله بكره ممكن يكون موجود بالبرنامج.
2: ذكرتك انه انت
1: خربطت. لا ولا همك حبيبي، ولا همك، واحد انا
0: كلنا واحد.
1: كلنا واحد. شكرا كثير لك اخي يوسف حبيبي. رح اخذ الواتساب. يسعد مساك. انا عبد، 4 مرات تأهلت مصر. هو اسمه عبد وأربع مرات تأهلت مصر. أنا بحب الأرجنتين لأنها فازت على فرنسا 2022. هو الأمانة كنا بنحب الأرجنتين،
0: ويمكن هتحب فرنسا هالسنة لأنه راح تأخذ بالتور يعني.
1: نعم. كمان في الرقم آخرته 191. المكسيك، المغرب، مصر، أمريكا، البرازيل للأدوار النهائية. أبو فراس من حمص سجلوها علي.
0: سجلنا فراس بيان شيء

0: ثلاث اربع منتخبات ثانيه.
1: لا هو قال اربعه. هو اربعه يعني هو الادوار النهائيه اصوا على الاربعه يعني طبعا. اول والثاني والثالث والرابع.
0: بس هذول خمسه
1: مكسيك المغرب مصر امريكا البرازيل. والله خمسه هدول في راس انا حق علي. طيب بنلغي واحد وبعدين كمان انه
0: احذف اجابه.
1: تماما تمام.
0: على سيره حذف الاجابه انا عندي قصه لا تسمحوا لي بقولها لمده 30 ثانيه.
1: في اتصال. طيب بناخذ بعض الاتصال.
2: الو.
1: الو يعطيك العافيه.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: الله يسلمكم كيفكم.
1: هلا نتعرف عليك.
2: انا محمد عصام مشكاي من عرطوز.
1: ابو محمد من عرطوز.
2: من عرطوز.
1: جاري.
2: جاري يا جاري. انا هلا بدي اللي ربحوا اخذوا الكاس واللي ربحوا ما اخذوا الكاس. هلا بدنا الجدي تبع عدي شو صار فيه؟
0: جدي عدي. الله يا ابو محمد. والله لازم عم يدق لنا شيء.
1: ما
0: عندكم الرقم يا جماعه؟
2: انا ما معي انت.
1: وانا معك اكيد. بس شو كان الوضع؟ شو كان انه
2: مظبوط.
1: انا امبارح
2: كمان
1: تحياتنا له. بس انا امبارح شاركت شو قصه الجدي. بس
0: انا بذكر انه عزيمه كلياتنا انه نطلع لعنده نتغدى
1: لعنده. ما
0: انه ما بكفي جدي.
1: ابو محمد انت جاري فانا بمر عليك باخذك وبطلع لانه انا ساكن منطقه قريبه عليك.
2: ابي على طول قدام ان شاء الله.
1: انت بتشجع المنتخب البرازيلي ابو محمد؟
2: اذا كان
1: شو رأيك بأداء المنتخبات العربية؟
2: الله يكون بعونه إن شاء الله قدام في خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. طيب مصر كم مرة شاركت بالمونديال العالمي؟
2: نعم.
1: مصر كم مرة شاركت؟
2: بظن أربعة.
1: منظن أربعة. أنا كتير بدي أشكرك أبو محمد وأنا بضم صوتي لصوتك إن إحنا كلنا بدنا عودي يحكي مشان نعرف شو صار بالعزيمة.
2: تحياتي.
1: تحياتي لك. طيب هلا.
0: هيك المتابعين.
1: عبد الكريم بعت لي. أنا حكيتك من شوي. هلا ناطر بده يشوف. نحذف أمريكا. أبو فراس من حمص حذف أمريكا. طيب رح أسجل عليك وإذا خسرت في إن عزيمة. المونديال بدون إيطاليا ما له طعمة. أنا مع أنشيلوتي طبعا. الرقم آخرته 176. والله أنا معك كمان. المنتخب الذي سيفوز على فرنسا يجب أن تشكروا كل المنتخبات الباقي حتى الآن.
0: صحيح.
1: تحياتي لكم. وأنا أيهم بضم صوتي للصوت.
0: صحيح
1: كمان.
0: صحيح.
1: أنا إبراهيم لمحمد متابع للإذاعة. شكرا للتجاوب ونحن كمان بنشكرك. فأنا اتصال. طيب رح كمان نقطع الاتصال المرة الأخيرة يعني مرة هي. بس احنا لازم ننتقل بعد شوي لزميلنا عمرو الحموي من أحد تجمعات المونديال العالمية. رح ناخذ آخر اتصال. ألو.
3: ألو.
1: يعطيك العافية.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ابو طارق من اللاذقيه.
1: اهلا وسهلا ابو طارق.
3: أهلا.
1: ما بعرف ابو طارق. ابو طارق بشجع البرازيل كانك.
3: لا الانجليز.
0: اولا لا اولا
1: وينك يا ابو طارق من زمان.
3: ايه بس استاذ قصاي عم يطلع لي ما حدا بطارق.
1: ما وينك يا ابو طارق من زمان
0: حبيبي. انت وينك من زمان؟
1: طبعا لا زميل يعني ما فينا ابو طارق خلص.
3: ايوه سلام.
0: تربح معنا
1: ما من اللاذقيه عم تحكينا ابو طارق.
3: اللاذقيه من الشيخ ظاهر.
1: من عند الشيخ ظاهر.
3: ايوه
1: على عيني والله.
3: لا يعني هاي ثالث مره والله بحكي باستاذ قصاي. طلع الاستاذ مهران.
1: ما
0: خلص جماعه المجد من اطرافه.
1: واحد
3: محمد خميس جاري بالبيت عندي
0: كمان.
3: عندي جاري ببيع قهوه.
0: ايوه
3: محمد خميس.
1: اسمه محمد خميس.
0: اسمه على اسمي.
1: اسمه على
0: الماني.
3: جاري خميس باللاذقيه كلهم ببيعوا قهوه.
1: هلا في ممثل شارك ضيعه ضيعه من بيت خميس.
0: هذاك ابو خميس اخي.
1: ابو خميس. ابو خميس.
0: احنا خميس على الحل.
3: شيخ خميس هذاك عبد الله.
1: شيخ خميس بنوجه له تحيه للاستاذ اكيد. ابو طارق مصر كم مره تاهلت للمونديال العالمي؟
3: لا سمعت انا كنت بحضر البرنامج اول حلقه لهلا
1: اربع مرات. طيب
3: انا على فكره بحب مصر كمان. بتابع الدوري المصري والدوري الانجليزي كله.
1: مين بتشجع بانجلترا؟ مشان اشوف اذا اكثر.
3: ليفربول
1: يا ولي.
3: ليفربول من صغري عندي فريق حركه اسمه ليفربول من اقوى الانديه.
1: هلا بدنا ناخذ رقم ابو طارق ننضمه على الرابطة. لا يعني انجلترا وليفربول وتشرين ولا حاطين؟
3: انا تشريني.
1: ولي
3: كملت. لا تشريني انا من عثمان
1: نادي جلال. احنا شايف كملت يعني انا وابو طارق كثير متشابهين.
3: انا 60 سنه يا استاذ. انا
1: مؤسس العمر كله. العمر كله والله مبين صوتك شباب. العم ابو طارق
3: عندي فريق احياء شعبيه من افضل الفرق. غلب حطين وغلب تشرين. عندي فريق
0: حلو.
1: بس لما غلب تشرين اكيد ما يعني ما كثير انبسطت. هلا حاطين الاخوه الجيران يعني معلش اذا غلبوهم معلش.
3: هلا بيجي عندي مدرب حطين. عندي بيدرب نادي حطين.
1: ايه.
3: هلا بيجي عندي على المحل. انا بشتغل بمحل تجاري.
1: ايه.
3: هلا بيجي عندي.
1: بدك تسلم لنا عليه كثير.
3: الله يسلمك.
1: حبيبي
3: اذا سمع عن حسين بارود اسمه.
1: حسين بارود. ايه تمام.

0: شو شو شو توقعاتك للمونديال ابو طارق؟
1: والله توقعات لا يا فرنسا يا البرازيل يا الارجنتين.
0: ما في يعني انجلترا ما طلعتها، طلعتها لبرا.
1: والله ما عم يتأهلوا يعني ما عم يتأهلوا، بس ان شاء الله بركي. انا بحبهم والله يا ريت.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا كثير بدي اشكرك عم ابو طارق، ودائما ان شاء الله هيك بيكون في اتصال بيننا وبينك.
1: والله يعني بيعلق الخط بالزور يعني بيحلى على
0: هلا. هذا من حسن حظنا العام ابو طارق. شكرا كثير لك وتحياتنا لاهلنا باللاذقيه كلها.
1: اهلا استاذ
0: حبيبي، شكرا كثير لك. هلا حلو هيك يكون في عندك اتصال يعني من متابع رياضة هو أكبر منك بالعمر وأنت وياه نفس التوجهات. يعني شوف يعني حتى برا وجوا أنا وياه نفس التوجهات.
2: بس هو أقصى المنتخب الإنجليزي،
0: هو أقصى بس أنا عندي
2: أمل نظرا لخبرته وخضرمته. أما أكيد. أنت من الناس اللي بتشجع إنجليز هيك يعني عرفت
0: علي. لا من 2000 بشجع إنجلترا، هلا هو طلع قبلي بكتير.
2: ايه.
0: بتوقع عمر صار معنا على الهاتف. ألو
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
3: كيفك يا زميلي زين؟ شو أخبارك؟
0: منيح تمام. عمر
3: عمر
0: صوتك مختلف.
2: لا عمر اليوم حب يبلش هيك لانه ربح المنتخب الفرنسي.
0: انا
2: قلت له 3-0.
0: شايف
2: وقال 3-1.
0: ايه هو خسر الشرط،
2: وبالتالي خسر الشرط بده يجيب لي سندوتشات شاورما.
3: مين خسر الشرط؟
0: 2-2.
2: انا قلت له واحده لك بس انا قلت له 3-0.
0: إيه انت لا تمام، هو قال لك 3-0، انت قلت له 3-1.
2: صحيح
3: عملت 3-0.
0: لا التسجيل موجود عمر، ما فينا يعني.
2: الحمد لله.
0: شو عمر انت قلت 3-1، انا هو قال 3-0.
3: يا سيدي المهم نتيجه 3 اهداف، المهم فرنسا تاهلت.
0: صوته تعبان اليوم لعمر، الله يعطيه العافيه. اكيد ما يعني عم يوصل ليل بنهار، الله يعطيه العافيه عمر.
3: الله يعافيك يا رب. اول شيء يعني امبارح زميلي زين كانت اجواء، انبح صوتي من اجواء المباراه وردت فعلي ما قدرت اسيطر عليها بمهرجان كاس العالم مباراه فرنسا والسويد، خصوصا انه بالشوط الاول للحظه جاني شعور انه ممكن منتخب فرنسا يعاند مع الحظ اكثر واكثر والسويد يخطف هدف وتخلص المباراه 1-0 للمنتخب السويدي.
2: شايف بنامك انت.
3: امبارح كانت المباراه تخطف الانفاس لاخر دقيقه.
0: بس بيضوها الشباب معك عمر،
3: بيضوها الشباب. هو كان في اداء وفي لعب زميلي زين، وفي يعني في شغلات كثير كانت عم تصير بارض الملعب وفرص وبس ما في هدف، ما عم يدخل هدف لحد ما هيك انحلحلت العقده شوي وقدر المنتخب الفرنسي يعني ينتصر بهي المباراه. وبالنسبه يعني للاجواء اللي كانت امبارح زميلي زين، كانت اجواء رائعه جدا بمباراه فرنسا والسويد، خصوصا مباراه فرنسا والسويد، كمان مباراة المكسيك والإكوادور. يعني صراحة امبارح يعني أكثر كان حضور جماهيري بتجمعات المونديال هو مباراة فرنسا والسويد، بينما ساحل عاج والنرويج كمان كان الـ يعني ما كان في حضور جماهيري كثير كبير بالمباريات اللي قبل. أكثر حضور جماهيري لحد الآن بدور 32 هو مباراة منتخب البرازيل. هو
0: حكيت لنا امبارح، نعم على ما يبدو الجمهور البرازيلي يعني كثير كبير بدمشق.
3: بالضبط، يعني له شعبيه كثير كبيره منتخب البرازيل، بكل مباراه عم يكون حاضر جمهور البرازيل ويآزر منتخب البرازيل بشكل كبير. على كل حال زميلي زين، يعني امبارح كانت الاجواء بالنسبه لي كانت اجواء كرنفاليه كالعاده، هتافات تشجيع لحتى طافره النهايه، بالاضافه لانه كان امبارح يعني شوي الاستطلاع اللي عملته كان مختلف زميلي. سالتهم هل ممكن يكون في مفاجات في كاس العالم ولا لا؟ واذا بنقدر نسمع الاستطلاع احنا وانت والمستمعين.
0: رح نسمع الاستطلاع اللي عمله زميلنا عمر. كانه مو جاهز عمر الاستطلاع.
3: إذا
0: مو جاهز يعني. لا للأسف والله أنا يعني متابع شغلك على، ما بعرف إذا محمد أنت
2: لك يعني. بس يحكي لنا عن هو عم يقول إنه سألهم سؤال غريب هالمرة.
0: طيب شو هو السؤال؟
2: شو الأجوبة اللي إجتك؟
3: يعني كان أكثر إجابة صادمة اللي هي إنه الأرجنتين راح يخسر بنتيجة كثير كبيرة.
2: من مين؟ من مين حبيبي؟
3: من الرأس الأخضر. أنا صراحة هي أكثر توقع أنا وقفت عنده. عمل له شو ممكن يصير مفاجأة.
0: انت بتعرفه للشخص اللي توقع هذا التوقع؟ حافظ شكله؟
2: الحق عليك عمر، الحق عليك. انت شو بتقول له؟ شو بتقول له انت؟ بتقول له الك مني سندويشة شاورما اذا بيصير كلامك.
3: يعني للأمانة صراحة كان توقع

0: قريب بالمفاجآت ممكن تصير بالمونديال. فسألتهم عن شو ممكن يكون في مفاجآت. ألمانيا طلعت من المنافسات كأس العالم بوقت مبكر، كانوا هي ألمانيا يعني منتخب دائما بيكون منافس على
1: تسمية الحكي هلا
0: كأس العالم.
1: شو تسمية الحكي
2: يعني
1: شو جاب ألمانيا بالسيرة؟ احكي على فرنسا يا أخي، احكي شو عم يصير مبارح.
0: امبارح يعني المنتخب الفرنسي كان كل توقعات رايحة باتجاه منتخب فرنسا، ما في مجال انه الواحد كان والله يتوقع السويد او ممكن تفوز السويد، كانت يعني ما في اي حدا توقع سلبي لفرنسا باللي كان حاضرين بالامس زميلي زين. المفاجأة الثانية اللي توقعوها الجماهير اللي كانوا موجودين هي خروج اسبانيا من المنافسات، حكم انه اسبانيا فريق شباب ولسه ما عنده خبرة.
2: بس الشباب تفرق عمر يعني
0: بالضبط
2: يعني
0: بالضبط.
2: الاسماء مرعبه يعني راح تكون مرعبه بالسنوات القادمه للمنتخب الاسباني للامانه يعني أكيد. ممكن ينسون ما بعرف يعني، بس يعني في عندي احساس ولو بسيط انه ممكن ننسى اكزافي وانيستا او يوصلوا شوي يعني كتير قراب عليهم.
0: يعني
2: قلت لهم
0: سوء، وفي بعض الناس يعني اللي من عشاق المنتخب البرتغالي البرتغال رح يعمل مفاجأة أو يربح في كأس العالم. خذ لك على هالسحب.
1: ما مفاجأة.
2: والله لك مرشح هو للأمانة من البداية، بس هلا إذا بدنا نعرف مين البطل لازم نتابع سيمسون، لأنه كان 2-1 البرازيل على اليابان، طلعت النتيجة هي نفسها.
1: نعم.
2: فإذا حدا بيعرف سيمسون مين قال هو البطل بس يخبرنا.
0: البطل هلا البطل البارح بيحكوا لنا البرتغال.
2: سيمسون.
0: امبارح البطل البرتغال، مين ما بيسأل مين حيكون. وفي بعض الناس كان آراءهم انه راح يتكرر نهائي فرنسا والارجنتين مع بعض، هذا شيء متوقع.
2: بتصير غليظه ما؟
1: لا اذا هي اذا صارت وفاز فرنسا جيد يعني حلو، نهائيتين ورا بعض وكل مره اخذ
2: كل مره حدا صار انتقام مثل نهائي الارجنتين والمانيا 86 و90
1: عند الاستاذ خالد والاستاذ محمود صارت عندهم ضمن السجلات.
2: بتكون اي طبعا
1: مفتح عليها مجلدات مصر.
2: لكن ما شاء الله هن كانوا يعملوا كل يعني الاستاذ محمود خاصه يعمل كل مونديال يعمل موسوعه عن كاس العالم.
1: صحيح.
2: عمر للاسف انا اسف يعني طلع التقرير مانه جاهز، الاستطلاع الراي مانه جاهز. شو توقعاتك لليوم عمر؟
0: والله اليوم الأنظار كلها
2: لا تعطي علي يا عمر، صار عم تعطي يا محمد إيه.
0: والله الأنظار اليوم كلها عم تتجه لمباراة إنجلترا والكونغو وبلجيكا والسنغال.
2: نعم.
0: يعني صراحة من الموضوع يعني شيء طبيعي إنجلترا تفوز بنتيجة 3-0 4-0 توقعاتي، وبلجيكا والسنغال راح تكون صعبة والسنغال راح يعمل مفاجأة ويفوز بنتيجة 2-1 السنغال.
1: لا لا لا لا
2: أمريكا والبوسنة نضم لنا زميلنا.
0: امبارح توقعات ضبطت
2: لا هي زبطت، بس في هدف يعني انت 3-1 محمد هو زبط 3-0. انا قلت ممكن
1: رح اتحدى انا بلجيكا سنغال بلجيكا رح اتحدى من هلا.
2: انا كنت مأمل حالي انه السويد تعمل شيء قدام فرنسا، بس طلعت
1: لا. وشو بيقول لك عمار؟ والله خفنا، والله تلبكنا من المباراة.
2: ما هي حبيبي الأول خلصت
1: فرنسا ضد السويد،
0: بس السويد لعب مباراة قوية.
1: لك ما لعب يا حبيبي، عندكم سبعة وإسماعيل لاعب مجنسين أخي، محلاكم ما تاخذوا كأس العالم.
0: هلا اليوم أستاذ محمد بلجيكا والسنغال، السنغال راح يعمل بلجيكا مفاجأة.
1: جهز حالك لبكرة أحكي معك بنفس الموضوع.
2: انا بكره ما راح اكون موجود، بنسال قصي او مهران شو صار بالحديث.
0: خلاص ولا
2: او لا اكيد راح تابعكم. ليش راح تسال يعني؟ انا راح تابعكم.
0: والله يعني شوف زميلي زين، يعني للامانه اجواء المونديال والتنافسيه اللي عم تصير هلا، احنا على الهواء عم يصير في بنات تنافسيه وتوقعات
1: خناقات، هي
0: ما بالك على ارض ما بالك على ارض الميدان. عندي
2: اكيد
0: عم شوف انا المئات من الجماهير عم يتنافسوا بين بعضهم وكل واحد براهن على فريقه، ويعني هذا الكلام جدا جدا جميل لما يكون موجود.
2: أكيد.
0: عم تعيش اجواء المونديال بكل تفاصيله.
2: والرياضه احيانا والرياضه دائما بتنسيك هموم الحياه اللي عم تتعرض لها يعني انت كمان يعني عم تشجع وعم تفرغ عن عن عن عن ممكن يعني بتعرف ضغوطات صارت كتير كبيره يعني.
0: بالضبط.
2: نعم. أنا كثير بدي أشكرك مراسلنا عمر الحموي، زميلي عمر الحموي، كنت معنا من أحد تجمعات المونديالية بدمشق. شكرا كثير لك.
0: Yeah.

0: زميلي محمد بدي أشكرك على الترندات الحلوة، وبدي أشكر زميلتنا رزام سوادي على الأعداد الحلوة.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: أنا مشان ما أكون نسيت، من إسطنبول نهاد أبو العيون البرازيل، وبس مصر تأهلت 4 مرات، ما بعرف إذا قريتها ولا لا، فلذلك في حال قريتها مرة تانية فسامحوني. فريق العمل لهذا اليوم كان معكم بالإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، كنت معكم بتقديم والحوار زين العابدين خضوف، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. لا تنسوا تتابعونا بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تكونوا بألف خير بأمان الله.

0: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا، صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا، وسوف نبقى دماء في خلاياه.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: رصيدك بإيدك. تخيل تفتح درج بالبيت أو خزانة أو حتى زاوية صغيرة وفجأة تلاقي أشياء ما كنت متذكر أصلاً إنها موجودة، شغلات اشتريتها بحماس كبير وقلت وقتها أكيد رح أحتاجها وممكن استفيد منها كل يوم. بس الأيام مرت والشغلة ظلت مكانها، لا استخدمتها ولا لمستها، بس دفعت حقها على الفاضي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصيدك بإيدك. خلينا نحكي بصراحة، كلنا منعمل هذا الشيء بدون ما نحس. منشتري مثلاً أداة رياضة، أول أسبوع بيكون حماس، بعدين مننسى أصلاً وين حطيناها. منشتري كتب ومنقول رح بلش أقرأ، وبعدين بتتراكم هالكتب على الرفوف. منشتري أدوات مطبخ جديدة منستخدمها مرة أو مرتين وبعدين بتختفي. حتى التياب منشتريها ومنقول بيجي وقتها، وبعدين بتصير جزء من درج النسيان. المشكلة مو إنك اشتريت، المشكلة إنه الشراء صار لحظة حماس مو قرار حاجة.
1: استنى، ده شكله غالي، بكم ده؟
2: ب15,000 كتير صح؟
0: خليني أعطيك رقم بسيط يخليك تفكر شوي. إذا كل شهر اشتريت شغلة واحدة بس ب10,000 وما استخدمتها، يعني بالسنة 120,000. خلينا نكون واقعيين أكتر، كتير ناس بيشتروا أكتر من غرض بالشهر وكل غرض أغلى من 10,000، يعني الرقم ممكن بسهولة يوصل ل300,000 أو حتى 500,000 بالسنة.
3: والله مش قليلة أنت يا بنات، يعني أنا متوقع لك مستقبل، أنت العبقرية الصغيرة.
0: تخيل مصاري بتدفعها مقابل أشياء موجودة عندك بس ما عم تستفيد منها. الغريب بالموضوع

0: موضوع إنك لما تشتري بتحس إنك عم تستثمر بنفسك، بس بعد فترة بتكتشف إنك عم تخزن أشياء ما عم تستخدمها. طيب ليش بيصير معنا هيك؟ أول سبب هو الحماس اللحظي. بتشوف إعلان، صورة، فكرة وبتحس فجأة إنك لازم تشتري هذا الشيء فوراً. العقل بهاللحظة ما بيسأل السؤال المهم يلي هو هل أنا فعلاً رح استخدمه؟ ثاني سبب هو الإحساس إنه يمكن احتاجه لاحقاً، وهون المشكلة لأنه هي اللاحقاً غالباً ما بتجي.
1: أيوة هلأ فهمت عليك.
0: ثالث سبب هو العروض والتخفيضات. بتحس إنك عم تربح لما تشتري، بينما الحقيقة إنك عم تدفع على شيء ما لك محتاجه أصلاً. وهلأ خلينا نرجع للواقع شوي. كم مرة اشتريت شيء وقلت أكيد رح استخدمه، وبعد شهر أو سنة لقيته مكانه جديد وما تغير فيه شيء؟ الفرق بين الشخص يلي بيوفر مصاري والشخص يلي بيخسرها بهدوء مو الدخل، الفرق بالسؤال يلي بيسأله قبل ما يشتري، هل أنا محتاجه فعلاً ولا بس عاجبني هلأ؟ بس في حل بسيط جداً وما بده تعقيد. قبل ما تشتري أي شيء مو ضروري، جرب قاعدة بسيطة. بس استنى يوم، يومين، أسبوع. إذا بعد هالفترة لسه مقتنع أنك محتاجه، وقت اشتريه بدون تردد. بس الغريب أنه أغلب الرغبات بتختفي مع الوقت، ورح تكتشف أنك عم تشتري لحظة مو حاجة.
2: يعني كيف تخلص المصاري؟
0: وفي طريقة تانية بتفرق كتير. افتح مكان عندك بالبيت وشوف الأشياء يلي اشتريتها خلال السنة الماضية، واسأل حالك بصراحة قديش استخدمت منها فعلياً؟ رح تنصدم من الجواب، مو لأنك صرفت كتير، لأنك صرفت على أشياء ما إلها أي استخدام حقيقي بحياتك اليومية. والأجمل من كل هاد إنك لما تبلش تنتبه لهي النقطة رح تلاحظ فرق كبير خلال أشهر قليلة، مو لأنه دخلك زاد، بس لأنه مصاريفك العشوائية قلت. يعني ببساطة نفس الراتب بس استخدام أذكى.
1: أيوة.
0: وبنهاية حلقتنا لليوم رح خبركن إنه الفكرة بسيطة جداً، مو كل شي منحبه لازم نشتري، ومو كل شي منشتري رح نستخدمه. المصاري ما بتروح دفعة واحدة، بتروح على أشياء صغيرة من قرارات صغيرة ما انتبهنا لها. وتذكروا دايماً أذكى مصاري هي يلي ما انصرفت على أشياء ما إلها قيمة حقيقية بحياتنا. ولا تنسوا رصيدك بإيدك. رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي. التقديم رغد الخطيب. رصيدك بإيدك. الإخراج نورس الكريدي.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: يلا ابني انت ابدا.
5: دائرة التمثيليات تقدم.
4: تقدم زهايمر.
6: برافو.
4: خليني اقول انا اسم المؤلف.
7: قولي سعاد وغسيلة. يلا تخلي
8: سعاد. يلا
4: التأليف سامر عادلي.
9: ايوه حلوه.
10: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
4: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
10: لك التقل حلو كثير.
4: يلا الاخراج.
11: ايه
4: الاخراج.
11: ايه

0: لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
1: لا لا لا لا لا لا
2: ما بصير، كان لازم تتصلوا فينا لما صار الحادث، مو هلا بعد ما مر يوم.
0: والله يا اخي الرجال ابن عالم وناس، بعدين ترك رقم تليفونه.
3: حلو حلو والله ابن عالم وناس، ونحن كمان اولاد عالم وناس، بس لازم يدفع ثمن هالغلطه الشنيعه.
2: يا عيني عليك، هذا الكلام المضبوط.
4: يا اخواتي يا حبيباتي، دقت فيكم الشهامه تقبروني وخبطوا على اختكم. يا روحي انتوا اثنين، القصه مو مستاهله. بنوب بنوب مو مستاهله.
2: كيف مو مستاهله؟ في عطل وضرر وفي نفقات لازم يتحملها.
0: يعني وين العطل وين الضرر؟ ليكني قدامك مثل القردة، ها نط نط ها شوف.
4: لا تنطي رجلك تقبريني.
2: لا لا لا لا، أنا مو صحي. أنا من وقت دخلت على البيت حسيت إنك عم تميلي على اليسار، يعني واضح إنه رجلك معطوبة.
3: أيوه وأنا لاحظت هالشي. أنت مالك منتبه على حالك أختي، أعطيني رقمه خليني اتصل فيه. أعطيني رقمه لقلي.
2: أنا بتصل فيه. شو اسمه قلتي لي؟
0: أنا بحكي معه وبعزمه على فنجان قهوة، بس لا تخجلوني مع الرجال، مو حلوة يفكرنا عم نشحد وعم نستغله. ها
3: لا أبدا مو حلوة.
4: لا مو حلوة أبدا أختي، أنت تعبانة، عدي وارتاحي وعدي.
0: أي رجلي.
4: أعطيني رقمه أنا بحكي معه، عم تفهمي؟
0: حكيكي حكيم ما يعرف لعيلتك دوا. ليش بني أنا ما بعرف أحكي، خرسة.
4: لك ولي عليك شو أبياني، والله ما عم بعرفك والله
0: تربايتك.

0: ألو
1: ألو السيد نعمان؟
0: أيوة أنا نعمان، مين معي؟
1: أنا سعاد. سعاد ما عرفتني؟
0: سعاد؟ إيه سعاد، شلونك؟ كيف صارت رجلك؟ إن شاء الله تحسنت؟
1: الحمد لله تحسنت كتير. آخ الخبطة خلخلت كل ضلاعي.
0: ضلاعك؟ ما فهمت شو علاقة ضلاعك؟
1: مبارح ما حسيت بالوجع بس اليوم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو توجعت
0: يا حبيبي. سلامتك سلامتك، والله مو خبرية.
1: أنا ما كنت بدي اتصل فيك وازعجك، بس أنت قلت إذا صار معك مضاعفات اتصلي فيني. مزبوط
0: مزبوط، صح صح صح، وأنا جاهز. شو بتريدي؟ أنا تحت أمرك.
1: والله ما بعرف يعني إذا المرهم بينفع. بصراحة إيديك بينلفوا بالحرير.
0: أنا ما بظن أنه المرهم بينفع لضلاعها، يمكن تحتاجي حب أو شراب.
1: أخ أخ أخ أخ شو يا أستاذ، شراب ما شراب، والله أنا ارتحت على المرهم، ارتحت كتير.
0: طيب طيب أنا جاي نص ساعة وبكون عندكم بالبيت.
1: يا ميت أهلا وسهلا.

0: يلا يلا
1: شو وقفي وقفي وقفي ميهاد انا بفتح
2: اختي انت مرضانه حبيبتي شو نسيتي تقبريني ما بيصير تفتحي حبيبتي خليكي قاعده انا بفتح
1: معك حق معك حق ايه بس ما تلتي وتعجني مع الرجال دخلي على الصالون فورا
2: فوتي تسطحي انت اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا سيدنا ما تفضل
3: مرحبا
2: تفضل
3: تفضلي ما في شيء من قيمتكم
2: شو هذا ليش معذب حالك والله ما كان في داعي
3: لا في لا عذاب ولا شيء شويه هدايا للست سعاد يعني بتتسلى فيهم بالبيت
2: ايه يسلم ايديك تفضل اهلا وسهلا

0: هيك صارت القصة، يعني القصة مو مستاهلة، يعني حادث بسيط شوي.
1: وهي القهوة صارت. تفضل أخي، هاي فنجانك.
0: يسلموا إيديكي، شكرا كثير.
2: يسلموا يعني هاد.
1: الله يسلمك أخي. أخي حدا تفضل.
3: يسلموا إيديكي.
1: الله يسلمك.
3: مثل ما قلت لك أخي نعمان، الحق حق، ما بصير نهرب منه.
2: لك واضح أنه حضرتك رجال بتفهم وبتقدر العطل.

0: الضرر يلي صار.
1: بس يعني الشغلة مو مستاهلة يا جماعة. الست سعاد وقعت قدام السيارة والسيارة كانت واقفة، يعني أنا كنت عم صف، يعني ما في لا عطل ولا ضرر.
2: عفوا أخي نعمان، مو أنت اللي بتقدر العطل والضرر.
0: لو سمحت سيد نعمان، هلا أنت شو بتشتغل؟
1: أنا متعهد، يعني بشتغل بالعقارات.
2: بالعقارات، حلو حلو يا ميت. أهلين وسهلين السيد نعمان. يعني هاد عملي له أرجيلة لسيد نعمان.
0: يا ميت أهلا وسهلا،
2: ميت أهلين.
0: شرفتنا يا ميت، ميت مليون أهلا وسهلا فيك يا سيد نعمان.
1: الله يخليك يا رب. يعني إذا في أي عطل وضرر ناتج عن الحادث، أنا بتحمل كامل النفقات، بس يعني والله ماني شايف فيها شيء مستاهل.
0: ابن أصول،
2: والله يعني البنت ما عم تقدر تمشي على رجلها، بعدين من الضربة انرد جسمها رد، يجوز تقعد لها شهرين ثلاثة من غير شغل.
1: من غير شغل؟ عفوا، أنا ما سألت عن شغلة. شو بتشتغل الست سعاد؟
0: سعاد؟ بتشتغل طبعا طبعا. لكن سعاد بتشتغل.
2: طبعا طبعا بتشتغل، هي شايلة مصروف البيت كله.
1: يعني شو بالضبط مجال عملها؟ يعني شو مثلا؟
0: ممرضة. سعاد ممرضة، بس بتشتغل يعني شغل خاص مو بالمشفى.

0: شو ها؟
1: شوفي شوفي
0: ايه مكياجات وتياب وشناتي كمان كل هدول إليك؟
1: مثل ما قلت لي رجال حاببني وشاريني.
0: شو هالحكي اختي؟ تتهني تقبريني يعني هلا سؤال سعاد هو فاتحك بشي؟ قال لك شي؟
1: ما بدها الشغله حكي باينه. ما شفتيه كيف اصر انه يفرك لي رجلي بالمرهم؟ قولي قولي عليه شو ايدي ناعمين.
0: سعاد حبيبتي يعني انا ما بيطلع لي حصه. مو انا اختك وانت بتحبيني وانا بحبك كثير.
1: انا ما صدقت لقيت واحد يحبني، كيف بدك تتقاسمي معي؟
0: لك يا فهيمه عم اقول لك حصه بالاغراض بالهدايا مو حصه بالرجال.
1: تكرمي اختي تكرمي، تفضلي تفضلي تفضلي امسكي امسكي.
0: شو هاي انا تديران ولا هاد اللي طلع معي؟ لك اعطيني شي شنطه، والله هي كثير حلوه، الله يخليك اعطيني اياها.
1: اتركي من ايدك اختي، انا بحياتي ما اجتني هديه، خليني مبسوطه فيهم شوي.
0: ايه ها ايه، اذا هيك معك حق. خلص اختي انا اسفه، تراجعت بحكي. تتهني تتهني، قومي بس قومي لنشوف اخواتك شو عم يخبصوا برا، خايفه يطفشوا للرجال.
1: اختي والله بستحي اطلع، بجوز عم يفسكوا النقد.
0: لا لا ما بظن اختي، لا يروح تفكيرك كتير لبعيد، خلينا نطلع ونتأكد، شو رأيك؟ مو احسن؟
1: ليش اختي يعني مو شايفتيني عروس وحلوة؟

0: يلا عم نزلكم يا جماعة.
1: كبير يا ميت. أهلين وسهلين.
2: يا أهلين وسهلين. شرفنا معرفتك يا سيد نعمان.
0: الشرف إلنا والله.
2: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
3: وين رايح؟ طول بالك لسه ما شفتك.
0: أهلين ست سعاد. أهلين. أنا اتفقت مع السيد حدو والسيد عبدو ودفعت لهم تعويض مناسب.
3: ومين قال أنا بدي تعويض؟ يعني وين المرهم جبته معك؟
4: خلاص خلاص أختي، هلأ بشتري لك من أي صيدلية.
5: لا أخي ما بينفع، مو أي دواء بينفع بحالة أختك أخي.
0: إن شاء الله أنا بكرة بمر لعندكم وبجيب كل الطلبات اللي وصوني عليها أخواتك.
3: على شو وصوك؟
4: انت فوتي ارتاحي اختي، لا تتعبي حالك. مع السلامه سيد نعمان، شرفت.
0: خاطركم يا جماعه.
2: يا ميت اهلا وسهلا.

0: لك اختي سهاد، بوس ايدك حاجه تبخي معطر جو، ما عاد عم بقدر اتنفس.
1: ايه مو حلوه، الرجال جاي يسهر عنا وريحه البيت مقالي وزهره.
0: شو هالحكي؟ عدي عدي انا بفتح الباب.
1: لا تلعي كثير معه.
0: لك سكتي. ها اهلي تفضل.

0: اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين اختي. مين بتكون حضرتها؟ اختك؟
1: بعرفك، سناء مرتي. لما سمعت انه الست سعادة تعطلت عن خدمة امها اصرت تجيب كرسي العجلات بنفسها، وهاي الكرسي اللي طلبوها اخواتك للست الوالدة.
0: عادي اختي سعادة، عادي عادي ارتاحي، بعت لي حمى عليكي.
2: يا لطيف.
0: اخي نعمان الله يخليك خليان كرسيين، لانه اختي انا واثقة انه ما عاد تقدر توقف على رجليها، يبعت لي حمى عليكي.
1: يا ساتر.

0: يا الله لك سعاد، تعي افتحي لي دفة الباب الثانية وساعديني حتى ادخل الكرسي المتحرك لأمي.
1: بنتي.
0: شو أمي؟
1: بنتي بقوم امشي هالخطوطين.
0: لاقي شو تقومي تمشي؟ لا والله حلفت أنا بدي وصلك على باب غرفتك أمي.
2: تأخرتوا، وين كنتوا لهلا؟ ايه هاتي لقيت فشلك الكرسي.
0: يلا ها
2: يلا
0: يلا. حطيت امك بالجنينه مثل العاده، ونزلت على السوق تفتلت شوي واشتريت شوية اغراض للبيت ورجعت جبتها.
2: ماما ما مليتي من القعده بالجنينه لحالك؟
1: قال مليت. مين قال لك قاعده لحالي؟ كل يوم بيجتمع حوالي شي 10 نسوان، وهات يا حكي من سيري لسيري والله ما عم حس بالوقت. الجمعة حلوة يا بنتي وقعدة البيت بتموت.
2: إذا هيك معناتها كل يوم إننا نروح معك على الجنينة.

0: لهلا ما زبطت الاكل لامك؟ هلا بتكون جاعت حرام لحالها بجنين، خليني اخذ لها اياهم.
1: لك كيف جاعت؟ الصبح انا لاففت لها سندويشه زعتر وزيت واخذتها معها على الجنينه.
0: ايه بدها تاكل، بتحب الاكل بالجنينه، صار المشوار عندها ادمان مثل الارجيله عند اخوك حده.
1: ايه والله خايفه شي مره ننساها بالجنينه او نتاخر عليها.
0: لك اسكتي لك اختي سعاد، منيح ان امك ما عادت نسيت مثل الاول، ذاكرتها تحسنت كثير ما هيك؟
1: انا رح اخذ لها الاكلات بطريقي وانا رايحه اساوي شعري.
0: ايه اختي ما في مشكله، بس لا تطولي عليها، الله يرضى عليك، الجو بارد، واذا صار معك شي شغله اتصلي فيي تليفون انا بروح بجيبها.
1: ايه يلا انا صرت جاهزه، وليكن سندويشات صاروا جاهزين، انا رايحه.
0: ها الله معك اختي.
2: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل، ساعد في الإخراج محمد قبلان، زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: محدثتا لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي.
1: وفي نشرتنا أيضا، مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة.
0: متابعين الأكارم، مستمعين ومشاهدين، تفاصيل هذه العناوين بعد لحظات، ولكن معكم في تقديم هذه الأخبار عبد الكريم البوشي ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. لحظات قليلة ونبدأ معكم.
1: تقدم وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني بخالص التهنئة والمباركة للشعب الكريم بمناسبة اكتمال تشكيل مجلس الشعب، معربا عن جزيل الشكر والتقدير للجنة العليا للانتخابات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأكد الوزير الشيباني أن اكتمال هذا الاستحقاق يعد برهانا جديدا على عزم سوريا الثابت في تجاوز كل التحديات والمضي قدما في مسيرة بناء مؤسسات الدولة بفاعلية واقتدار عال. هذا وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قد أعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل لأعضاء المجلس. وخلال مؤتمر صحفي بيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري، إذ تضم ذوي شهداء وناجين من المعتقلات والهجمات الكيماوية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: محطة وطنية جديدة من مسيرة بناء الدولة السورية، وخطوة مرتقبة طال انتظارها في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، حيث أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد المرسومة رقم 143 لعام 2026 المتضمنة أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية والذين أعلنت عنهم سابقا اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق. الأحمد أوضح أن الأسماء المعلنة تعزز التمثيل الوطني وتثري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها، مضيفا أن لحظة إعلان الأسماء تمثل وقفة وفاء لذاكرة وطن وتقديرا لتضحيات شعب واستحضارا لمسيرة طويلة دفع السوريون في سبيلها أثمانا باهظة من دمائهم وأعمارهم وحريتهم، لتأتي قائمة الأعضاء المعينين وتعكس وجها من وجوه الوفاء لهذه التضحيات.
3: نحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.
2: وأكد أن أسماء الثلث المكمل ضمت نماذج مشرفة من أبناء الوطن، فمن بينهم ذوي الشهداء وناجون من المعتقلات وناجون من الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام، داعيا إلى انعقاد المجلس في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم في 6 تموز 2026.
3: لقد كان الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة، ليكون مجلسا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية أو فئوية، فالجميع يجتمع تحت راية سوريا الواحدة.
2: بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب تضمن 23 من الأعيان و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، وراعى التنوع الجغرافي من جميع المحافظات.
4: تضمن الثلث المكمل المعين في مجلس الشعب على 55 رجل و15 امرأة، أيضا تضمن على 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إصابات الحرب، وعلى 13 معتقل سابق في سجون النظام.
2: الرسالة الأساسية من الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب

0: هي خلق مزيج بين من بذلوا وضحوا وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة التي لعبت دورا كبيرا منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية حتى إسقاط النظام البائد. وبانتظار انعقاد أول جلسة تتوق قلوب السوريين لتشهد أول استحقاق يقف فيه أعضاء المجلس لأداء القسم ومباشرة مهامهم التشريعية التي تصب في مصلحة البلاد وأبنائها.
1: بعد أن دعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعضاء المجلس للانعقاد يوم الاثنين القادم لأداء القسم، أكد أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة وهناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي مباشرة المحامي والمستشار الحقوقي أستاذ فادي هارون. أستاذ فادي مساء الخير.
2: الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
1: مساء النور، أهلا ومرحبا أستاذ فادي. أولا بشكل عام بعد إعلان الثلث الكامل المكمل لأعضاء مجلس الشعب، كيف قرأت تشكيلة الأعضاء؟
2: نعم، بالنسبة للثلث المكمل لاحظنا أن هناك تنوع واضح في هذا الثلث من خلال أول ابتداء من خلال توزع هذا الثلث على جميع المحافظات، حيث ضم جميع فئات نخبوية من كافة المحافظات. هذا الثلث استطاع أن يكون مزيجا بين الكفاءة والأكاديميين والحقوقيين وبين شخصيات أخرى قدمت تضحيات سواء من ذوي الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى تمثيل فئات معتقلين أو أشخاص مغيبين ذوي مغيبين في سجون النظام وذوي احتياجات خاصة.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى تمثيل عدد جيد من النساء، البعض اعتبر أن العدد قليل لكن كصيغة أولية هناك ارتفاع بنسبة النساء في مجلس الشعب لهذه الفترة ومن الممكن أن ترتفع في المرات القادمة.
1: نعم. طيب أستاذ فادي، حضرتك مستشار حقوقي وأيضا محامي، إذا بدنا نحكي عن أهم المراسيم التي يجب أن يعاد النظر فيها في أولى جلسات مجلس الشعب، خصوصا أنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الأستاذ محمد طه الأحمد قال أنه المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة وهناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها. سنتحدث الآن عن أهم المراسيم التي يجب إعادة النظر فيها.
2: نعم، هناك كما تحدث رئيس اللجنة وكما تحدثت أنت، هناك العديد من المراسيم التي بحاجة لإعلان عنها فور الإعلان عن ابتداء عمل المجلس. ومن أهم هذه المراسيم هو قوانين العدالة الانتقالية والتي كانت تنتظر مجلس الشعب لشهور، حيث أن قانون العدالة الانتقالية أصبح جاهزا لدى هيئة العدالة الانتقالية ويحتاج فقط لإقراره من قبل مجلس الشعب. بالإضافة إلى أن مجلس الشعب هناك يتحمل عبء ثقيل من تراكم سنوات لقوانين هي كانت مضرة بالمجتمع بشكل أو بآخر، سواء القوانين المتعلقة بالعاملين وأجور العاملين أو القوانين المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي أو القوانين المراسيم التشريعية التي هناك مراسيم خاصة واستثنائية كانت صدرت خلال الفترات الماضية خلال 15 عاما من الثورة، كان الهدف منها هو إنهاك الشعب. هذه المراسيم والقوانين هي بحاجة لإعادة صياغة، بحاجة لإلغاء عدد كبير من المراسيم السابقة ووضع مراسيم جديدة تشعر المواطن وتشعر المستثمر وتشعر الأشخاص الراغبين في الاستثمار بسوريا بأن سوريا عادت إلى موقعها العالمي، عادت إلى موقعها الإقليمي، يمكن إعادة الاستثمار في سوريا بغض النظر عن هذه المراسيم البالية التي كانت موجودة في السنوات السابقة.
1: نعم، نتحدث أستاذ فادي عن يعني القوانين بشكل عام، لكن برأيك يعني في قوانين يجب أن تصدر بشكل مستعجل بعد انعقاد المجلس؟
2: طبعا أهم قانون يجب أن يصدر بشكل مستعجل هو قانون العدالة الانتقالية كما تحدثت. قانون العدالة الانتقالية يجب أن يصدر لأن مراحل المحاكمة بالعدالة الانتقالية قد بدأت، وقد بدأت هذه المراحل دون وجود هذا القانون وهو مهم.

0: جدا لاستمرار مرحلة العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين. وهناك العديد من المواضيع المتعلقة بالعدالة الانتقالية، مواضيع شؤون المفقودين، مواضيع المقابر الجماعية، حماية هذه المقابر، تسليم الرفات لذويها. هناك العديد من المواضيع المتعلقة بقانون العدالة الانتقالية في الواقع، وبحاجة بسرعة لإصدار هذا القانون. كون هناك أيضا العديد من المتهمين بارتكاب الجرائم ما سوف يعرضون في الأيام القادمة، ويعتبر شهر تموز هو شهر مميز على منحة محكمة العدالة الانتقالية، حيث سوف تشهد محكمة العدالة الانتقالية عدد من الجلسات وحضور عدد من المتهمين أمام هذه المحكمة.
1: نعم، بكل الأحوال طبعا الحديث يطول عن هذا الموضوع المهم وهذا الاستحقاق المهم. بدي أتشكرك جزيلا المحامي والمستشار الحقوقي الأستاذ فادي هارون على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم ولجميع المسلمين.
1: شكرا جزيلا.
2: تواصل قوافل المعتمرين الأتراك عبورها الأراضي السورية ترانزيت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وسط تسهيلات وإجراءات تنسيقية تنفذها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية. وذكرت الهيئة أن منفذ باب الهوى بمحافظة إدلب استقبل اليوم قافلة ضمت 426 معتمرا على متن 100 مركبة، حيث استكملت كوادر المنفذ إجراءات العبور بما مكن القافلة من مواصلة رحلتها بسلاسة نحو الأراضي السعودية.
1: لتسهيل استئناف معاملات البيع والشراء ونقل الملكية بصورة رسمية وقانونية، أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أصدر قرارا بإعادة تفعيل الخدمات العقارية بشكل كامل في مناطق منبج وأعزاز والأتارب بريف حلب. هذا وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن القرار جاء بناء على مقترح المديرية العامة للمصالح العقارية، وينص على إنهاء العمل بالسجلات اليومية المكملة السابقة في هذه المناطق، تمهيدا لافتتاح السجل اليومي الأساسي واستئناف الحركة العقارية القانونية وفق آلية منظمة ومضمونة. هذا وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت أمس قرارا يقضي باعتماد صحة جميع العقود والوقوعات العقارية المدونة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال فترة الثورة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الملكيات الخاصة وتعزيز الاستقرار القانوني للمعاملات العقارية.
2: أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية المحدثة الخاصة بمرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015 والمعدل بالقانون 15 لعام 2024 وفقا للتعديلات الأخيرة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية وتوحيد إجراءات التطبيق. وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات لا تتضمن فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولا تستحدث أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المكلفين، وإنما تهدف إلى تنظيم وتوضيح آليات تطبيق التشريعات النافذة بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق العدالة في التطبيق على حد سواء بين جميع المكلفين.
1: نتابع معكم هذه الأخبار من إذاعة وتلفزيون دمشق. خلال مشاركته بجلسة حوارية في مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني الذي انطلقت فعالياته اليوم، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن الاستقرار الملحوظ خلال الأشهر الماضية ساهم في جذب السياح وخاصة في فترة الأعياد، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بين 150 إلى 200% في نسب إشغال الفنادق وعدد السياح مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس عودة الثقة بالقطاع السياحي.
2: افتتح حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن مبنى فرع المصرف المركزي في محافظة إدلب بهدف الارتقاء بالواقع المالي وتطوير الواقع الاقتصادي والخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات المصرفية في المحافظة.

0: تتواصل فعاليات الدورة 12 من سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 التي انطلقت أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة نحو 450 شريكة. هذا وأكد مشاركون في المعرض أن إدخال التجهيزات الصناعية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة إلى السوق السورية خطوة ضرورية لدعم تعافي القطاع الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في ظل تزايد الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار. هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى 3 من تموز الجاري، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة 5 مساء حتى 11 ليلا.
1: في خبرنا الأخير وضمن فعاليات الموسم السياحي لصيف عام 2026، انطلقت مساء أمس في صالة الجارديان بالحديقة المركزية بمدينة طرطوس، انطلقت فعاليات مهرجان القرية السورية الذي تنظمه مؤسسة السلام للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس. لتفاصيل أكثر معنا مراسلنا في طرطوس محمد خضير. مرحبا بك محمد.
2: مرحبا عبد الكريم بك وبجميع المستمعين.
1: بداية، لو تعطينا لمحة عن الفعاليات التي يقدمها مهرجان القرية السورية في طرطوس.
2: نعم عبد الكريم، يعني مهرجان القرية السورية الذي انطلق يوم أمس في طرطوس يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، أبرزها سوق للتسوق وأكواخ للمأكولات وأقسام للبيع المباشر، إلى جانب أنشطة ترفيهية وحفلات مخصصة للأطفال. يعني هذا المهرجان يأتي ضمن فعاليات الموسم السياحي لصيف 2026 في إطار برنامج يضم فعاليات ثقافية واجتماعية وتجارية تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
1: نعم، هذا المهرجان مفتوح للجميع أليس كذلك؟
2: نعم كريم، يعني المهرجان يستمر المهرجان في مدينة طرطوس حتى 8 يعني من الشهر الجاري، وهو يعني ضمن برنامج الموسم السياحي لصيف 2026، ويستقبل يعني المهرجان زواره بشكل يومي يعني بعد فترة العصر وإلى الساعة تقريبا 12 يعني ليلة، ليتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات في أجواء صيفية تستهدف أهالي المحافظة والزوار القادمين من المحافظات.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا في طرطوس محمد خضير.
2: شكرا.
0: إذن متابعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام الفترة الإخبارية المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين.
1: لجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب. قوافل المعتمرين الأتراك تواصل عبورها الأراضي السورية عبر باب الهوى. وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية المحدثة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي. وأخيرا، مهرجان القرية السورية ينطلق في طرطوس بفعاليات سياحية وتجارية متنوعة.
0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، هذه هي نهاية الفترة الإخبارية لهذا المساء. تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في تقديمها كان معكم عبد الكريم البوشي ولينا هندي. وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والرابعة الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية أحمد موفق زيدان يؤكد أنه مع الإعلان عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب تكون سوريا قد استكملت آخر مؤسسات دولتها. وزير العدل الدكتور مظهر الويس سيبحث مع وفد من الهيئة الاستشارية السورية سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين. مدير العلاقات العامة في محافظة حماة محمد الشريف يبحث مع سفيرة النرويج لدى سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية والتعافي المبكر. حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفة الرسلان يعلن بدء العمل على سحب الليرة التركية من التداول في إدلب. مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات طيران دان الرومانية القادمة من بوخارست إعلاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة حلب.

إغلاق طريق حمص طرطوس الدولي إثر انقلاب صهريج بنزين وفرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين محيط الطريق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق مساكم سعيد مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اقتصادي. معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم والحوار مي حلوة، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. أحبتنا، في خطوة تعد من أبرز التحولات في قطاع الاتصالات السوري، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منح شركة زين رخصة لتكون مشغلا خلويا جديدا في السوق السورية، في إطار خطة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز المنافسة وتطوير البنية التحتية الرقمية. يمثل دخول الشركة اختبارا عمليا لقدرة الاقتصاد السوري على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع حقيقية تنعكس على النمو الاقتصادي وجودة الخدمات. وبحسب تفاصيل الرخصة، سيتم تأسيس كيان تشغيلي جديد يتمتع بحق الامتياز لمدة 25 عام، 20 عام قبل للتمديد 5 سنوات، بهيكل ملكية متوقع أن يتوزع ما بين 75% لمجموعة زين و 25% لجهة حكومية، إلى جانب برنامج استثماري واسع لتطوير البنية التحتية وتوسيع التغطية وإدخال أحدث تقنيات الاتصالات، وطبعا 5G. هذه هي في مقدمتها كخدمة، يعني من الخدمات الجيل الخامس. للحديث عن أبعاد هذه الخطوة الاقتصادية والاستثمارية، أحبتنا، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. مرحبا بك دكتور.

0: عليك. طب مسائك ومساء مستمعينا ومشاهدينا، انه في ناس بيحضروا على وسائل التواصل كثير بيتعب ناس
1: اكيد لهيك نحن حريصين على انه نقول عبر اذاعه دمشق ومنصاتها.
0: ايه اهلا، اكتسبتوا شهره ومسموعيه كويسه
1: الحمد لله. الحمد لله. دكتور زياد، يعني بعد هاي المقدمه الايجابيه يعني بدنا نحكي بكثير من الايجابيه عن هذا المشروع. يعني كيف تقيم قرار فتح قطاع الاتصالات امام مشغلين جدد بهذا التوقيت؟ يعني
0: هلا بصراحه التقرير اللي عديته يعني كخلاصة كلية ممتاز جدا ولخص كل النقاط.
1: تمام.
0: هلا إذا معنا وقت
1: طبعا
0: ساعات لنشرح كل شيء، بس رح أحاول أختصر بكل نقطة من النقاط اللي
1: يعني صح. يعني فينا نقول إنه معك نصف ساعة.
0: طيب إيه، لأنه أنا كنت عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السورية لمدة 9 سنوات وأرجعون وراء هالقصص. هلا ما بدي أحكي قصص خاصة، بس أنا أحكي
1: قصص عامة بتفيد الناس.
0: ايه معلومات عامة تفيد الناس.
1: تمام.
0: خاصة الجيل الأصغر مني، لأن أنا من الجيل القديم. من القصة لما العلاقة عم تصحح مسار بها العقل الجديد. وما عم بالغ، ليش هو تصحيح مسار؟ لأنه من سنة 97 واشتغلت مع سيمينز، الشركة المشغلة اللي كانت لسريتيل قبل ما تنشأ سريتيل وإم تي إن. فكان في عملية استحواذ نسميها احتكار ثنائي، كان احتكار أولي سريتيل، بعد صار ثنائي بغض النظر مين مالك الشركة الثانية. هالاحتكار الثنائي دام لعام 2015. يعني هذا بيعمل عروض، الثاني بيرجع بيعمل نفس العروض وهكذا بدون اي معايير شفافيه. ما كنا نعرف شو عم بيصير. الشركتين الخليوي عم بقصد مش محتكرين السوق. هلا محتكرين السوق، ما كان في منافسه، ما كان في هيئات ناظمه، وانا كنت عضو بالهيئه الناظمه، نقدر نفاتش بكل حريه وكل صلاحيه شو عم بيصير، خاصه من الناحيه التكنولوجيه. حاولنا كمجلس اداره اللي يسمونا شركه مساهمه كشركه اتصالات، شركة الاتصالات مع شركتين المشغلات الخليوية تكون هي عبارة عن شركات حديثة. بس غياب المنافسة والتشجيع، وخاصة بجوز ما بتعرفي حضرتك قصة المشغل الثالث تم تاخر وتعطي 10-15 سنة مع الإيرانية ومع الروس وبالآخر
1: تماما صحيح.
0: هلا توقيع عقد اليوم هو تصحيح هذا المسار. ليش تصحيح هذا المسار؟ لأنه عنده عدة مكونات. اليوم عم بقرا خبر إنه حتى سريتين ممكن تعمل عروض، فبكره زين رح تعمل عروض، رح يكون الامور مثل ما هي من ناحيه التنظيميه، ما رح يقلعوا موظفين الا هنالك عشان طمن العالم يعني، ورح تبقى الخدمات بس رح يبلشوا يطوروها، رح يعطوا عروض مثلا شيء ببلاش، شيء باقات مخفضه، ما بعرف شو رح يعمل عروض، سريتين رح تلحق الركب. فاول نقطه المنافسه بين الشركتين مع المشغل الثالث رح تعطي ايجابيه بشرط تكون في شفافيه مطلقه بعمليات الاستثمار.
1: هلا
0: هي من ناحيه المستهلك كمواطن عادي مثل ما صار مع سريتيل، مشي 6 أشهر لغولنا الباقات كثيره وغلوا الاسعار. الاغلاء الاسعار بيكون منطقي اذا كان في خدمات مرتبه، بس مو ما يكون في خدمات. امبارح مع ابني اللي قاعد بغير دوله عم بقول له بابا انا اشتريت 100 جيجا وطاروا، قال لي نحن 20 بتكفينا. قلت له كيف يعني؟
1: لانه الجيجا عندنا غير الجيجا اللي عنده.
0: برافو عليكي، كأنك انت على التليفون.
1: لأنه كلنا عنا أحباب وأصدقاء و... تماما
0: يحرق حريشتك. قال لي الجيجا تبعيتي غير الجيجا تبعيتك. انت شو يعني انت بالسمنة وأنا بالزيت؟ بس ما كنت بعرف أنا وعن ما بس أنا طفل صغير شو تحكي معه. فالفكرة بدي أولى أنه تحصل الخدمات هي ونصة. النقطة الثانية قلتوها بالتقرير بطريقة مبسطة، أنه في استثمارات عالية. نحن ما فتنا بالتقاني، لنكون صادقين. صار في الحكومة الجديدة عملت تحولات جوهرية، صار تقدر تطلعي اليوم اخراجات وشيء كثير معاملة
1: صحيح
0: رقمي.
1: تماما
0: بدي اعمل تحول رقمي اذا ما عندي بنيات شبكة تحتية. يعني حتى هلا اليوم تتصلي بسريتيل ما عم شهر بشركها، انت تتصلي على رقم 111 بيقولوا لك بدك تدفع كذا رقم كذا اذا عندك ضعف بالشبكة، بتضربي في عندي ضعف بالشبكة.
1: طيب. مشان ما نكون بمقارنة كتير، نحن خلينا نحكي عن الشيء الجديد اللي نازل لحاله رح يبين من كلام حضرتك، من دون يعني من دون ما تجيب سيرة يعني هي، فرح تتوضح الأمور. نحن أمام فعلا مشغل جديد، مزايا جديدة، قرار جديد. خلينا نقول هل يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة أكثر تنافسية وكفاءة في سوق الاتصالات السوري؟ حضرتك عرضت على هذا الموضوع. تمام.
0: الفكرة أنه عم تصحح المسار، وتفكر أنه صار صعب بمعنى اليوم كل عمليات تحول، وما عم بقول الحكومة عم تعمل تطبيقات إلكترونية، خط التليفون والنت مو بس عبارة عن خط كابل مارق لعند بيتك، هو اتصالات، هو اقتصاد، هو طب، هو مستشفيات، هو تعليم، في مليون

0: صحيح.
1: الفكره انت عم تعملي خدمات عم تساهمي بالتحول الرقمي، خاصه وقت اللي عم بقرا تفاصيل العقد، فراح يفوتوا بالجي 5 يعني تغطيه اوسع كتغطيه مكانيه جغرافيه، خدمات اكثر والنوعيه.
0: بس ال 5 جي يعني كخدمات الجيل الخامس يعني بحاجه لبنيه لوجستيه، وربما راح نجي على يعني
1: حاطينها بالعقد في استثمارات بالبنيه التحتيه.
0: صحيح.
1: 100 مليون دولار مو لعبه.
0: تمام، يعني نحن أمام شركة كتير كبيرة وعالمية، يعني شركة زين تعمل في 8 دول، تخدم أكثر من 50 مليون مشترك، يعني حسب الأرقام وحسب التقارير الصادرة. تمام، حققت إيرادات تجاوزت 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025. يعني هي الأرقام ماذا تعني بالنسبة للسوق السورية يعني دكتور زياد؟
1: الشغلتين جوهريات، أول نقطة أنه أنت عم تجيبي أحدث التكنولوجيا العالمية، ثاني شيء المرونة والسرعة. لأعطيك مثال بسيط، إذا أنا شركة داخلية خاصة حتى لو يعني معولم ومندمج عالميا بالاقتصاد العالمي، العقوبات والتحويلات المالية ومعرفتي صار لي 15 سنة لا تعطوا لافتت، هاي الشركة راح تجي تقدم لك أحسن تكنولوجيا تتجاوز كل العوائق البيروقراطية والإدارية، بحيث إنه أي تكنولوجيا مخدمات سيرفرات ديسليمات ما بتفوت تفاصيل البنيات التحتية إن كانت الهارد وإن كانت السوفت لتقنيه لتقوي الشبكه بالمقاطن المختلفه على مستوى الجغرافيا السوريه، فهي بعجاله بتجيب لك اياها. ناحية ثانيه انه هي بتعرف السوق شو بده، وبتعرف عالميا شو البنش ماركت بنسميها، يعني شو المستهدف.
0: تماما تمام، عندهم بيانات، عندهم داتا كثير كبيره بهذا الخصوص.
1: يعني بالسوق العالميه انا هون ما بعرف، انا طالب عندي عم يعمل برنامج تطبيق معين ديزاين، بجوز ما يعرف شو بده تجهيزات، شو بده كيف بده. بعمل احيانا فيديو كونفرنس يعني مخلوقه مقابلات على الجوجل ميت مع قنوات عالميه، بضطر اقول له لا بده يجي على مكتب القناه مع انا يعني لو
0: صحيح. كلنا عندنا معاناه بهذا الخصوص يعني دكتور زياد،
1: صوره مو واضحه، بطفي الصوره مشان يطلع الصوت اوضح، بشغل سيرفر ثاني، اشتريت راوتر جديد بشغل
0: مهم شيء، ما عملت له كمان شوي يعني كبست الطيران شوي لحتى ترجع.
1: برافو عليك. هلا النقطه الاهم وهذا اللي بيهمنا من خلينا نعطي
0: يعني نحن هاي المعاناه كلها عم نشتغل عليها خلينا نقول. تمام،
1: خلينا نحكي رساله ايجابيه انه الاهم من كل ذلك، لان التكنولوجيا بتجيكي مع الوقت بعدين اذا بدك.
0: تمام،
1: بس بنص كوادر بشريه ما بتعمل تكنولوجيا تطوير. هلا انا ككوادر كان باي شركه بغض النظر عن اسمها، انا كوادري لحظه الحظ ما قلعوا حدا، هاي شغله منيحه، رح يجيبوا هالكفاءات ويجيبوا كفاءات اخرى. بالتاكيد مثل ما عم اسمع حضرتك تسمعيني، رح يعملوا برامج تدريب قصيره ومتوسطه طويله الاجال ليفوتوا كيف يشتغلوا شبكات، لانه البنيات التحتيه وتجهيزات احيانا عنصر فني، لحم كابل انقطع بالبحر، محطه هوائيه، مضخه بسيرفر معين، اذا قطعت التبريد عن المحل ما بيخزنوا الداتا بيخرب السيستم كله. طبعا انا ماني ما طالع مؤتمرات 15 سنه وعلى ضغوطات وفلان ما بيقف بالماضي، فعم تيجي تعمل لي تدريب عالمي بالكويت بلبنان، تبعتي دورات تشوف عم يجي خبراء اجانب، عم شوف قدام شو عم بيصير. هلا اول شيء شركه بتتطور، والنقطه الثانيه والاهم وهذا اللي انا عم براهن عليه بصراحه كمواطن عم بحكي، انه عم تخلق مغناطيس للسوق السوريه.
0: جميل.
1: يعني السعوديين اجوا بده يعملوا السلك ربط السعوديه مع سوريا عن طريق كامل، يحطوا مليار دولار. هذا كله بيأثر، لأن ما تجي تقولي أنا قطاع الاتصالات أنا مثلا أرضي ما دخلني بالفضائي أو ما دخلني بالموبايل، وقت تحكي مكاملة دولية من أوروبا على سوريا عم تستخدمي شركة الكابلات تبع الحكومة السورية، يعني شركة الاتصالات، وعم تستخدمي الموبايل أو الشركات الخليوي، فهي عملية متكاملة لوجستيا. وقت اللي أنت شركة رفعتي بند أو جزء أو مكون من هالمنظومة كلياتها، نعم، بقية المنظومات بتلحقها وتواكبها.
0: يعني إذن سينعكس دخول هذه الشركة شركة زين بهذا الحجم، وسيمنح ثقة متزايدة بالاقتصاد السوري.
1: الشغلة اللي خليني غير رأس المال البشري وتدريب الكوادر، الشغلة الثالثة المغناطيس اللي عم تحكي عنه، إنه أنت عم تعملي بسميه آثار جر وسحب. كيف يعني؟ وقت اللي عم بقول مثلا بدي استثمروا هن 800 مليون دولار، كان شبكات، كان محطات، إن كانت ديسليمات مشان بوابات الانترنت الى ما هنالك، بجيل الخامس. هلا هذا كله بده عقود، يعني العقد 100 مليون دولار بجوز 20 شركه سوريه محليه او دوليه تاخذه وتنفذه، فعقود بالباطن بنسميها سب كونتراكتنج او عقود المقاولات، هي رح تنفع كل القطاع اللي بيشتغلوا بالخدمات الاتصالات من ناحيه التكنولوجيه والاداريه.
0: تمام تمام. طيب يعني يطرح البعض تساؤل حول دور المواطنين في ملكية قطاع يعد من القطاعات الاستراتيجية، يعني كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
1: هلا بصراحة أي حكومة بالعالم يعني خاصة القطاع

0: احتفالات، هذا هو ذهب جديد. بس خليني أكون صادق معك، اللي بيقدر يقول لك بما فيهم أنا أنه بكرة شو رح يصير قطاع الصلاة تكنولوجيا عالميا بيكون عم بيراهن. هلا التطور التكنولوجي بشكل ديناميكي كبير كثير عالميا، يعني من سنتين ثلاثة يمكن كل السوريين، بجوز أني أنا مختص بعرف، بس الذكاء الاصطناعي بجوز أغلبنا ما كان سمعان فيه. قبل 2013 ما كان عندنا شيء اسمه هواتف ذكية، أنا بجوز حضرتك صغيرة بالعمر، بس 2002 2010 ما كان عندنا هواتف. أنا مثلا ما كنت أستخدم موبايل لأسباب خاصة، ما بدي موبايل من شركة معينة. المهم قبل 2011 اقتنيت موبايل، هلا كله شغل بدائي، ما في أي تطوير، ما في أي تحديث. فأنت عم تجيبي هالشركة عم
1: حتى في تطبيقات حتى في تطبيقات وبرامج يعني بيقولوا إنه هي مو للبلد يعني
0: برافو عليكي. هلا هذا السؤال الجوهري، يعني السؤال الجوهري بيقولوا أنا ليش،
1: هل يا ترى راح يعني شركة بحجم شركة زين إنه راح تفتح البوابة أمام تطبيقات وبرامج جديدة؟
0: أيوة هذا السؤال جاوبت على حضرتك. يعني أنا الموبايل عم استخدم منه 2-3% من كفاءته،
1: صحيح،
0: يعني بحضر بنظر رياضة موسيقى بتعلم عليه، بس في 95% منه لأنه في عائق اللغة على التكنولوجيا ما بعرف فيه كذا،
1: صحيح.
0: في كمان التطبيقات ممنوعة. هلا شركة زين 99% بيجوز مو بيجوز تطبيقات الشات جي تي بي، ما عاد بدي بروكسي رح تفوت عليه. هلا هي شركه عالميه بيكون عندها مرونه اكثر من شركات اخرى،
1: صحيح، تتجاوز اي عوائق ربما هي،
0: بس اغلبها خلينا نقول. هلا
1: تماما
0: الاهم من ذلك انه يكون الشيء مأسس. هذا هلا المواطن شو رح يلمس؟ بجوز
1: نتائج، يعني بده ياخذ هو النتيجه، النت المنيح، الباقات الكويسه، جوده
0: ما يكون فيها رفع بالاسعار، لانه السوق السوري عطشه. يعني هي شركة عطانة عاملة دراسات جدوى اقتصادية. هلا عنا بسوريا السوق ما أنا ناضي، يعني لسه أنا كنت كاتب مثلا من 2010 مثلا، أعطي مثال قديم إنه عدد الموبايلات سوريا رح يتجاوز عدد سكان سوريا. اليوم تقريبا خاصة على الجيل الجديد ما في حدا ما معه موبايل، ما في حتى الختارة ولا الصغار. بس بكرة كتير عندنا موبايلين ثلاثة للشغل للعمل للبيت ما هنالك. هلا هذا كله تطبيقات حديثة عم تفوت علينا عليها بسوريا. العالم ما حضر التلفزيون، ليش أنا كنت عم بمزح معي في البداية إنه واحد بيجي شفتك على الراديو، شو شفتني على الراديو؟ أتعلم عم تشوف وسائل التواصل،
1: صحيح. الراديو اليوم إذاعة دمشق على تليجرام وعلى فيسبوك،
0: يعني بيرجع بيعطيها لحدا ثاني بيعمل لها
1: وشاشة عبر النايل سات، يعني
0: في يعني بيعمل لها شير، بيرجع بيبطئ بي بي بي بيقصر بيعلق، مع التلفزيون بيرجع تجاره، يقول شفت امبارح حلقة. الفكرة بدي أقولها إنه القطاع تمو ناضي، عندك سوق مفتوحة كبيرة كثير وحجم عمل كثير وعوائد عالية. هلا أهم شيء ما يزيد الأسعار. هلا المواطن
1: رح يكون لنا هيك وقفة يعني مع حضرتك دكتور زياد عن الأسعار ويعني هذا الموضوع، ورح نكمل مع حضرتك بكتير من يعني التفاصيل والأسئلة. يعني اليوم في كتير يعني أسئلة بتدور بأذهاننا جميعا، يعني عن الإطار القانوني، عن يعني هيكل الملكية من ناحية الرخصة اللي نصت على أنه تكون الملكية بنسبة 75% لمجموعة زين و 25% لجهة حكومية. كتقييم يعني هذا النموذج، يعني هل يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على المصلحة الوطنية؟ يعني كل هذه التساؤلات وغيرها راح تكون برسم حضرتك فيما تبقى من وقت برنامجنا حوار اقتصادي بعد أذان المغرب، لأنه حان حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نجدد تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها، وعودة طيبة لمتابعة برنامج حوار اقتصادي برفقتنا دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك مجددا.
2: تحياتي وصلات مقبولة
1: إن شاء الله يا رب. دكتور، يعني خلينا نتحدث مباشرة عن هيكل الملكية، يعني الرخصة تنص على أن تكون الملكية بنسبة 75% لمجموعة زين، 25% لجهة حكومية. كيف تقيم هذا النموذج؟ يعني هل يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على المصلحة الوطنية؟
2: طبعا. أنا رح جاوبك بكل صراحة على العروب أنه الأسئلة التحقيق قبل الأذان وهلا حساسة شوي،
1: تمام،
2: لازم نكون نحكي صراحة وبوضوح. هلا القطاع بده تطوير بنسين عليها. سؤال تالي، أنا قادر بقوادري طوره بشكل جوهري؟ الجواب أكيد لا. السؤال التالي، طيب شو بالنسبة بدي أعطيها لغيري رح تيجي يستثمر؟ أكيد كان خلال السنة الماضية والسنة هي عدة وفود تروح وتيجي، حتى مشغلين كانوا موجودين أو عم بيحاولوا ياخذوا بالسوق السورية ما أخذوا عقود، استحوذت هي لأنه على ما يبدو قدمت العرض الأفضل. هلأ أنا كمواطن سوري بقدر أقول سيادة وطنية مثل النفط، يعني ليش تسوي شركات عجيبية تفوت؟ طب أنا ماني قادر أسوي.
1: صحيح.
2: الجمهورية بالقصة هي كل دول العالم حتى الغنية بتلجأ لها، أنه أنا كدولة عندي صحة، عندي تعليم، عندي إنفاق أمن عام، بدي استقرار للبلد، بدي استلم أهلي، ما بيكون التفاصيل دول. قادر أنا أقدر أحط 450 مليون دولار بقطاع وماني قادر تكنولوجيا أجيب أفضل تكنولوجيا؟ عم تنازل مو عن سياسي، عم تنازل عن جزء من حقوقي، وانا جزء قدي مساهمة عينية، بس هي كبيرة مو صغيرة. مساهمة عينية شو هي؟ انه انا ما عم بعطي حق للشركة بالولوج على الاراضي السورية وتستخدم البنيات التحتية المختلفة. يعني هاي الشركة اذا بتعمل اتصالات دولية مع العالم الخارجي بتحط له 4-5 مليار دولار، وقت عم يعمل تليفون محلي من موبايل لايطاليا بدي يمر عن طريق الشبكة السورية. فالدولة عم تساهم بنسبة، عم تفرض البنية التحتية تجاه الشركة الاجنبية، في المقابل انت عم تجيبي اموال جاهزه بنسميها.

0: فريش ماني، عم تحطي 450 مليون دولار دغري عن توقيع العقد، وبس اضافه انه حط 800 مليون دولار وفي مليار و200 عده مراحل زمنيه لتستثمر تطوير البنيه التحتيه. ما بقبل العرض لما بتركه، انا بتصدق لاولويات اخرى
1: تماما
0: ماني قادر اعملها، بتصدق للتعليم المستشفيات والصحه، ما القطاع الاجنبي ما بيجي بيعطيني تعويضات اللي طلعوا من صدناية وبيعمل لهم معالجات تجاريه، هذا الصحه الدوله بتقوم فيها.
1: طيب خلينا نحكي عن التقديرات اللي اشارت الى انه المشروع سيضيف اكثر من 3.4 مليارات دولار للناتج المحلي الاجمالي.
0: هلا في شيء بنسميه، برافو على السؤال، لانه يعني كنت امزح ما بدي احكي بالماضي. انت في عندك عوائد مباشره كقطاع، قطاع الخدمات كانوا قبل يعني خليني اقول نسبيا بيساهم ب 8 ل 10% من الناتج المحلي. هلا المساهمه هي متعدده، مو مثل ما احنا شايفينها مساهمه مباشره انه شو انتاج الشركات كناتج محلي بقول نسبته كذا. في مساهمات اخرى، يعني انا شركه برمجيات قطاع خاص عندي ناتج محلي، بس انا ماني موجود او مالي وجود وناتجي بيكون صفر اذا ما في عم اقدم خدمات لشركات اخرى. يعني بقطاع الاتصالات نحن كان كل نهار نعمل 4-5 عقود كمجلس اداره، كان معنا صلاحيه نوعا ما، رغم الزعبرات وهامش الحركه كان ضيق، ما كنا نتنازل عن كثير شغلات يعني الا كانت تفرض علينا. بس بدي اقوله انا وقت انت بفرنسا بايطاليا عم تعمل قطاع، الدوله او الشركه خلي فودافون او فرانس تليفون بجوز هي عم تستثمر 50 مليون دولار اكثر، بس خليني اقول اعطي مثال، بس استثماراتها بتؤدي ل 5 مليار دولار استثمارات اخرى. يعني وقت يجي هي الشركه عملت دوره تدريبيه، مين بيعملها؟ مراكز متقدمه راح تجيب خبرات وتدرب هالعالم، فالشركه اللي عم تدرب اخذت اموال 50 مليون بس تطلبت استثمارات من شركات اخرى مشان تنفيذ العقد الاولاني.
1: صحيح.
0: التحكيم، الاتصالات، التوظيف، التدريب، التأهيل، استيراد المواد، كله هذا بيحرك.
1: تماما. خلينا نوقف عند التوظيف، يعني أيضا تتحدث الخطة عن استحداث يعني أكثر من 16800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يعني ما أهمية هذه الأرقام؟ يعني كيف يمكن أن تنعكس على سوق العمل، مستوى الدخل، الكفاءات الوطنية أيضا؟
0: سؤال جوهري بغض النظر قديش إن شاء الله يكونوا 200 فرصة، أنا بقدرهم أكثر، بس أنت عم تعطي إشارة إيجابية لكفاءة تشريف بسيط لو جعابة، كأنك عم تعملي منارة على الساحل ترشدي السفن تجي لعندك. هلا وقت انا انت بنتك او ابني عمره 25 سنه خريج معلوماتيه بسوريا او هندسه اتصالات، اول شغله بيقولوا لي اياها الكبار، ما هاجرت ما سافرت لانه المعاشات شو 200-300 دولار، ما اذا ما قطاع عم بيعطي عوائد عاليه ما بيبقى الشاب السوري قد ما حكيته حكي حلو، عم هيك واقعيا. هلا وقت انا عم تيجي شركه تعطيني 700-800 دولار 1000 دولار معاش لاني عم مطور برمجيات عم اشتغل عندها، او شركه خاصه، شركات عديده رح تنشا بكره مشان تخدم هاي الشركه.
1: اي طبعا.
0: ما كان نحرك سوق كامله.
1: صحيح.
0: وعطيت امل لشبابي وصبايا يعني انه ما يقعدوا يسافروا، ما يقعدوا يهاجروا، لانه صار في فرص عمل، فكيف اذا لعبتي دور ايجابي وشفاف وتنموي على المدى الطويل، مو انه عملنا خطه ومشينا، هلا الشركه ما رح تحط مصاري غير ما تكون عارفانه وين رايحه، بس صعب اقدر لك اليوم قديش العوائد رح تاخذها سوريا ككليا من كل حجم عملها خلال مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات. لانه مره ثانيه التكنولوجيا بتغير كثير مفاهيم، يعني الذكاء الصناعي اليوم اذا طبقته هالشركه بطريقه استخدامها بتوفر كثير، بس بالبدايه هي بدها استثمارات عاليه لحتى تطبق الذكاء الصناعي، بس
1: صحيح.
0: الذكاء الصناعي بصير تولد وظائف عمل اكثر، تولد شغل اكثر، تعطي تكاليف اقل، يعني بتوفر كثير تكاليف، لانه برنامج صغير بيقول لي كيف لازم وصل الاتصال من دمشق لحسكه. هلا بجوز انتم ما بتعرفوا الامور الفنيه، بس خليني اشرحها ببساطه، انا ممكن امر عن طريق حمص ويروح حلب عليه الحسكه، او روح من تدمر الرقه الى ما هنالك. هلا المسار اللي ياخذه المكالمه تبعيتي هو فكيف اذا دولي، هلا ممكن يعني يكلفني كثير او يعطيني عوائد. سوريا مثلا مع دول الجوار كان بدنا بحدود ال 525 مليون دولار بس من الدول الاخرى، فكيف بكره اذا كانت الشركه وغيرها مو بس هي مع شركه الاتصالات السوريه صارت بنية المنظومة متكاملة، صار اللبناني إذا بده يحكي مع السعودي بيمر عن طريق شبكتي، ما عاد يروح عن طريق تركيا والأردن لأن شبكتي تعيسة والخط عم بيقطع، ما بعرف إذا وصلت الفكرة.
1: طبعاً طبعاً وصلت طبعاً، يعني كله هذا رح ينعكس إيجاباً إن شاء الله على جودة الخدمات، على الأسعار، على الاستثمار في البنية التحتية وخاصة للخطوط الدولية يعني اللي رح تكون مرة. طيب خلينا نتحدث أيضاً عن الإطار القانوني، يعني دكتور زياد هل يحتاج هذا المشروع إلى مصادقة مجلس الشعب مثلاً؟ طيب إذا وجدت ملاحظات أو اعتراضات على الاتفاقية

0: ما السبيل، ما السيناريوهات القانونية والإجرائيات أو القانونية، يعني خلينا نقول ما السيناريوهات القانونية والإجرائية المتوقعة؟
1: لا يعني الواحد ما يكون بطرف فكري بوضع يعني بديناميكيته عم تتغير بشكل كبير كثير، ويعني ما بدي اقول نحن بمأزق، بس يعني احنا بوضع ما له مريح لحتى نقعد نقول بدي منزل الشعب يصادق عليه. بالتأكيد اصلا دوليا وعندنا بسوريا ما كان يمرق عقد مع شركة نفطية وفكرة اقتراض غير ممرع مجلس الشعب. مع ذلك عم بالبداية
0: شو الأهمية بيكتسب يعني
1: الفساد اللي فيه؟ فما بالضرورة يكون انا النطر الإيجابية اللي بدي احكيها انا هلا او مو بضروري يكون ايجابيه، بس ان المعيار او الحكم او ميزان الحراره الزراعي هو بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث سنوات هالشركه تشتغل بسوريا بدها تعطي بسموها تقديم نشاط بعد سنه، لانه في مانحين في ملاكه هي بدولتها بشركه الام، وفي
0: من يكون في تقييم سوريا وتقويم لعملهم، يعني
1: في هيئه في جهاز المركز الرقابي الماليه انه انتم قلتوا بكون تستثمروا 450 مليون دولار بالمرحله خلال سنه، في بده يكون في تبرير ليش ما تم الاستثمار، بده يكون في تبرير للنفقات، مو عم فوتر وخلص ما حدا عارفان شو عم بيصير. هلا الاجهزه الرقابيه بالمعنى الايجابي مو مفاتشه، بس انا اللي حق اعرف شو عم بيصير لانه هذا عقد لا لك ولا لي، لانه انا عندي كمان صندوق سيادي، عندي وزارات، وزاره اتصالات، عندي صندوق نقابي بالقصه، هي دوله مو انه شركه خاصه تعاقدت وخطت كثيره، يعني وزاره الاتصالات فاعل رئيسي بالعمليه. هلا النقطه الرئيسيه انه المتابعه بشفافيه وبصدقية هي اللي بتعطي الحوكمة المطلوبة بما في التسعير، لأن التسعير ما بيصير شركتين يسعروا عمراءهم يعملوا تحالف ضمني بين بعضهم، هاي بتعمل تفاصيلات تجي تانية بتلحقها
0: تماما
1: بالسابق
0: تماما، هون بيكون انعكاسه يعني على المواطن بالشكل الصح،
1: حق المواطن يعرف
0: طبعا
1: هذا مو ملكية شخص عم يتصرف فيها، ملكية الدولة مو بس دولة، جدي وجدك من الماضي وأولاد أولادنا للمستقبل.
0: صحيح.
1: أنا عم ما عم بتفرج على قطاع واجي عم بقول عم يجيني عوائد.
0: طيب.
1: انا بدي انهض ببلدي
0: دكتور زي
1: من وجود قطاع الاتصالات، يعني اليوم عالميا شوفي الوظائف العمل في اكثر من ملايين فرص العمل رح تروح، وملايين فرص عمل بدك تخلقيها، القطاع التقليدي ما عاد بدي لبعيد.
0: صحيح
1: صحيوي، وعندي 400,000 500,000 طالب عم يشتغلوا دوليا ما بيجي بعلمهم بطريقه الاتصالات. اذا بس لاعطي مثال بسيط لتوضح الفكره، كلياتنا كمجتمع سوري ودول ناميه عاده نحن بنحمل 90% من برا وبنبعث لبرا 10%، ما بنعطي محتوى لبرا. ليش؟ لانه ما عندنا وسائل تقنيه بتعلم الناس. بس وما عندنا تدريب اليوم الطلاب
0: اليوم يعني انت متفائل بهذا الخصوص؟
1: إذا طبع بشكل صحيح طبعا.
0: طيب خلينا نحكي عن موضوع جدا مهم، يعني لفتت له عن أنه في شركات ناشئة راح تكون يعني بمجرد ما يعني أخذ المشروع حقه ويعني صار على الواقع، خلينا نحكي عن تعهد الشركة بتخصيص 5 ملايين دولار لدعم منظومة رؤوس الأموال الجريئة، تمام، والشركات الناشئة في سوريا. طيب برأيك يعني دكتور زياد ما الأثر الحقيقي لهذه المبادرة على بيئة ريادة الأعمال والابتكار؟ هي الشركة هي اللي قدمتها 5 ملايين دولار.
1: هل هذا المقدمة مباشرة وعلى الرغم من مبلغ صغير كبير بس جوهري جدا، أعطيك مثال حقيقي بتصور تابعتوها وكل المواطنين عم بينسوها من طريق قرايبينهم. نعمل مؤتمرين للتكنولوجيا على مستوى عالمي، كل شيء سوريين مغتربين موجودين بأمريكا وبأوروبا الغربية اجوا عملوا مؤتمر اول ومؤتمر ثاني. هلا الشركات الناشئه تمت خجوله اللي انشئت بسوريا لاسباب عديده. هلا في منها الشركات اجوا عملوا مؤتمرات بجانب بروزه، بعمل مجلس سوري فنلندي بعمل انا رئيسه. في منها شركات ما كانت جديه جاي بدي يسوح بسوريا ما عم بيجي ضمن وفد، ما بدي احكي سلبي، خليني احكي ايجابي. هلا 5 مليون دولار وقت اللي انا شاب صغير عمري 24 سنه بسوريا وعندي قرايبي جاي من امريكا بده يشجعني. بس إذا أنت عملتي تركيب حاضنة أعمال شو ما يبلك تسميها، صندوق مؤازرة، صندوق تكنولوجيا، أنا هلا عم بطرحه كنت من زمان على حكومتنا تعمل صندوق تكنولوجيا تمول فيه كل هالشباب. هلا أنت ذكرتي كلمة حلوة كتير أنه الشباب المخاطر أو الشركات المخاطرة، أنا شركة جديدة ما بسوق ديناميكيته متغيرة وخارج من حرب 15 سنة ما بدي خاطر كتير مخاطر اقتصادية تجارية تكنولوجية، فما بعرف المخاطر الاستقرار إلى ما هنالك. فوقت اللي تيجي عم تدعميني أنت أنا بدي اللحظة الأولى، لأن بليز أعمل تطبيق يجي غير يسرقه، أنت بتقولي لك يا هذا ما تعمل هالتطبيق إذا ما دون ما تعملوا براءة اختراع. أنا إذا مهندس تكنولوجيا بعرف شو يعني تسويق، بدي واحد يعمل لي دورة تدريبية أو يعمل لي تأهيل أو مؤازرة ودعم.

0: مساندة بالقطاع الأعمال. هلا وقت تعمل أنت صندوق الدعم على الأقل المخاطر الكبيرة أنت بتغطي لي إياها، مو بالضرورة تصير معي، بس يعني مثل تأمين السيارات بجوز أنا سنتين ثلاثة ما يصير معي حادث، بس طالما شو التأمين عم تأمن لي معناته أنا شو ما صار علي بعرف إنه أنا ماني ماشي بخطر، صار في ضربة ما بعرف ما بدير عالجها، في شركة تأمين تعوضني. هلا طبعا إن شاء الله ما يصير. وقت أنت عم تلعب دور شركة التأمين بالمعنى التكنولوجي معناته عم تعمل الستارت اب أو الشركات الناشئة عم تعطيها دفشة كبيرة. يعني مت ولد صغير عم تقول له عم تعلم المشي وبده يمشي.
1: حلو.
0: أنا ولد صغير لساتني عمري 22 سنة ما بعرف كيف فيه.
1: طيب. خلينا نستثمر يعني الوقت بشكل سريع، نمر على مجموعة من التساؤلات. هلأ هذا المشروع يصنف ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما المقصود به يعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
0: الاستثمار الأجنبية المباشرة أنه أنت عم تجيبي أبورت، يعني عم تجيبي مصاري من برا قطع أجنبي لسوريا، وهذا شوف الصرف رح يتحسن أنه عم تجيبي قطع أجنبي لسوريا على الأقل للناحية النفسية، فكيف عم تجيب نص مليار دولار لسوريا وبعد سنة مليار؟ هذا شغلة كبيرة كتير، وما عم تجيبيها تحطيها وديعة، عم تحطيها استثمار، يعني عم تحكي فرص عمل عم تشغلي. هلا النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه وقت أنت عم تجيبي هالاستثمار الأجنبي هذا بفوت بحسابات الدولة، إلا الشركة الأجنبية ضمن إطار العقد تطلع أرباح. يعني إجا واحد كويتي إيروندي، أكيد أغلبيتهم أجانب رح يكونوا بالستاف الأول أول مرحلة مثل تجارب الطاقة. هلا هذا الأجنبي اللي عم يجي فنلندي مثلا مثل النرويجي وتعالي بيفوت من 3 سنين على السوق السورية وحاربوه، ما اختلفنا، أنا شفت اشتغلت معهم بصراحة، كان بده يجيبوا 22 خبير دولي. هلا هذا بيقبض 10,000 دولار بالمرحلة الأولى، 10,000 دولار رح تطول القطاع. هلا كشركة أجنبية كاستثمار أجنبي مباشر بحق لي طلع أرباحي بدون أنظمة قطاع، يعني بدون ما يقولوا لي ليش تطلع من صياغتك لبرا، أرباح الشركة بدها تطلع لبرا. هلا الرهان الكبير بالاف دي اي يعني استثمارات الاجنبيه المباشره انه انت فتي باول مرحله في عندك خيار بتاخذيه بين نمو وبين تنميه. شو يعني نمو؟ انه انا بوزع عوائد للمساهمين تبعوتي بالكويت مثلا او اصحاب الشركه مشان انا عندهم اسهم نجوا يربحوا من الاسهم. هلا انا ممكن اوزع نسبه من الارباح، ممكن كمان جزء من الارباح احتضنه ما وزعوا دغري ولو وزعوا شوي المساهمين، بحيث انه بعد سنه سنتين استثمر بقطاعات جديده، افتح مديريات ابحاث تطوير بس بعمل تنميه بنسميها مو نمو. هلا لعبه بين الاثنين سوا، هاي الدوله تضيف استثمارات الاجنبيه المباشره.
1: هو هون السؤال اللي بيطرح نفسه، بما انه عم تحكي عن انه انا بدي اعمل التنميه، يعني ما الشروط الاساسيه لضمان نجاح هذا المسار للمشروع، تحويله الى تجربه قابله للبناء في قطاعات اخرى؟ يعني دكتور زياد،
0: انتشار حلزون صاعد، كلمتين مختصرات. يعني انه انت نجحتي بقطاع معين بخدمه معينه تتعمم التجربه، لانه بنظريه الالعاب كله بيربح. يعني مو سريع تل هلا تعتبر مش عم تقول انها اجت شركه مناسبه لي راح تربح اكثر، لانه لو يصير في عندي شركات مخدمه بسوريا لتصليح اعطال معينه ما عاد بدي انا ادور على السوق مين، في صار في بدل ما واحد صار في 10 بتنافسوا مع بعض، فانا كشركه منافسه لهالشركه راح تطلع اليوم، فمعناته انه هالشركه راح توسع من السوق. هلا الربح المشترك للكل بالاخير لانه عم تكبر الكعكه.
1: تمام.
0: فكنا على المغتربين صاروا بكره بيجوا بيفتحوا شركات اخرى سورية أردنية لبنانية ما بعرف الشركات.
1: تمام. بشكل سريع يعني بدقيقة واحدة ختاما، يعني هل يمثل دخول زين نقطة تحول حقيقية في قطاع الاتصالات السوري، أم أنه مجرد بداية يعني ستتحدد النتائج الفعلية لها مع التنفيذ؟
0: هلا أنا من تجارب دول الخليج بشكل عام يعني عم بحكي بدي أقول إيه، يعني بدي أقول إيه، لأنه إذا رحتي على السعودية
1: إيه شو يعني إيه رح
0: يعني على مستوى الكل
1: رح تعمل تحول من بداية التنفيذ
0: من
1: البداية.
0: قلت لك بالبداية عم تحكي مسار بمعنى آخر.
1: حلو.
0: قلت لك إذا رحتي على السعودية اليوم مو مثل 10 سنين بقطاع الاتصالات السعودية تعتبر رائدة، ما عم تحكي على دولة محددة، كل الدول تركيا بتروحي عليها يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، فأنا بدي فوت بمسار صاعد، أنت عم تسمحي لي لو بجوز، أنا مو عم بقول إنه رح تشيل زين من البير، بس الشركة عم تأمن لي اسلوب حلزون صاعد يعني الانتشار شو عم تعمل
1: ان شاء الله. نأمل الخير، نأمل الخير دائما.
0: مصر معينة بالبلد عم تتعمم.
1: تمام. شكرا جزيلا لحضرتك الخبير الاقتصادي دكتور زياد عربش على كل ما قدمت وعرضت في هذه الحلقة من حوار اقتصادي.
0: تحياتي.

0: شكر موصول لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدين عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. لكم منا كل الحب. نحن فريق العمل بالإعداد غزل إبراهيم، في تقديم الحوار مي حلوة، بالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السفير الكندي لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان يشيد بتعيين الرئيس أحمد الشرع 70 عضوا في مجلس الشعب، ويعتبره خطوة مهمة في مسيرة الانتقال بسوريا نحو الأمام. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك بريف دمشق، وتضبط 832,000 حبة كبتاغون. حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوة الرسلان يعلن بدء العمل على سحب الليرة التركية من التداول في إدلب. الشركة السورية للبترول تعلن عن إعادة تأهيل محطة الأزرق التابعة لحقل التانك النفطي بدير الزور بجهود وخبرات وطنية متخصصة. مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أحلام رشيد تعلن عن إطلاق قافلة عودة جديدة من مخيمات الشمال السوري باتجاه كفر زيتا واللطامنة يوم غد الخميس. في الخبر الأخير، إغلاق طريق حمصة طرطوس الدولي إثر انقلاب صهريجي بنزين، وفرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين محيط الطريق. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم بوثين العلي وورد إسماعيل. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. تحية طيبة نرسلها للسادة متابعي إذاعة دمشق الكرام، ونرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
3: نبدأ حلقتنا من الشأن التشريعي، حيث يكتمل اليوم أول برلمان سوري بعد التحرير في خطوة يترقبها السوريون على اختلاف مشاربهم، لأنها تعتبر من أهم الخطوات في بناء المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الحالية.
2: صحيح، وهنا توقفت صحيفة الثورة السورية عند هذا الاستحقاق الدستوري وقالت: مع إعلان قائمة الأسماء التي عينها السيد الرئيس أحمد الشرع في مجلس الشعب السوري وعددها 70 عضوا، تكتمل تركيبة أول مجلس شعب بعد سقوط النظام المخلوع في محطة سياسية وتشريعية تمثل إحدى أهم خطوات بناء المؤسسات الوطنية في سوريا، وتضع البلاد أمام اختبار جديد في تنظيم الحياة العامة وترسيخ التمثيل وإطلاق عمل السلطة التشريعية وفق الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي. وبذلك يدخل المجلس مرحلة الاكتمال المؤسساتي تمهيداً لانعقاد جلسته الأولى وبدء ممارسة صلاحيته التشريعية.
3: ولفتت الصحيفة إلى أن قائمة الثلث المعين في مجلس الشعب التي تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري، مع حضور لذوي الشهداء والنساء والجرحى والناجين من المعتقلات والناجين من الهجمات الكيميائية، إضافة إلى كفاءات علمية وأكاديمية ومجتمعية، ما هي إلا محاولة لرفض المجلس بأسماء تحمل خبرات مختلفة وتعبر

0: عن شرائح واسعة تضررت من حقبة النظام المخلوع وشاركت في مسارات الصمود والتحرر والبناء
1: بدون أدنى شك. كما أن اكتمال مجلس الشعب يحمل بحسب الصحيفة رمزية سياسية وقانونية واضحة، لأنه يأتي بعد سنوات طويلة كان فيها العمل التشريعي خاضعا لإرادة النظام المخلوع وأجهزته ومجرد واجهة شكلية لسلطة لم تعترف بإرادة السوريين ولا بحقهم في المشاركة.
0: نعم، ومع سقوط ذلك النظام يصبح تشكيل أول مجلس شعب جديد جزءا من مسار أوسع لإعادة تعريف المؤسسة التشريعية، ليس كغرفة تصديق بل كمساحة يفترض أن تناقش وتشرع وتراقب وتواكب حاجات المرحلة الراهنة.
1: صحيح، ويأتي اكتمال المجلس في لحظة تحتاج فيها سوريا إلى مؤسسات قادرة على تحويل التحولات السياسية إلى أطر قانونية وتنظيم التشريعات المرتبطة بإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية والاستثمار والخدمات وعودة اللاجئين وإصلاح بنية الدولة. وهذه الملفات تجعل من المجلس المقبل والكلام للصحيفة مؤسسة اختبار حقيقية من حيث قدرته على العمل وإنتاج تشريعات عملية وممارسة دوره ضمن توازن دقيق بين متطلبات المرحلة وسقف الإعلان الدستوري.
0: وفي نهاية مقالها خلصت صحيفة ثورة سوريا إلى القول بأن السوريين يترقبون الجلسة الأولى للمجلس بما تحمله من دلالات على بداية مسار تشريعي جديد بعد التحرير وعلى انتقال البلاد خطوة إضافية في بناء مؤسساتها. فإعلان الأسماء 70 يفتح الباب أمام مؤسسة يفترض أن تعكس تنوع المجتمع وتستند إلى خبرات علمية ومجتمعية وتضع أولويات السوريين في صلب العمل التشريعي بعد سنوات طويلة من تغييب الإرادة الشعبية تحت حكم النظام المخلوع.
1: وفي شأن سوري آخر، توقفت صحيفة الوطن السورية عند مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي أثارت اهتماما واسعا وأصداء إيجابية في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ رأى كثيرون أنها تعكس تحولاً في موقع سوريا الدولي وانتقالها من مرحلة ارتبط فيها النظام البائد برعاية الإرهاب والجريمة المنظمة إلى شريك فاعل في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.
0: نعم، ولم يقتصر هذا الاهتمام على كونها أول مشاركة لمسؤول سوري بهذا المستوى على منبر الأمم المتحدة، بل امتد وبحسب الصحيفة إلى ما حملته من دلالات سياسية. فالدولة التي ارتبط اسمها سابقا بالعزلة الدولية واتهامات دعم الإرهاب وتجارة الكبتاغون حضرت اليوم لتعرض رؤيتها كشريك يسهم في مواجهة الإرهاب وصون الاستقرار الإقليمي.
1: واللافت في المشاركة السورية بالمؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب وحضورها إلى أهم منصة أممية معنية بمكافحة الإرهاب ليس بوصفها موضع مساءلة، بل طرف يشارك في صياغة الحلول يعكس، والكلام للصحيفة، تحولاً في طبيعة مؤسساتها الأمنية بعد إعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن النهج الذي طبع أجهزة النظام البائد.
0: ولم تبرز أهمية المشاركة من الحضور وحده، بل من مضمون الخطاب الذي قدمه السلامة، إذ أكد أن مكافحة الإرهاب ليست مهمة أمنية فقط، وإنما مشروع دولة يقوم على الأمن والعدالة والتنمية وإعادة الإعمار، مشدداً على انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، بما يعزز أمنها الوطني ويسهم في استقرار محيطها.
1: وخلصت صحيفة الوطن السورية في نهاية مقالها إلى القول إن مشاركة سوريا في هذا المؤتمر تعكس تحولاً في مكانتها الدولية وانتقالها من دولة ارتبط اسمها بالأزمات إلى دولة تسعى للمشاركة في صناعة الأمن الإقليمي والدولي عبر شراكات قائمة على احترام السيادة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار المستدام.
0: متابعينا الكرام، نواصل رحلتنا عبر أروقة الصحف وأقلام الكتاب وننتقل إلى الملفات الدولية. ففي الشأن العراقي، توقفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عند الحملة العراقية

0: العراقية الرسمية ضد شبكة الفساد المالي والإداري التي أطلقتها الحكومة باسم صولة الفجر، ورأت بأنها تشكل نقلة كبيرة وخطوة اختصرت مسافات طويلة. وهذا أول ملمح جاد من ملامح سياسات وتوجهات رئيس الحكومة العراقية الجديدة علي الزيدي، وخصوصا أن الحملة طالت أسماء كبيرة من رموز العمل السياسي من أعضاء برلمانيين ومسؤولين كبار سابقين في الحكومة وحتى مجال القضاء.
1: صحيح، وتساءلت الصحيفة من أين أتى علي الزيدي بهذه الجرأة؟ على ماذا يستند؟ وهل ستقف الحملة عند هذا الحد أم ستطول أسماء أكبر وأخطر؟ لتجيب بالتأكيد على أن حملة الرئيس الزيدي أكسبته مصداقية وأطلقت موجة من التفاؤل بمستقبل عراقي أجمل.
0: بدون أدنى شك، فالفساد الذي في العراق ليس محصوراً بنهب نخبة قليلة لثروات العراق بأساليب احتيالية وأحياناً بوقاحة، بل وصل الأمر والكلام للصحيفة بأن يكون قادة الفساد فاعلين في آلة التخديم السياسي على إيران وميليشياتها في المنطقة للاحتيال على العقوبات الدولية.
1: وأضافت الصحيفة: بقيت قضية كبيرة توازي إن لم تتجاوز مسألة الفساد، وهي مسألة ضبط السلاح والسيطرة على قرار الحرب والسلم ومنع إيران من استخدام الأرض العراقية للاعتداء على الجيران دول الخليج والأردن على وجه الخصوص.
0: وفي ختام مقالها قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: إن فعلها الرئيس الزيدي ونقى العراق من حيتان الفساد وشبكاتهم ومن افتراس الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني لسيادة العراق ومصالحه مع جيرانه، فإن أهل العراق بل أهل المنطقة سيحفرون اسمه في سجل الخالدين.
1: ومن العراق ننتقل إلى فلسطين المحتلة، حيث علقت صحيفة الرأي الأردنية على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين وقالت: في ظل استمرار الإجراءات العدوانية الإسرائيلية وتصاعد النشاط الاستيطاني وتزايد الضغوط الإنسانية والاقتصادية على الفلسطينيين، تعيش القضية الفلسطينية واحدة من أكثر مراحلها حساسية، ويكشف المشهد الراهن عن استراتيجية تقوم على استثمار إسرائيل القوة العسكرية لإعادة صياغة البيئة السياسية والجغرافية التي ستبنى عليها أي ترتيبات مستقبلية، بما يجعل الاحتلال يعتقد أنه سيمتلك أوراقا إضافية في أي مفاوضات قادمة، ويضع الفلسطينيين أمام واقع أكثر صعوبة.
0: نعم، وتنطلق إسرائيل في كل ذلك من قناعة أن القوة العسكرية المفرطة تمنحها قدرة على فرض معادلات ميدانية، غير أن الحفاظ على هذه المعادلات يحتاج وفقا للصحيفة إلى غطاء سياسي طويل الأمد. من هنا تبدو سياسة فرض الوقائع خيارا يهدف إلى إعادة تعريف حدود الحلول الممكنة، بحيث ينطلق أي مسار تفاوضي من الأمر الواقع الجديد بدلا من المرجعيات الدولية التي شكلت أساس عملية السلام طوال العقود الماضية، وهو أمر بالتأكيد لن ينجح في ظل صمود الشعب الفلسطيني.
1: صحيح، وتفرض التطورات الأخيرة تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي، حيث إن استمرار الاكتفاء بإدارة الأزمات الإنسانية من دون معالجة الأسباب السياسية للصراع يمنح الأزمة فرصة للتجدد بصورة مستمرة، كما أن غياب موقف دولي أكثر فعالية يشجع، وتقول الصحيفة، على استمرار فرض الوقائع الميدانية، ويضعف الثقة بمنظومة القانون الدولي، ويثير تساؤلات واسعة حول قدرة المؤسسات الدولية على حماية المدنيين وصون المبادئ التي قامت عليها العلاقات الدولية الحديثة.
0: وفي ختام مقالها رأت صحيفة رأي الأردنية أنه رغم كل ما يفعله الاحتلال من إجراءات قمعية وعدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، إلى أن حقائق التاريخ تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن كل احتلال إلى زوال مهما طال الزمن، وأن الأمن الذي يقوم على القوة يبقى رهنا باستمرار القوة، وأنه لا يمكن لقوة أن تدوم مهما ارتفع شأنها، بينما يرتبط الاستقرار الحقيقي بوجود تسوية عادلة تعالج جذور الصراع وتحفظ الحقوق وتوفر بيئة تسمح للشعوب بالعيش بأمن وكرامة.
1: ما زلنا في سياق الملفات الدولية، فتحت عنوان من التبعية للاستقلال

0: كيف تدفع سياسات ترامب أوروبا إلى التسلح؟ رأت مجلة فورين أفيرز أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 شكلت نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي، إذ تعرضت أوروبا للإهانة والاستخفاف والتهميش وأصبحت هدف ترامب المفضل.
1: نعم، فالأوروبيون أدركوا للمرة الأولى منذ عقود بحسب المجلة أن نموذجهم القائم على الثراء بلا قوة عسكرية والنفوذ بلا تضحيات والحماية بلا التزامات لم يعد قابلاً للاستمرار، وهو ما دفعهم إلى صياغة استراتيجية كبرى جديدة تقوم على تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم.
0: بالتأكيد، فالحرب في أوكرانيا دفعت أوروبا إلى التخلي عن قناعاتها القديمة بأن التجارة والتكامل الاقتصادي كفيلان بضمان السلام، لتحل محلها رؤية تقوم، والكلام للمجلة، على ما يسميه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الواقعية المبدئية التي تنطلق من أن النظام الدولي أصبح محكوماً بمنطق القوة أكثر من القواعد والقوانين.
1: وفي هذا السياق توقعت المجلة أن تستمر العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن بصورة مختلفة، إذ ستتحول الصداقة العاطفية إلى شراكة براغماتية مع سعي أوروبا إلى بناء قدراتها الدفاعية المستقلة داخل حلف شمال الأطلسي الناتو وخارجه.
0: وفي ختام مقالها، رأت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن أوروبا باتت مقتنعة بأن عليها امتلاك إجابتها الخاصة على التحديات الأمنية، وأن عصر الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية يقترب من نهايته حتى لو بقي الناتو قائما بصيغة مختلفة.
1: آخر محطاتنا من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة لاكروا الفرنسية، التي أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بوجود مشاكل مرتبطة بالهجمات الأوكرانية مع تضرر 75 من المناطق الروسية من نقص الوقود، ومع ذلك يرفض الرئيس الروسي أي تنازلات لأوكرانيا في المفاوضات الجارية.
0: نعم، ورأت الصحيفة أن الرئيس الروسي لم يعد بإمكانه إنكار الحقيقة الواضحة للوضع في روسيا، ففي مقابلة تلفزيونية أجرها مؤخراً اعترف قائلاً: بالطبع تسبب الهجمات على بنيتنا التحتية مشاكل، هذا أمر بديهي ونحن نعاني حالياً من بعض النقص، لكنه حاول في المقابلة نفسها التقليل من شأن هذه المشاكل، مضيفاً أن هذا النقص ليس حرجاً، وتابع قائلاً: لدينا أنظمة الدفاع الجوي اللازمة، السؤال الوحيد هو مدى سرعة قدرتنا على زيادة إنتاجنا وتوصيل هذه الأسلحة إلى القوات حتى تتمكن من حماية بنيتنا التحتية.
1: وفي نهاية مقالها، أوضحت صحيفة لاكروا الفرنسية أن الروس الذين يعانون من نقص البنزين قد لا يشاركون هذا الرأي، إذ تعاني أكثر من 75 من المناطق الروسية حالياً من نقص الوقود، وفي شبه جزيرة القرم تم تعليق مبيعات الوقود للأفراد تماماً، فيما تزدهر السوق السوداء وقد يصل سعر اللتر الواحد إلى 5 يورو.
0: وصلنا بهذا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم متابعينا على الخير يوم غد الخميس في حلقة جديدة. تحية وإلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: هيام طعمة.
1: التقديم
0: بوثين العلي
1: وورد إسماعيل.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أحبتي مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق في برنامجكم من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستقي من كلام من أوتي جوامع الكلم، اللطائف والفوائد. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا حديث نبوي جليل يفيد بعظمة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمو مكانته الرفيعة على غيره من بقية الأنبياء والمرسلين. وحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأنهم بناء جميل متألق متماسك يأخذ بالعقول والأبصار، بناء متكامل الأركان لا ينقصه إلا أن يكمله ظهور النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام المكمل للأنبياء، وهو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء على مختلف لهجاتهم ومواطنهم وأزمنتهم

0: بيتهم كلهم أسرة واحدة، بعثوا لنشر لا إله إلا الله، فرسالتهم واحدة وهي رسالة توحيد الله تعالى، ودينهم واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودعوتهم واحدة ألا وهي دعوة التوحيد لله تعالى. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث الشريف طبيعة فطرية لدى البشر، وهي أن الناس بشكل عام تحب وتبحث عن صفات الكمال وتنتقد النقص. وصفات الكمال لها اعتبار دقيق عند البشر، فمثلا معها بلغ المؤمن من التقوى والورع وحسن العبادة والخلق، ترى الناس تراقبه وتبحث وتدقق وتتأمل في منظره وحركاته وسكناته، فإذا رأت خللا أو عيبا أو نقصا استعجبت واستغربت وتساءلت عن هذا الخلل والنقص والعيب، ومن ثم تنتظر إصلاح ذلك الخلل أو النقص أو العيب. وقس على ذلك في من بنى بيتا أو أنشأ مشروعا، فلا تستغرب أخي المستمع من طبع الناس في حب الكمال وكراهية النقصان، مع اعتقادنا الجازم أن الكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه. أسأل الله العظيم أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج حمدي شويكي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، السفير التركي في سوريا نوحي الماز يشيد بالتعيينات التي أجرها الرئيس أحمد الشرع ويعتبرها محطة تاريخية في مسيرة بناء سوريا الجديدة. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك بريف دمشق، وتضبط 832 ألف حبة كبتاغون. نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها معتز طرابيشي يبحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال الأتراك أوسياد، يبحث خارطة طريق جديدة للاستثمار المشترك ونقل الخبرات. الشركة السورية للبترول تعلن عن إعادة تأهيل محطة الأزرق التابعة لحقل التانك النفطي بدير الزور بجهود وخبرات وطنية متخصصة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن بدء الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودمشق اعتبارا من 15 من تموز. في الخبر الأخير، المؤسسة السورية للبريد توقع اتفاقية مع نقابة المعلمين لتسليم رواتب المعلمين المتقاعدين المستفيدين من خزانة التقاعد عبر مكاتب المؤسسة. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: سهرة الأربعاء، حكي من القلب بيوصل للقلب.

مساء الخير، مساء الطمأنينة لكل اللي عم يسمعونا الليلة وين ما كنتوا، بالبيت بالسيارة أو يمكن قاعدين مع حالكم بعد نهار طويل وعم ترافقونا على هواء إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بسهرة جديدة من سهرة الأربعاء. أنا اليوم معكم بالإعداد وتقديم خالد جيرودية. وكالعادة بنوجه تحية كبيرة لفريق العمل اللي بيتعب معنا حتى توصل السهرة بأحلى صورة وأحلى صوت، بالإخراج محمد إسماعيل ورضا بلطان.

مساء الخير رضا، كيفك؟ الله يسعدك يا رب. اليوم يعني مستمعينا بتعرفوا في ناس بتقضي جزء كبير من حياتها وهي عم تحاول ترضي كل اللي حواليها، بتغير من حالة، بتتنازل، بتسكت، بتتحمل بس حتى ما تزعل حدا. بتفكر انه اذا يعني عطت اكتر وحبت اكتر وصبرت اكتر اكيد بيجي يوم الكل بيقدرها. لا، لكن بالحقيقة انه في ناس مهما عملت لها رح تضل تشوف انك مقصر، مو لانك يعني فعلا مقصر، بل لانه الرضا عنده مو مرتبط فيك، مرتبط بشي ناقص بداخله. اوقات الانسان بيتعب مو لانه يعني قليل العطاء، بل لانه عم يحمل على كتافه مسؤولية مو له، مسؤولية انه يخلي الجميع راضين عنه. والحقيقة ما في انسان بالدنيا كلها قدر يرضي كل الناس، لهيك بيقولوا ارضاء الناس شو؟ غاية لا تدرك.

اليوم يا رضا ما راح راضي حدا اليوم. اليوم بدنا نحكي عن الرضا، انه امتى بيكون بمحله وامتى ما بيكون بمحله. اليوم مستمعينا خلونا نسألكم الليلة، هل سبق واستنزفتوا حالكم حتى ترضوا شخص واكتشفتوا بعدين انه رضاه مستحيل؟ وبرأيكم يعني لازم الإنسان يحاول يرضي الجميع، ولا في لحظة لازم يقول أنا عملت اللي علي والباقي مو بإيدي؟ وكمان مين كان أول شخص في حياتكم علمكم أنه رضا الناس غاية ما إلها نهاية، يعني أنه غاية لا تدرك؟

مستمعينا نطري اتصالاتكم ورسائلكم وآرائكم على رقم الواتساب 0987-810-950 وأرقام التواصل الأرضية 225-44-46 و225-44-47 و228-44-43 ورقم المحافظات 211-97-23. كمان فيكم تتابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على تليجرام وعبر فضائية إذاعة دمشق.

0: ما بين، يعني عمل كل شيء مشان يرضيه وحمل همه وما رضي آخر شيء. نحن اليوم بدنا نعرف ليش عم نسعى لإرضاء الجميع، يعني ليش عم نسعى لإرضاء، ليش عم يصير هذا العطاء استنزاف. لازم نعرف شو الفرق بين الإحسان وبين التنازل عن النفس، وليش يعني شو ما عملت أحيانا العالم ما بترضى. الرضا بصراحة يعني أنا مآمن أنه الإنسان لازم يراجع نفسه إذا غلط ويعتذر إذا قصر، بس بنفس الوقت مو معقول يعيش كل يوم هو عم يسأل أنه مين رضي ومين زعل ومين مدح ومين انتقد، لأنه هيك يعني ما راح يعيش الإنسان مرتاح أبدا. فخلوني مستمعينا نسمع منكم اليوم، إذا حدا اليوم قالكم رضا الناس غاية لا تدرك بتوافقوا، ولا بتشوفوا أنه لازم نحاول نرضي الجميع مهما كان الثمن؟ برأيكم وين يعني بتنتهي أو بينتهي حسن المعاملة، وين ببلش استنزاف النفس؟
1: ما بينت
0: ما بينسى بين شو بدنا ولا ما بدنا رضا.

0: لا اللي بد ما صار معروف، صار بدي يعني من كل مستمعينا يجاوبونا بصراحة، شو أكتر مرة حسيت أنك عم تتعب حتى ترضي شخص وبالآخر اكتشفت أنه ما في شيء بيعجبه؟ وكمان مين الشخص اللي كان وجوده بحياتك مريح؟ شو معنى تليفون؟ منقول ألو؟
1: يسعد لي مساك أستاذ خالد.
0: ومساك يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: افتقدناك بالفترة الصباحية لكن احنا معك بالفترة المسائية قولا واحدا.
0: أهلا وسهلا فيك، بتشرفنا دائما.
1: علي من لافي.
0: يا أهلا يا علي.
1: يخليلي ياك يا رب.
0: كيفك؟ كيف الأجواء عندك بالبلدية؟
1: والله لا اليوم تموز خلص داخل نظامي.
0: رطوبة.
1: ايه والله.
0: رطوبة عالية ما هيك؟
1: وشوب حقيقة تماما هيك كان، بس لا لحد الآن بالليل الأجواء مقبولة يا أستاذ خالد، لحد الآن حقيقة يعني.
0: ايه يلا إن شاء الله هيك بتكون الأجواء رائعة.
1: هيك أنا بحب الشتوية ما الصيفية أبدا.
0: هلا بلادية والله هذا الفصل يعني أو هذا الشهر فعلا قاسي بيقولوا.
1: هلا أنا بصلون في الريف.
0: تماما. الريف بضل ألطف.
1: قولا واحدا صحيح، وبتكون الرطوبة أخف أستاذ.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي.
1: يطول يا عمر.
0: شو عم تسمعنا؟
1: أكيد.
0: شو رأيك بالسؤال؟
1: هلا حقيقة قرب وبعد الشخص مننا بيلعب دور أستاذ خالد. طبيعة العلاقات المدخلة نحن بالمجتمع سواء علاقات، نحن اليوم ما بنحكي ما مخصصت حضرتك العلاقات العاطفية، نحن عم نحكي على بشكل عام
0: بالعموم أكيد.
1: هلا قرب وبعد الشخص بيلعب كتير دور. أنت إذا حدا دخل بحياتك شخص أنت حبيته وقدرته واحترمته، والعكس صحيح، ليس بالضرورة أنه بس أنت دائما تركض على إرضاء هذا الشخص، أنت بتركض على إرضاء هذا الشخص إذا كان عندك يمكن هو تجاهك عم يبادر بشيء

0: معين، بس دائما انت تكون بشكل مطلق. انا هذا الشيء حقيقه بتعب الشخص، لانه نحن بالنهايه استاذ خالد عندنا طاقه.
1: طيب علي انا بدي احدد لك سؤال محدد بس طبعا. نحن ليش لماذا نسعى لارضاء الجميع؟ ليش نحن في عالم تسعى انه دائما بترضى الجميع؟
0: هلا خوفا من فقدان هذا الشخص قولا واحدا. في بعض الاشخاص بتكون خايضه اكثر من تجربه استاذ خالد، وهي التجربه يمكن كانت تجربه صعبه بحياته، ما الله ما كتب لنا
1: يعني. مو لانه تربينا احنا وصغرنا انه هذا الشخص انه انا الشخص المؤدب ومدري شو اللي ما بيزعل حدا والطيب اللي بوافق دائما ومدري شو.
0: هلا هو الانسان، نحن مثل ما قلت لك هلا قلنا في كثير عوامل بتدخل بهذا الموضوع. انا عم اقول لك هلا احد العوامل بيلعب كثير دور بهذا الموضوع. انت وقت بتدخل بكذا بتعدد علاقات معينه، وهي العلاقات ما بيكتب لها النجاح، نتيجه بتقول معقول انا الخطا مني، انا ما عم بهتم، انا ما عم قدم شيء.
1: يعني عليك
0: هذا
1: يعني.
0: تماما هذا
1: يعني سبق انت لك وتعبت حتى ترضي شخص مثلا، واكتشفت في النهاية انه شو ما عملت له ما كان راضي.
0: هلا الحمد لله رب العالمين، الله عم يكرمني باشخاص مبادرين حقيقة.
1: ممتاز نعم.
0: يعني هذا الشيء انا بشوف اذا انت بتحصل على هيك شخص وبتدخل بهي العلاقة، الله هي انا بشوفها نعمة حقيقة.
1: اكيد هي من النعم.
0: نحن دائما اذا انت يعني اذا بدك ترض دائما انت الطرف المبادر بكل شيء، وعم بتحاول ترضي كل الاشخاص دائما، صدقني رح تكون خسران. لانه اولا رح تتعب، اولا رح تستنفذ طاقة. حتى الإرضاء ليس بس بالضرورة أنه نحن عم نحكي اليوم على إرضاء مادي أو إرضاء تقديم أي شيء، حتى الإرضاء
1: يعني ما في إنسان بيقدر أصلا يرضي يعني جميع العالم يعني
0: طبعا لا يمكن. طب هلا نحن ليش دائما بنسعى لإرضاء؟ نحن بالنهاية أستاذ خالد خلينا نحكي بواقعية ومنطقية، ما راح أخذ أكثر من وقتك. نحن بالنهاية لازم نهتم بذاتنا بأنفسنا، نفسنا وجسدنا إله حق علينا. إرضاء النفس والذات هذا الشيء كذلك الأمر مطلوب. نحن ليس بالضرورة أنه عم نقول هون نحن نوصل لمرحلة الغرور أو مرحلة شوفة الحال على الناس، لا، بس كمان نحن نعين بأنفسنا، نشوف حالنا، نحن نختار الشخص الصح. أهم شيء أستاذ خالد، أنت وقت بدك تدخل بعلاقة معينة وتتعمق بهي العلاقة لازم يكون عندك اختياراتك الصحيحة.
1: حلو.
0: وقت بتكون
1: حلو.
0: مختار هذا الشخص الصحيح، صدقني ما راح تتعب بحياتك.
1: حلو حلو حلو حلو الكلام كتير يا أخ علي، وشكرا لمشاركتك. مزبوط كلامك، لأنه اختلاف الناس يعني طبعا. اختلاف توقعاتهم طبعا. يعني بيخلي رضا الجميع مستحيل.
0: كل واحد له مواضيع القيمة اللي عم تطرحها أستاذ.
1: خلي لي إياك. أهلا وسهلا فيك. باي باي. شكرا لمشاركتك.
2: مزعلتك ترضي ولا جرحتك ترضي؟
1: خلص زعلتك بدي زعلك يعني ما في.

أنا بدي أقول رضا، بدي أقول لعلي إنه أوقات الإنسان يعني بيضل يعطي ويتنازل وبيتحمل لدرجة بينسى حاله، هون بيتحول العطاء من محبة لاستنزاف. نحن هلأ معنا تليفون، شيء ناخذ رسالة بتقول: أنا أم أنس، يسعد مساكم. أنا استوحيت عنوان الحلقة من اسم المخرج المحترم رضا بلطة، صح؟ صح اليوم. والله كشفتنا أم أنس يا رضا. صدقني قبل إرضاء البشر يجب علينا إرضاء رب البشر. يا عيني يا عيني، كلامك حلو يا أم أنس، دائما بتتحفينا أنت. تحياتي لكم جميعا. تحياتنا إليك كمان يا أم أنس. كمان معنا رسالة من رقم آخره 307 بيقول: يسعد مساكم بكل خير وسعادة. فعلا إرضاء الناس غاية لا تدرك، وبزمن إذا انتهت المصالح صمتت الهواتف، ولا تقول على حدا منيح إلا كل يوم بيومه. حلوة هي، كل يوم بيومه. لا فعلا يعني بعد ما يكبر الواحد ويمر بتجارب كتير، ففعلا بصير يعني عنده هاي القناعة إنه كل يوم بيومه، لأنه النفوس تتغير. وأنا فعلا صرت أقول هلأ أنا من جديد صرت أقول إنه النفوس تتغير مثل الفصول، حسب المزاج. تحياتي لأحلى وأجمل إذاعة وكادر ممتاز ومذيعات ومذيعين متألقين دائما، باقة ورد وفل وياسمين من مدينة الفيحاء دمشق الشام، أبو علاء بالشام. يسعد مساك يا أبو علاء، حلو الكلام. كمان معنا رسالة من الدكتور عبد الرزاق من الجزائر: مساكم جميل، جمال قلوبكم الطيبة أخي العزيز خالد. إلى محمد ورضا وكافة الأحبة المستمعين: ليس كل من أحسنت إليه سيقدر إحسانك، وليس كل من وقفت إلى جانبه سيرد لك الجميل، فهناك من ينسى المعروف سريعا ويتذكر تقصيرا واحدا وسط عشرات المواقف الجميلة. فعلا دكتور عبد الرزاق، دائما يعني صاير العالم كله بالعموم بتذكر آخر موقف، بنسى كل شيء راح وبتذكر آخر موقف منك. ممكن تكون أنت مزعوج، ممكن تكون تعبان، ممكن تكون مريض، ممكن يكون يا أخي مالك نفس اليوم أنه تكون مثل كالعادة يعني. فإذا أردت أن ترضي، من كمل الرسالة، فإذا أردت أن يرضى عنك جميع الناس فقد اخترت طريقا لا نهاية له، أما إذا رضيت ضميرك فقد ربحت نفسك ولو خالفك الجميع. حلو الرسالة.

0: معنا كمان مسج بيقول مساء الخير للإعلاميين المميزين خالد جيرودية، وتحية كبيرة للمخرجين محمد إسماعيل ورضا بلطة ولكل كادر إذاعة دمشق. عم يقول تعلمت بعد سنوات أنه الإنسان إذا حاول يرضي الجميع رح يتعب لأنه رضاء الناس ما إله نهاية. صرت أعمل اللي علي بضمير وأترك الباقي على الله. يعطيكم ألف عافية على هالمواضيع الجميلة. هبة من دمشق كمان قال كلام حلو يا هبة. يعني فعلا الإنسان مسؤول عن أخلاقه وتصرفاته مو عن رضا كل الناس. معنا كمان تليفون رضا، منقول ألو.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يسعد مساكي.
1: شئت لك أستاذ الحمد لله على سلامتك.
0: أهلين راقية، كيفك شو أخبارك؟
1: وشكرا للمخرج المحترم
0: رضا.
1: هلي ما في أحلى من اسمه
0: رضا. يعني اليوم رضيانة أنت عنه لرضا اليوم؟
1: بجنن اسمه.
0: طيب يا هلا رضا، رضا دائما بيحاول
1: الاخرين هو اعظم صفات الانسانيه تجاه الاخر. بس في ناس استاذ هن لو بيحبوك ما عندهم قدره على ارضائك
0: دائما.
1: تربية والتربايه البيتيه هي اساس كل شيء.
0: طيب يا راقيه،
1: حتى الرضا هو المثاليه في الحياه.
0: طيب راقيه رح اسالك انا سؤال هيك،
1: تفضل.
0: امتى بيصير العطاء استنزاف؟
1: وقت الإنسان بتعطي ما بيبين فيه. يعني بتعطي بتلاقي ما في يعني ما عنده قدرة إنه يرد لك هالشي.
0: يعني العطاء هلا هو العطاء صفة حلوة ما هيك؟
1: وأنت تربيتك البيتية وأهلك هيك ربوك ما بتقدر إلا هيك تتصرف لو هو ما قدر.
0: طيب آخر مرة هيك عملت شيء ما كنت مقتنعة فيه كرمال ترضي حدا؟
1: أنا والله أستاذ بحب أنا إنه أرضي الناس كثير. لو هنا ما بدلون،
0: لو على حساب إنه تعبك أو نفسيتك أو راحتك.
1: والله لو على حساب أي
0: يعني بتتنازل بتتحملي.
1: أنا بقول يعني ما الله بعدين مو إنه اللي ما بيرضيك ما بيحبك، بس هيك المسكين بيبقى ما عنده قدرة على أرضائك ما بيهمه أمره.
0: هلا هو مثل ما قلت لك أنا راقية، العطاء يعني هو صفة حلوة وجميلة، لكن يعني مو كل عطاء بيكون صحي. في فرق كبير بين انك تعطي بمحبة وبين انه تعطي لانك خايف تخسر شخص. انت عم تقولي انا بحاول دائما ارضي كل العالم، واوقات الانسان بيضل مثل ما قلنا هلا مثل ما قلت علي انه بيعطي وبيتنازل، حتى بيتنازل. انت بتتنازل عن شيء انت ما بدك يا يعني انت احيانا بتكوني انت ما بدك هذا الشيء وبتقولي ايه ما هيك لترضي الطرف الثاني. بس هذا بتحول الاستنزاف، هذا معناته هون
1: الناس لانه يعني الا ما يحس على دمه ويشعر
0: يا راقية. هون التنازل تبعك هذا التنازل لهالدرجة عم يتحول يعني من عطاء.
1: هو بهالايام ايه
0: بتحول العطاء هون من محبة لاستنزاف. انت عم تستنزفي معناتها
1: كل مين هو يعني ما بيقدر الانسان مربى هيك ما بيقدر الا هيك يتصرف.
0: يعني انت تستنزفي عن محبه مو خوف انه يعني انه يزعل هذا الشخص.
1: انا امره انه هو مهم انا اضل اعطي.
0: ايوه انت تكوني مرتاحه. هلا اذا انت مرتاحه معناتها ما خلص، اذا انت مرتاحه تمام
1: بالحياه تتعلمه بجوز يندم.
0: طيب يا راقية طالما انت مرتاحه ما في مشكله، بس اذا كان هذا الشيء عم يزعجك لازم انت يعني ما خلص توقفي، لا تخلي حدا يستنزفك.
1: الروح والله ما بيقدر الواحد حتى
0: تربايته. يلا ان شاء الله بتضلي بخير دائما يا راقية.
1: تغنيه
0: اكثر ما فيي
1: اكثر
0: ما فيي كانه اخذناها ببدايه البرنامج. رضا نسمعك اياها مره ثانيه. عم يقول لي رضا رح يرضيك. رضا
1: الله يخلينا استاذ رضا، وان شاء الله ما بنحترم طلبك استاذ.
0: الله يسعدك يا راقية.
1: اهلين
0: يخلي لي اياكي. شكرا لمشاركتك.
1: اهلين استاذ،
0: اهلا وسهلا فيكي.
2: أكثر ما فيه عملته حتى أرضيك.
0: حلوة بس غنية تستاهل والله تلعاد برتين.
2: أو همك عفافي
0: شلته
2: ما بين فيك.
0: الأحلى أنه ما بين فيك كمان، لو أنه مبين مثل بعضها يعني.

معنا يا رضا مسج بيقول مساء المحبة لخالد. بس ريبال وين عم يقول؟ ريبال كأنه تعبان اليوم ما بعرف. ولكل فريق البرنامج رضا ومحمد اسماعيل، كنت زمان أخاف أقول لا حتى ما أزعل حدا، لكن اكتشفت أنه كل مرة كنت أقول فيها إيه وأنا مو مقتنع كنت عم أزعل نفسي. اليوم صرت أوضح وأريح. سامر من حمص، شكرا لرسالتك يا سامر. يعني هذا هو الفرق بين الوضوح والأسوة. كلمة لا باحترام أحيانا، يعني مثل ما قلنا بالحلقة الماضية، بتحمي علاقتك وتحمي نفسك. كمان معنا مسج من رقم آخره 215، بعت لنا صورة من مصطفى سينكي من النشابين. قلوا سعد مساك يا مصطفى، بقول مساء الورد والفل والياسمين. كمان معنا مسج، عم نحاول انه ناخذ كل المسجات. مساء الخير من رقم آخره 109، بيقول مساء الخير تحية من القلب. هذا المستشار الدولي مناف، يسعد مساك يا سيد مناف، بيقول تحية من القلب إلى كل سوري وإلى كل إنسان مدرك متفكر في خلق الله تعالى. وأقول رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. يعني ما لنا إلا رضا رب العالمين أهم شيء. حلو حلو الكلام، لك يسعد مساك يا أخ مناف، وبتسعدنا هيك مشاركتك. كمان معنا رسالة بتقول تحية لإذاعة دمشق ولكل العاملين فيها. عم يقول أمي كانت دائما تقلي اعمل الصح وما تستنى شكر من حدا. كل ما أكبر، عم يقول كل ما أكبر بحس إنه هالجملة فيها راحة كبيرة. هاي ريم من اللاذقية. حلو، الله يحفظ كل الأمهات يا ريم. وأحيانا جملة بسيطة منهم بتكون درس عمر كامل إلنا. الله يخلي جميع الأمهات.

0: بدنا نعمل حلقة عن المسامحة، انه بزعل منك وبسامحك. طيب وبعدين نتائج ال انه دائما انا زعلك وانه صالحك كمان. والله هي حلوة هي، ان شاء الله الاسبوع القادم. شايف شلون اخر شيء انه ما بيعرف صالحهم. معنا مسج رضا كمان بيقول مساء الخير لخالد، مرة تعبت كتير حتى ارضي شخص قريب مني، وبالاخير اكتشفت انه المشكلة مو فيني، من وقتها بطلت حمل حالي فوق طاقتها. محمد من حلب. حلو يا محمد، لما الانسان يعني بيعمل اللي عليه بصدق لازم يعرف وين يوقف، لانه الاستنزاف مثل ما قلنا من شوي مانو دليل محبة. معنا اتصال بنقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: لك يسعدني مساكم بنور النبي محمد.
0: ومساك. اهلا وسهلا.
1: ابو موفق من الشاغور.
0: ابو موفق كيفك ابو موفق؟
1: والله الحمد لله. تحية رضا، بس كنا إنا
0: طمني
1: إنا ذكريات قديمة معه من زمان. ايه الساعة واحدة ونسمعي. والله تحية إله، تحية إله ما شاء الله.
0: هو بيحييك كمان بيقول لك تحياته.
1: من خير المخرجين. اي والله والله انتوا ما شاء الله منقعين تنقعي.
0: الله يسعدك.
1: منتخب سوريا مثل حكايتك.
0: خلي لي اياك يا ابو موفق. لا اذا منتخب سوريا مثل حكايتنا مشكله معناته.
1: انه يكون منتخب سوريا تبع كره قدم
0: كل شيء. ايه يكون مثل حكايتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يخلي لي اياك. شكرا يا ابو موفق، هذا من ذوقك ولطفك. اخ ابو موفق، جاي الكهرباء عندك ما هيك؟
1: جاي الكهرباء بس قاعد برني لحالي هلا شو عم يتفرجوا على المسلسل عم
0: بيجيبوا.
1: بس هناك وشك حلو علي على طول عليا، ما صار له تقريبا نص ساعه عم شو جاي اجي انقطعت له ساعتين تقريبا عم تنقطع.
0: ايه يلا الحمد لله الحمد لله.
1: ابتدي اجداد عم تنقطع ساعتين واجيت هلا. اي والله.
0: اي ابو موفق عم تسمعنا ما هيك؟ عم تسمع البرنامج. بدي اسالك انا سؤال يعني ليش هذا السؤال على فكرة صعب، يعني ليش في ناس مهما عملت لها بتحس انك مقصر او بتحسسك انك انت مقصر؟
1: كل الناس يعرف شو، كل الناس قد ما قدمت قد ما قدمت يهتم الناس يعرف شو، قد ما قدمت قد ما عطيته للناس يحسوك انه لساتك مقصر. وينك وبصير معك شوية ظروف ما بقى تشوفهم او هيك شوي انت مو بتقصر، انت بتعرف ظروفها بيفكروك العالم انه وينك نسيته ما بقى تهتم فيه. بس هو اكبر خسارة بالحياة اذا واحد بيهتم عفية شغل الناس بيخسوه كتير كتير، مثل الأخ الأخت العم العم عفشون هدوله بيغزوك. بس إذا الغريب مثلا اهتميت فيه وساوى معك شغلة ما بتزعل منه.
0: أكيد أكيد هدول ما عليهم عتب.
1: إيه بس بده عتب على الغريب عفشون خسته عفشون ما عمل لك اللي الدائرة اللي حواليك قرايبينك كذا هدول إذا ساويت معهم شغلة فورا وينا بكبوا كل شيء ما بيشوف ما بيشوفوا الكاسه النص المليان ما بيشوفوا الا الفاضي.
0: يعني لهيك ابو موفق لازم ما تحمل يعني حالك ذنب كل شخص ما انه راضي.
1: استاذ احنا بدنا نمشي مثل ما ربونا اهلينا اول شيء، مثل ما سيدنا النبي محمد اللهم صل عليه هيك ربانا التسامح والعطاء وعطي شو بدك كم تعطي بدك شو ما ساوى معك معلش.
0: هلا انت اهم شيء اسال حالك يعني هل انه انا اللي عم بعمله عملت اللي بيملي علي ضميري؟ إذا الجواب نعم أنت ضميرك مرتاح فأنت خلص ارتاح يعني.
1: تمام إني يحكوا بالدنيا عفتيشو إني يحكوا بالدنيا بس أنا ساويت ضميري عفتيشو. يعني مو معقول إلا اثنين من قرايبينك عفتيشو واحد على هاد تجي أنت مع صف واحد بس تجي مع الحق عفتيشو يوم يعني بدك تحاسب على
0: المشكلة أبو موفق. يعني مو دائما فيك المشكلة، إنه في ناس تعودت تشوف نقص، في ناس ما بتشوف إلا اللي ناقصة شو ما أعطيتها يعني بتعتبر إنه هذا واجب عليك يعني.
1: لا في ناس ما عم بقول لك انت بتعطيها وبتضحي لها او بترقد عرفت شو، اذا انت صار معك ظروف مثلا قصرت شوي معه انت يا محمد عرفت شو وينه ما عرفت ايه والله العظيم بدنا نكون احنا متسامحين. لا ما بدنا نعاملهم مثل حكايتهم، اذا عاملنا مثل حكايتهم بصير مثل ما بدنا.
0: مزبوط
1: الحمد لله عرفت شو.
0: يسعد مساك يا ابو موفق.
1: زمانة اني بس هالشغل زمانة اني شو كانت اللي الله يرحمه ويرحم اهلي ونكبت
0: تيش ترحم الله يرحمه.
1: اوعى تخلي حدا يشكيك لالله على طول عشان شو ما ساويت معه ورجع شوفه وكرمه لو انه الحق عليه مثلا
0: يعني لو انه انت بتكون المظلوم مثلا او هيك.
1: انت المبادر معليش يعني
0: اكيد طبعا
1: ايوه هيك تربينا
0: دائما المبادر بيكون هو اللي فائز يعني حتى بالسلام بكل شيء.
1: اهم شغله بنمشي على ديننا على كتاب الله
0: سبحانه وتعالى. يا عيني عليك يا عيني عليك.
1: هيك ربونا اهلنا الحمد لله وبدنا نمشي ننتم حتى الله ياخذ امانته. بس الله اخذ امانته وخلص خلص عملنا من هالدنيا.
0: الله يطول بعمرك يا ابو موفق.
1: الله يبارك فيك
0: حبيبي.
1: تحيه اذاعه دمشق كل شيء عم يسمعنا من اهل الشاغور حاره تحيه.
0: تحيه لك ولعائلتك جميعا.
1: الله يبارك.
0: الله يسعدك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لمشاركتك.
1: الله يبارك فيك.

والله حلوه الغنيه يا رضا، اذا بيضل بعدك بعدك بعدك راح نكيف نحن. معنا مسج كمان بيقول من نور من طرطوس، بتقول تحياتي لكم جميعا.

0: خالد والمخرجين محمد ورضا. عم تقول الطيبة أجمل صفة، بس إذا ما في إلها حدود ممكن تتحول لتعب دائم. الله يعطيكم العافية على هالمواضيع الحلوة. نور، يعني صحيح كلامك، الطيبة بتكبر بالحدود، بس يعني طبعا ما بتلغي النفس، دائما أنت لازم تكوني، لازم تحافظي على نفسك وروحك. كمان معنا رسالة، مسج، المسج من رقم آخر 837، بقول أرجوكم سمعونا مقطع. شو منها؟ شو بس شو هي معرفة؟ أيوة، عاصي الحلاني يا نكر معروف. كمان معنا رسالة بتقول مساء الخير علي من حماه، مساء الخير، أجمل راحة حسيت فيها لما بطلت راقب مين رضي ومين زعل، وصرت ركز إذا أنا عملت الصح أو لا. يا عيني عليك يا علي، حلو حلو الكلام. يعني هي هي راحة الضمير لما يكون ميزانك أخلاقك مو أراء الناس، رضي حالك أنت دائما كون رضيان.
1: يا ناكر المعروف،
0: هي ناكر المعروف،
1: يا ناكر المعروف، آه هو يا ويلي وقوف، يا ناكر المعروف،
0: معناته هذا يعني عمل معروف وما رضي، نكره. معنا رسالة كمان، مسج، ونحن عم نسمع الغنية من رقم آخر 284، بيقول مساء الورد، منى حرح من حلب، يسعد مساكي يا منى، أنت وأهالي حلب جميعا، وعامل الناس بأخلاقي وليس بأخلاقهم. حلو، برافو عليكي، أنت الكسبانة دائما أكيد. كمان أم أنس بتقول شكرا يا رضا. أنا أم أنس عم تشكرك يمكن على اللي عم يصير هلأ بالبرنامج. شكرا لك يا أم أنس، شكرا دائما لمشاركاتك. معنا تليفون بنقول ألو. شو؟ طيب ناخذ مسج. معنا رسالة بتقول ياسمين من السويداء، بتقول تحية كبيرة لخالد ولكل فريق البرنامج، الشخص اللي بيحبك عن جد ما بيخليك كل يوم تثبت قيمتك. يا عيني عليك، المحبة الحقيقية فيها راحة وأمان. حلو حلو ياسمين، يعني أنت اليوم أحسنتي. العلاقات طبعا الصحية ما فيها امتحانات يومية لإثبات المحبة، اللي بيحبك دائما بيحبك بكل أوقاتك وبكل حالاتك. شكرا لمشاركتك يا ياسمين. كمان منقول ألو. ألو ألو ألو. طيب منروح لمسج.
2: الله يسلي مساك،
0: يسعد مساك.
3: ألو ألو
0: ألو، اختلطت الاتصالات كأنه. ألو،
2: شلونك أستاذ خالد المحترم؟
0: يا أهلا وسهلا،
2: يطمني عنك.
0: تمام،
2: الله يحييك يا رب. عدي معك.
0: عدي، يسعد مساك يا عدي،
2: كيف أمورك؟
0: كيفك؟ طمني عنك.
2: والله مشتاق لك يا أستاذ خالد.
0: حبيب قلبي يا عدي،
2: والله أحلى زلمة، أنا من الله هيك بحبك. سبحان الله،
0: المحبة من الله والقلب على القلب يا حبيبي يا عدي.
2: إيه والله، الله يسعدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهرت لبني آدم هيك يعني لازم تقول له،
0: لازم تقول له
2: إنه بحبك. أنا زلمة
0: مزبوط،
2: أنت ورضا والموجودين. والله
0: خلي لي إياك يا عدي،
2: ربك
0: الله يسعدك يا رب. عدي، بدي أسألك سؤال.
2: تفضل.
0: كيف نحن بنحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر يعني حالنا؟ انت عم تقدم دائما، انت يعني في عالم دائما بتحاول ترضي العالم ومدري شو. ما رح اسالك انه هذا السؤال اللي هلا احنا جاوبنا عليه اكثر من حدا، رح اسالك انه كيف نحن بنحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر انفسنا.
2: ليك يا استاذ خالد، اكرمكم عند الله اتقاكم. الطيبه بتخلق من بني ادم المحترم، ما بده من يعدله المعدل، ما بده من يعدله. الاحترام مبين بوجه بني آدم، بشخصية بني آدم، من كلامه، بطيبته. أنت يوم بدك تتعامل مع الناس بطيب، الناس كلها تعرف تتعامل معك بطيب. أما يوم بدك تتعامل مع الناس بسيء، الناس ما رح تحترمك ولا رح تدك باحترام ولا رح تحترمك مدى الحياة.
0: طيب يا عدي، أنت يعني حاولت ترضي حدا بس وصلت لمرحلة أنه مثلا ما سمحت له أنه يستغلك؟
2: مش استغلني. طيب ليك هلا شغله، بالنهايه ما حد ماخذ على شيء. اللي يستغل الناس هذا ما هو ظابط. اللي انا اذا بدي استغل بني ادم مشان مصلحه هي مو ظابطه.
0: يعني
2: انا ايش اي اللي بكرهها؟ ليش بكرهها؟ لانه الاستغلال الناس حرام، باطل. باطل هذا، لانه شوف انت يعني تستغل واحد مشان مثلا تسرق مصاري، بغض النظر عن مصريات او تطلع على شغلات ثانيه عنده او شغله، هذا غلط.
0: يعني عليك يا عدي،
2: انت بتاخذ الانسان كاخوه.

0: صاحب واخ وعزيز.
1: يا عدي بدي اقول لك انا شغله، الطيبه هي نعمه من رب العالمين، بس لازم يكون لها حدود، ما هيك؟ انا بساعد بس، لكن انه يعني لحد اني ما استنزف انا حالي، وبسامح حتى كمان، بس ما بخلي انه الاذى يتكرر.
0: لا انا بس هدول عمي خالد اشوف بس انت سامحت بني ادم بدك تطلع من حياته، خلص سامحته من قلبك، ما بدك تخسره، خلص مرحبا اهلين او صاحبك اللي بدك تبقي، لا تاخذ منه ولا
1: تعطي.
0: ليش اخي؟ انا ما بدي ضلني افكر فيه انه هضرني، خلص كب ورا ظهري بقول له روح الله يسامحك والله ييسر لك امورك.
1: حلو.
0: صاحب ناس تعرف
1: يعني دحب. يعني انت عم تقول حب الناس بس ما يعني تنسى تحب نفسك وتحترمها، لانه الانسان اذا خسر راحته ما عاد يقدر يعطي حدا.
0: الصبر حدود
1: يا عيني. يعني
0: انه مثلا ارضي ناس عن ظهري مشان مصرياتي على عزيمي او شيء، مشان تمشي معي، لا اللي بيمشي معي
1: حلو،
0: تمشي معي مثل ما بمشي معك انا بالطيب وبالاخلاق.
1: حلو.
0: عم يعني ارضي ناس عن ظهر ناس مشان شو؟ مشان يقولوا له ابو فلان ابو فلان، لا مو ظابطه.
1: حلو حلو حلو.
0: أيوة والله.
1: بسعدنا مشاركتك يا عدي.
0: الله يسعد لي مساك
1: حبيب قلبي
0: وأوقاتك، وتحية هيك لكل شيء عم يسمعنا، وتحية لسمر الأمين
1: بالرياضة. يخلي لي يا كلا. هلا هلا هلا هلا هلا. معنا مسج.

0: رضا معنا مسج من رقم آخر 290 بيقول مساء الخير سوريا، مساء الخير إذاعة دمشق. أنا بسامح كل ناس كل الناس ما عدا محافظ دمشق لأنه ما فتح جوبر أبو عمار جوبر حقه تنفتح إن شاء الله بتنفتح، طول بالك بدها طول بال بس أخ أبو عمار. معنا كمان رسالة بتقول مساء الخير للجميع، تعلمت من الحياة، رسالة من أبو عمر من إدلب بقول تعلمت من الحياة أنه مو كل حدا زعلان منك يعني أنت غلطان، ومو كل حدا مدحك يعني أنت صح. حلوة، أهم شيء يكون ضميرك مرتاح. أبو عمر من إدلب، حلو يا أبو عمر. شكرا لك أبو عمر، يعني يمكن هاي أجمل خلاصة للحلقة، اعمل الخير واحترم الناس وخلي ضميرك هو الحكم الأول والأخير. ورح أروح لفقرة النصائح رضا. معنا اتصال، منقول ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك يا غالي؟
0: أهلا وسهلا فيكي،
1: أخبارك؟
0: يا هلا،
1: عشان سمع صوتكم يا عمي بالأسبوع مرة ما بينسي الحال.
0: الله يسعدك يا رب،
1: يسعدي ليك يا رب.
0: طيب يلا على السريع لأنه البرنامج بتعرفي
1: بي بي على السريع لي ساعة ناطرة والله يعني فاتحة الخط ساعة تقريبا. أنا رح توطي البسي وراح دخل عدي على الخط
0: والله. يلا طيب ولا يهمك، يلا سليلي. ليش احنا بنسعى لإرضاء الجميع؟ هاتي
1: أول شيء مشان نحن نرتاح، يعني لما بتكون أنت رضيان أنا برتاح، بحس إنه ما يكون في أذى للنفوس، يعني إنه الواحد
0: يحافظ
1: على مشاعرنا. وقد ما بتكون أنت بتحب الناس قد ما بتعطيهم وحتى يعطوك كمان عشان ترتاح ضميرك، وإذا ارتاح ضميرك ما بحس عندك مشاكل نفسية وصحية، لأنه إرضاء الضمير والمشاعر بتحس هاي تقوية للمقاومة للجسم.
0: حلو حلو حلو.
1: إذا كرهت حدا أو زعلت حدا في ضميرك بيعذبك
0: وبيزعل
1: كثير، فمنشان منزع على حدا ومنرضي حالنا ومنرضي الكل.
0: حلو، شكرا لمشاركتك.
1: خليليك يا رب، شكرا كثير لك.
0: خليليك، لا تأخذينا اليوم هيك.
1: اي والله كنتوا فايتين بعضكم كثير في تركبني، ما بعرف
0: فايتين ليه؟ انت تأخرتي علينا اليوم. هلا وسهلا فيكي، يسعد مساكي.
1: الصلاة وقت الصلاة بتجوا انتوا صلاة العشاء وهيك بيصير
0: فيه. اي ولا يهمك، اهلا وسهلا فيكي.
1: شكرا كثير لكم، ان شاء الله دائما هيك متألقين.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. بنروح لفقرة النصائح يا رضا. أول نصيحة، عمل الخير لأنه بيعبر عن أخلاقك، مو لأنك ناطر مقابل أو شكر. النصيحة الثانية، إذا أخطأت اعتذر، وإذا قصرت أصلح. أما إذا عملت اللي عليك بضمير فلا تعذب نفسك لأنه أو يعني لأنه في شخص ما أنه رضي منك. النصيحة الثالثة، لا تغير شخصيتك حتى تكسب قبول الآخرين. الشخص اللي بيحبك رح يحب حقيقتك، مو النسخة يلي عم تمثلها كرماله. النصيحة الرابعة، تعلم تحط حدود لأنه الحدود مو قلة احترام، الحدود احترام إلك قبل أي حدا. والأهم، لا تربط قيمتك بكلمة مدح ولا تهتز بس بكلمة نقد. خلي ميزانك ضميرك وقيمتك هو برضا رب العالمين منك. مستمعينا، يمكن أجمل راحة ممكن يوصل للإنسان لما يعمل يلي عليه بإخلاص ويترك النتائج لله. مو كل الناس رح تحبك ومو كل الناس رح ترضى عنك، وهذا الشيء طبيعي لأنه المهم لا تخسر نفسك وإنت عم تحاول تكسب الجميع. كنت معكم اليوم بالإعداد وتقديم خالد جيرودية. كل الشكر لفريق العمل بالإخراج محمد إسماعيل ورضا بلطة. ودائما تذكروا، مو مطلوب انك ترضي كل الناس، المطلوب انك تكون انسان صادق ومحترم وتنام كل ليلة وضميرك مرتاح. الى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد اعتماد قائمة الثلث المكمل والتي تضم 70 عضوا يمثلون الثلث المكمل، يعيش السوريون حالة ترقب غير مسبوقة، وهم يعلقون آمالا واسعة على مجلس يطمحون أن يستعيد دوره الحقيقي بعد عقود طويلة من القمع وتغييب الإرادة الشعبية. فاليوم وفي سوريا التي تحررت من النظام البائد ومؤسساته القمعية، يعود المجلس ليكون صوت الناس وركيزة أساسية في بناء الدولة الجديدة. ومع اقتراب موعد انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب، تتجه الآمال نحو مجلس يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويعزز التمثيل الشعبي ويساهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مرحلة بدأت منذ انتصار الثورة السورية في 8 من كانون الأول 2024، حين بدأت البلاد تستعيد مؤسساتها وتعيد بناء شرعيتها على أساس الإرادة الشعبية. سوريا الجديدة ومجلسها الحر محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإشراف حسن كنهر، وفي الإخراج رضا بلطة ومحمد إسماعيل.

0: نبدأ حصادنا بتقرير عن مجلس الشعب. طبعا يكشف هذا التقرير المفصل عن تفاصيل إعلان قائمة الثلث المكمل وما تحمله من دلالات على شكل المرحلة السياسية المقبلة في سوريا.
1: محطة وطنية جديدة من مسيرة بناء الدولة السورية، وخطوة مرتقبة طال انتظارها في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، حيث أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد المرسومة رقم 143 لعام 2026 المتضمنة أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية والذين أعلنت عنهم سابقا اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق. الأحمد أوضح أن الأسماء المعلنة تعزز التمثيل الوطني وتثري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها، مضيفا أن لحظة إعلان الأسماء

تمثل وقفة وفاء لذاكرة وطن وتقديرا لتضحيات شعب واستحضارا لمسيرة طويلة دفع السوريون في سبيلها أثمانا باهظة من دمائهم وأعمارهم وحريتهم، لتأتي قائمة الأعضاء المعينين وتعكس وجها

0: الأمن والاستقرار والعدالة.
1: وأكد أن أسماء الثلث المكمل ضمت نماذج مشرفة من أبناء الوطن، فمن بينهم ذوي الشهداء وناجون من المعتقلات وناجون من الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام، داعيا إلى انعقاد المجلس في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم في 6 تموز 2026.
0: لقد كان الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة، ليكون مجلسا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية أو فئوية، فالجميع يجتمع تحت راية سوريا الواحدة.
1: بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب تضمن 23 من الأعيان و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، وراعى التنوع الجغرافي من جميع المحافظات.
2: تضمن الثلث المكمل المعين في مجلس الشعب على 55 رجل و15 امرأة. أيضا تضمن على 5 أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إصابات الحرب، وعلى 13 معتقل سابق في سجون النظام.
1: الرسالة الأساسية من الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب هي خلق مزيج بين من بذلوا وضحوا وبين الكفاءات والخبرات الوطنية، إضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة التي لعبت دورا كبيرا منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية حتى إسقاط النظام البائد. وبانتظار انعقاد أول جلسة، تتوق قلوب السوريين لتشهد أول استحقاق يقف فيه أعضاء المجلس لأداء القسم ومباشرة مهامهم التشريعية التي تصب في مصلحة البلاد وأبنائها.

0: أهلا بكم من جديد لمتابعة هذا المحور والحديث أكثر حول هذا الإعلان وما يحمله من مؤشرات على شكل المجلس الجديد. ينضم إلينا المحامي والخبير في الشؤون القانونية الأستاذ عبد الرحمن العبد الله. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: وأيضا ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عامر النمر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور عامر.
1: تحياتي لكم ولضيفك الكريم وأيضا لفريق الإذاعة وكل المستمعين الكرام.
0: أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من الحصاد الإخباري على أثير وشاشة إذاعة دمشق. وأبتدئ معك دكتور عامر، بداية كيف تقرأ الدور المستقبلي لمجلس الشعب بعد عقود من القمع وتغييب الإرادة الشعبية؟ كيف تقرأ هذا الدور لمجلس الشعب الجديد؟
1: الحقيقة دعني أبدأ معك بأنه نقطة تحول مهمة في الانتقال من الصراع العسكري إلى الصراع السياسي. اليوم بدأت مرحلة الصراع السياسي المحمود الذي كما كل الدول وخاصة الدول الجمهورية التي يكون فيها تعددية سياسية يكون فيها أيضا تمثيل مجتمعي مهم. وبالعودة إلى البرلمانات السابقة في سوريا، وفق المعايير الدولية أو المعايير التشريعية الدولية أو المعايير البرلمانية الدولية، فكان لا يحقق يعني أكثر من 4% من هذه المعايير. يعني كان فقط هو كما هو معروف عنه أنه فقط رفع الأيدي والموافقة حتى وهم نايمين. المأمول اليوم من هذا المجلس أن يعني يراجع ما يزيد عن 800 قانون وإجراء تنظيمي. فأكبر كارثة وأكبر يعني حقيقة إرث خلفه النظام البائد هو القوانين. يعني تجد مسؤولا يريد أن يقدم لهذا البلد، يعني يقع أو هو في موقع المسؤولية، ولكن القوانين تقيد يعني حركته، تقيد قراراته، تقيد يعني أي تنمية في أي مؤسسة حكومية. السبب هو الإرث القانوني السيء، وهنا أقصد ليس فقط

0: يعني القوانين بحد ذاتها، إنما أيضا الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات، هذه كلها تحتاج إلى تشريعات. واليوم أيضا سوريا تواجه يعني كوارث الجفاف، وأيضا يعني مثل وملفات أيضا مثل إعادة الأعمار، وملفات يعني حقيقة البيئة وغيرها من أيضا التعليم، تطوير التعليم، كثير كثير من الملفات يعني السياسية الخدمية حتى العسكرية حتى الاستخباراتية، كلها تحتاج إلى تطوير وتنمية لي يعني عودة سوريا ليس فقط من باب الدبلوماسية إنما أيضا من باب السياسة الداخلية، وبالتالي عودة سوريا إلى وضعها أنا لا أقول لما قبل 2011 إلى يعني أن تكون دولة بمستوى الدول التي تستطيع تفعيل القوانين الداخلية لخدمة أهدافها الاستراتيجية، وكذلك أيضا حتى لتطوير سياساتها الخارجية مع يعني وعلاقتها الدولية مع دول العالم.
1: نعم. أنتقل للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، المجلس الحالي وبصورته هذه النهائية بما يحويه من كفاءات وتمثيل للمحافظات وتمثيل لشرائح المجتمع، برأيك هل يعتبر اليوم ممثل للشعب السوري بشكل يعني كبير؟
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافية.
2: طبعا نحن نحتاج أن نكون واقعيين، يعني نحن إذا نقول بموضوع التمثيل للشعب السوري، يعني موضوع اليوم نحن نعلم أن البلد طبعا خرجت من أحداث وحرب يعني طاحنة مضت فيها الثورة أكثر من 14 عاما، هناك حوالي 10 ملايين لاجئ وملايين النازحين، يعني المدن والقرى كثير منها مهدم، ويعني اليوم نحن نتحدث عن تمثيل وانتخابات، هذا الموضوع غير واقعي. نحن هناك يعني كان محاولة جادة من يعني للوصول إلى أكبر قدر من التمثيل والتوزيع والتنوع. إذا نحن اليوم أمام تمثيل مقبول حسب الواقع الراهن، يعني حسب ما استطاعت الهيئات الناخبة أن يعني ترشح ويعني وتمثل. يعني نحن نعلم أنه لم تجري انتخابات بين يعني الجماهير أو الشعب أو المواطنين، لكن كان هناك اختيار لممثلين عن كل منطقة وعن كل دائرة قدر الإمكان كان فيها تنوع ما بين الكفاءات وما بين الأعيان. هذه الهيئات أفرزت مرشحين تم انتخابهم بانتخاب حر وشفاف، اختير حوالي 137 نائب تقريبا، أضيف إليهم أيضا السيد الرئيس 70 نائبا يعني اختارهم بعناية ليعزز التنوع ويعزز التمثيل لكافة المكونات وكافة المناطق. إذا نحن أمام يعني برلمان يعني هو أفضل صورة مناسبة للوضع الحالي والواقع الحالي حتى يؤدي مهامه في هذه المرحلة الانتقالية لتنتقل بعد ذلك يعني مرحلة الدستور الدائم. نعم. وبإذن الله لاحقا ستتغير طرق الانتخاب والاختيار والتمثيل. نعم.
1: نعم. بالعموم أستاذ عبد الرحمن، كيف سيسهم هذا المجلس الجديد في بناء مؤسسات الدولة الجديدة قانونيا؟
2: لا شك أن اليوم كثير من مؤسسات الدولة ويعني معطلة بسبب القوانين البالية والمهترئة التي كان يعتمد عليها النظام البائد، التي هي كانت يعني ركيزة للفساد وركيزة لل يعني للمحسوبيات وركيزة ل يعني تركيز الحكم بشخص الفرد الواحد والحزب الواحد.
1: نعم.
2: اليوم نحن أمام مجلس يستطيع أن ينطلق بثورة تشريعية، مئات من القوانين والمراسيم والتشريعات تحتاج إلى تغيير. سنبدأ أولا بأول بالقوانين التي تمس المؤسسات مثل قانون الخدمة المدنية الذي سيستبدل قانون العميل الأساسي الموحد مثلا، قانون العدالة الانتقالية المطلوب في هذه المرحلة تأسيسا على يعني ماسي ويعني

0: مجازر وجرائم ارتكبت في عهد النظام البائد تحتاج إلى يعني تأصيل وتشريع وإلى عزل ومحاسبة وأيضا تعويض وجبر ضرر. كل ذلك سيتضمن في قانون العدالة الانتقالية وغير ذلك من القوانين الضريبية والقوانين التنظيمية والقوانين التشريعية المختلفة الأنواع التي ستساهم في انطلاق يعني عجلة البناء وعجلة الاقتصاد.
1: نعم. دكتور عامر، يعني اليوم المجلس الجديد مجلس حر للمرة الأولى ربما منذ عقود طويلة، ما دلالات أن يكون هذا المجلس الجديد مجلسا حرا؟
2: نعم، الحقيقة نعم، يعني الشعب السوري اليوم بحاجة إلى أن يكون هناك مجلس يعني من طبقة الثوار الذين يعني قاوموا النظام البائد. ولكن هنا دعنا يعني لا نتكلم فقط عن التمثيل الأفقي، أيضا نحن نحتاج تمثيل يعني عمودي للتخصصات. ليس المطلوب أيضا فقط تغيير هذه القوانين، أيضا تحتاج تعرف القوانين التي تعطي قيمة للعمل، التي تقدم نوعية.
1: دكتور، ما الذي قصدته بالتمثيل الأفقي والتمثيل العمودي؟
2: يعني أنا أقصد هنا التخصصات الموجودة يعني بالبرلمانيين أنفسهم. يعني نحن تعرف أن سيتم تقسيمهم إلى مجموعات، يعني فئة ستتم بالسياسة الخارجية وأخرى ستتم بالأمن وأخرى أيضا ستتم بالتعليم. فهذه اللجان يعني التمثيل فيها غير يعني عادل كما هو موجود في التمثيل الأفقي عبر إن كان طائفيا وإن كان مناطقيا وإن كان يعني من كل النواحي. ولذلك حقيقة نحن هنا يجب أن نعول على هذا الأمر بشكل كبير جدا. فليس كل قانون جديد هو قانون جيد، وتعرف الدول تقوم بدراسة هذه القوانين وتقوم بإنتاج أبحاث، ويكون حتى في مجلس البرلمان يعني في برلمانات العالم يكون فيها وحدات للأبحاث. وبالتالي القوانين التي ستصدر لا تغير، ليس فقط المطلوب تغيير فقط في القوانين إنما أيضا تغيير نحو الأفضل. فلو أتينا على سبيل المثال كما تحدث الضيف قبل قليل عن المحسوبيات وغيرها، اليوم مثلا في سوريا يعني نسبة فساد يعني إذا قسناها عالميا هي 174 من أصل 181، فهي مرتفعة جدا. وبالتالي لا يعول هنا على المبادئ أو أخلاقيات الأشخاص أو الموظفين أو المسؤولين، إنما هنا نحتاج إلى قوانين ناظمة تكافح الفساد. وكذلك إذا تنا للتعليم، اليوم التعليم لا يخدم حقيقة سوق العمل، وبالتالي نسبة البطالة بين الخريجين مرتفعة جدا يعني بشكل كبير جدا. هذا ما عدا عن نسبة الأمية التي ارتفعت خلال السنوات الماضية، عدا أيضا عن نسبة الجفاف ارتفعت إلى 65% في سوريا. طبعا كل هذا يعني كل يعني ما قلته في كفة. وأيضا أن مشكلة إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية فضلا عن الهجرة من الريف إلى المدينة التي أصبحت أيضا مخيفة جدا، التي تسبب كوارث أيضا يعني أزمات سكانية ويعني أسعار في العقارات وغيرها. المهم الكثير من المشاكل التي تحتاج حقيقة إلى تخصصات متعددة، تخصصات بينية تتكامل مع بعضها البعض لتنتج تشريعات تناسب الواقع السوري، تناسب البيئة السورية. ولا طبعا يعني أنا لا هنا لا أعول فقط أن نأتي بقوانين من الخارج أو تشريعات من دول أخرى ونطبقها على الشارع السوري، هذا سيكون له آثار أيضا سلبية. ثم أن اليوم نحن بحاجة إلى قوانين أيضا تنظم الدمج المجتمعي. لا ننسى هذا، لا يمكن أن ننسى أيضا أن سوريا اليوم موحدة بعد أن كانت خمس مناطق متمايزة. طبعا 96% يعني اليوم 97% من أراضي الدولة السورية من أراضي سوريا تحت سلطة الدولة، ويعني تقريبا

0: الموجودين في البرلمان اليوم الذين تم انتخابهم والذين تم تعيينهم ايضا يمثلون كل تلك المناطق من عدا السويداء فقط، يعني اثنين اليوم موجودين، هي تحتاج اكثر من ذلك. وبالتالي هذا التمثيل جيد، ولكن كما ذكرت لك نحتاج الى ان يتكاملوا مع بعضهم البعض وانتاج لجان حقيقه ذات نوعيه عاليه تستطيع انتاج تشريعات يعني بموجب هذه القوانين وبموجب هذه التشريعات يعني تمكن سوريا من تجاوز مشكله الدمج المجتمعي، ايضا يمكن يعني ايضا الوحده الوطنيه، ايضا روح يعني الألفة بين المكونات المجتمع السوري. اليوم لا ننكر ابدا ان هناك فروقات اجتماعيه مثلا ما بين من كان في ادلب وبين من كان في المنطقه التي كانت تحكمها قسد، او بين المناطق التي كان يحكمها الاسد، او بين المناطق التي كان يحكمها الجيش الوطني او الفصائل يعني الثورية الموجوده في الشمال، او بين تلك المناطق الموجوده حتى في الساحل كان هناك مناطق متميزه. وبالتالي تحتاج الى تشريعات تستطيع يعني التقليل من حجم هذه المشكلات، وايضا تنظيم يعني العمليه الاجراءات الموجوده في الدوائر الحكوميه، وكذلك كما ذكرت كل المشاكل التي ذكرتها قبل قليل اكررها يعني على المستمعين.
1: الكثير يعني بالتاكيد من النقاط. استاذ عبد الرحمن، اليوم المجلس كما يعني نعلم له دور في أنه يعني سيشكل السلطة التشريعية، فهذا من هذا سيكون يعني بداية فعلية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. ما الأدوات القانونية التي يمتلكها المجلس لممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية؟
2: بصراحة يعني الإعلان الدستوري لم يحدد مهام صريحة للمجلس التشريعي أو البرلمان الحالي للرقابة أو مساءلة يعني السلطة التنفيذية. يعني هناك كان نوع من يعني الفصل الحاد للسلطات بين السلطات الثلاث، لكن أنا أعتقد سيكون هناك يعني رقابة أخلاقية وأدبية، وسيسمح أو سيمنح يعني سيكون من صلاحياته أن يعني أن يقوم المجلس باستدعاء الحكومة أو وزرائها وسؤالهم وطرح الأسئلة عليهم. نحن نعلم في هذه المرحلة يعني المجلس التشريعي سيطلع بيعني مهام رئيسية تشمل موضوع التشريع، مراجعة المراسيم والقوانين السابقة، إقرار قوانين وأنظمة تلائم المرحلة الحالية، بالإضافة أنه سيتم عن طريق هذا المجلس تشكيل لجنة لإعداد دستور، لإعداد مسودة دستور جديد خلال ليتم إقراره للمرحلة ما بعد الانتقالية. فاليوم الأولويات للمجلس هو تحديث القوانين وإقرار التشريعات. أما موضوع الحكومة بصراحة سيكون هناك يعني متابعة لعملها ورقابة على عملها، ولكن ليست بنفس يعني ما يكون في الأنظمة البرلمانية التي يمكن لها أن تسقط حكومة أو تسائل أو تعفي يعني عضو في الحكومة. هي عبارة عن تكون رقابة يعني أدبية وأخلاقية ويعني تشريعية.
1: هذا لأنه لم ينص بشكل حرفي ضمن الإعلان الدستوري، أم لأن يعني هذه أم تبعا لطبيعة المرحلة؟
2: بصراحة لأنه أولا لم ينص بشكل صريح بأن المجلس يستطيع أن يسائل ويعني يسحب الثقة، يعني ليس له صلاحية سحب الثقة من الحكومة، لكن له صلاحية الرقابة على عمل الحكومة من باب أن يسألها ويتابع عملها. يعني رقابة شعبية، هي ستكون رقابة شعبية ورقابة يعني رقابة أداء أكثر ما هي رقابة رقابة مساءلة أو سحب الثقة.
1: نعم.
2: ولا شك أن يعني اليوم نقول أن يعني الأساس المهمة هذا المجلس هي تعديل

0: وإقرار القوانين.
1: نعم. ذكرت أستاذ يعني عبد الرحمن ذكرت يعني من ضمن الأولويات التي ستكون يعني عدد من التشريعات، ما نوع التشريعات التي يتوقع أن يبتدئ بها المجلس خلال المرحلة المقبلة؟
0: نعم طبعا كما تحدثنا هناك قانون الخدمة المدنية، هناك قوانين الضرائب، هناك قانون العدالة الانتقالية، هناك قانون تجريم الأسدية، هناك قانون الأحزاب، هناك قانون الانتخابات. يعني جميع هذه ستبدأ، هذه القوانين هي ستبدأ بها المرحلة لأنها ضرورية لبدء هذه المرحلة
1: ولها الأولوية. نعم.
0: ثم تباعا ستتسالى كافة أنواع القوانين بجميع أنواعها. كما تحدثنا هناك ترهل كبير في القوانين، مئات القوانين والمراسيم والتشريعات بحاجة إلى تجديد وتصحيح وتغيير.
1: نعم. دكتور عامر، نسبة تمثيل المرأة بلغت 21.4%، كيف تنظر إلى يعني نسبة إلى هذه النسبة بالتمثيل والخبرات الأكاديمية داخل المجلس؟ هل يعني تمثل نسبة المرأة يعني نسبة كافية؟
2: والله أنا برأيي يعني بالنسبة لتمثيل المرأة على أساس يعني أنا لا أنظر كثيرا على تمثيل الجندرة هنا بقدر ما يعني هل الموجودة في البرلمان قادرة على يعني إنتاج أو على المشاركة في إنتاج تشريعات تواكب المرحلة، تستطيع يعني إنقاذ سوريا مما هي فيه من مشاكل وكوارث وإرث يعني بعد من إرث كبير من النظام البائد من أنظمة وقوانين. أنا أنظر لهذا الجانب حقيقة.
1: نعم.
2: ولم حتى يعني بباقي أي كان نسبة اللي أنا أتكلم أي نسبة يعني ليست مهمة بقدر يعني حتى وإن كانت 50% أو 5%، مهم المتواجدين
1: التمثيل الموضوعي. نعم.
2: نعم أن تكون يعني أن ينتجوا قوانين موضوعية، قوانين تستطيع يعني دعنا نتكلم بواقعية أكثر مما يعني من المثالية هنا. فلذلك أنا يعني لم يعني أعطي للموضوع أي يعني أهمية. فاليوم تعرف أن سوريا اليوم تحتاج برلمانها أن ينتقل من مرحلة 4% إلى مرحلة لا يقل عن يعني 40%، هو يحتاج أن يعمل 10 أضعاف المراحل السابقة. وهذه هذا الأمر ليس أمر سهل أبدا، وتغيير 800 إجراء يعني يحتاج تقريبا 800 يوم عمل،
1: وفي كثير من القطاعات
2: هذه. نعم ممكن هذه الدورة من البرلمان لا تكفي يعني لو ذهبنا إلى عمل البرلمان البريطاني على سبيل المثال، يعني يجتمع كل يومين مرة 152 مرة يعني يجتمع في السنة، أصلا في الدورة في أصلا السنة الواحدة يعني تقريبا بمعدل كل يومين مرة واحدة يجتمع. ويعني هذه نحن نتكلم عن وضع مستفد كثيرا، يعني وضع مثل بريطانيا لم يعني يكون فيها احتلال سابقا. إذا أتينا إلى تركيا طبعا يعني ما يزيد عن 200 قانون في السنة الواحدة، إذا اجتماعات دورية. وبالتالي هنا أنا يعني هذه من باب كيف أقول لك يعني من باب التوصية يعني الموجودين إن كان من الحكومة أو إن كان من البرلمانيين أو القائمين يعني أو القيادة، أن يكون هناك دور للجامعات وكذلك دور كبير لمراكز الأبحاث فضلا عن الخبراء. وبالتالي لن يستطيع البرلمان ولا بأي شكل من الأشكال تحديث هذه تحديث التشريعات وتغييرها إلا إذا كان هناك لجان خبراء من خارج نطاق المجلس وأيضا من الجامعات وأيضا من العاملين في مؤسسة الدولة. وبالتالي يجب أن تكون عملية متكاملة، لأنه بعض القوانين سيتم إنتاجها من الصفر، والأستاذ الضيف الموجود معنا يعرف هذا الأمر، وكونه محامي يعني عندما يذهب إلى دائرة حكومية يعني أنا متأكد يعني يرى يعني حجم الكوارث الإدارية الموجودة. فهذا كله يعني يحتاج عمل.

0: وبالتالي قد يكون عمل المجلس لمدة يعني 4 سنوات أو 3 سنوات، لا أعرف متى بالضبط، يعني حسب ما سمعت أنها 2.5 إلى 3 سنوات
1: الفترة الأولى، نعم،
0: لا تكفي لتحديث قوانين يعني لتخدم وزارة واحدة. لهذا نحن بحاجة إلى حقيقة دخول الخبراء وأيضا دخول الجامعات والنقابات وأيضا يعني أيضا إجراء تدريبات للمشرعين، وكذلك أيضا السلطة التنفيذية يجب أن تساعد السلطة التشريعية، لأنه نحن لسنا يعني لسنا بوضع تأتي يعني أو يأتي مجلس البرلمان ويحاسب الوزارة والوزارة تقدم استقالتها وما إلى ذلك، لأنه هذا الوضع يعني في الدول المستقرة. نحن يعني في بلد تراجع يعني في تراجع بشكل كبير وخاض حرب 14 سنة في ظل ذروة التقدم التكنولوجي في العالم، يعني عندما كان العالم يتحدث عن تطوير مشاريع لتوفير الطاقة وكذلك استخدام الطاقة البديلة ومكافحة الجفاف وغيرها من يعني من المشاكل، كنا نحن تعرف في حرب. وبالتالي نحن اليوم نحتاج إلى مجلس استثنائي يستطيع حقيقة أن ينتج تشريعات تناسب الواقع من ناحية السياسية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الاقتصادية أيضا، لأن نحن ننتقل من معسكر اقتصادي إلى معسكر اقتصادي آخر، يعني من 46 من 46 يعني من استقلال سوريا عن المحتل الفرنسي حتى اليوم، وكان النمط فصل الاقتصاد الموجود في سوريا هو اقتصاد اشتراكي، يعني صحيح أن سوريا تأخرت حتى دخلت المعسكر الاشتراكي، ولكن النمط أنا أتكلم هنا عن النمط الاقتصادي كان نمط اشتراكي. فاليوم بشكل أو بآخر ننتقل يعني من هذا الاقتصاد المنغلق إلى اقتصاد منفتح حتى من الناحية السياسية. تعرف السياسة الخارجية كانت دائما متأثرة أيضا بالمعسكر الشرقي، والسياسة الخارجية كانت منغلقة إلى يعني إلى حد ما، وبالتالي اليوم سيكون هناك انفتاح. يعني هل السياسة الخارجية السورية ستكون قادرة على هذا الانفتاح؟ لا يمكن إلا بمساعدة من؟ بمساعدة المشرعين. كذلك من الناحية العسكرية، من الناحية الاجتماعية، المهم يعني ما لا أريد أن أطيل، ولكن أريد أن أقول أن كل هذه الملفات هي ملفات ثقيلة. وبالتالي لن يعني لن يستطيع المجلس أن يتحرك إلا إذا كان تشاركه، لا أقول أن يأتي أحد يحاسب أحد، لا، أن تشاركه السلطة التنفيذية وكذلك سلطة المجتمع المدني، النقابات والجمعيات وغيرها، وكذلك الخبراء والجامعات وغيرها، كلها تكتمل مع بعضها البعض وتشكل لجان مشتركة يعني تحديث هذه القوانين والتشريعات.
1: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني واحدة من الأولويات المطلوبة اليوم في الشارع السوري موضوع العدالة الانتقالية، ما الدور الذي يعني سيلعبه المجلس في ترسيخ العدالة الانتقالية؟
2: نعم طبعا الدور كبير للمجلس في هذا المنحة، لأن نحن ليس لدينا إلى الآن قانون عدالة انتقالية. ستكون من أولى أولويات المجلس إقرار قانون العدالة الانتقالية، ثم ينتقل إلى بحث قانون يتعلق بالمحبوسين. في هذا الملف أيضا له دور محوري في مرحلة العدالة الانتقالية. سيكون أيضا له دور في يعني إطلاق القوانين التي تلائم هذه المرحلة بما يتعلق بدعم مرحلة العدالة الانتقالية، موضوع الحقوقي، موضوع العمل المدني، موضوع الاتفاقيات الدولية، كل هذا يساهم في دعم مسار العدالة الانتقالية الذي نعلم أنه يحتاج أيضا إلى دعم مادي كبير، لأن من أهم يعني أهم مسارات العدالة الانتقالية هو مسار جبر الضرر، وهذا المسار يحتاج إلى صندوق دعم، صندوق للتعويضات. هذا الصندوق يحتاج إلى دعم محلي وربما دولي أيضا، لذلك دور كبير لمجلس الشعب في هذا المجال، ويعني سيقوم بمهمته كما يجب، ويعني يصدر القوانين والتشريعات اللازمة لهذه المرحلة ولهذا المسار توازيا مع باقي

0: المشاريع والقوانين الملحة والضرورية وحسب الأولوية أولا بأول.
1: نعم. فيما يتعلق ب يعني تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس لإعداد المسودة الأساسية لدستور البلاد، كيف سيؤثر هذا يعني الأمر على مستقبل العملية الدستورية في سوريا؟
0: طبعا اليوم سيكون هذه احد يعني احد الاساليب اللي لاعداد الدستور، ان تكون هناك لجنه خاصه تعد المسوده، مسوده هذا الدستور.
1: نعم.
0: ثم هذا الدستور طبعا سيطرح للاستفتاء الشعبي في الوقت المناسب بعد يعني قرب انتهاء المرحله الانتقاليه، بعد أن يتم يعني دراسته ومناقشته والتشاركية به مع مختلف يعني المكونات ومختلف الخبرات ومختلف المرجعيات. وبالتالي نحن لا شك أن نحن الآن أمام إعلان دستوري، هو إعلان يعني خاص بمرحلة انتقالية فقط، وبالتالي نحن بحاجة إلى دستور دائم يغطي يعني العقد الاجتماعي الجديد في البلاد، يغطي مرحلة التحرير ومرحلة الحرية والانتهاء من عصور وعقود يعني عقود من الديكتاتورية ويعني حكم الحزب الواحد.
1: نعم.
0: لذلك نحن نؤسس لمرحلة يتم فيها بناء الإنسان وبناء الوطن توازيا، وهذا يحدث إلى دستور عصري ملائم لتطلعات السوريين. نعم.
1: نعم. دكتور عامر، يعني هناك تصريحات للسفير الكندي والسفير التركي في سوريا، ما أهمية يعني اليوم أن يحظى تشكيل الجديد وهذا الثلث المكمل لمجلس الشعب الجديد أن يحظى باهتمام دولي؟
2: نعم، واضح يعني عندما ذكرت المثالين، يعني أحدهم إقليمي والآخر يعني على المستوى العالمي.
1: نعم.
2: دول العالم اليوم خاصة من البؤ، وخاصة نقول وبالتحديد دول المعسكر الغربي، مهتمة جدا بالقضية السورية وبالشأن السوري، ويعني حقيقة أعطت مساحة للإعلام بشكل كبير لتغطية يعني القضية السورية، وخاصة في مرحلة ما بعد التحرير. فالدول المعسكر الغربي اليوم مهتمة لأنها كسبت يعني حليفا جديدا اليوم، يعني بالنسبة لتركيا لأول مرة يعني منذ استقلال الدولتين يعني تعود هذه العلاقات، أو لا نقول تعود، إنما يعني تنتج علاقة دولتين كما يجب، وبدون خوف دولة من الأخرى كما كان في السابق، حتى عند في التسعينيات القرن الماضي عندما يعني كان هناك تقارب سوري تركي، بعد 4 سنوات فقط يعني حاول الأسد أن يلعب على وتر حزب يعني حزب العمال الكردستاني ليؤذي تركيا، حتى بعد عام 2009 يعني بعد التقارب الكبير ما بين الدولتين، كذلك نظام الأسد يعني كان يخلق كيف أقول لك فجوات، وبالتالي كان التقارب هو تقارب شكلي وليس تقارب مضموني.
1: نعم.
2: فدول المنطقة كلها ودول المعسكر الغربي كله مهتم جدا أن تكون سوريا ضمن هذه التحالفات، لأن هناك صراع أيضا يعني كأننا نعود إلى خمسينيات القرن الماضي ببداية الصراع الحرب الباردة ما بين المعسكرين، واليوم أيضا نشهد نفس هذه الظواهر، أن هناك حرب وكأنها حرب باردة حرب خفية لا أدري ما بين المعسكرين. وفي المرة السابقة كان الاتحاد السوفيتي هو يعني الزعيم الروحي للمعسكر الشرقي، أما اليوم نشهد أن الصين يعني هي وبتقدمها يعني 5% في نمو اقتصادي هذه السنة، وبالتالي تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قد تكون هي يعني أقوى اقتصاد في العالم، وهذا يدعو الدول يعني كي يعني الطرفين يعني كان شرقي أو غربي أن يذهب باتجاه الدول الصغيرة والدول الإقليمية لاستقطابها. وبالتالي اليوم يعني إذا لاحظت وإذا عملت تحليل إلى الدول التي اهتمت بالقضية السورية ووفرت يعني مساحة إعلامية وتشكيل رأي عام داخلي في دولها وأيضا يعني تسويق وأيضا تشكيل رأي عام يعني يدعم القيادة السورية الجديدة، هذا كله يوفر لسوريا فرصة تاريخية قد لا تتكرر. وأنا أقولها حقيقة وأنا متخصص يعني في شؤون الشرق الأوسط السياسية وبالتحديد سوريا، أقولها يعني أنه لن تكون هناك فرصة تاريخية كالتي تحصل الآن أن تكون سوريا مركز عبور، أيضا أن تكون سوريا يعني ثقل، لها ثقل على المستوى الإقليمي كذلك على المستوى الدولي. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو نحن نحلل سياساتها لرأينا أن هناك لها مصلحة كبيرة في أن تكون سوريا حليفة لها. وبالتالي هذا كله يعني هذا كله مهم. فأي انتقال، وعندما نتحدث عن الانتقال يعني التشريعي هذا أمر مهم جدا، فأي انتقال سيكون له يعني ارتدادات في الخارج، وبالتالي تشكيل هذا البرلمان ومباركة كندا وتركيا، وأنا متأكد أن هناك أيضا مباركات كثيرة دولية يعني الإعلان أو خلينا نقول قرب يعني قرب عمل البرلمان سيكون له أيضا ترحيب دولي. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون يعني هذا المجلس محل ثقة، ويكون هناك أيضا يعني عمل دؤوب ل يعني تخليص سوريا من الكوارث التي حلت بها.
1: أستاذ عبد الرحمن، ما الضمانات القانونية التي يجب وضعها لمنع تكرار أي من الأخطاء في المراحل السابقة؟
0: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا موضوع الضمانات القانونية، طبعا نحن نعلم اليوم قد يكون هناك قانون جيد ولكن التطبيق يكون خاطئ. إذا نحن لا يكفي أن يكون لدينا قانون جيد. نعم، القانون الجيد هو مهم، ونحن اليوم سيكون عندنا قوانين جيدة، مثلا قانون المدنية الذي سيحل محل قانون يعني نظام العميل الموحد أو الأساسي، سيحمل في طياته يعني الطريق والأسلوب للقضاء على الفساد ولتطوير الإدارة وتطوير العمل الإداري وتطوير الإنتاجية في العمل الإداري. لكن اليوم التطبيق دائما هو المهم. التطبيق معنى ذلك بأني أنا أحتاج أن يكون لدي يعني أدوات التطبيق من كوادر مناسبة، من رواتب مناسبة، من يعني رقابة قانونية مناسبة، سلطة قضائية يعني مستقلة و شفافة وقادرة على يعني أن تحكم بالحق أينما كان وكيفما كان. هناك خطوات جبارة تقوم بها الحكومة، وخاصة عندما قامت ب يعني دعم الرواتب، ارتفعت الرواتب بشكل كبير، وهناك أيضا رواتب نوعية للعديد من الجهات كالسلطة القضائية كالصحة والتعليم والتربية والشرطة والجيش وغير ذلك. إذا نحن أمام مرحلة تساهم يعني تتجه بأدوات تستطيع فيها مكافحة الفساد ومنع الفساد، ويعني من يعني حتى قبل أن يبدأ ومن جذوره كما يقال. إذا نحن في طرق جادة في هذا الأمر، وعندما يأتي القانون الجيد يجد من يستطيع أن يطبقه بأمانة ويعني نزاهة، فليكون لدينا ضمانات كافية لحسن هذا التطبيق ولوجود يعني شفافية عالية في الأداء. وبالتالي
1: وأيضا يعني ربما مثل ما ذكر الدكتور من يعني تفعيل اللجان ويعني معاونة الخبراء والمختصين يعني.
0: لا شك اليوم نحن اليوم مثلا البرلمان بأعضائه 207 حاليا أو 6 يستطيع أن يستعين بمن يريد من لجان ومتخصصين في كافة

0: مناحي العلوم والتخصصات. هذا الموضوع لا شك أنه يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مؤازرة ويحتاج إلى خبرات، ونحن سواء حتى خبرات يعني دولية في المجالات الفنية والعلمية والتخصصية. اليوم لا شيء يمنع من الاستفادة من هذا الأمر، وهذا الأمر متاح، لا يمنعه القانون ولا يمنعه الإعلان الدستوري. وبالتالي المرحلة مرحلة عمل وجد واجتهاد، لا يعني كان الله في عون يعني الزملاء في البرلمان، لأن عندهم يعني مهمة كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: سيعملون ليل نهار، سيطرون الليل بالنهار وهم في عملهم الجاد والذي سينتج يعني منظومة قانونية وتشريعية عصرية توائم المرحلة ويعني تواكب نهوض سوريا الجديدة والعهد الجديد.
1: نعم. يعني بالتأكيد نتمنى لهم يعني تمام التوفيق. دكتور عامر، لو ختمنا بهذا يعني السؤال، يعني الدورة التي ستعقد يعني كما تم تحديدها ب30 شهر قابلة للتمديد، كيف يمكن للمجلس أن يوازن بين دوره التشريعي وبين دوره في المرحلة الانتقالية؟
2: يعني أولا الحديث معكم ممتع يعني، مع الأستاذ أيضا. لماذا تقول هذا السؤال الأخير؟ والله يرجو أن تستمر السهرة معكم. والله يا أستاذ
1: سلامكم الله.
2: الله يسلمكم يا رب. نعم، يعني الحقيقة ذكر الأستاذ، ذكرت أنها مرحلة استثنائية، وحضرتك أيضا ذكرت أنها مرحلة استثنائية، لذلك العمل فيها صعب. وسابقا كان البرلماني أو عضو مجلس الشعب وكل من خرج خارج سوريا يقول كلمة برلماني أكثر من عضو مجلس الشعب. يعني عضو مجلس الشعب كان كما أقول لك وكأنها وجاهة وليس معمل لإنتاج التشريعات العصرية والجديدة وتطوير القوانين. ولهذا حصلنا على هذا الأمر. وبالتالي اليوم يجب أن يتحول من يعني عنوان الوجاهة إلى عنوان لماكينة التشريع تناسب البيئة السورية. في يعني عندنا في ذهن كل سوري أن عضو مجلس الشعب هو صوت يعني الشعب، يعني وبالتالي مأخوذ عنه فكرة أنه هو يجب أن ينقل صوت الناس إلى الوزارات، يعني يوظف هذا ويجد عمل لذاك، ويعني يدعم ماديا او يعمل مع جمعيات خيريه او يعني يضبط طريق او ما الى اخره. هو صوت الناس في التشريع. يعني انا قلت وكررتها ان الاعلام هو صوت الناس وليس البرلمانيين. البرلمانيين هم مفوضين من قبل الناس لصياغه يعني قوانين وتشريعات تناسب يعني هذه يعني الخدمات الموجودة في سوريا. فاليوم من يذهب إلى أي دائرة حكومية هناك إدارة ثقيلة جدا بسبب تلك القوانين. وذكرت لك قبل قليل وأكررها، حقيقة الأستاذ المحامي يعرف تماما عندما يذهب إلى المالية وعندما يذهب إلى يعني دائرة الطابة والعقاري وما الأرشفة وطريق، وهذا كله يحتاج، كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تشريعات. وبالتالي لا يمكن حتى لو أتى مسؤولون بأخلاق عالية وبنزاهة كبيرة إلا أنهم سيدخلوا بوابة الفساد بكل سهولة. بكل سهولة إذا لم يكن هناك قوانين منظمة، لأنه للفساد 130 نوعا. قد تختفي الرشوة ولكن ستكون هناك بوابات أخرى للفساد. يعني إذا انتهت الرشوة أو قلت الرشوة هذا لا يعني أبدا أن مستوى الفساد قد يعني انخفض. وبالتالي القوانين والأنظمة ويعني التشريعات هي من ستنظم هذه العلاقة ما بين المواطن وما بين الدولة، حتى يشعر المواطن أنه ينتمي إلى هذه الدولة. ومستوى الانتماء الوطني في سوريا ما بعرف، هذه ممكن أقوله وقد تثير يعني استغراب المستمعين، منخفض جدا مقارنة بالدول الأخرى. لأن في سوريا منذ تحريرها من الاحتلال الفرنسي لليوم

0: لم تكن هناك، أنا أقولها لم وأجزل هنا، لم تكن هناك أحزاب وطنية بمعنى الوطنية. هناك أحزاب ادعت أو كان من شعاراتها الوطنية، ولكن لو أتيت إلى واقع حالة إما كانت أحزاب قومية أو كانت أحزاب ذات طابع قومي أو كانت أحزاب ذات طابع ديني. وبالتالي الأحزاب الوطنية التي تقدم، يعني التي تتنافس بتقديم الخدمة للمواطن، هذه لم تشهدها الساحة السورية. فإذا نحن بحاجة إلى يعني مجلس يستطيع أن يعمل بفترة استثنائية يقر قانون الأحزاب، قانون العدالة الانتقالية، قانون تطوير التعليم. يعني عندما نقول يعني قانون وضع الأحزاب لحاله هو يحتاج عمل 3 سنوات من كل هؤلاء البرلمانيين، وكذلك العدالة الانتقالية، وكذلك مثيله الدستور وما إلى آخره. وبالتالي العمل شقيق، وكان الله في عونهم حقيقة، كان الله في عونهم. يعني إذا عملوا ليلة واصلوا ليلة بالنهار وعملوا على مدار الأيام الأسبوع لن يستطيعوا إنهاء كل هذه الملفات الثقيلة. فدعانا لهم وقلوبنا مع يعني قلوبنا معهم، ويعني إن شاء الله رب العالمين يعني عونا لهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني أيضا عونا يعني أهلنا في سوريا، وكذلك لحقيقة أيضا للمرحلة المقبلة بشكل خاص.
1: آمين آمين. كلمة أخيرة أستاذ عبد الرحمن قبل أن نختم.
2: نعم، الله يعطيك العافية. نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية. نحن يعني اليوم بعد انتظار كده طويل، وبعد يعني مرور فترة طويلة على يعني انتخاب الدفعة الأولى من مجلس الشعب، واليوم ننتظر يوم الاثنين القادم من انعقاد أول جلسات هذا المجلس. نحن نسير على الطريق الصحيح بإذن الله تعالى. المرحلة مرحلة كما تحدثنا هي مرحلة عمل. انطلق الموقف وانطلق القطار ولن يتوقف بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
2: ويعني كلنا أمل أن يعني أن لا تتهفى يعني دماء الشهداء، أرواح الشهداء هباء، بل بالعكس ستكون هي مشعل ومنارة للطريق لسوريا الجديدة، سوريا الحرية والكرامة
1: إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية يعني هذا اللقاء والحديث يعني ذو شجن، ولكن يعني أدركنا الوقت، أود أن يعني أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين الدكتور عامر النمر الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لك دكتور عامر.
0: تحياتي لك وأيضا لضيفك الكريم والمستمعين الكرام، كانت حقيقة حلقة ممتعة، ربي يحفظكم يا رب.
1: جزيل الشكر، وبالتأكيد الشكر موصول للأستاذ المحامي والخبير في الشؤون القانونية الأستاذ عبد الرحمن العبدالله. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وفي أمان الله.
1: حياكم الله. متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من الحصاد الإخباري. شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، في الإشراف العام حسن كنهر، وفي الإخراج رضا بلطة ومحمد إسماعيل. على أمل اللقاء بكم غدا في حصاد جديد في تمام 10:15. إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: نصائح ذكية لحياة أسهل.
3: شو وينه هذا كامل؟ صرنا

0: ربع ساعة قاعدين وما شفنا وشه، بقى شو القصة؟ معقول مو شايفنا انه قاعدين على الطاولة؟
1: لا لا، مو معقول ما يكون شايفنا، بس بجوز تقلان علينا. هلا ما بتلاقيه غير نط وبلش يكتب الطلبات على دفتره الصغير. الله يحرمه يا.
0: طيب لبين ما يجي كامل، هات خبرني شو هو الموضوع يلي قلت لي انه بدك تحكيه هون بالقهوة.
1: هلا ليك، يعني هو مو موضوع، هو مثل ما بتعرف انه الحياة احيانا بتمرق فيها اوقات معقدة، بس انه لو عنا شوية نصايح ذكية هيك خطر على بالي انا، ها، انه ممكن تصير اسهل علينا الحياة. مو
0: مزبوط، حلو هالكلام، وانا رح بلش باول نصيحة.
1: تفضل.
0: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، بس يعني كمان مو لازم نشتغل 24 ساعة، يعني لازم نوازن.
1: يعني مقصد نصيحتك يا صابر انه نشتغل ونريح، بس مو انه ننام على الشغل ونطنش.
0: بالضبط يا صاحبي، التوازن هو سر الحياة.
1: نعم.
0: انا بنصح دائما انه نكتب جدول يومي حتى لو كان بسيط، لانه بيساعدنا نرتب افكارنا وما ننسى اي شيء.
1: ايه بس طبعا هذا الجدول ما لازم يكون طويل، لأنه بعدين بيقلب مثل قائمة التسوق اللي بتعطيك إياها مرتك وما بتخلص.
0: صح. لازم نكون واقعيين ونحط أولويات.
1: وكمان لما تخلص مهمة بشغلك، أنا بقترح إنك تكافئ حالك بشي شغلة بسيطة، أي شغلة أنت بتحبها، لك حتى لو كانت يا سيدي يعني شو بدي قلك، بوري بوصة.
0: والتعامل مع الناس يا راضي فن وذوق، ولازم نكون صبورين ونسمع أكتر ما عم نحكي.
1: بس عدم المؤاخذة، يعني مو كل شي فيك تصبر عليه، يعني لما حدا بيكون حاطط نقره من نقرك وما في غير عم يكايدك ويزعجك، بدك تلاقي لك شي طريقة ذكية تقله حل عننا وريحنا شوي.
0: والنصيحة الذهبية أحياناً يا راضي، الصراحة بتريح أكتر من السكوت.
1: فيها وجهة نظر، يعني قصدك تقول انه مثل الابتسامة دائما بتفتح قلوب الناس.
0: والصحة مو بس جسم، كمان نفس، لازم نخصص وقت للراحة ونمارس الرياضة حتى لو بسيطة.
1: يا سيدي انا بنصح انه نمارس رياضة الضحك، لك الله وكيلك الضحك بيقلل التوتر وبيخليك هيك متفائل.
0: صح، هذا أنا مرة من كتر ما ضحكت مع رفقاتي أنا وراجع بالباص على البيت. لكن نسيت انزل على موقف بيتي وضليت ساحب مع الباص لآخر الخط.
1: حلوة حلوة. شفت شلون بيطلع الضحك علاج طبيعي، لا ومجاني كمان فري.
0: المصاري مهمة، بس لازم نعرف كيف نديرها ونوفر جزء صغير دائما للطوارئ.
1: إيه بس لا تصير لعيب بوكس وبخيل، يعني لا تروح تدور لتشتري أرخص شيء وبالأخير تندم تقول أخ الغرض عاطل.
0: صحيح صحيح يا راضي، لأنه أحياناً الجودة بتوفر علينا مصاريف أكتر.
1: لكن وعلى كل حال هاي النصائح الذكية اللي عم تتفضل فيها مو بس كلام. يعني هاي فيك تعتبرها أسلوب حياة، أسلوبك بيخلي اليوم يمرق عليك أسهل وأحلى من اليوم اللي قبله. شو معلم وحدو؟ وين صافي؟ شو ما بدنا نشرب شي ولا بدنا نلعب دق طاولة؟ شو قصتك اليوم؟ لك نشرب رينا يا رجل.
0: طبعا بدنا نشرب وشي بارد كمان، بس غريبة كامل ما اجى لعنا بنوب.
1: لك حبيبي هذا كامل متعود على صريخ الزباين، يعني اذا ما عيطت وبحيت صوتك وطلعوا زراعيمك انت وعم تندهلوا، لك ما بيجي لعندك ياخد الطلب.
0: لكان يلا نادي على الطلب، لأنه رقي مثلك نشف من كتر الحكي راضي.
1: أمري لله. لك يا كامل، جبنا كاستين بردان فريش مع طاولة الزهر.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تعلن استشهاد جندي وإصابة آخر من جنود الجيش العربي السوري أثناء عملهم بتفكيك الألغام بريف حمص. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم 143 لعام 2026، والقاضي بتسمية الفائزين في انتخابات مجلس الشعب المعلنة أسماؤهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات أعضاء في مجلس الشعب وبتعيين الثلث المكمل للمجلس. السفير التركي في سوريا نوح يلمز يشيد بالتعيينات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع ويعتبرها محطة تاريخية في مسيرة بناء سوريا الجديدة. وزارة العدل تفتتح مكاتب متخصصة للنيابة العامة والتحقيق في قصر العدل بمدينة الرقة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية في إطار تطوير العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن بدء الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودمشق اعتبارا من 15 من تموز. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تعلن إعادة تأهيل محطة الأزرق التابعة لحقل التنك النفطي بدير الزور بجهود وخبرات وطنية متخصصة. نهاية الموجز، بأمان الله.

إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

ركائز. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعه.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الأسبوعي ركائز. متابعينا، في حلقة اليوم نتوقف عند قطاع اقتصادي هام وحيوي ويشكل عصب العديد من الصناعات الأخرى ويلعب دورا بارزا في تأمين احتياجات السوق المحلية من مواد متعددة تدخل في السلع اليومية للمواطن السوري. نتحدث اليوم عن قطاع الصناعات الكيميائية العامة، الواقع، التحديات الفنية ورؤى التطوير. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ مازن بطرس، المدير الفني للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مازن عبر هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بك. يعني أستاذ مازن، بداية يعني لو نضع المستمعين في صورة هذه المؤسسة الضخمة، المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي تضم طيف واسع من الشركات، يعني ما هي أهم هذه الشركات، وفي ظل الظروف الحالية أيهما تمثل القوة الإنتاجية الضاربة للمؤسسة اليوم ومنتجها هو الأكثر طلب في السوق السورية؟
1: المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية هي أحد المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة. يطلع لهذه المؤسسة 13 شركة موزعة على كامل الجغرافيا السورية. طبعا من مهام المؤسسة أو مهمتها هي المتابعة والإشراف على هذه الشركات. طبعا بداية هي قبل بداية كل عام يتم إعداد الخطط السنوية هذه الشركات، الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية، بالإضافة للعمل على تذليل المعوقات والصعوبات تعيق تنفيذ هذه الخطط طبعا، ويتم وضع أيضا الرؤى الاستراتيجية البعيدة المدى. هلا من ناحيه نحن عندنا شركات متنوعه بصناعات مختلفه، طبعا التركيز هو او اقوى الاساس او الاعتماد في المؤسسه على شركتين اساسيتين، شركه الاسمده، شركه عامله صناعه الاسمده، والشركه الطبيه العربيه تاميكو.
0: يعني العديد من الصناعات كما تفضلت وأبرزها الأسمدة وصناعة الأدوية، يعني في ظل الظروف الحالية هاتين الشركتين تعتبران القوة الإنتاجية الضاربة للمؤسسة اليوم.
1: نعم، ان هذول يعتبروا انه نعتبر احنا انه مثلا شركه الاسمده هي بتنتج ماده السماد وبتامنها للمصرف الزراعي، وطبعا احنا بنعرف قديش ماده السماد هي ماده هامه للزراعه، كافه انواع الاسمده، الاسمده الفوسفاتيه والاسمده الازوتيه والسماد اليوريا، بتحافظ بتعطي انت بتساعد على اعطاء محصول زراعي افضل، ونامن وتحاول تامين كافه المتطلبات الفلاحيه من هذه الماده. بالإضافة لذلك تم هذا تقريبا استقرار في الأمن الغذائي. خلينا نقول الشركة الطبية العربية تاميكو معروفة سابقا واسمها شهير أنه كانت هي من أعرق الشركات في صناعة الأدوية، وبتأمن طبعا كافة أنواع الأدوية للسوق المحلية، وبتحافظ كمان على استقرار الأمن الدوائي بالبلد.
0: يعني بما يتعلق بشركة تاميكو أستاذ مازن، ما هو واقع العمل اليوم في هذه الشركة؟ كما تفضلت يعني لها اسم على مستوى عالمي وليس فقط محلي.
1: نعم، هلا نحن كلنا بنعرف صار ضرورة كبير للمقر الرئيسي، كان في له مقر رئيسي وننتج كافة الأصناف من الأدوية بالمليحة، انتقلت لمقر جزئي بمنطقة باب شرقي وقامت بإنتاج تقريبا جزء كبير من الأنسجة من المواد من الأدوية الطبية كانت منتجة سابقا. حاليا عمي بشكل عام، هلا نحن إذا نحكي بوضع المؤسسة الحالي، صار في رؤية واستراتيجية جديدة بعد التحرير المبارك، تم وضع خطة عمل دقيقة لتقييم واقع هذه الشركات، حيث أجريت دراسات معمقة لجدوى الاقتصادية من خيارات ممكن اتخاذها، منها إعادة تأهيل، ضخ استثمارات، تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة للوصول إلى إنتاج قادر على المنافسة في الأسواق المحلية، أو خيارات أخرى مثل إعداد دفاتر شروط لإيجاد صيغة تشاركية مجدية مع القطاع الخاص.
0: نعم، يعني نتحدث نحن الآن عن شركة تاميكو، لكن نعم، كما تفضلت منذ قليل أنه يتبع للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية العديد من الشركات، يعني ما هي أبرز المعامل أو خطوط الإنتاج التي تضررت سابقا إضافة إلى تاميكو؟ يعني واستطعتم بخبراتكم المحلية إعادة إقلاعها مؤخرا يعني دون الحاجة للاستعانة بشركات خارجية؟
1: تمام، هلا برجع بأكد عليك الموضوع أنه هي الفترة اللي صارت بعد التحرير تم إعداد دراسة معمقة لواقع العمل في شركات القطاع العام بشكل عام والشركات التابعة للمؤسسة بشكل خاص. تمام، فالفكرة الهامة

0: أوضحها أنا، أنه سابقا آلية عمل هذه الشركات كانت تعتمد على مبدأ الإلزام، خلينا نقول، أو مبدأ مثلا كان في قرار رئاسة الوزراء أنه كافة إنتاج هذه الشركات أنه أو الجهات العامة ملزمة بالاستجرار باستجرار احتياجاتها من منتجات شركات القطاع العام. فالحقيقة السابقة الحقيقة هي كانت أنه ما كان يعتمدوا على أنه الإنتاج مسوق بالإلزام بغض النظر عن السعر، يعني حتى لو أسعار مرتفعة أو تكاليف هذا الإنتاج كان مرتفعة كان يكون إنتاج مسوق للجهات العامة. هون لا، نحن كان رؤية وزارة الصناعة الحالية أنه لا، أنه لازم يكون نحن اعتمادنا على السوق الحر، منافسة شريفة وحقيقية مع المنتجات المثيلة في السوق المحلية، إن كانت منتجة محليا أو كانت مستوردة، مو نحن رح نعتمد على مبدأ الإلزام، لا، مبدأ المنافسة. فلذلك نحن من خلال دراسة المعمقة للواقع الحالي للشركات، حقيقة نحن الشركات عندنا متهالكة، يعني الآلات والمعدات كلها قديمة، يعني بيرجع معظم خطوط الإنتاج والآلات عمرها لأربعين لخمسين عام، وهي غير قادرة على منافسة. التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة كمان قديمة، بالتالي رح تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة وما حد تكون قادرة على المنافسة ضمن الواقع الراهن. لذلك كان تم اتخاذ قرار بالتريث بالتشغيل ريثما يتم إعادة التأهيل، مثل ما قلت لك، إدخال التكنولوجيا المناسبة للوصول للقدرة على المنافسة مع المنتجات المماثلة في السوق المحلية أو المستوردة من حيث الجودة والسعر. فحقيقة كان هلأ نحن بوضع حالي، يعني فينا نقول موضوع أنه تقييم وإعادة هيكلية للقطاع العام،
1: يعني لا نستطيع القول أستاذ بصفتك مدير فني أننا في مرحلة تثبيت الإنتاج الحالي والحفاظ عليه، ولا ندخل في مرحلة نمو وتوسيع تغطية العجز في السوق، ولكن في مرحلة دراسة الواقع ومعالجة الخلل في المنظومة العامة للشركات، ثم لنبدأ بالإنتاج في مرحلة قادمة.
0: تماما أستاذ، هو الموضوع اللي وضح لك الفكرة، انه نثبت آلية العمل المعمول بها حاليا بعد الدراسات المعمقة والتحليل المالي الدقيق لعمل هذه الشركات. صحيح بالأوراق ممكن تلاقي ربح انت، بس هذا ربح وهمي، يعني مثل ما قلت لك، مثلا انا شركة الأحذية، مثلا ناخذ نضرب مثال، مثلا شركة الأحذية، مثلا عندنا شركة العامة لصناعة الأحذية، هي بتسوق منتج البوط العسكري كانت للقطاع الجيش، فكان بغض النظر عن السعر شو ما كان حقه هذا البوط انه هو مسوق لهي الجهة، فتكاليفه كثير عالية، ما في ربح حقيقي هون، لانه انت هون الربح تم على حساب الجهه اخرى. تمام، يعني انه انت مثلا تكاليفك عاليه بس انت ملزم انتاجك مسوق لانه ملزم الجهه العامه،
1: يعني ما عم تدخل على السوق المحلي ولا عم تتصدر، فالقطع من الدوله واليها، يعني خسائر. أيوة،
0: كان غالب منتجات القطاع العام حقيقه في شركاتنا كان مسوق 80 ل 90، خلينا نقول 90% هو لجهات عامه وباسعار مرتفعه. صحيح ممكن ربحت الشركة هون، بس الخسارة وين تمت؟ الخسارة تمت مع الجهة المستجرة، الجهة العامة الأخرى. هلا نحن بطور أنه لا، ما في إلزام للجهات العامة أنه تستجر احتياجاتها من القطاع العام. نحن ضمن هلا الإطار حيكون ضمن منافسة، يعني أنا بشوف بالقطاع العام أنه مثلا مثل صناعة المنظفات أو صناعة الزجاج أو أي صناعة أخرى، أي منتج أنا بشوفه مثلا بالقطاع العام قديش سعره، وبشوف بالقطاع الخاص قديش سعره. إذا كان القطاع الخاص سعره أرخص بأخذ من القطاع الخاص.
1: لم تعد الجهات العامة ملزمة بأخذ موادها من القطاع العام، والشركة المنتجة تستطيع طرح منتجها في السوق لينافس المنتج المحلي، طبعا إن استطاع بعد التحديثات وبعد العمل. يعني نتحدث اليوم عن تحديث خطوط الإنتاج أستاذ مازن، يعني هنالك دائما حاجة للتطوير، وخاصة في ظل ما تحدثت به من تهالك في الآلات، ويعني تعود بعضها إلى 40 عام. يعني هل المشكلة الأساسية اليوم هي في صعوبة استيراد قطع التبديل أم النقص في التمويل المالي؟ يعني كيف تتغلبون على هذه المسائل من الناحية الفنية، من ناحية تطوير هذه الشركات؟
0: تمام، احنا مثل ما حكينا انه الخطوط الانتاج هي عمرها 40 ل 50 عام. للأسف خلال الفترة السابقة ما صار عمليات تجديد او استبدال وتجديد، ما صار عمليات تجديد لأي من المعدات وخطوط الإنتاج أو إدخال تكنولوجيا خلال الفترة السابقة، فبالتالي نحن صرنا متأخرين كثير، صار في تأخر كثير عن أو مواكبة الصناعات المتطورة، الصناعات الحديثة. طبعاً نحن أنت بتعرفي كل ما تطورت خطوط الإنتاج أو صار في تكنولوجيا أحدث، كل ما أنت خفضت التكلفة، وبالتالي أنت وصلت لمنتج

0: مش قادر على المنافسة من الجودة والسعر، لأنه التكنولوجيا بتأثر بتعطيك جودة أفضل وبتعطيك تكاليف أقل. فنحن الفترة الماضية للأسف يعني ما كان في أي خطوة بهذا الاتجاه. حاليا نحن قدام واقع الأمانة هو واقع صعب جدا. أنت تتخذي قرار أنه تضلك على ما أنت عليه وتستمري بالإنتاج كما سبق وتعتمدي على الإلزام، رح يكون هذا مثل واحد عم يكذب على حاله وهو ما عم يتطور ولا عم يحدث ولا عم يقدم شيء للبلد. لذلك كان اتخاذ القرار الصح هو لا معالجة هذا الواقع من جذوره بحيث أنه يتم إعادة هيكلة كاملة للقطاع العام. هلأ في عالم ممكن تنتقد أو عالم هي غير معرفة بـ بـ بـ بما يجري بما يجري من اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، بيقولوا لك نتخلوا عن القطاع العام أو ما ما ما استمروا بالإنتاج. لا، نحن في موضوع التشغيل أو الإنتاج نحن تريثنا فيه لفترة محدودة لنكون قدام خطوات جدية بإعادة الإقلاع على أسس علمية توصل لمنتج حقيقي قادر على المنافسة في السوق المحلية.
1: يعني أستاذ، يعني تقومون الآن بوضع خطط للعمل، والتحديث حاليا يعني يتطلب تمويل كبير وطرح الشركات للاستثمار أو التشاركية مع القطاع الخاص. يعني هذا الموضوع يتخوف منه البعض، يعني ما هي الخطوط الحمراء للمؤسسة في عقود التشاركية؟ يعني بمعنى آخر، ما هي المعامل التي لا يمكن للمؤسسة أن تتخلى عن إدارتها الذاتية؟
0: سؤال هام. الفكرة مثل ما حكيت لحضرتك، نحن أكيد استرسنا الواقع الشركات، أكيد نحن كان في عنا خطوط حمراء. مثل ما قلت لك هدول الشركتين الأساسيتين، نحن عنا أمن الدوائي والأمن الغذائي البلد، ضروري يكون الدولة هي يعني المسيطرة على هذا الموضوع، تتدخل بالسوق مشان ضبط الأسعار، مشان تأمين هذه المنتجات في السوق المحلية. فبالتأكيد نحن خلال الدراسة يعني كان في الشركتين، الشركة العامة لصناعة الأسمدة والشركة الطبية العالمية، تمت لهم خصوصية خاصة ورح يكون لهم دراسة إنه يكون التمويل ذاتي. أنا أكيد أنت تعملي إعادة هيكلة القطاع العام كبير، تعملي له بتمويل ذاتي لحالك صعب. فنحن إجباري بده يكون في إن نسعى لإيجاد
1: تشاركية أو استثمارات طرح بعض تماماً. الشركات، ما هي الشركات اليوم التي طرحت أو تتم دراسة طرحها للاستثمار؟
0: هلا في كثير شركات، مثلا ممكن مثلا شركة دباغة، الشركة الأهلية للمطاط، حاليا في خطوات جادة، في شركة سار للمنظفات كمان في خطوات جادة فيها، وشركة الأهلية حكينا وشركة الأحذية. هلا هدول تقريبا في دراسات يعني بمراحل متقدمة، خطوات جدية ممكن نوصل لصيغة تعاقدية قريبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني من الشركات أيضا أستاذ مازن هي شركة للمنظفات، يعني لندخل قليلا في تفاصيل تهم المواطن بمنزله بشكل مباشر. اليوم السوق مليء بمنتجات القطاع الخاص والأسعار منافسة وبطرق تسويق مبتكرة، كيف تستطيع اليوم أن تحقق هذا التوازن الصعب بين السعر المناسب للمواطن وما بين الجودة العالية؟
0: هي عبارة عن شركة سار تبع المؤسسة العامة للصناعة الكيميائية، طبعا هي من الشركات العريقة والرائدة في صناعة المنظفات، وقديما كانت هي تقريبا تمول السوق المحلية كاملة بالمادة الفعالة. يعني كان في عنا نحن معمل ضخم جدا في منطقة عدرا البلد بطاقات إنتاجية عالية جدا، حتى كان جزء كبير من المنتج يتصدر العراق والدول المجاورة. للأسف كمان بالفترة تعرض المعمل أضرار كبيرة، خلينا نقول بالمعدات والآلات الموجودة. حاليا تم إعادة تقييم ودراسة جدية للآلات والمعدات الموجودة في شركة ساب المقر الأساسي اللي هي بمنطقة عدرا، وفي خطوة جادة للشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل هذه إعادة تأهيل هذه الشركة وإعادتها للإنتاج وتدخلها.
1: يعني هي متوقفة عن العمل حاليا؟
0: نعم حاليا هي متوقفة عن العمل بسبب الأضرار اللي حصلت عليها، حاليا هي متوقفة. بس قلت لك تم إعادة دراسة تقييم الآلات والمعدات الموجودة بالتنسيق مع الوحدة الهندسية الموجودة في المؤسسة الهندسية، وفي خطوات جادة للشراكة مع القطاع الخاص. يعني في عرض مقدم جيد جدا وممكن إعادة هيكلة هاي الشركة بشكل واقعي وعلمي وضعها في الإنتاج من جديد.
1: يعني فعلا كما تفضلت هي كانت شركة لها اسم وكانت تصدر إلى باقي الدول ويعني تلبي حاجة السوق المحلية. يعني نأمل أن يعني يحقق هذا العقد بالتشارك مع القطاع الخاص بأن تعود هذه الشركة إلى رونقة وعملة وتستطيع منافسة يعني البضائع في السوق المحلية. أود أن نتحدث عن يعني

0: موضوع الطاقة وهو عصب التشغيل، يعني الصناعات الكيميائية تعتمد بشكل أساسي على استمرار تدفق الطاقة من كهرباء وفحم وفيول وغاز، يعني كيف تتعامل المؤسسة اليوم فنيا مع الانقطاعات أو نقص حوامل الطاقة لتضمن عدم تلف المواد الكيميائية أثناء عملية التصنيع؟ هل هنالك خطوط مستثنات أم تعتمدون على المولدات، أم كيف يتم التعامل مع ملف الطاقة تحديدا؟
1: تماما، هذا الموضوع كان سابقا نعاني منه بشكل كبير، لانه يعني انت بتعرفي انت خصوصيه الانتاج او خطوط الانتاج، ممكن مثلا انت بعمليه اقلاع وتوقف يؤدي لهدر كبير بالمواد الاوليه، بالاضافه ممكن يؤدي لعيوب في الانتاج. طبعا احنا هذا الموضوع حاليا تم التنسيق ببعض الشركات، حاليا تم التنسيق مع وزاره الطاقه بهذا الخصوص لاستمراريه تزويدنا بالطاقه الكهربائيه، او مثل عندك مثلا شركة الأسمدة بحاجة كميات غاز كبيرة كثير، فنحن كمان خلال عم ندرس ما عم يكون الإقلاع، ما عم يكون التشغيل بشكل مستمر خلال فترات التشغيل اللي عم تفعل.
0: يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء على مواعيد محددة لتجنب الهدر كما تفضلت. يعني هل هنالك توجه مثلا إلى مشاريع الطاقة البديلة أو المتجددة كالطاقة الشمسية في بعض الشركات، أم الاعتماد فقط على القطاع الكهربائي وفق جدول كما تتفضل؟
1: لا اكيد، نحن موضوع الطاقه البديله مدروس، وحتى يعني في توجه قوي بهذا الاتجاه، بس حاليا مثل ما قلت لك نحن حاليا في فتره عمليه اعاده تاهيل، يعني ما حيتم خطوات، يعني ما حتصير اجراء الخطوات الا لحتى نامن على اعاده هيكله خطوط الانتاج. يعني خطوط الانتاج بشكل عام بدا استبدال كامل، ما فيك تقولي عن خط انتاج مثل هيك عمره 40 50 سنه، انت ما فيك تحدثي جزء منه، يعني بيصير عمليه اعاده تاهيل كامل لخطوط الانتاج. بس نتجاوز هاي المرحلة أكيد الطاقة البديلة رح تكون هي الخيار الأنسب لتزويد الطاقة للمعدات والآلات.
0: أستاذ مازن، يعني الصناعات الكيميائية هي صناعة عقول وخبرات دقيقة جدا، يعني اليوم كم توفر المؤسسة من فرص عمل للأيدي العاملة والخبرات المحلية، وهل هناك حوافز إنتاجية خاصة بالفنيين للحفاظ عليهم في ظل الظروف المعيشية الحالية؟
1: هلا في الحقيقة هذا موضوع كثير هام، موضوع اليد العاملة والخبرات الفنية في الشركات التابعة، فينا نقول هلا حاليا هو في أدنى مستوياته. كمان للأسف تعرفين انت بسبب هجرة الكفاءات الكبيرة اللي صارت وعدم إجراء مسابقات تعيين وزارة الصناعة سابقا، أدى إلى نقص كبير بالخبرات الفنية في معاملنا. بس إن شاء الله اليد العاملة السورية قادرة على ترميم واقعة، والسوق السورية تزخر بالطاقات والكفاءات الشابة. يجري حاليا إجراء مقابلات لاستقطاب هذه الكفاءات عن طريق عقود خبرة، عن طريق تعيين، فهلأ عم نحاول نعمل ترميم للاختصاصات المطلوبة في مجال الصناعة.
0: يعني يوجد نقص في الكوادر الفنية والخبيرة يعني والمهندسين.
1: نعم.
0: هل هنالك
1: صار نقص بسبب هجرة؟ في كثير كفاءات هاجرت من البلد، يعني ناس طلعت لبرا وتركت مواقع العمل، وكان في خبرات كبيرة خسرناها. إن شاء الله هلا نحن عم نحاول هلا نعمل ترميم وتعويض لهذا النقص.
0: يعني في خطط لدمج وجذب الخريجين الجدد وتدريبهم فنيا للعمل لدى مؤسساتكم؟
1: تماما، يعني وزارة التنمية الإدارية حتى عم تساعد كثير بهذا الموضوع، إن كان من ناحية الاختصاص، إن كان من ناحية الدورات التدريبية، إن كان من ناحية يعني مثلا هلا عم يحددوا بشكل نوعي، إنه مثلا مهندس إلكترون، مهندس كهرباء، يعني كان بالأول مثلا اسمه مهندس، لا هلا كل مثلا اختصاص مطلوب عم يكون بمحله، وعم يعملوا له إجراءات تدريبية إنه بحيث إنه يعني على واقع العمل، مو بس بكفي إنه شيء نظري، لا ممكن يتدرب على واقع العمل بعض الشركات، إن كان شركات خاصة أو شركات عامة.
0: يعني أستاذ مازن، أود السؤال ختاما، يعني الدولة تتبنى سياسة اقتصادية هامة وهي إحلال بدائل المستوردات، وخاصة في ظل السوق المفتوحة ووجود الكثير من البضائع المنافسة. إلى أين وصلت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في هذا المشروع، وما هي المادة الكيميائية التي كنا نستوردها بالقطع الأجنبي وأصبحنا ننتجها اليوم محليا بأيادي سورية؟
1: هلا الحقيقة نحن هذا الكلام من زمان، موضوع إحلال بدائل المستورد مطروح. نحن منتجاتنا أنت فيك تستغني عن احتياج بدائل المستورد، يصير منتج محلي هو بديل عن المستورد. أنت إذا وصلتي لنقطتين أساسيتين، هن أول شغلة جودة المنتج
0: وسعره،
1: ثاني شغلة السعر. بس تحققي هاي المعادلة أنت أكيد رح تحصلي على منتجات ما عاد في داعي للاستيراد، بالإضافة إلى الطاقة، بالإضافة إلى الاحتياج أو الطاقات، مثلا الطاقات لازم تكون قادرة على تلبية

0: وصلت الى النقاط الثلاثه دول تلبي انه تكون عندك طاقه قادره على تلبيه السوق، مواصفه المنتج جيده تعاد تماثل مواصفه المنتج المستورد، السعر يكون مثل المستورد او اقل من المستورد، اكيد انت هون رح تكوني في مرحله امان، رح تستغني عن المستوردات. حاليا مثل ما حكينا هلا اسلفنا سابقا، حاليا ضمن خطوط الانتاج اللي بنمتلكها حاليا بشركاتنا غير قادرين على المنافسه الحقيقه، غير مقادرين على المنافسه لا مع المنتج المحلي حاليا ولا مع المنتج المستورد.
1: يعني نأمل أستاذ فعلا أن يتم التحديث والتطوير ووضع خطط لتعود هذه الشركات لتعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، ويعني تتمكن من تلبية حاجة السوق المحلية ليس فقط محليا بل ليتم تصديرها إلى الخارج. في الختام يعني ما هي الرسالة التي توجهها حضرتك للمستهلك السوري وبماذا تعيدونه فنيا وإنتاجيا خلال الفترة القادمة؟
0: أنا حابب أوجه رسالة وهي عن جد رسالة وطنية وأكيدة، أنه اللي شيء عم يصير هو ليس تعطيل للقطاع العام أو توقيف للقطاع العام أو خلينا نقول مثلا أنه بيع للقطاع العام، لا، نحن حاليا عن جد قدام خطوات دقيقة جدا. صحيح ممكن تأخذ معك وقت أو فترة لحتى تحط القاعدة اللي رح تنطلقي منها، بس سبقا بس توصلي أنت لقاعدة علمية ومستقرة وتحسي وتعيدي خطوط الانتاج ويتم إعادة الهيكلة، نحن طلع مرحلة قادرين نلبي احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات وبأسعار أفضل من المستورد وبجودة أعلى. فنحن بس فترة ونحن صفينا نحن بآخر مرحلة تقريبا، إن شاء الله يعني السنة القادمة رح يكون في انتاج من شركات العامة، انتاج محلي، انتاج وطني أفضل من المستورد وبسعر أقل وجودي أفضل بإذن الله.
1: نأمل لك ولجميع العاملين في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية كل التوفيق. شكرا جزيلا الأستاذ مازن بطرس المدير الفني للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على هذه الإضاءات الصريحة وعلى ما تفضلت به. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم وأهلا وسهلا.
1: والشكر موصول لكم متابعينا ومستمعينا الأكارم على حسن المتابعة. نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومحور اقتصادي جديد. دمتم بأمان الله.

ركائز. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم شذا علي. التنفيذ يحيى قصيعه.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.

0: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم 143 لعام 2026، والقاضي بتسمية الفائزين في انتخابات مجلس الشعب المعلنة أسماؤهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات أعضاء في مجلس الشعب وبتعيين الثلث المكمل للمجلس. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الصومال قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى يلتقي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية سالي شوبط لتعزيز التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي، عبر مجلس الأعمال السوري البريطاني. وزير المالية محمد يسر برنية يناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة ودعم التخطيط المالي. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تعلن استشهاد جندي وإصابة آخر من جنود الجيش العربي السوري أثناء عملهم بتفكيك الألغام بريف حمص. وفي خبرنا الأخير، وزارة العدل تفتتح مكاتب متخصصة للنيابة العامة والتحقيق في قصر العدل بمدينة الرقة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية في إطار تطوير العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي.

وتحية الإخراج من رهف جعفر. أهلا بكم إلى الحقيبة الرياضية، ونواصل معكم في أرقام وأحصائيات كأس العالم 2026.

ويواصل كأس العالم 2026 كتابة فصل استثنائي في تاريخ البطولة بعدما تحولت النسخة الحالية إلى حدث مليء بالأرقام القياسية التي تحققت منذ المرحلة الأولى فقط، وسط مشاركة نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكريستيانو رونالدو وهاري كين وفينيسيوس جونيور في بطولة مرشحة لأن تكون الأعلى تسجيلا للأهداف في التاريخ. ومع كل جولة تتزايد المؤشرات على أن هذه النسخة ستبقى محفورة في الذاكرة كواحدة من أكثر النسخ إثارة من الناحية الرقمية والإحصائية بعدما تجاوزت كل التوقعات. وشهدت هذه النسخة تحولا تاريخيا غير مسبوق، حيث استضافت البطولة لأول مرة ثلاث دول مجتمعة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو رقم قياسي يتجاوز نسخة عام 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان. كما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بدلا من النظام السابق الذي كان يضم 32 منتخبا فقط، في خطوة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البطولة من حيث التوسع. ورغم طرح مقترحات مستقبلية برفع العدد إلى 64 منتخبا، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نسخة 2030 ستبقى على نظام 48 منتخبا نفسه المعتمد حاليا. وصل عدد مباريات هذه النسخة إلى 104 مباريات، ما جعل جدول البطولة هو الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المواجهات. كما دخلت البطولة التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن شهدت مباراة تونس واليابان رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، لتصبح علامة فارقة في سجل المسابقة العالمية الأكبر. وقبل ذلك سجل ملعب أستيكا إنجازا مهما عندما أصبح أكثر ملعب يستضيف مباريات في تاريخ كأس العالم بعدما احتضن مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح البطولة يوم 11 من حزيران، لتكون المرة الثالثة التي يشهد فيها مباريات مونديالية، وهو رقم قياسي عالمي للملاعب.

لم تقتصر الأرقام القياسية على المنتخبات الكبرى، بل امتدت لتشمل قصصا غير متوقعة، أبرزها مشاركة منتخب كوراساو في التصفيات السابقة، حيث أصبحت في تشرين الثاني 2015 أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في كأس العالم بعدد يبلغ 185 ألف نسمة فقط. وتفوقت كوراساو على دول أخرى مثل أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة خلال مشاركتها في كأس العالم روسيا 2018، ما يعكس حجم التحول في خريطة كرة القدم العالمية. كما دخل المدرب الهولندي ديك أدفوكات التاريخ من أوسع أبوابه عندما أصبح في سن 78 أكبر مدرب يقود مباراة في كأس العالم خلال مواجهة كوراساو أمام ألمانيا في رقم قياسي غير مسبوق على مستوى المدربين.

من الناحية التهديفية تؤكد المؤشرات أن نسخة 2026 تسير نحو رقم قياسي تاريخي جديد. فبعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بلغ عدد الأهداف المسجلة

أكد ليونيل ميسي في هذه النسخة أن العمر لا يغير من قيمة الأداء إذ احتاج إلى مبارتين فقط ليزيح ميروسلاف كلوزي عن صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم ويرفع رصيده إلى 19 هدفا موزعة بين ثلاثية أمام الجزائر، ثنائية أمام النمسا وهدف أمام الأردن في هيمنة رقمية شاملة. ولم يتوقف تأثير ميسي عند التسجيل فقط بل امتد إلى الأرقام القياسية الكاملة في تاريخ البطولة حيث بات أكثر اللاعبين فوزاً ب19 انتصاراً، أكثر اللاعبين مشاركة ب29 مباراة، وأكثر اللاعبين خوضاً للدقائق، كما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات متتالية ضمن كأس العالم لكرة القدم. أما الغريم كريستيانو رونالدو ففي مباراة مثيرة أمام أوزبكستان خطف كريستيانو رونالدو الأنظار بتسجيله هدفين في عمر 41 عاما و138 يوما ليكسر رقم ليونيل ميسي السابق كأكبر لاعب يسجل هذا الإنجاز. وواصل رونالدو تعزيز مكانته التاريخية بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل في 6 نسخ متتالية منذ نسخة 2006 حتى نسخة 2026. برز كيليان مبابي بقوة في هذه النسخة من كأس العالم حيث سجل ثنائية أمام السنغال ليرفع رصيده إلى 60 هدفا دوليا بعد ثنائية أمام العراق ووصل إلى 16 هدفا في كأس العالم. لم يكتفي مبابي بذلك بل سجل أرقاما قياسية فرنسية وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، كما تجاوز جوس فونتين في عدد أهداف كأس العالم وأصبح أصغر لاعب فرنسي يصل إلى هذا الرقم، معدل تهديفي يقارب هدفا لكل مباراة.

من جهته واصل اللاعب البرازيلي فينيسوس التألق، حيث انضم إلى قائمة تضم جيرزينيو وروماريو وريفالدو ورونالدو نازاريو، وأصبح من بين القلائل الذين سجلوا في المباريات الثلاث لدور المجموعات.

بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل العديد من الملفات الخاصة بالمنتخب الأول لكرة القدم بعد الخروج الصادم من نهائيات كأس العالم، وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما تذيل المجموعة الثامنة بنقطتين بعد تعادل مع الأوروغواي والرأس الأخضر والخسارة من إسبانيا، ليتعرض اتحاد الكرة والمدرب اليوناني دونيس والقائد سالم الدوسري لانتقادات غير مسبوقة. ووفقا لما ذكرته قناة العربية السعودية، فإن الاتحاد السعودي بدأ فتح العديد من الملفات لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، يأتي على رأسها اختيار لاعب جديد ليكون قائدا للمنتخب في الفترة القادمة. وأوضح المصدر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في القيام بثورة تصحيحية تتمثل في الاعتماد على عناصر شابة في بطولتي كأس الخليج وآسيا، والتخلص من بعض الأسماء التي تقدمت في السن. ويعني ذلك أن سالم الدوسري سيتم استبعاده وتجريده من شارة القيادة، نظرا لأنه القائد الأول للمنتخب السعودي، ولكنه نال النصيب الأكبر من الانتقادات

طوال الفترة الأخيرة مع مطالبات مستمرة باعتزال اللعب الدولي. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن مباراة السعودية وإسبانيا في دور المجموعات من كأس العالم 2026 حققت رقما قياسيا تاريخيا في عدد المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تابعها 65 مليون مشاهد عبر شبكة بي ان سبورتس، في أعلى نسبة متابعة تلفزيونية تشهدها المنطقة لمباراة واحدة في تاريخ البطولة العالمية. وأوضح الفيفا في لمحات من تقارير المتابعة التلفزيونية وعبر الانترنت التي يواصل نشرها خلال البطولة تمهيدا لإصدار تقرير مفصل بعد نهاية المونديال، أن المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل وتأهلها لدور 32 مقابل وداع السعودية للبطولة شهدت إقبالا جماهيريا غير مسبوق في المنطقة العربية. وفي الأرجنتين كشف الفيفا أن 9 من كل 10 أشخاص من مشاهدي التلفزيون تابعوا مباراة المنتخب الثانية في دور المجموعات، في دليل واضح على الشغف الجماهير الأرجنتيني بمتابعة منتخب بلادهم حامل اللقب.

وعلى صعيد المنصات الرقمية سجلت مباراة البرازيل واسكتلندا في ختام دور المجموعات رقما قياسيا عالميا جديدا للمشاهدة عبر منصة يوتيوب، حيث بلغ عدد الأجهزة المتصلة في نفس الوقت 18.3 مليون جهاز عبر محطة برازيلية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق لحدث مباشر على المنصة في تاريخها. وتؤكد هذه الأرقام القياسية الاهتمام العالمي الاستثنائي بنسخة كأس العالم 2026 التي تشهد متابعة جماهيرية غير مسبوقة عبر مختلف المنصات التقليدية والرقمية في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات الكبرى والمفاجآت التي تقدمها البطولة.

وفي خبرنا الأخير، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع يوم الأحد في منطقة سان بيدرو في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، حيث كانت تقام منطقة مخصصة لمشجعي كأس العالم لعرض المباريات. وأكدت شرطة سان خوسيه بحسب وكالة رويترز أن أحد الضحايا فارق الحياة في مكان الحادث، أما الضحية الثانية فنقلت إلى مستشفى محلي مصابة بجروح خطيرة تهدد حياتها. وقع الحادث بعد انتهاء المباراة الوحيدة والتي جمعت كندا مع جنوب إفريقيا، والتي اختتمت حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وتجري السلطات التحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة قتل، وأغلقت عدة شوارع محيطة بالمنطقة. وتعد ساحة سان بيدرو إحدى المواقع العديدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو التي تستضيف تجمعات لمشاهدة مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة. نهاية الحقيبة الرياضية لهذا اليوم، الموعد يتجدد معكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: قصص تأخذنا بعيدا، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

الطبيب والطفل. يحكى أنه في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، وفي مدينة قرطبة حيث تختلط أصوات المآذن بعبق التاريخ، كان هناك طبيب يدعى سامي، استشاري جراحة القلب، يعيش واحدة من أعجب التجارب التي مرت عليه في حياته الطبية. وقد حكى الدكتور سامي هذه القصة في مذكراته. تقول القصة: في أحد أيام الشتاء أجرى عملية جراحية دقيقة لطفل لم يتجاوز 3 من عمره. كانت العملية ناجحة، وفي اليوم التالي كان الصغير يضحك ويلهو كأن شيئا لم يكن، لكن سرعان ما تبدل المشهد، إذ جاءه خبر صاعق: قلب الطفل توقف عن العمل. هرع الطبيب سامي إلى غرفة الإنعاش وبدأ عملية تدليك للقلب، استمرت 45 دقيقة كاملة حتى أذن الله سبحانه وتعالى للقلب أن يعود للنبض. خرج الدكتور سامي بعدها ليخبر أهل الطفل بما جرى، وكم هو صعب على الطبيب أن يواجه أماً أو أباً بمثل هذه الأخبار. يتابع الدكتور سامي هذه القصة وفيما جاء فيها. عندما خرج الدكتور سامي من غرفة الإنعاش ليخبر أهل الطفل، لم يجد الأب، لكنه وجد الأم السيدة ليلى. نظر إليها بعين الطبيب الذي يحمل خبراً يكاد يفتك بالقلب، وقال لها: لقد توقف قلب ابنك بسبب نزيف في الحنجرة، وأخشى أن دماغه قد مات. توقع الدكتور سامي أن تصرخ الأم، أن تنهار، أن تتهمه بالتقصير، لكنها بدلاً من ذلك رفعت رأسها إلى السماء وقالت بهدوء: الحمد لله، إن كان في شفائه خير فاشفيه يا رب. ومرت الأيام يا سادة يا كرام، وتكرر توقف قلب الطفل 6 مرات، وفي كل مرة كانت الأم تردد نفس الكلمات صابرة محتسبة، حتى تمكن أحد الأطباء من إيقاف النزيف، لكن الابتلاء لم ينتهي. أصيب الطفل بخراج ضخم في رأسه، ثم تسمم في الدم، ثم فشل كلوي، ثم التهاب في الغشاء البلوري حول الصدر، حتى اضطر الأطباء لفتح صدره، وصار قلبه ينبض أمام أعينهم. كان الدكتور سامي يظن أن النهاية اقتربت، لكن الأم لم تتغير. كلما أخبرها بخطورة الوضع كانت تبتسم بحزن وتقول: الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خير فاشفيه يا رب. 6 أشهر من العذاب، والطفل لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك، والأم هي من تبدل له الضمادات بنفسها، صابرة محتسبة، كأنها جبل لا تهزه الريح. ثم حدثت المعجزة. بعد 2.5 شهر بدأ الطفل يستعيد عافيته شيئا فشيئا، حتى شفي تماما وعاد يجري ويلعب كأن شيئا لم يكن. ومرت السنوات، يتابع الدكتور سامي في قصته، وجاء الأب والأم إليه ومعهما طفلان، ذلك الصغير الذي شفي من المرض ومولود جديد. سأل الدكتور سامي الأب ممازحاً:
هل هذا هو ابنكم الرابع عشر؟ فابتسم وقال: بل هو الثاني، فقد انتظرنا 17 عاماً من العقم حتى رزقنا بطفلنا الأول، ثم جاء هذا الثاني بعد رحلة الصبر الطويلة. حينها لم يتمالك الدكتور سامي نفسه وسأله عن زوجته، تلك المرأة التي صبرت كل هذا الصبر، فقال له كلمات هزت قلبه: يا دكتور، أنا متزوج من ليلى منذ 19 عاماً، وما تركت قيام الليل إلا بعذر، وما سمعت منها غيبة ولا نميمة ولا كذب. إذا خرجت من البيت أو عدت تستقبلني بالدعاء والترحيب، وتقوم بواجباتها بحب وحنان. والله يا دكتور، لا أستطيع أن أنظر في عينيها حياء منها وخجلا، فهي أطهر وأعظم مما أستحق. عندها قال الدكتور سامي: ومثلها يستحق أن تغض الطرف حياء منها، فهي تاج على رأسك ووسام على صدرك. وهكذا يا سادة يا كرام، نرى أن هذه القصة ليست مجرد حكاية عن مرض وشفاء، بل هي درس في الصبر والإيمان، في قوة المرأة المؤمنة التي تثبت عند البلاء، وفي الزوج الذي يعترف بفضل زوجته حتى يستحي أن يرفع عينيه إليها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

تقديم عبير القاموع. يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحدة والربع فجر ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الصومال قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى يلتقي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية سالي شوبط لتعزيز التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي، عبر مجلس الأعمال السوري البريطاني. مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يلتقي وفدا من لجنة التحقيق الدولية بقيادة المفوضتين منيا عمار وفيونوالا نيولاين، وذلك في إطار جولتهما الرسمية داخل سوريا. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تعلن استشهاد جندي وإصابة آخر من جنود الجيش العربي السوري أثناء عملهم بتفكيك الألغام بريف حمص. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق 3 قذائف باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي، ويجري التحقق من أماكن سقوطها. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: راح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس، طريق الرجوع، الإخراج إياد سمنتر.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله ربي العظيم. استغفر الله ربي العظيم. يا محمد، وينك يا محمد؟
3: ايه يلا يلا. خير يا ابو احمد، بدك شي؟
2: عم قول لحالي روح جيب هالكم غرض يلي لازمينه.
3: ايه ما بدك تشرب القهوة بال

0: أول ليكني حاططها على النار.
1: لا لا خاف ما يضل خضرة ظريفة.
0: إذا هيك الله يقويك ويرزقك.
1: شو جيب معي كمان؟
0: احفظ شو بدي إلك. بدي بطاطا وكوسة وباذنجان وبقدونس وشي نوع من الفواكه، لأنه المسا جاي لعنا بنتك نهى وصهرك.
1: ماشي ماشي.
0: تقلت عليك بالطلبات ما هيك؟
1: ولا يهمك.
0: طيب شو رأيك روح معك مشان نساعدك بالتنقاية وبحمل الأغراض معك؟
1: لا لا، عندك شب قد اللوح ممكن يعمل كل هالشغلات عني وعنك. راح روح فيقه أحسن الشي.
0: لك ولي الله يستر، هلأ بدهم يتخانقوا. يا ريتني ما قلت له شي. شو كان بدي بكثرة الغلبة هاي؟
1: أحمد يا أحمد، لك أحمد، في صارت الدنيا الظهر.
2: أبي شو بدك مني؟ بالله اتركني، والله نعسان خير الله.
1: وعم تتأفف. لك ما بتعرف انه ربنا جل جلاله وصاك وقال لك فلا تقل لهما أف. صدق الله العظيم.
2: وايفقت. نعم أمور، شو بدك مني؟
1: قوم بدنا نروح على السوق ونجيب شوية أغراض.
2: لك شو شايفيني عم بشتغل عتال عندكم؟ تركوني
1: عتال؟ هاد يلي طلع معك والله مو طالعة مني إدي عليك.
0: لا لا لا برضاي عليك، لا تدعي عليه. قوم ابني قوم، قوم روح مع أبوك الله يرضى عليك.
1: لك شلون رجع نام وعم يشخر كمان ولا كأنه في حدا عم يحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أحروق أحمد.

0: السلام عليكم سمير بيك.
1: سمير بيك؟ لك قول سمير المشحر.
0: لك يا سيدي قد ما كنت مشحر مو قدي.
1: شوف يا أحمد شو صاير معك؟
0: لك آخ يا صاحبي آه، تركني بهمي، لازمني مصاري وما عم لاقي.
1: وأنا متلاك شغل ما في.
0: لا هلا من جهة الشغل في شغل، بس نحنا بكوات بدنا شغل مرتب يكون مريح وبأجر عالي.
1: بزمتك إذا بدك أنت تشتغل عامل بمحل أو جرسون
0: شو بدك الراتب؟ راتب؟ إيه ما بيطلع حق جرعة من عند صاحبك فيصل.
1: لك يخرب بيته شو نمس، شفته شلون بلش يقلعنا لأنه ما معنا مصاري؟
0: لك يخرب بيته بلش يورجينا وشه التاني بعد ما ورطنا. إشي طبيعي، ما هو لازم أول شي يورجيك الطيبة والحنان وإنه بدأك تنسى همومك بالحشيش.
1: لك هس بطي صوتك، فضحتنا يا زلمة. يلا مشي
0: بس شو حكينا، عم قلك حشيش هاد اللي بيأكلوا الخواريش.
1: ولك مشي يا زلمة.

0: يا أهلا وسهلا. وين هالغيبة صهري؟ وانتي بنتي؟ إلنا زمان ما شفناكم.
1: حقك تحكي علينا شو ما بدك بابا.
2: مقصرين بحقكم ايه والله، بس الشغل وهم الولاد ومدارسهم ما بيخلي الواحد يفضل حاله.
3: عمك أبو أحمد عم يعاتب عتاب محبة، هو مشتاق لكم كتير.
1: لك الله يخلي لنا ياكم يا رب. وينه أحمد؟ كأنه مو بالبيت.
0: أحمد لك آخ من أحمد.
2: خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟
1: شغلت لنا بالنا بابا. شو أمي؟ أحكوا نطف قلبي، فيه شي أحمد؟
0: لك لا ما فيه شي، بيضرب الحيط بإيده بيهده، بس تنبل وما بده يشتغل، ومقضيه نوم كل النهار وسهر بالليل ببيت رفيقه سمير.
2: ما بده يشتغل؟ معقول؟ الحياة صعبة بهالأيام، ولازم الواحد مو يشتغل شغل، لازم يشتغل شغلين كمان.
3: الله يهديه ويصلحه، كل النهار خنايق هو وأبوه.
1: ايه معك حق يا بابا، تضوج منه. هاد شلون بده يتزوج ويأسس بيت؟
0: يأسس بيت؟ قلتي لي أسس بيت ها؟ منين؟ إذا مصروفه عم ياخده مني ومن أمه. شو محمد؟ لو أنتي شايفك يكون بعلمك، أنا بعرف إنك عم تعطي من قفى ظهري.
2: وين عم بيروح بكل هالمصاري؟ انتبهوا عليه لا يكون لافي على

0: شي شلمني إياهم ها؟
1: والله يا ابني ما يترعبي عليه، وعم بدعي له مع كل أذان وصلاة إن ربنا يهدي. أخذنا الحديث وما شربنا شي، رايح أساوي عصير توت شامي.
2: وأنا جاي ساعدك أمي.
3: أخ يا غازي، جنني هالشب، جنني وطالعني عن طوري، لا عم أقدر أضربه ولا بتقبل نصيحة.
0: لك لا يا عمي، شو تضربه؟ صار عمره قريب 25 سنة.
3: طيب شو ساوي؟ شو ساوي؟ قلي.
0: طولة البال عمي، طولة البال، وضلك عم تنصحه وفهمه إنه الحياة بدها جهد.
3: يا سيدي صامم أدني ومسكرن على الآخر عن سماع أي نصيحة ولا بيتقبل كلمة، وكل ما حاول أحكي معه بيقلي حياتي وبحب عيشها هيك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله رح تفرج إن شاء الله.
4: الله يا معلم فيصل، رح موت والله. هالمرة بس تكرم علينا،
5: يعني هالمرة سايرنا وعطينا رجاع اليوم، وبكرة بيكون حق عندك.
4: ايه وعد مثل ما قال لك أحمد، بكرة بنعطيك المصاري. والله أنا رح جن، لك وجسمي عم بيأكلني أكل.
6: اسمع أنت وياه، هديك المرة عطيتكم ووعدتوني تكون آخر مرة، أنا مو فاتح لكم سبيل، لك حلوا عني.
5: لا يا معلم فيصل، انت قلبك حنون وما بتعملها، اكيد ما بتعملها. يعني ليك كيف حالتنا، شفاء علينا كرمال الله. ليك اذا ما اخذنا الجرعة والله من جن.
6: اوف اوف اوف، وليش بقى حتى ما اعملها؟ حبيباتي يلي بيشتغل بهالطريق قلبه بيقسى، وخاصة مع صعاليك مثلكن جوعانين مو ملاقيين ياكلوا.
5: بس مو هيك كان حكيك اول مره اجينا لعندك، ولا نسيت كلامك؟
4: ليك معلم بوس ايدك، اعطينا هلا اي شيء وبكره بنحكي.
6: مشكلتكم ودبروا راسكم.
5: يا معلم فيصل شو مشكلتنا ودبروا راسكم؟ يعني عدم مؤاخذه، انت اللي عودتنا وصرت تنقلنا من صنف لصنف لحتى تعلقنا فيه.
4: مزبوط.
5: بعدين يعني يكون بعلمك انا صرت عم بسرق، ولك عم مد ايدي على جيبة ابي وصيغه امي.
6: يا سلام، في صيغة؟ أوه عظيم، معناتها بوشك لعند أمك اهبش لك هبجة وتعال خد قد ما بدك.
5: يعني ما في أمل تعطينا هالمرة؟
4: فيصل بيك ولو كرمال المودة هات لك قطعتين ما ننسى لك هالمعروف بعمرنا.
6: اسمعوا لا أنت وياه، بشغلنا حبايبي لا في مودة ولا في رحمة، في مصاري وبس. يلا احطوا، جايين ضيوف. يلا انت وياه، يلا لبرا، اطلعوا لبرا.
5: ايه لا تفوتوا.

0: العمل يا احمد؟ لك يخرب بيته، شو العمل؟ والله راح جني. لك حاسس حالي لازم اضرب راسي بهالحيط؟ الله لا يوفقك يا فيصل، ورطتنا هالورطة الكبيرة ووصلنا لنص البير وقطع الحبل فينا ابن الحرام. ولك هلأ مو وقت الندم، خلصنا، بدنا حل. ما في حل غير قطعة من ذهبات أمي. إيه؟ شو ناطر؟ يلا. لك شو يلا؟ شلون بدي غافلهم؟ شلون وأنا بهيك حالي؟
1: ليك هلأ قرب أذان العشاء
0: وأبوك أكيد بيكون بالجامع، أنت بس غافل أمك ويلا. إيه والله بهي معك حق، لازم اتصرف على حالك، بس ان شاء الله تمرق عليها.
1: رح انترك قبال بيتكم. ها؟ لا تطول.
0: يلا يلا نحشي، يلا عجل.

0: أحمد جيت يا مو؟
1: إيه يا مو جيت. كيفك؟ أعطيني إيدك يا بوسة.
0: ما بدي تبوس إيدي، بدي تعال وتخلي أبوك رضيان عليك. والله مو حياتي اللي عايشة، سهر بالليل ونوم بالنهار ولا شغلة ولا عملة. لك أنا شلون بدي أطلب لك شي بنت وزوجك؟
1: ما بدي أتزوج أمي، أنا ما بدي أتزوج.
0: ليش بقى يا بعدي؟ حلك تأسس بيت، ليش ما بتسمع منا؟

0: وبتشتغل وبتنسى هالسهر. ليك ليك شلون وشك اصفر من قله النوم؟ ليك حالتك شو صاير فيها؟
1: خلص خلص امي خلص، مثل ما بدك وحياتك، رح ساوي اللي بدكم اياه.
0: احمد شبك لك ابني؟
1: آه؟
0: ليش هيك عم ترجف؟ انت مرضان شي؟ سخنان شي؟ خليني شوف جبينك، خليني.
1: لا لا لا امي، ما فيني شي، ما فيني شي، انا منيح منيح، بس راسي تقلان. ساوي لي فنجان قهوه الله يوفقك.
0: سلامة قلبك وروحك، رح ساوي لك القهوه وجيب لك حبه مسكن. ايه
1: يسلموا ايديكي، بس عجلي قد ما فيك امي عجلي. اخ يا راسي، اخ اخ.
2: منيح، هي ليك فاتت على المطبخ، لازم استغل الفرصه وقوم اتصرف. وينون؟ وين حط الذهبات؟ يخرب بيتك اللي وقتك ترن. الله يخرب بيتك يا سمير، فضحتني. والعمى بقلبه شو بضل مستعجل. خلاص بقى خلاص، حطيت الموبايل صامت. وين حط صيغة أمي؟ ليك هي الصورة منيحة، بتكفينا كم جرعة هلا.
3: عم تسرق يا أحمد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منين طلعت لي أنت؟
3: وصلت معك لتسرق أمك يا مرضي الوالدين؟
1: بابا أنت مو بالجامع؟ شلون خلصت ورجعت؟
3: ليش ما بتعرف إنه ضغطي عليان من همك ونكدك علينا؟ وإلي يومين عم صلي بالبيت؟ ولا صحيح مانك فاضي إلا للنوم والسهر؟
0: شوفي يا أبو أحمد، شو هاد أحمد؟ ليش حامل علبة الذهب تبعي بين إيديك؟
1: شايفة يا مو شايفة؟ أبي ما بروح يصلي الجامع.
3: هات من إيدك، أنت لص وحرامي.
1: أنا؟
3: شفتي؟ ابنك كان عم يسرقك.
0: يا لأمتي،
3: وصلت مواصيله ليسرقنا. شفتي تربايتنا؟ شفتي؟ والله مو هيك ربيتك. لا والله
0: عم تسرق أمك يا أحمد. يا لطيف، ما أكبر هالذنب عند رب العالمين. لك يا خسارة تربايتي فيك وتعبي.
1: لك بس اسمعوني،
3: هالبيت ممنوع تفوت عليه، فهمان؟ هالبيت ما بيحوي حرامية وعواطلية.
1: بابا أنا
3: نقلع براته. يلا لشوف.
1: لا عم تقلاني من البيت بابا، عم تقلاني
3: لبرا. أنا ما عندي ولاد حرامية. لك أنت صلاة مثل الخلق ما عدت صليت، المصحف ما عدت شفته بين إيديك.
1: لا بابا مو صح الحكي، أنا عم صلي بس أنت ما بتشوفني.
3: مو صحيح، أنت بعدت عن طريق الرحمن ودخلت أرض الشيطان وعم تزرع فيا الشر وغضب الوالدين. ولك ما بتخاف من نار جهنم يا ضلالي؟
1: بابا أنا
3: لبرا.
0: لا لبرا. الله يخليك، خلص بتوب. مو هيك يا ابني، مو بتوب.
3: أم أحمد أنت اسكتي ولا حرف. يلا لبرا لشوف، ما بدي ألمح خلقتك.
1: بابا
3: لبرا.
0: شاكر مال الله، لا دخيلك، لا تلعب أحمد، لا تروح، ما بقدر أعيش بلاك. تعال استسمح أبوك وبوس إيده، الله يرضى عليك.
3: لا بدي قلعه، خليه يتربى هالحرامي.
1: يا سيدي، وبالناقص من هيك بيت؟ شو هالبيت اللي كله أوامر وانتقادات وبهذا الكل الوقت؟ ولك كرهتوني عيشتي داخل منكن ومن بيتكن. خف يا
0: لا تروح يا أبني، لا تروح، مش
3: عارف. لك اتركي يروح ولا تضال لعاك. والله من وقت ما فات على هالبيت وأنا عيني عليه، حاسه بده يعمل شي عاطل.
0: آخ يا أحمد، آخ.
3: أم أحمد، ابنك تمادى وصار بده ترباية، صوتك ما بدي أسمعه، فهمتي؟

0: شوفي أحمد، ليش هيك وشك مكمود؟ شو شوفي؟ تقلعت من البيت. مو مهم، المهم الذهب. رح جن يا أحمد، وين الذهبات؟ هاتن يلا يلا. شو ناطر؟
1: لك ما في لا ذهب ولا بطيخ.
0: شو؟
1: كمشوني أهلي وأنا عم بسرقهم، وأبي قلعني من البيت بدون ما يخليني أخذ ثيابي حتى.
0: إيه لا، كرمال الله لا تقول هالحكي. وين بدنا نروح بحالنا؟ ولك أنت ليش ما جبت الذهب يا حقير؟
1: لك العمى بقلبك.

0: كرمال الله يا أمي روقي روقي شوي.
1: وأنت عمي استهدي بالرحمن وصلي على النبي بقى.
2: يا وينك يا أحمد وينك؟
3: ولسه عم تنوح وتبكي عليه. لك خلصنا خلصنا بقى، هاد حرامي وكان بده يسرقك، فرحاني فيه يعني.
0: يا بابا طول بالك، بضل ضناها شو ما عمل فيها ما بتقدر ما تزعل عليه. قلب الأم يا بابا، وأكيد أنت ما بيهون عليه.
1: بيضلوا ابنه ما؟ لكن يسرق أمه يا نهى؟ أي والله هي كبيرة، الله العليم عم يسرقها كرمال شي منكر.
3: أكيد يا صهري أكيد أكيد كرمال منكر. لكن شو؟ أحمد تغير كتير وصار مدودخ كل الوقت وماله حيل يقوم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يا أما مشروب والعياذ بالله يا أما مخدرات.
2: لك بكفي بكفي مشان الله خلاص.
0: عن جد يا غازي قدر وضع أمي، ما بيصير تحكوا هيك، هاد ابنها. تعالي ماما تعالي، لازم ترتاحي بأوضتك، أنا رح ساوي لك كاسة بابونج تهدي أعصابك.

صفيت بالشارع يا أحمد، خسرت كل الناس، لك حتى أختي الوحيدة. رحت دقيت على بابا ما فتحت لي. أكيد بتكون عرفت بتقليعتي من البيت، بيكون هذا جوز الغليظ ما خلاها تفتح لي. إيه شو بدي أعمل هلا؟ لك شو بدي ساوي بحالي؟ رأسي رح ينفجر، لازم أخذ جرعة، وما معي ولا ليرة. يا الله دخيلك، شو ساوي بحالي؟ معقول أنا هيك صفيت بالشارع؟

0: نهى نهى انتي هون؟
1: فقتي امي؟
0: ايه. انتي ليش نايمة جنبي؟ ليش ما رحتي على بيتك؟ قديش الساعة؟
1: الساعة 2 بعد نص الليل ماما.
0: شو؟ شو عم تعملي هون؟ ليش ما رحتي على بيتك؟
1: كنتي كتير تعبانة، شربتي البابونج بالزور وقضيتيها بكي لوقت طويل، فما اجا من قلبي اتركك.
0: يا قلبي انتي حنونة من يوم يومك.
1: ارتاحي امي ارتاحي، اهم شي ترتاحي.
0: ارتاح ارتاح يا نوح، واخوك وحيدي بهالدنيا نايم برات البيت لاول مره بحياته. اخ يا احمد، وينك وينك يا حبيب قلبي وينك؟
1: مشان الله لا تبكي امي، روقي الله يخليكي، بكره بيرجع.
0: ما بقدر اتخيل هالبيت بلا، يا ريته اخذ ذهبي واخذ عمري ولا ترك هالبيت. اكفي ده كل شيء، المهم انه يرجع. يا رب يا رب ترجع لي ولدي يا رب.
1: ماما بس احمد عن جد غلط غلطه كبيره، ما لازم يرجع لحتى يعرف غلطه ويعتذر كمان.
0: ايه مزبوط، كان يتنتور بوشنا انا وابوه وما يقبل يشتغل ويسهر كتير برات البيت، وحاول انه يسرقني، بس رغم هيك ما بقدر اقسى عليه. اخ يا ابني اخ، انت وينك؟ اخ الله يوقف لك ولاد الحلال بطريقك يا رب.
1: لازم يعرف غلطه ويندم عليه.
0: الله يهديك يا ابني، الله يهديك.
1: دعي له بقلبك وحاولي تنامي، تسطحي يا روحي. ايه
0: ماشي،
1: نوم العوافي ان شاء الله.
0: يعافي.

أنا نام بالجنينة، أنا أقضي الليل على العشب البارد. يا حرام شو سويت بحالي، ولك كان عندي بيت دافي وأب تقي بخاف الله وأما في طيبة وأخلاق. الله طعمني أهل حناين وغرفة فيها تخت ووطن ولقمة طيبة من تحت إيدين أمي. آخ يا جوعي آخ، حاسس حالي صرت بالهاوية منبوز وكأني شي كلب جربان. والله أنا اللي ضيعت حالي، أنا غلطت برفقتي مع سمير وليكو أول واحد تخلى عني وضربني كمان، ضربني لأني ما جبت له حق السم الهاري اللي هو ورطني فيه، هو وهداك التاني الكلب فيصل. أنا شو عملت بحالي؟ ضيعت الجنة من إيدي ورحت برجلي على الجحيم، ولك الله يكسر إيدي، الله يقصف عمري على قد ما غلطت بحق حالي.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله أصبح وأصبح الملك لله.
1: يسعد صباحك بابا.
0: يسعد صباحك يا بنتي ويرضى عليك. شلون أمك؟
1: منيحة أحسن.
0: إيه الحمد لله. عن إذنك بنتي بدي يصلي الفجر.
1: بابا دعي له لأحمد.
0: ليش الأب بيقدر ما يدعي لأبنه يا بنتي؟ الله يهديه ويصلحه.
1: آمين يا رب.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: يا رب يا رب.
0: أشهد أن
2: قوم يا أحمد، قوم يا أبني، صلي بالشهاب واستغفر ربك. بلش بأول خطوة بالفلاح، الركض بالدنيا واتباع ملذاتها. نساق معنا الفلاح يا أحمد. الفلاح مثل ما كان يقول شيخنا إنه هو الفوز والظفر بالسعادة الأبدية يا أبني، والخير بالدنيا والآخرة. قوم يا خاطي، قوم وصلي وانسى طريق المخدرات يلي وصلك لهون. استغفر ربك يا ابني، عسى انه يغفر لك.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه.

تقبل الله صلاتكم وأعمالكم الخالصة لوجه الله عز وجل. يا إخوان، إنما هذه الدنيا دار اختبار فاعبروها ولا تعمروها، اعبروها بالتقوى ومخافة الواحد الأحد، لا تعمروها بالأموال والسعي وراء الشهوات. ومن سلك منكم هذا الطريق وشعر أنه أخطأ وأذنب فباب الله مفتوح لعباده الخطائين. الله لا يغلق رحمته عن أحد يا إخوان.

انبذوا هذه الدنيا فوالله إنها تضر وتغر وتمر، وليبقى عملكم الخالص لربكم الأعلى. قد أفلح من زكاها. زكوا أنفسكم بالعلم والفضيلة والإحسان للناس. ألا أخبركم عن أفضل الأعمال إلى الله؟ إنما هو بر الوالدين ثم بر الوالدين ثم بر الوالدين. ألا وإن ثاني أحب الأعمال إلى الله الاستغفار والتوبة النصوح. فتوبوا إلى الله ولا تقولوا فاتنا الوقت. لم يفت شيء، والعمر ماض يا إخوان. فلما نصر على الذنوب لنمحها بالاستغفار والتوبة النصوح؟ بعدوا عن الأخ المصلي يا إخوان، بعدوا عنه. تعالي يا ابني، اتركونا لحالنا إذا بتريد.

0: صرتي منيحة أمي؟
1: الحمد لله، نشكره ونحمده على طول.
0: إيه معناتها أنا رايحة أطلع أولادي والظهر برجع لعندك.
1: لا يا بنتي، خليكي ببيتك، أنا صرت منيحة.
0: عم تقولي هيك مشان ما تعذبيني ما؟ بعرفك أمي، بعرفك ما في مثل قلبك الأبيض.
1: آه يا قلبي ويا وجعه. وينك يا أحمد؟ وينك؟
0: ماما شو صار لك؟ لا تبكي كرمال الله.
1: وين بيكون دايم هلا؟ وين؟
0: معقول مر لعندي وقت اجينا لهون؟
1: ايه بجوز يكون مر. اولادك نايمين؟
0: ايه ممكن، لانه انا موصيتهم انه قد ما ندق الباب ما يفتحوا لحدا.
1: روحي لعندهم يا بنتي، خطي هن صغار ومو متعودين انك تغيبي عنهم، وجوزك في عنده شغله.
0: بروح بس بشرط
1: تشوفيني منيحه. ما هي
0: صح، واشرب قهوتي معك وبعدها بروح.
1: ولو ورجيكي اني منيحه انا اي مساوي القهوه؟
0: لا والله ما حدا بيعملها غيري. ارتاحي يا غالي ارتاحي.
1: الله يرضى عليكي، الله يوفقك ويوفق اخوكي ويرجع لي اياه بخير وسلامه يا رب.

0: هاي قصتي كلها يا شيخنا، من بداية انحرافي ومشي بطريق الغلط لحد هذا اليوم.
1: يعني بفهم من كلامك انه وقت كنت عم تبكي من شوي كان بكاء ندم خالص؟
0: اي والله يا شيخي، ندمان وعم ببكي من جوات قلبي. الله وكيلك، بكيت على ايامي اللي ضيعتها بالسهر والتعاطي، انتمت لاني عصيت ابي وامي وكنت رد بوشهم وما لبي لهم طلب. يا رب تسامحي وتغفر لي ذنبي يا رب. بعرف انه ذنبي كبير، بس بعرف انه رحمتك يا رب اوسع من كل شيء واكبر من كل شيء. سامحني يا ربي سامحني.
1: المخدرات يا ابني ما بتخلي عاقل بالانسان، بتضر بالصحة وبالاموال وبتذهب العقل وبتبعده عن ذكر الله.
0: صحيح صحيح يا شيخي، وبتخليه بترقب كل الوقت شلون بدي اجيب مصاري ليدفع حق الجرعة الغالي. بالاول صرت اسرق شوية مصاري، يعني مبالغ صغيرة من اهلي، بس بعدين كبر الموضوع اكتر وصار هذا ابن الحرام يدلني على اصناف تانية واغلى، فصرت بحاجة مبالغ اكبر وصرت بدي اسرق ذهبات امي.
1: محظوظ الانسان يلي بيلاقي مين يردعه ويصحح له مسار حياته من البداية.
0: كيف يعني شيخي؟ انا

0: أنا مذنب وعاق وحرامي كمان، كيف طلع معك إني محظوظ؟
1: طبعاً محظوظ، الحظ إجاك وأتحسوا عليك أهلك، وأبوك اتخذ خطوة جيدة نوعاً ما إنه يخليك تجرب أهوال الشارع، إنه تفتقد الحنية ودفع العيلة كرمال توعى على حالك.
0: إيه والله صح يا شيخي، فعلاً وقت صفيت بالشارع حسيت بقيمة النعمة اللي كنت متعود عليها ومو حاسس بقيمتها.
1: وهون مشكلة الكم الأكبر من الناس، التعود على النعم والسسالة بصيروا حسوها عادية وبيوقفوا الشكر لربنا على نعمة الصحة والعافية ونعمة الطعام والشراب وغيرهم كتار.
0: يا شيخي أنا تكبرت على أهلي ورفضت اسمع نصائحهم بإني اشتغل وبطل سهر.
1: يعني كنت تتخانق كتير أنت وأهلك؟
0: والله بشكل يومي يا شيخي، كانوا يجوا ليفيقوني كرمال أقضي لهم شي غرض، فكنت ما رد عليهم وارجع نام، وأبي بلش يصرخ وأمي تبكي. ورغم هيك أمي على قد ما حنونة كانت تضل تدعي لي يا شيخي.
1: إيه وبيجوز من ورا دعاها ربنا هداك بهالسرعة.
0: معقول؟
1: لا تستقل أنت بدعاء أحد الوالدين أو كليهما يا ابني.
0: يا رب يا رب بخيلك تسامحني، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. حاسس حالي كنت أعمى ومو شايف قدامي، ما كنت شايف إلا ملذات الحياة. شيخي أنا بعرف إنه ذنبي كبير، بس يعني ربنا معقول يغفر لي بهالسهولة؟ أكيد رح يغفر لي مو هيك؟
1: ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: صدق الله العظيم.
1: لاحظ يا ابني، انت بعد ما ظلمت نفسك تنبهت ووعيت من غفلتك وذكرت الله اولا ثم استغفرت واندمت، فبيجي وقت وعد رب العالمين بالغفران.
0: باذن الله يا شيخي، توبة نصوحة خالصة لوجه رب العالمين، وبعمري ما بقى اغضب اهلي ولا اسهر ولا امشي بطريق ما له صح مثل طريق المخدرات.
1: الله السميع العليم يتقبل توبتك
0: يا رب.
1: وهلا قوم معي لنروح ونصالحك مع أهلك.
0: عن جد شيخي بدك تروح معي؟
1: أكيد، لمست ببكائك وأنا عم أخطب بالمصلين حرقت قلب حقيقية، وشفت بعيونك الندم على ما اقترفته، لذلك اقتنعت أنك شاب نويت التوبة ومشيت بطريقة طريق الرجوع عن المعاصي، بده عزم ودموع حرقة وتوبة لا رجع فيها.
0: والله إني تبت، والله إني تبت، اللهم فاشهد. استغفر الله العظيم، يا رب تغفر لي ذنبي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين يا رب.
1: اللهم آمين.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا شيخ أبو خالد، إمام الجامع اللي بساحة البلدية.
2: يا أهلا وسهلا، شرفنا يا شيخ، تفضل.
1: للحقيقة وقبل ما فوت جايب معي شاب ضل الطريق وغلط وتاب بعدها. إذا بتأذن لابنك أحمد التائب يرجع لكم ندمان.

0: على سوء ما فعل.
1: ابني أحمد، أحمد اللي عمله مو قليل يا شيخ.
0: باب التوبة مفتوح، وانت رجل متدين وبتعرف ان الله تواب رحيم. تعي يا أحمد بوس ايد أبوك يا ابني واستسمحه. انت غلطت غلط كبير بحق أهلك.
1: أعطيني إيدك بابا، سامحني كرمال الله، سامحني.
2: أحمد انت ندمت؟
1: اي والله يا بابا
2: ندمت وتوبت كمان.
1: الله وكيلك ندمان وتبت توبة نصوح.
2: ما بصدق.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بابا انا بعرف اني غلطت وغلط كبير كتير، بس انا تبت على ايدين شيخنا، والله تبت من جوات قلبي. حسيت انه ذنبي كبير، بعرف انه اللي عملته بحقك وحق امي وحق حالي كان كبير كتير. بابا انا تعبت، انا بحاجتكم انت وامي، والله بحاجتكم.
2: تفضل شيخنا تفضل، ما تواخذنا، اخذنا الحكي على الباب
0: ولا يهمك. تفضل. الحمد لله رب.

0: أصريه جيبه لأني شفت القهر والندم بعيونه وقت كان عم يصلي معنا بالجامع، وبكي بكاء مرير خلانا نقطع الخطبة ونشوف حالته.
1: يا الله ما عم صدق يلي عم اسمعه.
2: أحمد ما عم صدق. الحمد لله على سلامتك.
1: سامحيني ماما، ما هو تسامحيني
2: بك يا عيون أمك. أنت سامحتك من قلبي وفرحتي فيك كبير. ألف الحمد لله يا رب.

0: أكبر.
1: بابا صار وقت صلاة العصر.
2: إذا تعبان من شغلك يا ابني صلي بالبيت.
1: لا لا بابا مالي تعبان، بعدين أنا وقت بصلي جماعة بتذكر شلون ربنا هداني وشلون بكيت ندم وحسرة على كل شيء عملته.
3: الله يرضى عليك يا أحمد. تعرف يا أمي وقت إجيت على هالدنيا كانت فرحتي فيك كبيرة، بس طلعت هالفرحة ولا شيء قدام فرحتي برجوعك لطريق الحق.
1: أمي ارضى علي دائما.
3: الله يرضى عليك.
1: وانت بابا بترجاك ضل اذكرني بأدعيتك وارضى علي. انا حسيت بالبركة من دعاكم من وقت ما صح لي هذا الشغل، وصار في بركة بالبيت، وهذا كله بفضل رضاكم علي.
2: الله يرضى عليك ويوفقك دائما. نحمد الله على كل هالخيرات والنعم، ومن ضمنها توبتك انت يا ابني.
1: الحمد لله. ماما
3: حبيبي
1: شو رأيك بعد ما نرجع من الصلاة نروح نزور بيت اختي نهى؟ والله مشتاق لهم كتير لأولادها.
3: ايه ليش لا؟ ايه والله لا يطير عقلها من الفرحة. هلأ بتصل فيها وبخبرها.
1: ماشي.
2: انا يلا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أحمد شو جايب؟ ليش كل هاد لك أخي؟
1: إيه؟ اسمعوا على هالحكي، أولادك أولادي وحبيت فرحهم بشوية أكلات طيبة. شو فيها؟
5: لك عم تخجلنا هيك يا أحمد، دير بالك على مصاريك، لازم بقى تفكر بالزواج.
4: إيه يوم المنى والله.
6: لو تعرفوا قديش تغير أحمد من بعد توبته.
1: أهم شيء أني بطلت هذا السم الهاري، وبدي أعمل كل جهدي أني أنصح كل شاب ما يمشي بهذا الطريق.
5: فعلا هذا الطريق مو منيح. الحمد لله اللي خلصت منه.
1: ألف الحمد لله.
7: أنا طول الوقت عم حاول وعي ولادي لخطر المخدرات على العقول والأجسام.
3: إيه بنتي إيه، وعيهم قد ما فيك.
1: مو بس ولادك أختي، كل ولد وشاب لازم يوعى لهذا الخطر ويحاول إنه ما يفكر فيه مجرد تفكير حتى قد ما كانت المغريات. الله يوفقه الشيخ أبو خالد، بكل خطبة إله بيوم الجمعة بيحكي عن موضوع المخدرات وضررها الكبير.
7: صحيح أخي صحيح، ضروري كتير الوعي، والإعلام عنا ما بيقصر، دائما بيحذر من

0: خطورة التعاطي، وفي كتير صفحات على السوشيال ميديا بتحذر منه.
1: ولسه الأخطر من التعاطي المروجين وتجار المخدرات، هدول هن أساس البلا كله، وعقوبتهم لازم تكون كبيرة كتير.
2: والله مزبوط يا أحمد.
1: لهيك أنا قررت أني أحكي للشرطة عن فيصل وضل على مكانه كمان.
3: عين العقل ابن حماي، عين العقل.
4: بصفتي مسؤول بقسم الشرطة هون بحب أتشكرك باسمي واسم زملائي يا أحمد.
1: على شو يا سيادة النقيب؟ أنا ما عملت غير واجبي.
2: ابني كان ضحية والحمد لله ربنا هداه بأول الطريق قبل ما توقع الفاس بالرأس.
4: جيتك مبارح لهون وإبلاغك عن فيصل وتحديد سكنه خلانا نكمشه بسرعة، وضبطنا عنده كمية من المخدرات والتهمة حيازة وإتجار.
1: ألف الحمد لله يا رب. الحقيقة اليوم أجيت مخصوص لأعرف إذا قدرتوا تلقطوه ولا لا.
4: مو بس لقطناه، وتحت الضغط أقر واعترف بجريمته بترويج المخدرات بين الشباب وخاصة الأعمار الصغيرة. يا لطيف، كانوا عم يستهدفوا طلاب بعمر 15 سنة وما فوق.
2: يا ويل من الله، هذا العمر بالذات خطير كتير يا سيدنا.
4: أكيد، ويلي بيفرح أكتر أنه فيصل اعترف على شركائه وطلع في شي 6 ممولين، يعني شبكة كاملة.
1: والله كنت عارفان أنه في وراء ناس بيجيبوا له المخدرات لحتى يبيعها.
4: جرأتك وشجاعتك يا أحمد هن السبب. أنت أنقذت كتير شباب بإبلاغك عن فيصل.
1: ألف حمد وشكر لك يا رب. ومثل ما قلت لك يا سيدي، أنا كنت واحد من هالضحايا، بس رب العالمين تابع لي وصرت إنسان نظيف وعم بشتغل لآخرتي.
4: الحمد لله على السلامة، وهذا هو الفوز الكبير يا أحمد. الله يسعدك ويوفقك بحياتك كلها يا ابني.
1: تسلم.
2: شكرا شكرا يا سيدنا. بتمنى تضلوا صاحين لكل مين بتسوله نفسه لبيع أو الإتجار بالمخدرات. هي مسؤوليتكم أمام الله وأمام المجتمع لتحموا هالجيل من ضرر المخدرات الكبير كتير.
4: بإذن الله.
5: كنتم مع التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس. الإخراج إياد سمندر.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الصومال قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وتؤكد حرص

0: حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديما اليحيى سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر يقول إن الوزارة أعلنت إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفة دبابة أراضي بلدة جملة في ريف درعا وبقذائف المدفعية أطراف قرية عابدين بريف المحافظة الغربي. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيم ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: يا معشر المسلمين، أنا رماس بطرك بصرى، إني أريد صاحبكم.
1: أنا شرحبيل بن حسنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما فعل الله بصاحبكم؟
1: قبضه الله إلي.
0: ومن ولي الأمر بعده؟
1: أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة.
0: وحق ديني، لقد علمت بأنكم على الحق، ولا بد لكم أن تملكوا الشام.
1: سيكون لنا ذلك بإذن الله.
0: حسن يا شرحبيل، ولكن ألا تسمع نصيحة أقدمها لك دون مقابل؟
1: قل ما تريد يا رماس.
0: إني أشفق عليكم لأنكم في جمع يسير ونحن في جمع كثير.
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العظيم.
0: لكنكم لن تقدروا على غلبتنا، والأفضل أن ترجعوا إلى بلادكم، وإن رجعتم فلن نتعرض لكم أبدا. واعلم أنه لو كان أبو بكر الصديق حاضرا ما قاتلني.
1: هذا غير صحيح يا رماس، إذ ما الذي يمنع أبا بكر من قتالكم؟
0: أنا أعرفه حق المعرفة.
1: والله لو كنت ولده أو ابن عمه لما عفى عنك إلا أن تكون من أهل دينه.
0: ما رأيك أن ترجع وتشاوره في الأمر؟
1: لا حاجة لذلك، فقد أمره الله أن يجاهدكم، ولن نبرح عنكم إلا بإحدى ثلاث.

0: أيها القوم، إن الذي كنتم تعتقدونه في كتبكم عن الخروج من بلادكم ونهب أموالكم قد اقترب.
1: من قال ذلك أيها البطرك روماس؟
0: أنا أقوله لكم.
1: ومن الذي سيخرجنا من هذه البلاد؟
0: المسلمون الذين جاءوا إلينا.
1: لكنهم لن يستطيعوا ذلك، ويجب أن نخرجهم قبل أن يخرجونا.
0: لا أظن أنكم تستطيعون ذلك.
1: ماذا تقول يا روماس؟ كأنك تخاف المسلمين.
0: لست خائفا منهم، ولكن جيشنا ليس أعظم من الجيش الذي هزمه المسلمون في فلسطين.
1: إنك تخاف المسلمين إذن؟
0: لا يخاف الموت إلا جاهل.
1: ماذا تريدنا أن نفعل؟ هل نترك البلاد للمسلمين ليدخلوها؟
0: لا، ولكنهم يعرضون علينا أمورا ثلاثة.
1: ما تكون هذه الأمور؟
0: إما أن ندخل في دينهم، أو نؤدي لهم الجزية فينصرفون عنا.
1: لن ندخل في دينهم ولن نؤدي لهم الجزية.
0: إن لم تقبلوا بهذه أو تلك فليس أمامكم سوى القتال، وهذا ما عزم عليه المسلمون.
1: ونحن لهم بسيوفنا أيضا.
0: أنا لست معكم في هذا، ولتفعلوا ما بدا لكم.
1: بل ستكون معنا، وإلا فالسيف بيننا وبينك أيضا.
0: لا تغضب يا بني، إنما أردت أن أختبركم وأرى حميتكم. دونكم القوم وأنا في أولكم.

0: ماذا فعلت وما وراءك يا روماس؟
1: لا شيء يا شرحبيل.
0: ألم تعرض عليهم ما طلبنا منك؟
1: لقد عرضت ذلك فأبوا القبول بطلبكم.
0: إذن ليس بيننا وبينكم سوى القتال.
1: كما تريدون، ولكن لو كان الأمر لي لما قاتلتكم أبدا، لأنني أعلم أنكم على حق.
0: أكاد لا أصدق ما تقول أيها البطرك.
1: ما أقول إلا الحقيقة يا شرحبيل.
0: لما لا تتركهم إذن وتدخل في ديننا؟
1: لا أستطيع ذلك، وإن فعلت سيقتلني طواغيت الروم.
0: يبدو أنك تحاول خداعنا وخداع نفسك يا روماس.

0: يا رافع بن عميرة.
1: لبيك يا ابن الوليد.
0: إن في أرض قليلة الماء ونحن في جيش عظيم، والماء معكم قليل، فكيف يكون الأمر؟
1: نصبر أيها الأمير حتى نأتي أرضا فيها ماء فنشرب ونسقي خيلنا.
0: لقد أشرفنا على الهلاك والتلف يا رافع.
1: نرتاح في النهار إذن ونسير في الليل؟
0: ولكننا لا نستطيع ذلك، يجب أن نحث الخطى حتى نصل إلى حوران، فنحن لا ندري عن أمر شرحبيل شيئا.
1: شرحبيل يستطيع أن يتدبر أمره حتى نصل إليه.
0: أخشى أن يهاجمه الروم وليس معه سوى 4000 من الرجال.
1: إذا نتوكل على الله أيها الأمير ونتابع المسير.
0: ألا تعرف ماء ننزل فيه؟
1: لا أعرف ماء في هذه الديار، ولكن إذا أشرفنا على أرض سهلة فيها شجر الأراك فأعلموني بذلك.
0: حسن يا رافع. ألا قل لي، ألم تشفى عيناك من الرمد بعد؟
1: ما زالتا على حالهما أيها الأمير.
0: شفاك الله وعافاك.

0: تأخر وصول خالد بن الوليد يا ابن حسنة.
1: المسافة بعيدة بيننا وبين العراق، ولا بد أن يقطع مراحل عدة حتى يصل إلينا.
0: ألا يحتمل أن لا يصل إلينا؟
1: لا أظن ذلك. ما الذي يمنعه من ذلك؟
0: لقد وجهك أبو عبيدة إلى بصرى في هذا الجيش،
1: وها نحن عند بصرى. ما الذي تريد قوله؟
0: ربما غير خالد رأيه بعد تسلمه الإمارة.
1: لن يغير ابن الوليد رأيه، لأن الجهاد في سبيل الله لا يتغير بتغير قائد وتولي قائد آخر.
0: الحمد لله، لقد طمأنتني. فقد راودتني بعض الوساوس بهذا الشأن.
1: اطمئن يا عبد الله، فكلنا نسير تحت راية الإسلام ونجاهد في سبيل الله.
0: ماذا نفعل الآن إذن؟ هل نبقى بانتظار وصول خالد بجيشه؟
1: لن ننتظر يا عبد الله، فقد يداهمنا الروم قبل أن نداهمهم.

0: يا معشر المسلمين، الجنة تحت ظلال السيوف. قاتل الروم أعداء الله.
1: إنهم يحملون علينا بحسنا.
0: لنصبر أمامهم. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: لقد أوشكت الشمس على المغيب ولم يزل خالد بجيشه معنا.
0: يا معشر المسلمين، لا تقنطوا من رحمة الله، سيصل المدد إن شاء الله.

0: حسنة، يا شرحبيل ابن حسنة، أبشر فإن النصر لدين الله. أنا خالد بن الوليد.
1: مرحبا بسيف الله أيها المسلمون، جاء المدد من الله. هذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد.

0: لقد خمدت أصوات الروم بمجيء خالد يا شرحبيل.
1: الحمد لله على نصر الله.
2: احذروهم أيها المسلمون، قد تكون خدعة يزحفون بعدها علينا لعلمهم بتعبنا وتعب خيولنا.

0: أنا روماس صاحب بصرة.
1: ماذا تريد يا روماس؟
0: علمت أنك أمير القوم.
1: إني أميرهم ما دمت على طاعة الله ورسوله، فإن عصيته فلا أمارة لي عليهم.
0: إني أعلم أنكم على الحق وإني أحبكم أيها الأمير.
2: لقد طلبت منه أن يدخل في دين الله فأبى يا ابن الوليد.
1: ما الذي جاء بك يا روماس؟
0: خبر فيه نصيحة لكم.
1: وما هو؟
0: جئت أحذركم من الديرجان.
1: ومن يكون هذا؟
0: بطرك بعثه الملك، سيولونه أمرهم.
1: وأنت ماذا تفعل عندهم؟
0: لا أفعل شيئا الآن، ولكن دعوني أقدم لكم ما استطعت من عون.
3: اللهم انصر هذا الدين على أعدائك المشركين.
4: حاربوا أعداء الله من المدد قبل أن يدخلوا المدينة.
3: هيا يا رجال، فإنهم يتجهون صوب أبواب السور.
4: فنقتحموا هذه الأبواب ولن ندعهم يحتمون داخل السور.
3: إنهم يغلقون الأبواب أيها الأمير.
4: لننتظر حتى الصباح لنرى من أين يمكن اقتحامها.

0: أيها الأمير خالد، بعد أن فارقتك طردني قومي وألزموني قصري وهو ملاصق للسور.
1: ماذا تريدنا أن نفعل ولم جئت ثانية؟
0: جئت لأعلمك بأنني أمرت غلماني أن يحفر السور في الليل ويفتحوا فيه بابا، فأرسل معي من تعتمد عليهم من أصحابك.
1: حسن يا روماس، ولكن لما يدخل معك الرجال؟
0: حتى نظفر بالديرجان أولا، وحين نكبر يفتح الغلمان أبواب المدينة فتعبرون إليها.
1: لك ذلك يا روماس، وليصحبك عبد الرحمن بن أبي بكر وشرحبيل بن حسنة في 100 من الرجال بأسلحتهم.
0: لا حاجة بهم للسلاح، فأنا أعطيهم السلاح من عندي.

0: أهلا ومرحبا بك يا روماس.
1: لا أهلا ولا مرحبا.
0: ماذا تقول؟ ماذا تقول يا روماس؟ ومن هؤلاء الذين معك؟
1: أصدقاء مشتاقون لرؤيتك.
0: ويحك، من هذان الرجلان؟
1: هذا شرحبيل بن حسنة، وهذا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
0: ماذا تريدون؟ وكيف دخلتم القصر؟
2: لقد ظفرنا بك يا ديرجان.
3: الله أكبر، الله
4: إنهم يقتحمون أبواب المدينة.
5: إنه لا مفر لنا من الاستسلام للمسلمين.
6: الأمان، الأمان أيها المسلمون.
7: ارفعوا السيوف، ارفعوا السيوف عنهم يا معشر المسلمين.
8: الحمد لله الذي نصرنا على أعدائنا أيها الأمير.
9: بارك الله بك يا شرحبيل بن حسنة وبكل من يجاهد في سبيل الله، فقد أبليت وأحسنت البلاء. إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.